0: مؤمنهم يدخل الجنة أيضا لقوله تعالى ولمن خاف رب مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب للجن والإنس ولقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. وقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الدالة على أنهم مكلفون يدخلون الجنة إذا آمنوا ويدخلون النار إذا لم يؤمنوا.
1: تأثيرهم على الإنس؟
0: أما تأثيرهم على الإنس فإنه واقع أيضا، فإنهم يؤثرون على الإنس إما أن يدخلوا في جسد الإنسان فيصرع ويتعلم، وإما أن يؤثروا عليه بالإحاش والترويع وما أشبه ذلك. نعم.
1: كيف العلاج من تأثيرهم؟
0: العلاج من تأثيرهم بالأوراد الشرعية مثل قراءة آية الكرسي، فإن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
1: نعم. السؤال الثاني يقول هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في البيت إذا كان المسجد بعيدا أو يقتدى في أدائها بالصلاة المنقولة عبر الإذاعة؟
0: لا يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة إلا مع المسلمين في المسجد.
1: نعم.
0: ولكن إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف بالشوارع فلا حرج في الصلاة بالشوارع لأجل الضرورة. وأما أن يصلي الإنسان في بيته أو في دكانه فإنه لا يجوز ولا يحل له ذلك، لأن المقصود من الجمعة ومن الجماعة أيضا أن يحضر المسلمون بعضهم إلى بعض وأن يكونوا أمة واحدة فيحصل فيهم التآلف والتراحم ويتعلم جاهلهم من عالمهم. ولو أن فتحنا الباب لكل أحد وقلنا صلي على المذياع أو صلي على مكبر الصوت وأنت في بيتك لم يكن لبناء المساجد وحضور المصلين فائدة، فيجب على المرء أن يسعى إلى المساجد ليصلي فيها مع المسلمين.
1: نعم. حكم الاقتداء بالمذياع في الصلاة سواء الجمعة أو غيرها؟
0: كما علمت أنه لا يصح ولا يجوز.
1: لا يجوز
0: الاقتداء به لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة في الحقيقة.
1: نعم.
0: لو فتح هذا الباب.
2: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
3: نور على الدرب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الأول، الوجه الأول يبدأ حالا. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. عنوان الكتاب 90 فتوى في أحكام الحيض والنفاس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب أحد طلبة العلم، طبعة خاصة بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني عام 1419 للهجرة. أولا، أحكام الطهارة للحائض. 1- حكم غسل الرأس للحائض. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض، فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز، فأجاب غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به، وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها. حكم وضع الحناء للحائض. 2- وسئل الشيخ هل يجوز للمرأة وضع الحناء في يديها ورأسها وهي حائض، وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويدها بيضاء؟ فأجاب بقوله أما المرأة الحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها ولا حرج عليها في ذلك، وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت وليس في يديها حناء ويداها بيضاوان لا تدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له، فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من المسلمين تدفن مع المسلمين، وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير المسلمين سواء كانت متحنية أم لا. 3. السائل الذي ينزل من المرأة. وسئل الشيخ: هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء. فأجاب قائلا: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروض ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة، هو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن، وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرا عليه، فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ. أما إن كان متقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم أي تتحفظ وتصلي، ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم رحمه الله، فإنه يقول إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت 100 مرة، بل إن بعض العلماء يقول إن الذي يصلي به بلا طهارة يكفر، لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء. 4. وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء وهل هي نجسة وهل تنقض الوضوء؟ فأجاب: هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته، فقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة، وقال بعض العلماء إن رطوبة فرج المرأة طاهرة ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت، وهذا القول هو الراجح، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة. أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجسا لأن له حكم البول، والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكا يخرج من البول ومسلكا يخرج من الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمة، وأما الذي يخرج مما يخرج منه البول فهذا يخرج من المثانة في الغالب ويكون نجسا، والكل منها ينقض الوضوء لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجسا، فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء ومع ذلك تنقض الوضوء. حكم الصفرة بعد الطهر؟ 5. وسئل فضيلة الشيخ ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر؟ فأجاب قائلا: القاعدة العامة في هذا وأمثاله أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.

بهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانئة من الحيض، لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله، وكذلك أطباء من الأخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى، وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة، وقد كتب لي بعضهم عدد المضار التي فيها، فكتب لي 14 مضرة، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم، وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد، وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل. وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا في وجود العقم، أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة. ثم إن الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر، كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط فإن هذا ضرر بلا شك. كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعونهن، والله الموفق. أن ينتبهوا لهذا ويمنعهن، والله الموفق. حكم استمرار الحيض بعد انقضاء أيام الحيض. 6. وسئل الشيخ عن امرأة كانت تحيض 6 أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض 6 أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم فصار يأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس 6 أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة، فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي، رواه البخاري. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش: امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. حكم السائل الأصفر قبل الحيض. 7. وسئل عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين، فأجاب بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أخرجه البخاري. وفي رواية لأبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء. أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر. حكم ترك الصلاة بسبب الكدرة. 8. وسئل الشيخ حفظه الله تعالى عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات الحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة. حكم من تقطعت أيام دورتها. 9. وسئل الشيخ عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت 9 أيام أتاها دم وجلست 3 أيام لو لم تصلي ثم طهرت وصلت 11 يوما وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة

أن تعتبرها من الحيض؟ فأجاب بقوله: الحيض متى جاء فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت. فإذا حاضت وطهرت وبعد 5 أيام أو 6 أو 10 جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض. وهكذا أبدا، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس. أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان لا ينقطع إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط. حكم زيادة أيام الحيض. 10. وسئل عن امرأة كانت عادة حيضها 6 أيام ثم زادت أيام عادتها، فأجاب قائلا: إذا كانت عادة هذه المرأة 6 أيام ثم طالت هذه المدة وصارت 9 أو 10 أو 11 يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة. والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا، وإذا طهرت تصلي. حكم عدم التمييز بين دم الاستحاضة وغيره. 11. وسئل: إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم دم غيره، فماذا تعتبره؟ فأجاب بقوله: الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة، وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة. حكم ترك الصلاة بسبب دم الاستحاضة. 12. وسئل فضيلته عن امرأة أصابها الدم لمدة 9 أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية، فماذا تصنع؟ هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا؟ فأجاب بقوله: الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى، وإن لم تفعل فلا حرج عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيض 6 أيام أو 7 وأن تصلي بقية الشهر، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة. وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن، لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال، وإن لم تعد فليس عليها شيء. حكم اختلاف أوقات الحيض. 13. وسئل عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم؟ فأجاب قائلا: إذا تقدمت عادة امرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله فهي حائض كما تقدم. انتظار موعد الحيض من أول الشهر لآخره. 14. وسئل عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى ظهرت منه فهي طاهر، لما تقدم آنفا. حكم خروج الدم بسبب عملية جراحية. 15. وسئل فضيلته عن امرأة أجرت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو 5 أيام رأت دما أسود غير دم العادة، وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة 7 أيام، فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟
فأجاب بقوله: المرجع في هذا إلى الأطباء. الدم أسود غير دم العادة، وبعدها مباشرة جاءت العادة مدة 7 أيام، فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟ فأجاب بقوله: المرجع في هذا إلى الأطباء، لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كانت نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة: إن ذلك دم عرق. وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضا، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض، وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان. حكم نزول دم الحيض بالعلاج. 16. وسئل الشيخ عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج وتركت الصلاة، فهل تقضيها أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم، متى وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. الحد المعلوم للحيض. 17. وسئل: هل لأقل للحيض وأكثره حد معلوم بالأيام؟ فأجاب قائلا: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن إلة الحكم هي الحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه. ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتا شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبناء عليه فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة. حكم من يأتيها الحيض في 50 من عمرها. وسئل فضيلة الشيخ عن امرأة تجاوزت 50 يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت 50 يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة. فأجاب بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح، إذ لا حد لأكثر سن الحيض، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك. وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض. وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له. أما على المذهب فلا حيض بعد 50 سنة وإن كان دما أسود عاديا، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطائه، لكن هذا القول غير صحيح. حكم تحديد أول وآخر سن الحيض. 19. وسئل فضيلة الشيخ رفع الله درجته في المهديين عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض 9 سنين وتحديد آخره 50 سنة، هل عليه دليل؟ فأجاب فضيلته بقوله: تحديد أول الحيض 9 سنين وآخره 50 سنة ليس عليه دليل،

0: والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض، لعموم قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فقد علق الله الحكم على وجود الحيض ولم يحدد ذلك سنا معينا، فيجب الرجوع إلى ما علق عليه الحكم وهو الوجود، فمتى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم. فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون 9 أو فوق 50، لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. حكم قضاء الصلاة أيام الدورة الشهرية. 20. وسئل: هل من الواجب قضاء الصلاة أيام الدورة الشهرية، وهل يجوز غسل الشعر فقط؟ فأجاب: المرأة الحائض لا تقضي الصلاة بالنص والإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعلى هذا فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها، وأما غسل الحائض رأسها فإنه لا بأس به أثناء الحيض. وما سمعت من أن ذلك لا يجوز فإنه لا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها وما شاءت، ولها أيضا أن تستعمل الحناء في أثناء حيضها، ولا حرج عليها في هذا. حكم من صلت في ملابس عليها دم الحيض. 21. سائلة تقول: لبست ثوبا وصليت فيه أكثر من 5 أوقات، ثم ظهر لي أن عليه آثار دماء، فتذكرت أني لبسته وأنا حائض من قبل، فما حكم صلاتي فيه؟ الجواب: الإنسان إذا صلى في ثوب النجس من بول أو غائط أو دم، فإنه إن كان عالما ذاكرا حين صلاته فصلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصيب الحيض ثيابهن أن يغسلنه ثم يصلين فيه، وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة قبل الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، الحديث، وفي رواية: لا يتنزه من البول. فالمهم أنه لا بد من طهارة البدن والثوب والبقعة التي يصلي فيها، فإذا نسي الإنسان أن يغسل النجاسة حتى صلى أو جهل أن عليه نجاسة فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه السائلة تلبست بمحظور ناسية أو جاهلة، فتدخل في عموم الآية، وأنه لا شيء عليها، ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ذات يوم فخلع عليه، لأن جبريل عليه السلام أخبره أن فيهما أذى، ولم يستأنف الصلاة من جديد، مما يدل على أن النجاسة المجهولة لا تؤثر ولا تضر، وكذلك النجاسة المنسية. ولكن يجب ألا تظن أن من صلى بدون وضوء ناسيا كمن صلى بثوب نجس ناسيا، فإن من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا عليه إعادة الصلاة بعد أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ومثله لو أكل لحم إبل ثم صلى وتبين له بعد ذلك، أي بعد الصلاة، أنه لحم إبل، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. والفرق بين هذا وما ذكرناه أولا في من صلى وعليه نجاسة أن الصلاة بالنجاسة من باب فعل المحظور، وأما الصلاة بدون وضوء فهي من باب ترك المأمور، وما كان من باب ترك المأمور فإنه يعاد عند تذكر هذا المأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والله الموفق. حكم الماء الذي يخرج بعد انتهاء الحيض. 22. وسئل الشيخ: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 ولدي مشكلة، وهي خروج ماء من السبيل، وهذا الماء يبل الملابس الداخلية التي أرتديها، وهو مستمر معي من مدة سنة تقريبا، وينقطع إذا أتت العادة الشهرية إلي ثم يعود بعد انتهائها، وأشعر بألم في بعض الأحيان، وهذا الألم لم يحدث إلا بعد أن حدث لي نزول هذا الماء، وهذا الماء له رائحة كريهة نوعا ما، فما أصل هذا الماء؟ وهل هو طاهر أم نجس؟ وهل يجب علي الوضوء لكل صلاة؟ وماذا أفعل إن أردت الصلاة أو قراءة القرآن؟ الجواب: لا أدري ما أصل هذا الماء، ولعلها إفرازات خارجة عن العادة لاعتلال صحتك أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ومرجع ذلك إلى علماء الطب. أما بالنسبة لما يلزمك فيه لصلاتك، فإنه في الأيام التي يكون فيها مستمرا فحكمه حكم سلس البول، أي أنها إذا دخلت الفريضة غسلته، أي أنها إذا دخلت الفريضة غسلته ثم تحفظت بحفاظة ثم توضأت، أي أنها إذا دخلت الفريضة غسلته ثم تحفظت بحفاظة ثم توضأت وصلت، ولها أن تصلي ما دام الوقت ما شاءت من فروض ونوافل. وأما النوافل التي في غير وقت الفريضة فإذا أرادت القيام بها فإنها تعمل كما سبق. وهذا الخارج نجس، إلا أنه يعفى عن يسيره، فإذا أصاب الثوب أو البدن فإنها تغسله. وأما قراءة القرآن في هذه الحال، فإن كان عن ظهر قلب فلا بأس، وإن كان نظرا بالمصحف فينبغي لها أن تتوضأ أو تجعل على يديها حائلا، والله الموفق. حكم التيمم بعد انقضاء الحيض. 23. أنا مريضة لا أستطيع الاغتسال، وعندما ينقطع الحيض أتيمم بالتراب، ولكنني أمسح بالماء على جسدي حسب استطاعتي قبل أن أتيمم بالتراب، وبعد ذلك أنوي التيمم وأتيمم بالتراب. وأما عند الوضوء للصلاة فإنني أتوضأ بالماء، فما الحكم في ذلك؟ هل فعلي هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله تعالى في كتابه العظيم بعد أن ذكر الوضوء والغسل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فإذا كان هذا المرض الذي معك لا تستطيعين أن تغتسلي منه للحيض، فلا حرج عليك أن تتيممي حتى يزول المرض، ثم بعد ذلك تغتسلين. وأما إذا كان هذا المرض لا يمنعك من الاغتسال بالماء، فأسخني الماء واغتسلي، لأنه لا يجوز التيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء، والله الموفق. حكم من تعذر عليها استعمال الماء للاغتسال من الحيض. 24. تقول امرأة إنها عملت عملية جراحية وقد جاءتها الدورة الشهرية، وأن الدكتور أمرها ألا تغتسل بالماء، وتقول إنها طاهرة لكن ملابسها نجسة، فهل لها صلاة أم لا؟ الجواب: إذا ثبت أن استعمال الماء يضرها فإنه يجوز أن تتيمم، ولكن متى شفيت وجب عليها أن تغتسل عن هذا الحيض الذي تيممت عنه، لأن طهارة التيمم مؤقتة بزوال العذر المانع من استعمال الماء. وأما صلاتها في ثيابها وهي نجسة فلا يجوز أن تصلي بثياب نجسة، بل تخلعها وتصلي في ثياب طاهرة، فإن لم تستطع فلا شيء عليها إذا صلت بها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وما مضى من صلاتها قبل عملها فإنه صحيح، لأنها جاهلة بالحكم، والجاهل الذي يصلي بثياب نجسة وهو لا يعلم الحكم ليس عليه إعادة. وهنا مسألة يجب التنبيه إليها، وهي أن العملية إذا كانت في موضع معين من الجسم الذي يجب غسله والضرر خاص بذلك الموضع، فإن الماء يستعمل في بقية الجسم ويتيمم عن المحل الذي يتضرر بالماء، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة. 25. هل الرطوبة التي تخرج من المرأة طاهرة أم نجسة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس إلا شيئا واحدا وهو المني، فإن المني طاهر، وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء. وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة من الماء يكون نجسا وموجبا للوضوء، وهذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة، ولكني مع ذلك في حرج منه، لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائما، وإذا كانت دائما فإن التخلص منها أن تعامل معاملة من به سلس البول، فتتوضأ للصلاة بعد الدخول وقتها وتصلي. ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا، وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه، لكنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه. حكم صلاة النوافل لمن ينزل السائل منها باستمرار. 26. وسئل: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة فرض، هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء؟ فأجاب بقوله: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. حكم صلاة الضحى بوضوء الفجر للمستحاضة. 27. سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر؟ فأجاب بقوله: لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة، فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر، ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هل تصلي قيام الليل بوضوء العشاء؟ 28. وسئل: هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟ فأجاب قائلا: هذه المسألة محل خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل لا يلزمها أن تجدد الوضوء، وهو الراجح. حكم نزول السوائل المتقطعة. 29. وسئل: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعا وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى، فما العمل؟ فأجاب بقوله: إذا كان متقطعا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينة حين ينزل وحين لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولو خرج حين الصلاة. حكم تلوث البدن والثياب من السوائل. 30. وسئل إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل فما الحكم؟ فأجاب بقوله إذا كان طاهرا فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجسا وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله. حكم من لا تتوضأ من السوائل لجهلها. 31. وسئل حفظه الله إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها؟ فأجاب بقوله عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، ثم إن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلا شيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها. 2. أحكام الصلاة للحائض. حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة. 32. وسئل فضيلة الشيخ إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟ فأجاب بقوله إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. حكم من صلت حياء وهي حائض. 33. وسئل الشيخ هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء؟ فأجاب صلاة الحائض لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والحديث ثابت في الصحيحين، فهي لا تصلي وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وصلاتها حياء حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل، والله الموفق. حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة. 34. تقول السائلة ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟ الجواب: أولا، المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء. ثانيا، إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء. فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا بوقت محدود، لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها. انتهى الوجه الأول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
2: كان الإيمان،
1: لفضيلة الشيخ
2: محمد بن صالح العثيمين.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، أحضر إلى هذا المسجد، مسجد علي بن المديني رحمه الله في مدينة الرياض، لأكمل ما سبق أن بدأت به من ذكر أركان الإيمان الستة، لأن أركان الإسلام والحمد لله ليست خافية على كثير من الناس، لكن أركان الإيمان هي التي تحتاج إلى بيان. ذكرنا أن أركان الإيمان ستة يعدها لنا أخونا: أن تؤمن بالله، أعد أن تؤمن بالله، رتبها كما جاء في الحديث. نعم، خطأ، وهذا نتيجة التقليد، لما قلدت القائل صرت مخطئا كما أخطأ. تفضل استرع. نعم، وملائكته، خطأ استرع، وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بارك الله فيك، استرع. الإيمان بالله، ذكرنا في الليلة الماضية أنه يتضمن أربعة أشياء، فما هي؟ فضل. وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه، تمام، اسم. ذكرنا الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، لأن من طوائف الخلق الطاغية الظالمة الضالة من لا يؤمن بوجود الله عز وجل، وإن كان في قرارة نفسه يؤمن بأن لهذا الكون مدبرا، لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن هذا الكون ليس له مدبر، لا بد له من مدبر، ولكن قد ينكر ذلك استكبارا وجحودا، كما قال الله عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإيمان بألوهيته، بانفراده بالربوبية، أن تؤمن بأن الله عز وجل رب كل شيء، له الخلق والملك والتدبير، فهل من خالق غير الله؟ أجيبه لا، لا خالق إلا الله. فأما وصف الخلق بالخلق فهذا لا يعني الخلق الذي هو إيجاد المعدوم، بل تغيير المعدوم. يعني مثلا إذا قلنا بأن هذا الباب خلقه النجار، هل المعنى أنه أوجد مواد هذا الباب من مسامير وأخشاب وما أشبه ذلك؟ لا، لكنه صنعه على وجه معين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فتبارك الله إيش؟ أحسن الخالقين. إذن هناك خالق، لكن خلق المخلوق ليس خلقا حقيقيا، بل هو تغيير المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. وقال الله لعيسى بن مريم: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ بها فتكون طيرا بإذني. غلق الباب يا اخوان، اشغلت المعالم، غلق الباب وجلس. إذن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس هو الخلق المضاف إلى الخالق. إيش الفرق؟ خلق الخالق إيجاد للأشياء بعد عدمها على وجه مقدر محكم، أما خلق المخلوق فإنه ليس إيجادا ولكنه إيش؟ تغيير. ولهذا جاء في الحديث في المصورين يقال لهم: أحيوا إيش؟ ما خلقتم. طيب، الله عز وجل منفرد بالملك، لا مالك إلا الله عز وجل، أليس كذلك؟ نعم، بلى، أحسنت، هذا هو الصواب. نعم، لا مالك إلا الله. وهنا قد يورد شخص علينا فيقول إن الله أضاف الملك إلى غيره في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال عز وجل: أو ما ملكتم مفاتحه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فكيف تقول إن الله منفرد بالملك؟ الجواب أن إضافة الملك إلى غير الله إضافة ناقصة من كل وجه. هل ملك الإنسان شامل أو ملك خاص فيما يملكه؟ خاص. هل هذا المالك لما يملكه هل يملك أن يفعل فيه ما يشاء؟ الظاهر أنكم تقولون لا، لأنكم تظنون أن هذا مرادي. هل المالك للشيء يملكه ملكا تاما يفعل فيه ما يشاء؟ لا، لا يا أخي، لا، لا ثم لا. كيف ذلك؟ هل تملك أن تضيع مالك؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. هل تملك أن تعذب مالك من الحيوان؟ الجواب لا، إذن الملك خاص. هل تملك أن تبيع ملكك وأنت ممن تجب عليه الجمعة بعد أداء الجمعة الثاني؟ لا، إذن الملك خاص. أما الله عز وجل فيفعل ما يشاء لأن له ملك السماوات والأرض. طيب، الثالث التدبير. إن الله تعالى منفرد بتدبير الخلق، لا يدبر الخلق إلا الله. وما نفعله نحن من تدبير ممالكنا أو تدبير أولادنا أو تدبير خدمنا فإنه تدبير ناقص. لكن التدبير الكامل المطلق خاص بالله عز وجل. فتبين الآن أن الإيمان بالله تضمن هذه الأمور الأربعة، هذا الربوبية، الألوهية. الله عز وجل منفرد بالألوهية، كلنا نقول لا إله إلا الله، وش معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، هذه الكلمة العظيمة لها معنى عظيم، وهو لا معبود حق إلا الله. انتبه، لا معبود حق إلا الله عز وجل. فإذا قال قائل هناك معبودات يسميها عابدوها آلهة، فالجواب إن هذه التسمية أكذب التسمية، لأن الله أبطلها في قول الله في قوله إن هي إلا إيش أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، مجرد أسماء. لكن هل حقيقة أن هذه الأسماء صادقة على مسمياتها؟ أجيبوا جماعة، لا أبدا، إنها لا تصلح أن تكون إلها، ولا إله إلا الله وحده عز وجل. قال الله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعلى هذا فمن تعبد لمخلوق فإنه لم يتعبد الله، وإن تعبد الله فإنه لم يتعبد له حقيقة، لأن الواجب في التعبد الله أن يكون خالصا لله. فمن أشرك مع الله غيره في العبادة فهو مشرك، حتى لو أخلص في بعض العبادات فإنه مشرك، لا ينفعه إخلاص. اللات، العزى، منات، هبل وغيرها من الأسماء، هل هي آلهة أو غير آلهة؟ أجيبوا جماعة، لا، آلهة باطلة، والباطل كالعدم، هي آلهة عند عابديها لكنها في الحقيقة باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان. وسبحان الله العظيم أن أولئك المشركين أنكروا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الإله إله واحد، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وعجاب أبلغ من عجيب، عجاب أن يجعل الآلهة إلها واحدا. وإني أسألكم ما هو العجاب، أن تجعل الآلهة متعددة أم أن يجعل الإله واحدا، أيهم العجاب؟ سوى الرجل هذا وافق قريش وهو لا يدري. طيب ما هو العجاب، أن نجعل الآلهة إله واحدا أو أن نجعلها متعددة؟ نعم متعددة، نعم هذا العجاب يا أخي، هذا العجاب، كيف تجعل الإله إلها واحدا، آلهة متعددة، وأنت بنفسك تؤمن بأن الرب واحد؟ ولهذا يلزم الله تبارك وتعالى المشركين أن يجعلوا الإله إله واحدا، لأنهم جعلوا الرب إيش ربا واحدا، فأقام البرهان على سفههم بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقولها الذي خلقكم كالدليل والبرهان على وجوب عبادته وحده، لأن هؤلاء المشركين يقرون بأن الله هو الرب وحده، فإذا لا بد أن يقروا بأنه الإله وحده. اللهم ارزقنا الإخلاص في ألوهيتك وفي ربوبيتك وفي أسمائك وصفاتك. إن هذا التوحيد، أعني توحيد الألوهية، من أصعب ما يكون على الإنسان. توحيد الربوبية سهل، لأن مجرد ما يلقي الإنسان نظرة على هذا الكون يعلم أن مدبره واحد وأن ربه واحد، لكن توحيد الألوهية صعب صعب. قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، ما جاهدت نفسي شيئا، نعم، ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. الإخلاص صعب صعب صعب، ولهذا يأتي شرك أو يرد في السنة شرك يسمى الخفي. ليش خفي؟ لأنه صعب التخلص منه، صعب. أرأيت الرياء؟ اللهم أعذنا من الرياء، من الشرك كل دقه وجله علانته وسره، اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين. الرياء حبة يسيرة كحبة الخردل تكون في القلب تفسد عليك نعم. كيف الرياء؟ الرياء أن يقوم الإنسان يصلي ليقول الناس إنه صاحب دين، أو يصلي صلاة يتقنها حسب الظاهر في القيام والقعود والركوع والسجود، لكن من أجل أن يراه الناس فيقول هذا رجل يتقن صلاة، ويثني عليه لأنه يعبد الله على وجه متقن. هذا رياء. يتصدق بألف ريال علشان إيه؟ عشان يقال إنه جواد كريم. طيب، هنا سؤال: لو أن الإنسان صلى وأتقن الصلاة من أجل أن يقتدى به، وهو أسوة يتعلم الناس من أفعاله كما يأخذون من أقواله، أيكون هذا رياء؟ نعم، لا، ليس رياء، هذا في الحقيقة تعليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما صنع المنبر قام يصلي عليه، فإذا أراد السجود نزل وسجد في الأرض وقال: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا لا يعد مرائيا، هذا يعد معلما بفعله كما يعلم بقوله. وليعلم إخواني العلماء أن اعتقاد واعتماد الناس على أفعالهم قد يكون أقوى من اعتمادهم على أقوالهم، وانتقاد العلماء في أفعالهم قد يكون أقوى من انتقادهم في أقوالهم. ولهذا تجد بعض الناس يتابع العالم وهو يراه يصلي أو يفعل شيئا ثم يقتدي به قبل أن يقول له افعل ما أفعل. فيجب على أهل العلم من التمسك بالسنة أكثر مما يجب على غيرهم، لأن غيرهم إذا خالف السنة أو لم يقم بها لا يؤبه له، لكن العالم وطالب العلم لا شك أنه أسوة يقتدى به. فليحذر طالب العلم من التهاون بتطبيق السنة، حتى السنة قد تكون واجبة على طالب العلم وهي على غيره سنة، لأن طالب العلم كما قلت لكم أو العالم يعلم الناس بفعله كما يعلمهم بقوله. إذن لا بد من الإخلاص لله عز وجل، لأنك تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وأما غيره فباطل. أخلص العبادة لله، لا يهمك أحد مدحا ولا قدحا، لأن الذي سيحاسبك من هو؟ الله عز وجل. إذن فأحسن المعاملة مع الله تنال ثواب الله وثناء الناس عليك. يعني الذي يحسن النية لا يظن أنه يفوته الثناء، لا والله، ولكن الذي يرائي هو الذي يفوته الثناء. يقول الناظم: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. وصدق، لا بد أن يكشف الله سريرة الإنسان نسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، كلنا مقصرون، فنستغفر الله ونتوب إليه ونسأله العفو. الرابع من الإيمان بالله الإيمان بإيش؟ بانفراده بالأسماء والصفات، أن تؤمن بأن الله تعالى منفرد بأسمائه وصفاته لا شريك له فيها، فهو سميع بسمع ليس كسمعنا، بصير ببصر ليس كبصرنا، عليم بعلم ليس كعلمنا، وهلم جرا. لا يمكن أن تنفي صفته أو اسمه فتكون معطلا، ولا يمكن أن تجعلها مماثلة للمخلوق فتكون إيش؟ ممثلا. آمن بها حقا مثبتا لها من غير مماثلة حتى يتم لك التوحيد، لأن التوحيد لا بد فيه من أمرين، من يعرفهما؟ قم يا قم. لا بد فيه من أمرين التوحيد، لا بد فيه من أمرين، نعم أحسنت، هذا صحة العمل، لكن أريد التوحيد. بارك الله فيك يا ولد. إيش؟ لماذا لم تفهم؟ لأنك غفلت مع صاحب لك تشير إليه، أليس كذلك؟ ها؟ إذن بس من أقر بالذنب فكمن لا ذنب له. طيب، لا بد في التوحيد من أمرين، نفي وإيش؟ وإثبات. لأنك لو اقتصرت على النفي فهذا عدم، ولو اقتصرت على الإثبات لم يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. على هذا نقول أثبت لله الأسماء والصفات وانفي المماثلة حتى تكون موحدا، وبذلك نعرف ضلال طائفتين من هذه الأمة، إحداهما الممثلة والثانية إيش؟ المعطلة. كلتاهما ضالة. فمن قال إن لله تعالى وجها كوجوهنا فهل وحد؟ من يعرف لماذا؟ تفضل قم. لأن جعل الله شريكا في هذه الصفة. استرع. ومن قال لا وجه له فليس بموحد. قم. لا موسم. لا وجه له، عطل صفة من صفات الله، فأين التوحيد؟ إذن لا بد في التوحيد من إثبات ونفي. فنقول لله عز وجل أسماء وله أوصاف لا تماثل أسماء المخلوقين ولا أوصافها. فإذا قال قائل إن الله تعالى وصف الإنسان بالسمع والبصر، فقال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أكمل فجعلناه سميعا بصيرا، وقال الله عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا. فهل هذا يعني أن هناك اشتراكا؟ الجواب أما مماثلة فلا، لأن السميع الذي يوصف به الإنسان هو سمع قاصر للغاية، والذي يوصف به الله عز وجل على أكمل شيء. اسمع، قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أين كانت وهي تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجها؟ كانت في حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي، والله يسمع تحاوركما. وأين الله؟ في السماء عز وجل، فوق سبع سماوات، مستوٍ على عرشه، ومع ذلك يسمع. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تثني على الله عز وجل بعموم سمعه وشموله. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت بطرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي،

نعم في سياق ايش؟ ها كيف سياق ايش؟ يس تفضل. نكره في سياق النهي، اخطات من وجهين، هي ليست نكره ولا في سياق النهي، لكن ما يخالف، لا صواب الا بخطا، كل يخطئ. ها اسال. اين ارباب الاصول؟ تفضل. احسنت. قولا التي، لانه مفرد مضاف. نعطيكم الفائده هذه في اصول الفقه، كل مفرد مضاف فانه يعم، كل مفرد مضاف يعم. دليل هذا قول الله تعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، نعمه مفرد مضاف فيعم كل النعم التي لا تحصى. ولهذا لو قال الرجل: امرأتي طالق وله أربع نساء، من يطلق؟ كل النساء تطلق، كل الأربع، إلا إذا كان له نية معينة. ولو قال: عبدي حر وله 10 أعبد، كم يعتم؟ كلهم ما لم ينم شيء معين. على كل حال نرجع إلى ما نحن بصدده، من أنه يجب إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، فيقال أسماؤه ليست كأسماء غيره، بل هي أعظم وأكمل، وكذلك صفاته. هذا الإيمان بالله. الثاني الإيمان بملائكته. الملائكة جمع ملك، وفيها تعليل صرفي لا داعي لذكره. والملك في الأصل الرسول، ويدل على هذا الأصل قول الله عز وجل: جاعل الملائكة، جاعل الملائكة رسلا. الملائكة عالم غيبي، عالم غيب. قلنا عالم لأنهم جنس من أجناس المخلوقات، غيبي لأنهم في الأصل لا يرون. كل إنسان يصحبه ملكان عن اليمين وعن الشمال، هل نراهم؟ لا. إذن هم عالم الغيب. خلقهم الله عز وجل من نور، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهم أجنحة لكن لا نعلم كيفيتها، لأننا أخبرنا عنها ولم نخبر عن كيفيتها. أولي أجنحة يختلفون في القرب من الله عز وجل، ويختلفون في وظائف أعمالهم. فسؤال: من الموكل بالوحي؟ جبريل عليه السلام. ما دليلك؟ طيب بس تفضل. قل: من كان عدو لجبريل فإنه. بارك الله فيك. أصبر باقي شوي. ما الدليل على أنه الذي نزله على قلبه هو جبريل؟ أنه نزل على قلبه من جبريل. هذا أنا ذكرت أن الآية تدل على ذلك. كيف نعرف أنه جبريل؟ نقول إن الله قال في سورة أخرى، قال في سورة أخرى: نزل به الروح الأمين. نعم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا الوصف لا ينطبق إلا على القرآن، فيكون جبريل هو الذي نزل به. بارك الله فيك. في ثلاثة

ملائكة كل واحد موكل بحياته، لكنها مختلفة. من يعرفها؟ تفضل. كم؟ ها. أحسنت، بارك الله فيك، جيد. ثلاثة موكلون بحياة. جبريل موكل بإيش؟ بالوحي، والوحي حياة. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إسرافيل موكل بنفخ الصور، وفي نفخ الصور الحياة، لأنه ينفخ الصور يوم القيامة النفخة الثانية، فتخرج الأرواح من هذا الصور إلى أجسادها. ميكائيل موكل بالقطر، يعني المطر والنبات، وفيه حياة الأرض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لأن استيقاظ الإنسان من نوم الليل يعتبر بعثا، يعتبر بعثا وحياة جديدة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح بهذا الاستفتاح. أعيد مرة ثانية: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. احفظ هذا حتى تستفتح به صلاة الليل لتتم أسوتك برسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الملائكة قلنا إنهم عالم الغيب، فهل يمكن أن يرون؟ لا يمكن، يمكن أن يرون إما على الصورة التي هم عليها وإما بصورة أخرى. هذا جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، له 600 جناح قد سد الأفق، تبارك الله أحسن الخالقين. 600 جناح لملك واحد قد سد الأفق كله، مما يدل على عظمة الخالق عز وجل، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ورآه عند سدرة المنتهى، قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وقد يأتي بصورة أخرى، مرة أتى بصورة دحية الكلب، ومرة أتى بصورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. فتؤمن بالملائكة على ما وصفوا في الكتاب والسنة، وتؤمن بوظائفهم التي تعلمها. تؤمن بأن الموت له ملك يقبض أرواح الناس. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. للنار خازن اسمه مالك، للجنة خازن ذكر أن اسمه رضوان. فتؤمن بما تعرف من أسمائهم ووظائفهم. هناك ملائكة كثيرون لا نعرف، لا نعلم وظائفهم،
لكننا نعلم أنهم عند الله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. قال العلماء: الأطيط هو صرير الرحل إذا كان البعير محملا. ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم له أو رافع أو ساجد. أن تؤمن بالله وملائكته. الثالث: الإيمان بالكتب. فإن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا إلا ومعه كتاب، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم مع من؟ مع الرسل. أنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الكتب المنزلة نؤمن بها إجمالا، إلا ما علمناه تفصيلا. مما علمناه تفصيلا الأخ هجم، ألست معنا؟ ها؟ لا؟ وليش؟ أنت من أقرب الناس إلى جسد، كيف لا تكون معنا؟ إن إلهاء الإنسان عند العلم من الشيطان. الشيطان يتسلط على الإنسان في الصلاة ليصده عنه، وفي مجالس العلم يصده عنه، كما قال عز وجل في الشيطان: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة. ما تحفظ شيء الآن؟ استرس. ما هي الكتب المنزلة التي نعرفها بعينها؟ تفضل تفضل، ما يخالف. نعم، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. موسى وموسى. طيب جيد، ما هو الكتاب الذي يعتبر مهيمنا على غيره من الكتب وناسخا لما سواه؟ هو القرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وبهذا نعرف أن الكتب التي يزعم أنها التوراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى منسوخة، على أنها أيضا محرفة ومغيرة، كما قال عز وجل: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذه الكتب ما صح منها فهو منسوخ، وما لم يصح منها فهو باطل أصلا. أرجو الانتباه يا جماعة لهذه المسألة، لأنه بدأت طائفة مهزومة ذليلة خسيسة في الحقيقة تدعي أن الكتب الأخرى التوراة والإنجيل حق يجب العمل بها كما يجب في القرآن، مداهنة للنصارى واليهود، يدعون إلى توحيد الأديان، فيجعلون اليهود والنصارى كالمالكي والشافعي والحنبلي. هذه ظاهرة لا شك أنها من أبطل الظواهر وتجب محاربتها، ووصيتي لكم أن تحاربوها أشد المحاربة. هذه هدم للإيمان والعقيدة أن نقول هذه أديان سماوية كلها صحيحة كلها واحدة. نقول نعم،
دين اليهود في وقت موسى هو الدين، ودين النصارى في وقت عيسى هو الدين، ودين الإسلام في وقت محمد صلى الله عليه جميعا وسلم هو الدين، لا دين سواه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهنا سؤال: المعروف أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، فهل بعد تكذيب النصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم هل بعده ضلال أو غضب؟ غضب، لأن اليهود كانت أمة مغضوبا عليها لأنها كذبت عيسى عليه الصلاة والسلام وأنكرت رسالته. فنقول أيضا النصارى الآن هم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، يعلمون الحق، ضالون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يريدون الحق ولكن ضلوا عنه، لكن بعد بعثة الرسول لا فرق بينهم وبين اليهود، كلهم ردوا الحق بعد علمه. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول اليهود والنصارى والمسلمون كلهم أصحاب أديان سماوية، لأن اليهود والنصارى بعد أن نسخ شرائعهم ليس لهم دين أصلا إلا إيش؟ إلا يا جماعة إلا دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الجملة تفيد الحصر عند علماء البلاغة لأن طرفيها معرفة، فتفيد الحصر: إن الدين عند الله الإسلام ولا غير. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأقول وبالقرآن أقول إن شاء الله: من ادعى أن دينا يكون مقبولا بعد الإسلام وهو ليس الإسلام فهو كافر. كافر لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فإيه؟ فلن يقبل منه. يجي واحد يقول والله النصارى الآن يتعبدون بكنائسهم واليهود بديارهم وبيعهم هم على دين مقبول، نقول كذبت، ليسوا على دين مقبول، ولا يمكن أن نقبل هذا إطلاقا. اليهود والنصارى كغيرهم من الناس يقاتلون حتى يدخلوا في دين الله، فإن أبوا فالجزية، يعني نقرهم على دينهم الذي يدينون به وهو باطل لكن بالجزية. الجزية ما هي؟ أن نضرب على كل واحد شيء من المال يدفعه كل سنة مقابل حمايتنا له، ولأننا نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذا، نحن الأعلون، فنقول نحن نحميك على أن تبذل من الجزية ما نحميك به، ويقدرها الإمام، إمام المسلمين. فإن أبى الجزية قوتل، قوتل، وإذا قاتلناهم لتكون كلمة الله العليا فالنصر لنا إن شاء الله تعالى. طيب، هل غير اليهود والنصارى يعامل هذه المعاملة؟ الجواب نعم على قول الراجح، لحديث بريدة الثابت في صحيح مسلم: أن يدعى إلى الإسلام فإن أبى فالجزية فإن أبى قوت. فالناس في الدعوة إلى الإسلام سواء. صحيح أن لليهود والنصارى معاملة خاصة في مسألة اللحوم، الذبائح، ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا وغيرهم لا، نساء أهل اليهود، نساء اليهود والنصارى حلال لنا وغيرهم لا. وهنا سؤال: هل نساء المسلمين حلال لليهود والنصارى؟
إن الذي يقول لا لا بد أن نناقشه. هل منكم من هو مستعد؟ مستعد يعني يحل اليهود يأخذ مسلمة؟ هذا سؤالي. هل يجوز لليهودي والنصراني يأخذ مسلمة؟ لا. هل يجوز للمسلم يأخذ يهودية ونصرانية؟ نعم. طيب ما هو الدليل؟ تفضل. ها؟ وين الدليل؟ وين الحديث؟ أين الحديث؟ إنما إيش؟ أنا أريد أن تأتيني بدليل من القرآن، لأن القرآن ما فيه إشكال. شوف يا جماعة، المستدل بغير القرآن يحتاج إلى شيء أجل. أولاً إثبات، هل هذا صحيح أو لا؟ والثاني دلالة. القرآن ما فيه إلا واحدة فقط وهي الدلالة. هات القرآن. ها؟ لا تعرف. طيب، قرآن أسلس. تفضل. خلق استرس. تفضل. اين غلط. سبحان الله. نعم، بارك الله فيك. جيد، هذا الدليل من القران. يقال ان عاميا قال له احد النصارى: انتم ايها المسلمون ظلمه، انتم اهل جوع، كيف تبيحون لأنفسكم أن تزوجوا من بناتنا ولا تبيحون لنا أن نتزوج من بناتكم؟ يقول العام ما يعرف أدية القرآن والسنة. قال نعم، لأننا نحن نؤمن برسولكم وأنتم لا تؤمنون برسولكم. الله أكبر، سبحان الله. أنطق الله هذا العام بهذه الحجة الدامغة. قال أؤمن برسولنا، نحن نزوجكم، نحن المسلمين نؤمن بعيسى وأنه رسول الله حقا. هم لا يؤمنون بمحمد، إذن هل ظلمناهم الآن؟ هذا يعني هذا جواب أدبي واضح، نحن ما ظلمناهم. افعلوا برسولنا ما فعلنا برسولكم وعلى عيوى الرأس، لكن ما يفعلون. على كل حال، أنا هذا يعني هذا جواب أدبي واضح، نحن ما ظلمناكم. افعلوا برسولنا ما فعلنا برسولكم وعلى عيوى الرأس، لكن ما يفعلون. على كل حال، أنا أحذر الشباب والشباب في مستقبل العمر، ولا ندري ما يحصل من الفتن. الفتن الآن تترى وتتراكم، وكل فتنة ترقق ما قبلها، والناس الآن على مفترق طرق. غزانا النصارى واليهود من كل جانب، فعلينا أن نثبت، وعلينا أن لا نداهن في دين الله. علينا أن نقول إسلام أو كفر. سمي نفسك مسيحيا، سمي نفسك موسويا، اللي تبي. نحن ما عندنا إلا مسلم، ولا يمكن أبدا أن نداهنك ونقول دينك حق وأنت من أصحاب الأديان السماوية، بل نقول إن دينك منسوخ بدين الإسلام ولن يقبل الله منك. نعود إلى الحديث. الإيمان برسل الله عز وجل، الإيمان بالرسل. من الرسل؟ الرسل والحمد لله من البشر، رجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجال من بني آدم اصطفاهم الله عز وجل وحملهم الرسالة تشريفا لهم، لأنهم أهل لها، كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهي منا من الله عز وجل. لكن اعلم أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر. حلال الدم والمال،

0: لأنه مكذب للقرآن الكريم وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل مع أنه قال ولكن رسول الله، لئلا يدعي المدعي أنه نبي وليس برسول، فإن الرسول أخص من النبي. الرسول أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، والنبي لا، أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. الإيمان بالرسل نذكر إجمالا يا أخوان: من عينه الله عز وجل أو صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيينه وجب أن نؤمن به بعينه، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل اسمع، قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإيش والنبيين من بعده، فلا نبي قبل نوح، قبل نوح إلا آدم على القول الراجح فهو نبي. من آخرهم؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم عالم كثير، من علمناه باسمه وجب أن نؤمن به باسمه، ومن لا آمنا به مجملا. والله تعالى قد بين في كتابه أن من الرسل من قصهم الله علينا، ومنهم من لم يقصه علينا. رأيت منشورة ذكر فيها الرسل، وذكر إدريس قبل نوح، وهذا كذب، لا يجوز نشر هذه المنشورة، لأن الله تعالى قال: كما أوحينا إلى نوح وإيش والنبيين من بعده، وقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في إيش في ذريتهما النبوة والكتاب، لا في آباء نوح. فلهذا يجب من رأى هذه المنشورة أن يمزقها، يجب عليه أن يمزقها، لأنها كذب وتخل بالعقيدة. فليس قبل نوح أحد من الرسل. وفي حديث الشفاعة الطويل الذي ذكر في الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. الخامس: اليوم الآخر. وما أدراك ما اليوم الآخر؟ اليوم الآخر يوم عظيم، يوم عسير، أسأل الله أن يجعله علي وعليكم يسيرا، لكنه ولله الحمد على المؤمن يسير، لقول الله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال عز وجل: على الكافرين غير يسير، فأثبت العسر له ونفى اليسر، إذن عسر لا يسر فيه على الكافرين، أما على المسلم فإنه يسير. ذكر في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة ما لا يتسع المقام لذكره الآن، ولكن هذا موجود في القرآن والسنة. وكذلك أيضا أحب أن أنبه إلى كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: هذا الكتاب المبارك الكثير الفائدة الكثير المعاني على قلة حجمه. ولهذا أوصي كل طالب علم، أوصيه أن يحفظ هذا الكتاب العقيدة الواسطية، لأنها زبدة ما قاله الأولون في عقيدة السلف. يقول رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا ففتنة القبر، وهي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، وعذاب القبر أو نعيمه كذلك الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. وهذه الجملة ما رأيتها لأحد قبل شيخ الإسلام، ولكني لم أستقص البحث. يدخل في الإيمان باليوم الآخر إيش؟ الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، ومنه فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه. الرأف السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الركن السادس زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. اسمع يا رجل، انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. قسم غلوا في إثبات القدر، وقسم غلوا في إثبات قدرة العبد، والقسم الثالث جمعوا بين هذا وهذا. الذين قالوا في إثبات القدر قالوا إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله، ولا له تصرف ولا اختيار ولا شيء. يعني أنا حينما أقول قم يا رجل، يرون أني مجبر، ما لي إرادة. حينما يقوم الإنسان يصلي مجبر، ما له إرادة. حينما يشرب الخمر مجبر، ما له إرادة. هؤلاء من؟ هؤلاء الجبرية، وهم الجهمية. هم جهمية في الصفات، جبرية في القدر. وأسألكم يا جماعة، هل هذا معقول؟ الله، أنا أشك. هل أنتم قلت لا لأن أريد أن تقولوا لا ولا صحيح؟ هل الإنسان مجبور؟ ما هو مجبور؟ أنتم حضرتم لهذا المكان باختياركم ولا بإجبار؟ باختيار. لا يشعر أحد بأن أحدا يجبره. واضح ولا غير واضح؟ إذن هذا باطل شرعا نعم شرعا وعقلا. طيب، الطائفة أخرى غلت في قدرة العبد، وقالوا إن الإنسان حر يعمل بغير إرادة الله وغير مشيئة الله، وهم القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة. هل معقول أنني ملك لله عز وجل، خلقني وأوجد في الإرادة وأوجد في القدرة، فأنا وصفاتي من إرادة وقدرة مخلوق لمن؟ مخلوق لله. هل يعقل أن يكون تصرفي بغير إرادة الله، وأن الله يريد أن أفعل كذا وأعاكس هذه الإرادة؟ غير معقول. أما الوسط فقال الإنسان يفعل بإرادته، لا ليس هناك أحد يجبره، ولكن إرادته مخلوقة لله عز وجل، مرادة لله من قبل. انتبه يا أخي، هذا هو الواقع. الواقع أن الإنسان يختار ما شاء، لكن اختياره تابع لإيش؟ لإرادة الله. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. على مذهب وهذا يسمى مذهب القدرية الذين هم المعتزلة. والعجيب أن المعتزلة والجهمية أخوان في إنكار الصفات، عدوان في إثبات القدر. هم في القدر على طرفي نقيض، وفي الصفات على وفاق. نقول لهؤلاء القدرية، كيف يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريد، وأن الإنسان يكون مستقلا بعمله ولا إرادة لله فيه؟ والله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يستقيم إيش؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو قلنا بمذهب القدرية لأبطلنا كل دعاء يدعو به الإنسان ربه أن يثبته. كلنا يقول اللهم ثبته، لو قلنا أن الإنسان مستقل بعمله صار دعاء الله تعالى بالتفيت لغوا لا قيمة له. إذن امشي على ما كان عليه السلف الصالح، وهو أن تقول، أن تؤمن بأن ما فعلته فبمشيئة الله. وأنت لا تخرج عن إرادة الله عز وجل، ولست مجبرا على العمل، بل تفعل باختيار لمن شاء منكم أن يستقيم. وهذا لولا أن الأمم الضالة أو الطوائف الضالة تكلموا فيه لكان الكلام فيه لا حاجة إليه، لكننا أهل السنة والجماعة المتبعين للسلف اضطروا إلى الخوض في هذا لأن طوائف المبتدعة خاضوا فيه. على كل حال نؤمن بأن نفعل بإرادة وبقدرة، والله خالق إرادتنا وقدرتنا، ونفعل ولا نفعل شيئا إلا بمشيئة الله. هذه عقيدتنا. وقد ذكر العلماء أن للإيمان بالقدر 4 مراتب نذكرها إن شاء الله بعد الأذان على عجل. العلماء رحمهم الله أن الإيمان بالقدر له 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بعلمه القديم الأزلي الأبدي ما كان وما يكون، هذه واحدة. الثاني أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. الثالثة أن كل ما كان وما يكون فهو واقع بمشيئة الله عز وجل. الرابعة أن الله تعالى خالق كل شيء، حتى أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بإيش؟ بأن الله تعالى عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. الثالثة أن كل ما في السماوات وما في الأرض فواقع بمشيئته. الرابع أن كل ما في السماوات والأرض فهو مخلوق لله تعالى. 4. من حفظها؟ من حفظها؟ تفضل. ما نقبل اليد اليسرى؟ أقول لا نقبل اليد اليسرى لأننا إن شاء الله أيمنون. تفضل. العلم. نعم نعم. والخلق. بارك الله فيك. وفي هذا يقول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. لا بد لهذه المراتب من دليل. دليل المرتبتين الأوليين العلم والكتابة قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا واحد. دليل المرتبة الثالثة المشيئة قول الله تعالى: ويفعل الله ما يشاء. وقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. دليل المرتبة الرابعة قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء. إذا قال قائل العلم والكتابة واضحة، لكن المشيئة هل تشمل مشيئة العبد؟ يعني مشيئة الإنسان هل هي داخلة في هذا أو لا؟ فالجواب هي داخلة، لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد إذا شاء شيئا وفعله علمنا أن الله شاءه من قبل، ونحن لا نعلم أن الله شاء الشيء إلا بعد عجب إلا بعد وقوعه، لأن القدر سر مكتوم، لا يعلم الإنسان أن الله قدر شيئا إلا إذا وقع، لكن إذا وقع يجب أن نؤمن بأن الله تعالى شاءه ولم يكن في ملكه ما لا يشاء. الإيمان بالخلق خالق كل شيء. أفعال العباد هل هي مخلوقة لله؟ قولوا نعم ولا لا؟ نعم، لأنها داخلة في عموم كل شيء. وجه ذلك أن فعل العبد ناتج عن شيئين، هما الإرادة والقدرة. لولا الإرادة ما حصل الفعل، ولولا القدرة ما حصل الفعل. أرأيت لو أن شيء شخصا قيل له تفضل معنا وقال لا أريد، هل تحصل إجابة الدعوة أو لا؟ لا تحصل. ولو قيل له تفضل معنا وكان أشل ولا أحد يحمله، هل يجيب الدعوة أو لا؟ لا، لعدم القدرة. الإرادة والقدرة صفتان في الإنسان. من خلق الإنسان؟ الله، خالق الأصل خالق للصفة. فيكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد بالواسطة. وبهذا تم الكلام على أركان الإيمان الستة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستمعين المنتفعين. وهنا شيء نبهت عليه في الدرس الماضي، وهو ترك التعمق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لا تتعمق، سر على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما قال رجل لمالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فجعل هذا السؤال بدعة. فلا تتكلف ولا تتعمق، آمن بالكتاب والسنة على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم توفنا على الإيمان، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآن إلى الأسئلة حتى يأتي وقت الإقامة. لا تدري وش معنى العلامة؟ وش معنى؟ لا أنا أتكلم على القائد. وش معنى العلامة؟ العلامة يا أخواني صيغة مبالغة من العلم، ومعنى العلامة كل العلوم يعلمها. هذا صحيح؟ هذا ما يصلح. لا لا لا أبدا، لا نعرف جغرافيا ولا غير، إلا ما علمنا الله من بعض المسائل.
1: جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم سائر المسلمين، وأن يكون كلامنا حجة لنا لا علينا بإذن الله تعالى. يسأل السائل فيقول سماحة الشيخ حفظكم الله، لماذا جعل الله الإيمان بالجن ضمنيا من خلال الإيمان بالقرآن، ولم يجعل الإيمان بالجن كالإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، وجزاكم الله خيرا؟ نعم.
0: لأن الجن مثل الإنس مرسل إليه، وقد ذكر الله تعالى من أوصافهم سورة كاملة. ما هي؟ سورة الجن. وذكر من أوصافهم في غيرها أشياء أيضا. والجن لا شك أنهم عالم غيبي، ولكن قد يرون وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني عن مسألة فشت في الناس اليوم، وهي أن الإنسان إذا أصيب بصداع وأوجع رأسه ثم بدأ يخذرف من وجع الرأس، يقول اللي فيه جني، نعم كل شيء جني، فإن لم يستطع أن يقول جنيا قال سحر، فإن لم يستطع قال عين. ولا يقولون كما يقول الناس أولا أوجع رأسه واختل دماغه بعض الشيء من وجع الرأس وصار يهذي، وهذا وقع. يعني نحن نعلم بالمشاهدة والسماع أن بعض المرضى من وجع الرأس يهذي، فإذا شفاه الله عز وجل زال ذلك عنك. فإياك أن تكون جبانا، كل شيء جني، حتى لو يرى ظلاله في القمر ربما يقول اللي يمشي معي جني. هذا غلط يا أخوان، استعذ بالله عز وجل. سورة الفلق تقيك من شر كل حاسد، سورة الناس تقيك من شر الجن والناس. والجن فيهم أصناف، منهم المسلم ومنهم الكافر، ومنهم الصالح ومنهم دون ذلك، هذا موجود في القرآن. والذي أخبرنا بها به هو الخالق عز وجل، ليس كل الجن كافرين، بل منهم المسلم والكافر. ما هي الآية التي تدل على هذا؟ تفضل. أحسنت. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. طيب، ما هي الآية التي تدل على أن المسلمين منهم فيهم الصالح وفيهم دون ذلك؟ تفضل. تمام، استرس. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، لكن الجن أبعد من الإنس في الإيمان والصلاح، لأن الجن ذرية الشيطان، والإنس ذرية من؟ آدم، فكانوا أقرب إلى الإسلام والإيمان من الجن، وإلا فإنهم مكلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم وأكرمهم بكرامة مجانية إلى يوم القيامة. ما هي؟ أنه صلى الله عليه وسلم أكرمهم، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، العظام التي تلوح في الأسواق يجدها الجن المسلمون أكثر ما تكون، أوفر ما تكون لحما. هذه كرامة باقية إلى يوم القيامة. ولهذا نهينا أن نستجمر بعظم، يعني أن نزيل البول، أثر البول والغائط بالعظام. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام إخوانكم من الجن. وقال لكم: كل بعرة علف لدوابكم، مجانا. كل بعرة بعير، أو ربما نقول بعرة بعير وغيرها، علف لدوابكم تأكلها دوابكم. إذن هل لهم جواب؟ نعم نعم لهم جواب، لكننا لا نشاهدهم ولا نشاهد دوابهم، علفوا لدوابكم. ولهذا نهينا أن نستنجي بروث، لأن ذلك يفسد علف الدواب. نعم.
1: أحسن الله إليك يا شيخ. معظم الأسئلة التي بدأت بقولهم إننا نحبك في الله، والسؤال
0: أقول: أحبنا الله جميعا، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أحبابه. وأوليائه إنه على كل شيء قدير.
1: نعم. هذا سائل يسأل ويقول ما حكم دعاء صفات الله عز وجل مثل يا عزة الله؟
0: نعم، هذا ذكر شيخ الإسلام أنه كفر بالاتفاق، لأنك إذا دعوت الصفة وحدها جعلتها إلها يدعى، والصفة وصف يقوم بالموصوف ليست مستقلة، فلا يجوز أن تقول يا مغفرة الله اغفرين، يا قدرة الله أوجدي لي ولدا، يا غنى الله أوجد لي مالا، لا يجوز هذا. الغنى والقدرة وصفان قائمان بالله عز وجل، فلذلك حكى الاتفاق على أن هذا كفر. فإذا قال قائل كيف يستقيم هذا وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فالجواب أن هذا توسل بصفة الرحمة لأن يغيثك الله، كقوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فيجب أن نعرف الفرق بين أن تجعل الصفة شيئا قائما بنفسه يدعى ويرجى، وأن تجعلها وسيلة يستجيب الله لك بها. وبهذه المناسبة أود أن أقول الوسيلة نوعان، وسيلة ممنوعة وسيلة جائزة مشروعة. فهل تريدون أن نتكلم عن المشروعة بشرط أن تحفظوها أو نضرب عنها صفحا؟ عجيب جالب. طيب، أسأل الله لي ولكم الفائدة. أولا التوسل بأسماء الله عز وجل سواء كان الاسم معينا أو بعموم الأسماء، فمثلا تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، هذا توسل بإيش؟ باسم معين. وفي الحديث ابن مسعود أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخر، هذا اسم معين ولا غير معين؟ غير معين. إذن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه سواء كان اسم معين أو عاما، ولكن إذا أردت أن تتوسل باسم معين فتوسل باسم مناسب لما تدعو به. إذا أردت أن تسأل الله الرزق ماذا تقول؟ إيش؟ يا اللهم يا رزاق ارزقني. تريد أن يغفر الله لك تقول يا غفور اغفر لي، وهكذا. ولا يناسب أبدا أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، هذا اعتداء في الدعاء. طيب، الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفته، التوسل إلى الله بصفته مثل اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وكذلك اللهم برحمتك أستغيث. الثالث التوسل إلى الله بفعله، التوسل إلى الله تعالى بفعله مثل قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقولك كما صليت يعني كما مننت على إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة فمن على محمد بالصلاة، على محمد وآله بالصلاة. هذا توسل بإيش؟ بالفعل، بفعل الله عز وجل، يعني أنك تقول إنك يا رب قد مننت على فلان وفلان بكذا فمن علي بمثل. الرابع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بحال الداعي، يعني أنك تذكر حالتك لربك عز وجل متوسلا إلى الله تعالى بها، كقول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذكر حال الداعي أمام الكريم تعني أنك تسأل هذا الكريم أن يعود عليك بالخير، كما يأتي الفقير إلينا مثلا يقول والله أنا فقير وذو عيال، يعني إيش؟ يتوسل بحاله أن نعطف عليه ونعطيه. الخامس التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، لأن الإيمان يحصل به المطلوب ويزول به المكروه. التوسل إلى الله بالإيمان، ومنه قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، هذا التوسل بالإيمان. السادس التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فإيش فاكتبنا مع الشاهدين. ولا يخفى على كثير منكم قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فانسد الغار بصخرة عظيمة لا يستطيعون أن يزحزحوها، فتوسل كل منهم بعمل صالح ففرج الله عنه. كم هذا؟ كم؟ ستة. السابع التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته، التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، يعني أن يدعو لك من ترجى إجابته، هذا توسل. ومن ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، استمع لهذه القصة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. من أي شيء هلكت وانقطعت السبل؟ من قلة المطر، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ورفع الناس أيديهم معه وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات. اسمع يا أخي، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني نصحه، ما في سحاب ولا قطع من الغيم، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع هذا جبل المدينة تأتي السحاب من جهته. يقول فخرجت من وراء السلع، وهو جبل معروف في المدينة إلى الآن، خرجت من وراء السحابة فارتفعت في السماء وانتشرت، ولما توسطت السماء رعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. وهذا آية عظيمة من آيات الله الدالة على قدرته جل وعلا، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفيه آية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث استجاب الله دعاءه والناس يشاهدون. بقي المطر ينزل أسبوعا كاملا ليل نهار، فدخل رجل يوم الجمعة الثانية، الأول أو غيره، وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء. منين؟ ها؟ من المطر، من كثرة السيول غرق المال، إما الزرع وإما المواشي غرقت اقترافة السيول، وتهدم البناء لأنه من الطين، فادعوا الله يمسكها عنه. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهنا نسأل الزكية منكم، لماذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم السائل الأول على ما طلب ولم يوافق السائل الثاني؟ ليش؟ الأول قال ادعو الله يغيثنا، فقال اللهم أغثنا. وافق النبي صلى الله عليه وسلم السائل الأول على ما طلب ولم يوافق السائل الثاني. ليش؟ الأول قال ادعو الله يغيثنا، فقال اللهم أغثنا. الثاني قال ادعو الله يمسكها، ولا دع الله يمسكها على ما طلب ولم يوافق السائل الثاني. ليش؟ الأول قال ادعو الله يغيثنا، فقال اللهم أغثنا. الثاني قال ادعو الله يمسكها، ولا دع الله يمسكها، دع الله أن يجعلها على الضراب والأكام وبطن الأودية وما يبث الشجر.
2: بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فرقم هذا الشريط هو
3: 12235. بسم الله.

من الحيض قبل المغرب بركعة، هل عليها قضاء الظهر والعصر؟ الجواب: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل وعليه الظهر. فالصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه صلاة إلا صلاة العشاء، ولا تلزمه صلاة المغرب. حكم من انشغلت عن الصلاة ثم حاضت. 36. وسئل: امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها، وقبل خروج الوقت همت بالصلاة إلا أنها حاضت، فهل تصلي إذا طهرت؟ الجواب: نعم، الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة. حكم من طهرت في وقت الفجر. 37. وسئل: إذا كانت المرأة حائضا وطهرت في وقت الفجر فهل تصلي صلاة الفجر أم لا؟ الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض وقت صلاة الفجر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي صلاة الفجر، وأما إذا شكت في الطهارة فإن الأصل بقاء الحيض حتى تتيقن أنها طهرت. والحاصل أن على المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة الذي لم يخرج وقتها أن تبادر بالغسل وأداء الصلاة، والله الموفق. حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تصلي. 38. وسئل: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصلي بعد صلاة الظهر، هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الظهر؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم، حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء، أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها. من طهرت هل تبدأ من صلاة الصبح؟ 39. وسئل: هل ضروري على المرأة عندما تنتهي من الحيض أن تبدأ الصلاة من الصباح، وهذا في رمضان وغير رمضان؟ الجواب: ليس من الضروري إذا طهرت من الحيض أن تبدأ الصلاة من صلاة الصبح، بل إنها إذا طهرت بعد الزوال تصلي الظهر وما بعدها. فلو طهرت بعد زوال الشمس أي بعد دخول وقت الظهر فإنها في هذه الحال تقضي صلاة الظهر ولا تقضي صلاة الفجر، وكذلك لو طهرت من الحيض قبل منتصف الليل فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة العشاء، ولا يجب عليها أن تصلي ما قبلها، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. حكم من حاضت أثناء الصلاة. 40. وسئل: دخلت علي العادة الشهرية أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟ الجواب: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة الذي دخل وقتها وهي طاهرة، لقوله تعالى:
إن الصلاة كانت

0: على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. حكم حضور حلق الذكر بالمساجد للحائض. 41. وسئل: هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد؟ فأجاب: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن من تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم. وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمتع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض. وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر أو القراءة فإن ذلك لا يجوز. ولهذا لما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن صفية كانت حائضا قال: أحابستنا هي؟ ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا: إنها قد أفاضت. وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. حكم مس الكتب الدينية للحائض. 42. وسئل: هل يجوز مس الأحاديث النبوية الشريفة أثناء الحيض؟ الجواب: نعم، يجوز للمرء أن يمس الأحاديث وهو على غير طهارة، لأن الأحاديث ليس لها حكم مس القرآن، فيجوز للجنب أن يقرأ الأحاديث، وكذلك يجوز للحائض أن تمسها وأن تقرأها وهي على حيضها، ولا حرج في ذلك. أما المصحف فإنه لا يمسه أحد إلا وهو طاهر طهارة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهرا. وهذا القول أولى وأحوط، والله أعلم. حكم قراءة القرآن للحائض. 43. وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ فأجاب قائلا: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرأه تذكرا فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضا، على أن بعض أهل العلم قال إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقا بلا حاجة، وقال آخرون إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة. فالأقوال ثلاثة، والذي ينبغي أن يقال هو أنها إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه فإنه لا حرج عليها. حكم مس القرآن للمعلمة وهي حائض. 44. وسئل مس القرآن بالنسبة للمرأة وهي حائض إذا كانت تقوم بتعليمه وتعليمه في المدرسة، وإذا أرغمتنا المدرسة على ذلك بقولها إنه ليس بحرام لأننا نتعلمه، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: هذه المسألة تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى: مس المصحف إذا لم يكن الإنسان على وضوء، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يقول إنه يجوز مسه بدون وضوء لأنه ليس هناك دليل صحيح على وجوب الطهارة لمس المصحف، وعلى هذا فيجوز للمرأة الحائض مس المصحف لأن الطهارة ليست شرطا في مسه. وقال آخرون إنه لا يجوز لمن ليس على طهارة مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهرا. وكلمة طاهر تعني طاهرا من الحدث وطاهرا من النجاسة، بحيث لا يمسه بعضو متنجس. ويجيب الأولون على هذا الاستدلال بأنه يحتمل أن يراد بها الطهارة من الحدث والنجاسة، ويحتمل أن يراد بها الطهارة من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن لا ينجس. ولقوله تعالى عن المشركين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وعلى هذا فالمسلم طاهر فله أن يمس المصحف، وغير المسلم نجس فلا يجوز له مس المصحف. وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين فإنه لا يلزم بأحد الاحتمالين دون الآخر، فإنه لا يلزم بأحد الاحتمالين دون الآخر إلا بمرجح، وليس هذا من باب العموم حتى نقول إن هذا يشمل المحدث والكافر، بل هذا من المشترك الذي يحتمل المعنيين على السواء. وعلى كل حال فالأفضل أن لا يمس المصحف أحد إلا على طهارة، والأمر في دفع هذا سهل ولله الحمد، فإنه بإمكان من كانت على هذه الحال أي حال الحيض بإمكانها أن تلبس القفازين وتقلب المصحف بهما وتمسكه بهما. المسألة الثانية، فهي قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه أيضا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه يجوز لها أن تقرأه لأنه ليس في السنة دليل صحيح صريح يدل على منعها من تلاوة القرآن، وهذا هو الأقرب، ولكن الأفضل ألا تقرأه إلا إن كانت محتاجة، مثل المعلمة التي تلقن الطالبات أو طالبة تريد قراءته للتعلم أو للامتحان، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. وقبل أن أختم الجواب أود أن أنبه أن بعض الناس استدل بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، ولكن الآية لا تدل على ذلك ولا تمت إليه بصلة، فإن الله تعالى قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون، ولم يقل إلا المطهرون باسم الفاعل، ولو كان المراد المتطهرين من الحدث لقال: لا يمسه إلا المطهرون. ولما قال المطهرون دل ذلك على أن المراد بذلك الملائكة عليهم السلام، فيكون المعنى: هذا الكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة، وهو اللوح المحفوظ. وقيل المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة، لقوله: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. حكم إلقاء الدروس في المسجد للحائض. 45. فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد تلقي دروسا؟ الجواب: لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس ولا لاستماع الدروس، لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. نعم، لها المرور في المسجد إذا أمنت من تلويثه، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم فيلوث المسجد فإنه لا يجوز لها المرور. كيفية أداء الصلاة للمستحاضة؟ 46. امرأة متزوجة ومشكلتي عدم انتظام الدورة الشهرية، على الرغم من أنني تعالجت كثيرا وتناولت حبوبا منظما بإشراف الأطباء، وتأتيني الدورة كل 12 يوما، وهذه هي فترة الطهر، والدم مدته غير محددة فتختلف في كل مرة من 4 أيام إلى 7 أيام أو أكثر أحيانا، والدم قليل جدا وليس كسائر النساء. وسألت من أجل أداء الصلاة، فالبعض لم يستطع جوابي، والبعض قال اعتبري فترة الدم في المرة الأولى حيضا وما زاد استحاضة، فصلي وأدي ما عليك من واجبات، مع العلم أن فترة الاستحاضة أكثر من فترة الحيض. بناء على ذلك فأرجو من سماحتكم توضيح الحكم في ذلك. الجواب: مشاكل الدماء عند النساء كثيرة جدا وبحر لا ساحل لها، ولما كانت النساء تختلف في ذلك اختلافا كثيرا لم يرد في الكتاب والسنة تحديد لأكثره ولا لأقله، ولا لمدة الطهر بين الحيضتين، ولا لأكثرها ولا لأقلها. والله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، فبين سبحانه أنه أذى أي الذي هو الحيض، وهو معروف عند النساء سواء طالت مدته أم قصرت، إلا إذا أطبق الدم على المرأة فإنها تكون مستحاضة. والمستحاضة إذا كانت لها عادة فإنها تأخذ بمدتها ثم تغتسل وتصلي، وإن لم يكن لها عادة بأن أطبق عليها الدم من أول مرة فإنها تأخذ بالتمييز، والتمييز يكون بثلاثة أمور: الأول يكون باللون، والثاني يكون بالكثافة، والثالث يكون بالرائحة. فدم الحيض أسود اللون، كثيف ثخين منتن الرائحة. وذكر بعض الأطباء أن دم الحيض لا يمكن أن يتجمد، وهذه علامة رابعة، بعكس دم الاستحاضة فإنه يتجمد كما يتجمد الدم الخارج من العروق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، أي دم عرق. ومعروف أن دم العرق إذا نزل على الأرض تجمد، فإذا صح هذا الفرق فإنه يتبين من ذلك أن دم الحيض لا يتجمد إذا وقع على الأرض. حكم مس القرآن وكتب التفسير للحائض. 47. إنه من المعلوم لدي أن الحائض لا تمس القرآن الكريم، ولكنني رأيت بعض الأخوات يفعلن ذلك، فلما سألتهن عن ذلك قلن لي هذا يجوز فالله لم يحرمه، وقد علمت أيضا أنها يجوز أن تمس كتاب التفسير أي الوارد فيه الآيات، أرجو توضيح هذا الموضوع. الجواب: نعم، لا يجوز لمن عليه حدث أكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أن يمس المصحف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهرا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، فلا يجوز لمن عليه الحدث الأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، فله أن يمس أو يحمل المصحف بالكيس أو بالغلاف من وراء حائل، أما أن يمسه مباشرة فهذا لا يجوز. وأما مس التفسير الذي فيه قرآن فلا حرج في ذلك، لأن هذا لا يسمى مصحفا، فيجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير وأن يقرأ فيه، لأن هذا ليس مصحفا وإنما هو كتاب التفسير. حكم قراءة القرآن للحائض. 48. يقول السائل: ما حكم مس المصحف للحائض وقراءته؟ الجواب: أما قراءة القرآن بدون مصحف للحائض فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال قولا بالتحريم فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال قولا بالتحريم مطلقا، وقولا بالجواز مطلقا، وقولا بالتفصيل إن احتاجت إليه، مثل أن تكون مدرسة تعلم الطالبات أو متعلمة تحتاج إلى قراءته في الاختبار فإنه لا بأس به، وإن كان لغير حاجة فلا ينبغي أن تقرأه، هذا إذا كان عن ظهر قلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في السنة حديث صحيح صريح في منع الحائض من قراءة القرآن، والذي اختاره أنه إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن كالمثالين السابقين فإنه يجوز للحائض أن تقرأه، أما إذا لم تدأ الحاجة إليه فإنه لا ينبغي أن تقرأه، ولها عنه عوض بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. وأما مس المصحف فالصحيح أنه لا يحل لها مس المصحف، لأنه لا يمس المصحف إلا طاهر. حكم من حاضت في السن 12 ولن تقضي الصوم. 49. سائلة تقول: إن امرأة أتاها الحيض وهي في 12 من عمرها ولم تصم، لأنها تظن أنها لا تكليف إلا ببلوغ 15، وكان أبوها يضربها على ذلك يقول: لا تصومي حتى تبلغ 15. والآن سمعت بعض الفتاوى أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل، فكيف تفعل؟ الجواب: إذا كانت هذه البنت التي بلغت بالحيض في 12 من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت 15 بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت 15 سنة، وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت، فنقول إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء، لأن ضرب والدها على الصوم لا يؤدي إلى سقوطه عنها. وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في البادية بعيدا عن المدن بعيدا عن العلماء فليس عليه القضاء. الضابط في هذه المسألة وغيرها أن الجاهل جهلا يعذر فيه، لا تلزمه الشرائع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرائع لا تلزم قبل العلم، واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. 3. الأحكام الفقهية للحائض المتزوجة. حكم غسل الجنابة للحائض. 50. وسئل: امرأة أجنبت ثم نامت بدون اغتسال، ولما استيقظت من نومها وجدت أن عليها العادة الشهرية، فماذا تفعل؟ هل تغتسل عن الجنابة وهي حائض، أم تنتظر حتى تطهر من الحيض ثم تغتسل عنهما جميعا؟ الجواب: الأفضل للمرأة إذا كانت حائضا وعليها جنابة أن تغتسل، وإن أخرت ذلك حتى تطهر من الحيض فلا حرج عليها، ولكن الأفضل اغتسالها من الجنابة كما ذكر ذلك أهل العلم، وسواء كانت الجنابة قبل الحيض أو كانت في أثناء الحيض، وسواء كانت هذه الجنابة باحتلام أو غيره، فإن الأفضل في حقها أن تغتسل، ولكنه ليس بواجب لأنه لا صلاة عليها، والله الموفق. حكم الجماع في آخر العادة. 51. وسئل فضيلة الشيخ: إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك؟ فأجاب بقوله: هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها، وهذا أمر معلوم لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض، ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه، لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به، كما لو استمتع بها خارج الفرج، ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل، وإن لم يحصل إنزال فلا غسل. وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت المرأة دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعا، لأن الغسل يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون، وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لم يحصل إنزال. وهذه المسألة، أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل، هذه مسألة كثير من الناس يجهلها. وبهذه المناسبة أقول: إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر، ولا تترك شيئا من ذلك، لأن الله تعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يخص شيئا من البدن دون شيء، فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها. وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك عن غسله، ولا يحتاج إلى التيمم، لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال. يجب على المرأة ألا تتعجل الطهر. 52. امرأة بعد شهرين من النكاح وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم، فهل تفطر ولا تصلي أم ماذا تفعل؟ الجواب: مشاكل النساء في الحيض والنكاح بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل. صحيح أن الإشكال ما زال موجودا من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له. ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما تراه بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. أخرجه البخاري. وزاد أبو داود: بعد الطهر، وسندها صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها، ولكن يجب ألا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر. ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف، يعني القطن فيه الصفرة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. حكم الطلاق وقت الحيض. ثلاثة وخمسون: هي أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي. ثم ذهبت إلى أهلها، ثم أرادت الرجوع إلى زوجها خوفا على الأطفال من الضياع والإهمال. فما حكم هذا الطلاق الذي حدث وعليها العادة الشهرية؟ الجواب: الطلاق الذي وقع على المرأة وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم، وطال فيه النقاش أنه هل يكون طلاقا ماضيا أم طلاقا لاغيا، وجمهور أهل العلم على أن يكون الطلاق ماضيا ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل في ذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء. فالعدة التي أمر الله بها أن تطلق عليها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع، وعلى هذا فإن طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله فيكون مردودا، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها، لا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها إنها طاهرة أو غير طاهرة. نعم لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولا إثم على الزوج. حكم الزواج للحائض. 54. أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب، وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي، ولكن لم أوافق إلا بعد سؤالي المملك عن جواز الملك في هذه الظروف أم لا. فأجاب المملك بأنها جائزة، لكنني لم أقتنع بهذه الملكة، فأرجو منكم الإفادة إذا كانت هذه ملكة صحيحة أم لا، وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها، أفيدون مأجورين؟ الجواب: إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به، وذلك أن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض. وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحا ولا بأس به. وهناك يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق، فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام، وقد تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها، فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق. ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا ليس بصحيح، فطلاق الحامل واقع وهو أوسع ما يكون من الطلاق، ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريبا، بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها. وقد قال عز وجل في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع. وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح، فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر، ذلك أنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور، وقت الحيض، لأنه قد لا يملك نفسه، ولا سيما إذا كان شابا، فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهي في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج، والله أعلم. رابعا، من أحكام الصيام للحائض: حكم الصيام مع وجود الكدرة والصفرة. 55. سئل الشيخ عن امرأة عادتها 10 أيام وفي شهر رمضان جلست العادة 14 يوما وهي لم تطهر، وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر، ومكثت على هذه الحالة 8 أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام 8، فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام 8 صحيح؟ وماذا يجب عليها؟ فأجاب بقوله: الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال، فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها، إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود، فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا إذا زاد أكثر الشهر، فيكون استحاضة، ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها. وبناء على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة: إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض، وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا، فإن هذا لا يعتبر من الحيض، وصيامها فيه صحيح مجزئ، وكذلك صلاتها غير محرمة عليها. حكم قضاء الصيام في 10 من ذي الحجة. 56. امرأة صامت عن قضاء أيام العادة التي أتتها في رمضان في 10 أيام من ذي الحجة، وقالوا لها إن هذا لا يجوز، وسألت إمام قريتهم فأفتاها بالجواز، ترجو من فضيلتكم الإيضاح. فأجاب: يقول الله عز وجل في صيام رمضان: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يقيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام، لكن الأيام التي يحرم صومها لا يجوز قضاء رمضان فيها كأيام العيدين وأيام التشريق، وهي 3 أيام بعد عيد الأضحى. وأما صيامك ما عليك من أيام رمضان في 10 ذي الحجة فجائز ولا بأس به ومجزئ عنك، وليس عليك إعادة للصوم، والله الموفق. جهل بعض النساء بأحكام الدين. 57. والدتي التي تبلغ من العمر 40 سنة وقد عاشت في بيئة كما تعلم في زمن مضى لا يعرفون أصول الدين ويغلب عليهم الجهل. وتقول والدتي إنها لما كانت في سن 20 كانت المرأة إذا جاءتها العادة في شهر رمضان تقول هذه مهلة ربنا ولا تقضي تلك الأيام، والآن تسأل هل تقضي ما تركته أم تتصدق أم ماذا تفعل؟ أرجو الإفادة. الجواب: لا شك أن هذه العادة المعتبرة عندكم منذ القدم عادة غير شرعية، والعادة لا تحكم على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم عليها. والواجب على كل امرأة أفطرت رمضان من أجل الحيض الواجب عليها أن تقضي أيامها التي عليها، فعلى والدتك أن تحصي الأيام التي تركتها وأن تستعين بالله عز وجل وتقضيها ما دامت في زمن الإمكان، ولا يجزئ عنها أن تطعم ما دامت قادرة على الصوم، لأنها مطالبة به، لأن الإطعام إنما يكون لمن عجز عن الصوم، ووالدتك ليست بعاجزة، والله أعلم. انتهى الشريط الأول، من فضلك انتقل إلى الشريط الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لأحكام الصيام للحائض. حكم من نسيت الأيام التي أفطرتها. 58. صمت رمضان وكان عمري 11 أو 12 سنة، وكان علي قضاء من الحيض فلم أقضه حتى الآن، وعمري الآن 20 سنة تقريبا، ولا أعرف الأيام كم عددها ولا عدد الأشهر التي لم أصم قضاءها. وقع هذا عن جهل مني، فهل أقضي ذلك أم ماذا أفعل؟ الجواب: هذه المشكلة التي عرضتها السائلة مشكلة كثير من النساء، وهي أن يعرض لها الحيض قبل 15 سنة، ويظن بعض الناس أن المرأة إذا حاضت لا تكون بالغة إلا إذا تم لها 15 سنة، وهذا ليس بصحيح، فإن المرأة إذا حاضت تكون بالغة حتى لو لم يكن عليها إلا 10 سنين. وعلى هذا فإذا حاضت البنت تكون بالغة تجب عليها الواجبات الشرعية، فيلزم السائلة قضاء الأيام التي لم تصمها ما بين 12 و13 و15، وإن كانت لا تدري حيث إنها تصوم وتدع فإنها تتحرى، حيث إنه لا يلزمها إلا ما تيقنت وجوبه، وأما ما شكت فيه فإن أصل براءة الذمة. هذا العمل محرم ولا يجوز. 59. منذ 5 أعوام أتتها العادة الشهرية مرة، ولما حل رمضان صامت عدة أيام متفرقة إلى الضحى فقط، لأنها لا تصبر على الجوع. وفي عام 43,000 صامت يومين، وفي عام 44,000 صامت 11 يوما. أفيدون في ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا العمل محرم ولا يجوز، وذلك لأن المرأة إذا بلغت وجب عليها ما يجب على الكبيرات، فعليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها في العام الماضي والذي قبله، ما دام أن قد حصل لك بعد أن جاءك الحيض. ومع الأسف أن هذه المسألة يكثر السؤال عنها جدا، وهذا من جهل الناس وعدم حرصهم على التفقه في دينهم. فالواجب على المسلم من ذكر وأنثى أن يتفقه في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومعلوم أن من يمشي بلا جادة فيوشك أن يضل ويهلك، وأما من مشى على جادة ونور فإن ذلك هو الحازم الكيس، والله الموفق. حكم من حاضت قبل الإفطار بدقائق ولم تفطر. 60. في رمضان الماضي جاءت العادة الشهرية امرأة قبل الإفطار بحوالي دقائق ولم تفطر، بل أكملت اليوم، وعند انتهاء العادة انقطع الدم في نصف اليوم وكانت مفطرة، وبعد العصر أكملت الصوم، وبعد رمضان قضت الأيام حتى اليوم الذي ما أفطرت فيه، فهل صومها صحيح وعليها أيام من سنوات مضت تريد قضاءها لكنها لا تملك المال حتى تتصدق، فهل يجزئ القضاء فقط؟ ومتى يجب على الفتاة أن تصوم؟ وإذا بلغت ولم تصم لصغر سنها، هل عليها قضاء إذا كانت لا تعرف كم من الأيام تركت؟ فماذا يجب عليها؟ الجواب: هذا سؤال تضمن فقرات متعددة. الأولى تقول إنها صائمة وأن الدم نزل عليها قبل المغرب بدقائق وبقيت صائمة، وهذا ليس صحيحا أن تبقى صائمة بعد أن نزل الحيض عليها، فإذا نزل الحيض على المرأة فإنه يجب عليها أن تفطر، بمعنى أنها تنوي الإفطار، بل إنها قد أفطرت وإن لم تنوي، لكن يجوز لها نية الاستمرار في الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وبناء على أنك أفطرت فإنه يجب عليك قضاء ذلك اليوم. الثانية فتقول إنها طهرت قبل غروب الشمس، ومعلوم أنها مفطرة، لكنها تقول إنها صامت، وهذا أيضا ليس بصحيح، فإن الصيام لا يصح إلا من طلوع الفجر، وعلى ذلك فإن صومك ذلك اليوم بعد تطهرك من الحيض فيه ليس بصحيح. لكن اختلف أهل العلم هل يلزمها الإمساك بدون أن تنوي به صوما، لأنه ليس بصوم شرعي، فيه خلاف ليس هذا موضع بسطه. الثالثة فإنك تسألين عن أيام مضت لم تصوميها، والجواب أن تأخيرها إلى أن يأتي رمضان التالي إن كان لعذر فلا حرج ولا إثم عليك وتقضين لو بعد رمضان، وإن كان لغير عذر فإنك تكونين آثمة، ويجب عليك أن تتوبي إلى الله من هذا العمل وتصومي ما تركت من أيام، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وإذا كان ليس عندك مال تنفقيه فليس عليك شيء. وأما سؤالك متى يجب على الفتاة الصوم، فنقول إذا بلغت وبلوغها بأمور أربعة: إما تمام 15 سنة، وإما بالحيض، وإما بالإنزال، وإما بإنبات العانة، فأي واحد من هذه الأمور الأربعة تكون الفتاة بالغة ويجب عليها قضاء الصوم الذي حصل بعد بلوغها ولو كانت صغيرة السن. فلو حاضت وليس لها إلا 12 سنة وجب عليها أن تصوم، كما لو كان لها أكثر من 15 سنة. وإذا كانت لا تعرف الأيام فيجب عليها أن تتحرى هذه الأيام، فإذا قدر أنها تقول إنها شهران أو شهر واحد لم يجب عليها إلا شهر واحد، لأن الأصل عدم بلوغها. وإذا كانت تقول إنها 3 أشهر أو شهران لم يجب عليها إلا شهران، لأن الأصل عدم البلوغ. أما لو تيقنت البلوغ ولكن لا تدري هل أفطرت شهرا واحدا أو شهرين وجب عليها صيام شهرين، لأن الأصل عدم الصيام. وكذلك لو تيقنت البلوغ ولا تدري هل أفطرت بعد بلوغها شهرين أو 3 فإنها تقضي 3 شهور. وهذا الحكم في من تركت الصيام جاهلة، أما من تعمدت ترك الصيام عالمة ثم تابت إلى الله عز وجل فإنها لا تقضي، لأن القضاء لا ينفعها في هذه الحال ولا يقبل منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن تعمدت تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها بدون عذر ثم أتت بها بعد الوقت فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا، لكن عليها أن تتوب إلى الله من ذلك وتكثر من الأعمال الصالحة، ومن تاب تاب الله عليه. لم تصم بحجة عدم بلوغها 15 سنة. 61. عندما كان عمري 14 عاما وبدأت تأتيني العادة الشهرية ودخل رمضان فصمت، ثم جاءتني العادة فأفطرت، ولما طهرت لم أكمل الصيام لحيائي ولأمر أبي لأمي بعدم إيقاظي لصغر سني، فماذا علي، القضاء أم الكفارة؟ الجواب: إن المرأة إذا أتاها الحيض صارت بالغة يجب عليها ما يجب على المرأة الكبيرة البالغة بالسن، حتى لو أتاها الحيض لعشر سنوات أو لإحدى عشرة سنة أو 13 سنة فإنها تكون بالغة. يظن بعض العوام أن المرأة لا تبلغ إلا إذا بلغت 15 سنة، وهذا خطأ، ولكن بلوغ المرأة يحصل بأربعة أمور: إما أن يتم لها 15 سنة، وإما أن تحيض، فإذا حاضت ولو كانت صغيرة السن فإنه يجب عليها ما على كبيرة السن، وعلى هذا فإن عليك أن تقضي الأيام التي لم تصوميها بعد بلوغك بالحيض، وإن أشكل عليك عدد الأيام التي كنت أفطرتها فبإمكانك أن تتحري وتنظري ما يغلب على ظنك من الأيام فتقضيه، والله الموفق. حكم استعمال حبوب منع الحيض من أجل الاعتكاف. 62. إذا كانت المرأة تنزل دورتها في العشر الأواخر من رمضان وهي تحب أن لا يفوتها فضل العشر الأواخر، فهل لها أن تستعمل تلك الحبوب لتعينها على طاعة الله أم ماذا؟ الجواب: لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله، لأن الحيض الذي يخرج شيء كتبه الله على بنات آدم، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن تصل لمكة فوجدها تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فأخبرته بأنها حاضت، فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالحيض ليس منها إذا جاءها في العشر الأواخر، فلتقنع بما قدر الله لها ولا تستعمل هذه الحبوب. وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم، وربما تكون سببا لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين، فلذلك نرى تجنبها وتحمد الله إذا حصل عليها الحيض وتركت الصلاة والصيام، فإن ذلك بقضاء الله وقدره وليس في فعلها. حكم من أفطرت ولم تقضي بعد رمضان. 63. اتصل بي شخص من بلد مجاور يريد سؤالكم عن الحكم في امرأة كانت تحيض في رمضان فتفطر ولا تقضي بعد رمضان ولها على ذلك 30 سنة، فماذا عليها؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة في مكان بعيد عن العلماء وعن طلبة العلم كالتي تنشأ في بادية بعيدة ولا تعلم عن هذا الحكم فليس عليها قضاء لأنها معذورة، أما إذا كانت مفرطة بأن كانت في بلد فيه العلماء مدينة لا يخفى مثل هذا الحكم إلا على مهمل ومفرط، فعليها أن تقضي ما تركت قضاءه، وإذا شكت تأخذ باليقين وهو الأقل، فإذا شكت أنها إذا تركت القضاء في 3 سنوات أو في 2 سنين فلتأخذ ب2، في 3 أو 4 تأخذ ب3، وهكذا. استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة. 64. أنا أم لطفل لم يبلغ من العمر 4 شهور وأستعمل حبوب منع الحمل، ولكن أحيانا يعترضني نزول دم خفيف أحمر اللون بعد غسل الجماع، وقد حدث ذلك لي في شهر رمضان حيث رأيت الدم بعد تناول وجبة السحور وقبل صلاة الفجر، فانتظرت قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، فاغتسلت مرة أخرى وصليت الفجر ثم نمت ثم عاودني ذلك في النهار فأكملت صيامي وبدأت أتوضأ لكل صلاة، واستمر ذلك لمدة يوم ونصف حتى طهرت تماما. فاغتسلت للمرة الثالثة وأريد أن أستفسر هل صلاتي صحيحة وهل صيامي صحيح، مع العلم أني أعدت صيام هذين اليومين بعد نهاية شهر رمضان المبارك، فأنا أريد أن أسأل إذا حدث لي ذلك في أي يوم فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا. الجواب: قبل الإجابة على سؤالها أقول إن استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة على رحمها وعلى رحمها وعلى عادتها وعلى دمها، بل وعلى جنينها في المستقبل. قد يحصل من هذه الحبوب تشويه للأجنة فيخرج الجنين مشوها، ولهذا كثر الآن هذا التشويه، ما أكثر ما نسأل عن جنين في بطن أمه ليس على رأسه عظام، ونسأل عن جنين مشوه، كل هذا من أجل هذه الحبوب التي ضرت المسلمين من جهة ومنعت كثرة الإنجاب من جهة أخرى. أما بالنسبة للجواب فلتسأل السائلة الأطباء هل يعتبر هذا الدم حيضا أم هو دم عرق. إن كان هذا دم عرق فإنه لا يمنعها من الصيام وصيامها صحيح، ولا يمنعها من الصلاة فيجب عليها أن تصلي. وأما إذا كان من الحيض تحرك بسبب هذه الحبوب فإن صيامها لا يصح ولا تلزمها الصلاة. حكم صيام من حاضت بعد المغرب. 65: إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها؟ جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به. وقد علمنا عن كثير من النساء اللاتي يستعملن هذه الحبوب أن العادة عندهن تضطرب وتتغير ويتعين، ويتعبن العلماء في كيفية جلوسهن، الذي أنصح به أن لا تستعمل المرأة هذه الحبوب أبدا، لا في رمضان ولا في غيره. حكم من تجهل قضاء أيام أفطرتها في رمضان. 66: سائلة تقول إنها منذ أن أوجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها، فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن. الجواب: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك يعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام، إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا، وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضا. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله توبتها. حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان. 67: يقول السائل: ما حكم المرأة تأخذ حبوبا لمنع الحيض في رمضان؟ الجواب: استعمال المرأة لحبوب منع الحمل إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج لذلك، ولكنه حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، لأن خروج دم الحيض خروج طبيعي، والشيء الطبيعي إذا منع في وقته فإنه لا بد أن يحصل به ضرر على الجسم. وكذلك أيضا من المحظور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك. لهذا أنا لا أقول إنه حرام، ولكني لا أحبذه، وأقول ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال ما لك؟ لعلك نفست. قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا من أفضل الأعمال.

منعها نزيف دم لها مدة 3 سنوات وهو مريض يبدو أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصيام، كيف تنصحونها لو تكرمتم، وكيف يتصرف مثلها لو سمحتم؟ ملاحظة من القارئ: هكذا ورد السؤال ركيكا في الأصل. انتهت الملاحظة. الجواب: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة 6 أيام مثلا، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة 6 أيام لا تصلي ولا تصوم، فإن نقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تنتفل في غير أوقات فرائض. وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع الصلاة مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين صلاة المغرب والعشاء وواحدا لصلاة الفجر، بدلا من أن تعمل ذلك 5 مرات تعمله 3 مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة، ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء الظهر مع العصر إما تأخيرا أو تقديما، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديما أو تأخيرا، وإذا أرادت أن تنتفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها. حكم من أنزلت عادتها بالعلاج قبل وقتها. 69. ما حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم وبعد الصيام ب8 أيام جاءت في وقتها، فما حكم الأيام التي لم تصلي فيها؟ الجواب: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض، لأن الحيض دم متى وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه. 5. من أحكام الحج والعمرة للحائض. حكم من ذهبت للعمرة ولم تعتمر بسبب الحيض. 70. فضيلة الشيخ: ذهبت إلى مكة من أجل أداء العمرة، وبعد الإحرام وحين وصولي أنا وزوجتي باب الحرم أصاب امرأتي دم، اعتقدت أنها العادة الشهرية فلم تؤدي عمرتها وعدنا إلى بلدنا ثم توقف الدم، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ الجواب: جواب سؤالك ينقسم إلى شقين. الشق الأول أن زوجتك لا تزال باقية على إحرامها. الشق الثاني أنه يجب عليك أن لا تقربها حتى تكمل عمرتها، وعليها أن تعود إلى مكة لتكميل العمرة، وليتك سألت قبل خروجك من مكة حتى تعلم الحكم، والله الموفق. حكم جلوس الحائض في المسعى. 71. هل يجوز للحائض أن تجلس في المسعى؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي في العمرة أو الحج فإنه يجوز لها أن تسعى، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولأنه لا يشترط في السعي الطهارة. حكم من مرت بالميقات

0: وهي حائض 72 أنا ذاهبة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وماذا يجب علي؟ الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ودم الحيض كدم النفاس، فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. هذا رواية البخاري، ومسلم في صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. أما لو طافت وهي طاهر وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. انتهى الوجه الأول.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا: حكم جلوس الحائض في المسعى. 73 إذا كنا جماعة ومعنا امرأة فحاضت هذه المرأة وليس لنا مسكن، وهذه المرأة تحفظت تحفظا كاملا، هل يجوز لها الجلوس في المسعى من أجل البرد أم تخرج من المسجد في التوسعة الجديدة أم ماذا تفعل؟ الجواب: لا حرج عليها أن تجلس في المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، خارج المسجد له حدود معينة وجدار تحجزه عن المسجد الحرام فليس من المسجد، فإذا جلست فيه الحائض فلا حرج عليها، تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك. قدمت في رحلة وحاضت في جدة. 74 لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي، ولكن حين وصلنا إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا، ولكن أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟ الجواب: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: لتنفر إذن. فقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان العمرة، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف. حكم المكوث في المسجد الحرام لاستماع الخطب والأحاديث. 75 ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟ الجواب: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة فقالت: إنها في المسجد وهي حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض، إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث. حكم من حاضت وأدت مناسك الحج حياء. 76. قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا، ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت، فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس؟ الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها. وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، وأما سعيها فصحيح، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به. وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف، ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف، والله تعالى أعلم. 6. من الأحكام الفقهية للنفساء. حكم جماع من طهرت من النفاس قبل 40. 77. وسئل فضيلة الشيخ: إذا طهرت النفساء قبل تمام 40 فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد 40 فما الحكم؟ فأجاب بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء 40 فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فما دام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء 40، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع حتى تتم 40، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه. وإذا رأت الدم بعد 40 وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء، فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا من الدهر فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي، والله أعلم. حكم الدم الذي يخرج بعد السقط. 78. وسئل عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، فأجاب قائلا: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه، فالدم دم نفاس، لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس، فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة. حكم اتصال الدم مع المرأة بعد 40. 79. وسئل فضيلة الشيخ عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد 40 فهل تصلي وتصوم؟ فأجاب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة، ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم 60 يوما، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس 60 يوما، وهذا أمر واقع، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس 60 يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة. حكم الدم المتقطع. 80. وسئل فضيلة الشيخ عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام 40 5 أيام فصلت وصامت ثم بعد 40 عاد الدم، فما الحكم؟ فأجاب قائلا إذا طهرت النفساء قبل تمام 40 فإنه يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم 40. وهذه المرأة التي طهرت 35 يوما يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد 40 فهو حيض، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت، فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي. حكم الدم الذي يخرج من الحامل. 81. وسئل الشيخ عن الدم الذي يخرج من الحامل فأجاب فضيلته بقوله الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح، لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه، ومسقطا لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين، النوع الأول نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا، والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءا، إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، فهي في حكم الطاهرات. حكم تركيب اللولب للنساء. 82. سائلة تقول بعد إنجابي ب3 أشهر ونصف قمت بتركيب لولب، وذلك حتى يتسنى لي إرضاع طفلي، فهل تركيب اللولب حرام؟ ثم إنني منذ قمت بتركيبه حدث لي نزيف ثم قل وأصبح نقطا، ومنذ ذلك الوقت لم أصلي، فهل عدم صلاتي حرام؟ وما الحل في هذا؟ الجواب. قبل الجواب عن هذا السؤال نود أن نذكر النساء أنه لا ينبغي للمرأة أن تفعل ما يمنع الحمل، لأن هذا خلاف المقصود الشرعي، بل الأولى لها أن تبقى على ما خلقها الله عليه من كثرة النسل، فإن في كثرة النسل مصالح عظيمة، ولا يضير الإنسان شيئا في الرزق ولا في التربية ولا في الصحة. أما لو أنها امرأة ضعيفة الجسم كثيرة الأمراض يضرها أن تحمل كل سنة، ففي هذه الحال تكون معذورة إذا تناولت ما يمنع الحمل، ولا بد من إذن الزوج في استعمال ما يمنعه، وأن لا يكون في تناوله ضرر. ولهذا كان المشروع أن يتزوج الإنسان المرأة الودود الولود، أي أن تكون من نساء يعرفون

0: عرفنا بكثرة الولادة حتى تتحقق بذلك مضاهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ويحصل بذلك كثرة المسلمين وعزتهم وقوتهم. ثم نعود إلى جواب السائلة فنقول إن تركيب اللولبي جائز بشرطين: الشرط الأول ألا يكون فيه ضرر على المرأة، الشرط الثاني أن يأذن بذلك زوجها. وما يحدث من هذا التركيب من الدم ليس له حكم الحيض إذا علم أنه بسبب هذا اللولب، فقد حصل جرح في أحد العروق وصار ينزف منه الدم، وفي هذه الحال لا يكون له حكم الحيض، ومعلوم أن الحيض له مقدمات من وجع البطن والظهر، وله رائحة كريهة منتنة ولونه أسود وهو ثخين، فهو يتميز عن غيره، فإذا رأت المرأة دم الحيض الذي تعرف فهو حيض، أما إذا كان له سبب أحدثه وعلم أنه من هذا السبب فهو دم عرق ليس له حكم الحيض، فيجب عليها أن تصلي ولو كان عليها الدم. حكم الدم قبل الولادة 83. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام وينزل منها الدم أو ما أشبه ذلك، متى تسقط عنها الصلاة؟ الجواب: يقول العلماء إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. حكم استخدام حبوب منع الحمل 84. متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ومتى يحرم عليها ذلك، وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل، وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب؟ الجواب: الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، ولأن كثرة النسل كثرة للأمة وكثرة الأمة من عزتها، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك: وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها، على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها. إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإن الله يسر لها أمرها ويغنيها من فضله. بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال، فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون في حاجة لذلك، مثل أن تكون مريضة ولا تتحمل الحمل كل سنة، أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة. والشرط الثاني أن يأذن لها الزوج، لأن للزوج حقا في الأولاد والإنجاب، ولا بد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب، هل أخذها ضار أو ليس بضار. فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأييد، أي أنها لا تستعمل حبوبا تمنع الحمل منعا دائما، لأن في ذلك قطعا للنسل. وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليه أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع، ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عز وجل، ثم إن الإنسان إذا حدد عددا معينا فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة، ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له. والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية، ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثالثة والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به لحديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه، ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها لأن لها حقا في الأولاد، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصا في استمتاعها، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها. حكم من انتهت مدة النفاس والدم مستمر. 85. أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين، انتهيت من 40 في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم لا يزال مستمرا ولكن تغير لونه على ما قبل 40، فما حكم صلاتي وصيامي؟ الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق 40 وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد عن 40 عادة حيضتها السابقة جلست، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة، ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم 60 يوما، لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس 60 يوما، ويقال إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس 60 يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما، ثم بعد ذلك ترجع للحيضة المعتادة. متى تطهر النساء؟ 86. المرأة النفساء هل تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت، وما هي أقل مدة للطهر؟ الجواب: النفساء ليس لها وقت محدد، بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل 40 ولو لم تجلس إلا 10 أيام أو 5 أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجودا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على 60 يوما فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة فقط، ثم تغتسل وتصلي. حكم صيام من سقط حملها. 87. امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟ الجواب: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان من قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه، ومسقطا لما يسقطه. والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا، والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءا، إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاسا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلق وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس، بل هو دم فاسد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما. قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق 81 يوما، لأن الجنين في بطن أمه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك، والغالب أن التخليق لا يتبين قبل 90 يوما كما قاله بعض أهل العلم. حكم السقط بعد 6 أشهر. 88. لدي امرأة وقد أسقطت في حملها، وكان عمر هذا السقط 6 أشهر. 6 أشهر، وكانت امرأة تقوم بأعمال شاقة ومتعبة، ومع ذلك كانت تصوم شهر رمضان، وهي تخشى أن يكون موت هذا السقط في بطنها قبل وضعه سببه تلك الأعمال، ومع ذلك دفن ولم يصل عليه، فما حكم ترك الصلاة عليه؟ وماذا على المرأة أن تفعل لكي تدفع هذه الشكوك التي تساورها من موت السقط؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: السقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه إذا بلغ 4 نفخت فيه الروح، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، إلى آخر الحديث. فهذه 120 يوما، أي 4 أشهر. فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وسوف يحشر يوم القيامة مع الناس. أما إذا كان دون 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن في أي مكان، لأنه قطعة من لحم وليس بإنسان. وهذا السقط المذكور في السؤال قد بلغ 6 أشهر، فالواجب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وبناء على ما ذكر في السؤال من أنهم لم يصلوا عليه، فإن عليهم أن يصلوا الآن على قبره إن كانوا يعرفونه، وإلا صلوا عليه صلاة الغائب، وتكفي صلاة واحد فقط عليه. وأما بالنسبة لشكوك أمه وأنه سقط بسببها، فإن هذه الشكوك لا أثر لها ولا ينبغي أن تطرأ لها على بال، وكثيرا ما تموت الأجنة في بطون أمهاتهم وليس عليها في ذلك شيء، فلتنتهي عن هذه الشكوك والوساوس التي تكدر عليها حياتها، والله أعلم. حكم من سقط جنينها في الشهر الثالث. 89. وسئل عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة، فأجاب: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت 3 أشهر فإنها لا تصلي، لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له 81 يوما، وهذه أقل من 3 أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين 3 أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل 80 يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دما فاسدا لا تترك الصلاة من أجله. وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها، فإذا كان الجنين سقط قبل 80 يوما فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصليه. حكم صلاة وصيام من أصابها النزيف. 90. وسئل الشيخ عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم، فأجاب: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف دم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة 6 أيام مثلا، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة 6 أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة، لا تفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت، ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض. وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس، وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس، حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين، صلاة الشهر صلاة الظهر والعصر، وواحدا للصلاتين المغرب والعشاء، وواحدا لصلاة الفجر، بدلا من أن تعمل ذلك 5 مرات تعمله 3 مرات، والله الموفق. حكم الدم المائل للصفرة. 91. وسئل عن المرأة ترى دم النفاس لمدة 2 أسبوع ثم يتحول تدريجيا إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية 40، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا؟ فأجاب بقوله: هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم، فلا تكون طاهرا حتى تتخلص من هذه من هذا، وإذا طهرت ورأت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل 40. وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى 40 ولو طهرت قبل ذلك، فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت ولو 10 أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع. انتهى الشريط الثاني، وبانتهائه ينتهي كتاب 90 فتوى في أحكام الحيض والنفاس للشيخ محمد بن صالح العثيمين، قرأه محمد خير يوسف. تم التسجيل في 10 من شهر رمضان المبارك 1420 للهجرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ما هو مفهوم العدة في الإسلام بالنسبة للمرأة التي يتوفى زوجها؟ هل الصحيح هو عدم خروجها من البيت نهائيا وعدم رؤيتها لأي رجل حتى انتهاء مدة العدة والتي هي 4 أشهر و10، علما بأنني تقول موظفة وعندي أطفال؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
2: عدة الوفاة ليست كما قالت السائلة 4 أشهر و10، ليست كما قالت السائلة 4 أشهر و10، بل هي إما 4 أشهر و10 وإما وضع الحمل إن كانت حاملا. فإذا مات زوج المرأة عنها وهي حامل انقضت عدتها بوضع الحمل، وإن كان وضعها بعد موته بدقائق، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولأن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، والمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد، والإحداد هو أولا لزوم البيت، فلا تخرج من البيت ليلا ولا نهارا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في الليل أو دعت الحاجة إلى ذلك في النهار. ومن دعاء الحاجة إلى ذلك في النهار إذا كانت مدرسة ولم تعط إجازة في مدة العدة وكان بقاؤها في بيتها يفضي إلى فصلها من التعليم وإلى انقطاع معيشتها وأولادها، فإن هذه حاجة ولا حرج عليها أن تخرج إلى المدرسة في النهار في هذه الحال ثم ترجع. ثانيا، يجب على المحادة أن تجتنب جميع أنواع الزينة في اللباس، فلا تلبس الحلي ولا الثياب الجميلة التي تعتبر تزينا وتجملا، وأما ثياب المهنة والبذلة العادية فلا حرج عليها أن تلبسها، ولا تلبس الحلي لا بيد ولا برجل ولا بأذن ولا برقبة ولا تستعمل التحسين كالافتحال وتحميل الشفتين ونحو ذلك، ولا تستعمل الطيب بجميع أنواعه سواء كان دهنا أم بخورا إلا إذا طهرت من الحيض، فإنها تطهر المحل بشيء من الطيب كالبخور لإزالة الرائحة الكريهة، وأعني بالمحل محل الحيض. وأما مكالمتها الرجال فلا بأس بها، وكذلك مكالمتها في الحافث لا بأس بها، وكذلك رؤية الرجال لا بأس بها، لكن لا تكشف أمام الرجال كغيرها من النساء، فهي بالنسبة لمكالمة الرجال وبالنسبة لرؤية الرجال كغيرها من النساء.
3: السائلة تقول: امرأة كبيرة في العمر كثيرا، عمرها ما يقارب من 65 سنة، توفي زوجها وقد كان هذا الزوج عاجزا ومريضا فلم تعتد عليه، وإنما كانت تخرج من بيتها عند أولادها لأنها لا تستطيع البقاء لوحدها في البيت، علما بأنها كانت لا تتزين ولا تتطيب، والسؤال: هل تأثم في ذلك وماذا عليها؟
2: المرأة التي مات عنها زوجها تجب عليها العدة، وهي 4 أشهر و10 أيام من موته أو وضع الحمل، ويجب عليها في هذه العدة أن تبقى في بيتها ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي. فمن الأعذار الشرعية أن تمرض وتحتاج إلى الخروج إلى المستشفى، أو أن يحتاج إلى القاضي في حصر الوراثة مثلا، أو غير ذلك من الأسباب التي يسوغ لها أن تخرج، أما بدون سبب فلا يجوز. وعلى هذا فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها أو أقاربها أو لصلاة العيد أو ما أشبه ذلك، بل تبقى في بيتها. لكن لو احتاجت إلى، لو اضطرت إلى الخروج لأن كانت تخشى على نفسها إذا بقيت في البيت، أو جاءت أمطار غزيرة يخشى أن ينهدم عليها البيت، أو أصاب البيت حريق لا يمكنها أن تبقى معه، فحينئذ تخرج ولو في الليل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن لها أن تخرج لحاجتها نهارا، مثل أن تخرج لشراء حاجاتها في بيتها إذا لم يكن لها أحد يشتريها. وكذلك يحرم على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تتطيب أو أن تكتحل أو أن تتورخ أو أن تتمكيج أو أن تلبس ثياب زينة أو أن تلبس حليا، كل هذا حرام عليها حتى تنجي العدة. وأما مكالمة الرجال ومخاطبتهم والرد على الهاتف والرد على قارع البيت وما أشبه ذلك فهذا حلال لا بأس به. وكذلك أيضا لا حرج عليها أن تغتسل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، أو لا تغتسل إلا عند الحيض، فليس لها حكم يختص بها في مسألة الاغتسال. وكذلك لها أن تصلي في أول الوقت وآخره سواء صلى الناس أم لم يصلوا. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة في الحداد استعمال الشامبو والصابون المعطر؟
2: نعم يجوز لها ذلك، لأن الأمر كما قلت في السؤال قبله لا يراد بهذا التطيب، وإنما يراد تطيب النكهة، فهو كزهر التفاح وشبهه.
3: إذا ذهبت المرأة لمصلى العيد
2: وإن تركته محادة فهو أولى.
3: نعم. الله إليك. تقول هذه السائلة: إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد فترة أكثر من 6 أشهر فمتى تعتد؟
2: الاعتداد يبتدع من الوفاة لا من علمها، لا من علم المرأة. فمثلا إذا قدرنا أنه توفي في أول يوم من محرم ولم تعلم إلا في أول يوم من صفر، فابتداء العدة من أول يوم من محرم، وعلى هذا تعتد ب3 أشهر و10 أيام الذي هو تكميل العدة. ولو قدر أنه مات زوجه وهي حامل ولم تعلم بموته إلا بعد وضع الحمل فقد انتهت العدة. وهذا يقع كثيرا، يكون الزوج في سفر ويموت وزوجته حامل، ثم لم تعلم بموته إلا بعد أن وضعت، فحينئذ تكون عدتها قد انتهت ولا يحتاج إلى إعادة العدة.
3: هل في لبس الساعة شيء من على المحادة على زوجها؟
2: الذي أرى أنها لا تلبس الساعة، لأن الساعة نوع من الزينة، ولكن تجعل الساعة في جيبها أي في مخفاتها، وإذا احتاجت إلى مراجعتها راجعتها.
3: جزاكم الله خير. أيضا تقول: بالنسبة للكلام مع غير المحارم بالسلام وشبهه والسؤال عن الأحوال والكلام بالهاتف، هل في ذلك شيء؟
2: ليس فيه شيء، ليس فيه شيء على المحادة ولا غيرها، إذا كان الرجل من معارفها أي من أقاربها الذين يترددون إليهم كثيرا. وأما إذا كان أجنبيا فلا حاجة لأن تخاطبه أو تكالمه. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: توفي زوجي وعندي أطفال وأغنام، وعندما لبست الحداد كنت أخرج للبر لهذه الأغنام وأعطيها الماء والأكل وأذهب بها إلى المراعي، لأنه لم يكن هناك من يقوم بها غيري وأنا متحجبة حجابا كاملا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
2: الحكم أنه لا بأس في هذا، لأن خروجك كان في النهار حسب ما فهمت من السؤال، والخروج في النهار أي خروج من اعتد عدة وفاة في النهار إذا كان لحاجة فلا بأس به. نعم.
3: امرأة لم تعتد بعد وفاة زوجها لجهلها بذلك، نرجو بيان الحكم في ذلك، مأجورين؟
2: ليس عليه شيء ما دام تركت الاحتياد جهلا منها فلا شيء عليها، لقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. نعم.
3: وإذا علمت الشيخ بالحكم الآن؟
2: إذا علمت بعد انقضاء العدة ما ليس عليها شيء
3: بعد انقضاء العدة،
2: وإن علمت في أثنائها تكمل.
3: طيب، أحسن الله إليكم. يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة وطلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد، فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة، وكيف يكون ذلك؟
2: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له، لكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد، وكأنه يتزوجها من الآن، فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة. أما لو كانت هذه الطلقة آخر 3 تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها، ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة، فإن كان نكاح تحليل ليحلها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يحلها لزوجها الأول.
3: هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبقى طيلة فترة العدة في المنزل لا تخرج منه أبدا ولو حتى إلى المستشفى في حالة الضرورة؟ وهل عليها كذلك وهي في العدة ألا تحدث من هو أجنبي عنها ولو في الهاتف مثلا؟ فقد يحصل ألا يوجد أحد في المنزل فتضطر إلى رفع السماعة الهاتف ويكون المتحدث رجل. وهل تأثم المرأة إذا لم تلزم البيت في فترة العدة وخرجت للعمل إذا كانت مدرسة أو موظفة مثلا؟ ما هي المحرمات على المرأة في فترة العدة وما لا يجوز له وما لا يجوز لها؟ أفيدونا أفادكم الله.
2: المرأة المعتدة من وفاة يجب عليها أن تبقى في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. ولكن لا بأس أن تخرج للحاجة كما لو كانت تخرج لشراء حاجات البيت إذا لم يكن هناك من يشتريها، أو تخرج لأداء عملها في المدرسة، أو تخرج للمستشفى. أما في الليل فقد قال أهل العلم إنها لا تخرج إلا للضرورة بحيث تخشى على نفسها إن بقيت في البيت وحدها أو يكون البيت آية للسقوط وينزل المطر فتخشى أن يسقط عليها، أو يشب في البيت حريق فتخرج. المهم أن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الليل والنهار فقالوا في الليل تخرج للحاجة وهي دون الضرورة، وفي نعم فقالوا في النهار في البيت حريق فتخرج. المهم أن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الليل والنهار فقالوا في الليل تخرج للحاجة وهي دون الضرورة، وفي نعم فقالوا في النهار تخرج للحاجة وهي دون الضرورة، وفي الليل لا تخرج إلا للضرورة. هذا بالنسبة للزوم المسكن. أما بالنسبة لما تلبس فإنها لا تلبس ثياب الزينة، أي لا تلبس ثيابا يعد لبسها تزينا، وأما ثياب المعتادة فتلبسها سواء كانت سوداء أو خضراء أو صفراء أو حمراء أو غير ذلك، يعني لا يشترط لون معين للثياب. الذي يشترط أن لا يكون الثوب ثوب زينة. الثاني أن لا تتحلى، يعني أن لا يكون عليها حلي من سوار أو قلادة أو خاتم أو خلخال أو غير ذلك من أنواع الحلي. حتى لو كان عليها سن ذهب يمكن أن يخلع بلا ضرر فإنها تخلعه إذا كان يعطي جمالا وزينة. أما إذا كانت لا تستطيع خلعه أو كانت تخشى من ضرر فيبقى، ولكن تحرص بقدر الإمكان ألا تبرزه. إذن السن نقول إذا كانت تخشى على خلع، إذا كانت تخشى من خلعه ضررا فإنه يبقى، ولكن تحرص على ألا يبرز بقدر ما تستطيع. الثالث أن لا تفتحل ولا تتشمل بزينة أخرى كتحمير الشفاه والخدين والتمكليج وما أشبه ذلك، كل هذا يجب عليها أن تتجنبه. وأما مكالمة الناس ومخاطبتهم فلا بأس، سواء مباشرة أو عن طريق الهاتف، ولها أن تصعد إلى السطح ليلا ونهارا، ولها أن تخرج إلى ساحة البيت ليلا ونهارا. وأما ما اشتهر عند عامة الناس أنها لا تكلم أحدا ولا في التلفون فهذا خطأ. وبقي شيء رابع مما يحرم عليها وهو التطيب، فإنها لا تطيب لا بدهن ولا ببخور ولا غير ذلك إلا إذا طهرت من الحيض نعم بارك الله فيكم.
4: ما هي شروط الرضاع المحرم مع ذكر الدليل؟ وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت على امرأة بأنها أرضعت رجلا من المسلمين وكان قد تزوجها؟

0: فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضاعات؟ فهل يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره محرم أم ماذا؟ أرجو إيضاح هذا الموضوع بالتفصيل.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط الرضاع المحرم: أولا أن يكون من آدمية، فلو رضع اثنان من بهيمة لم يكون أخوين، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا تصدق الأمومة إلا إذا كانت مرضعة من بنات آدم. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات للحرم، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. فلو أرضعت المرأة الطفل مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم تكن أما له من الرضاع، فإذا أرضعته 5 مرات صارت أما له من الرضاع. الشرط الثالث أن يكون لهذا اللبن أثر في تغذية الطفل وتنميته، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة، أي معناه أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الإنسان الراضع، وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفطام. وقال بعض أهل العلم إن المعتبر أن يكون الرضاع في الحولين، فما بعد الحولين فلا عبرة به وإن كان الطفل لم يفطن، وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل قد فطن. هذه 3 شروط. هناك شرط رابع اختلف فيه أهل العلم، وهو أن يكون هذا اللبن قد ثاب، يعني جر واجتمع من وطء أو حمل، ولكن هذا الشرط ليس بصحيح، فإن ظاهر النصوص الإطلاق، وإذا لم يثبت هذا الشرط فإنه لا عبرة به لأن الأصل عدمه. وأما ما أشار إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته: إني قد أرضعتكما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال له: كيف وقد قيل؟ فهذا الحديث صحيح،
0: لا،
1: وهو محمول على أن المراد بقولها قد أرضعتكما أي الرضاع المحرم المفهوم عند الناس، وحينئذ لا يحتاج إلى استفسار. ثم على فرض أنه مطلق، فإن هذا المطلق يحمل على المقيد، فلا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال. وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج: إني قد أرضعتك وزوجتك، فإنه لا بد من الاستفصال: كم أرضعت؟ وكم؟ وهل كان قبل الفطام أم بعد الفطام؟
0: نعم. كيفية الرضع بالنسبة لعدد الرضعات، هل هي بالشبع أو بمجرد المطفة؟
1: هذه أيضا مما اختلف فيها أهل العلم.
0: نعم.
1: فبعضهم يرى أن الرضعة عبارة عن التقام الثدي، فما دام الصبي متقما للثدي فهي رضعة، فإذا أطلقه وعاد ولو في الحال فإنها رضعة أخرى.
0: نعم.
1: وعلى هذا فيمكن أن يأتي للرضعة الخمس في مقام واحد. وقال بعض أهل العلم أن الرضعة أنها فعلة، فهي بمنزلة الوجبة والأكلة، وأنه ما دام في حضن المرأة فهي رضعة واحدة ولو أطلق الثدي عدة مرات، لأنها كلها تعتبر متصلا بعضها ببعض
0: حتى يشبع،
1: وليس بشرط أن يشبع، المهم حتى تكون هذه الرضعة منفصلة عن رضعة أخرى بعدها، يكون بينهما وقت بحيث لا تعد هذه متصلة.
0: هذه على المجالس، يعني هذه في مجلس.
1: نعم،
0: في مجلس.
1: نعم، هذا أقرب ما يصير.
0: نعم.
1: كل واحدة في مجلس.
0: والأرجح من الرأيين
1: كتكون هذه الطبعة منفصلة عن طبعة أخرى بعدها، يكون بينهما وقت بحيث لا تعد هذه متصلة.
0: إذن هذه على المجالس، يعني هذه في مجلس.
1: نعم نعم
0: نعم. في مجلس.
1: نعم هذا أقرب ما يكون.
0: نعم.
1: كل واحدة في مجلس.
0: والأرجح من الرأيين
1: الأرجح عندي هذا
0: أن كل
1: معتبر.
0: نعم.
1: المجالس رضعة خمس رضعة، فإذا كانت خمس رضعات معناه لابد أن تحقق كل رضعة منفصلة عن الأخرى.
0: نعم
1: نعم.
0: هناك رجل تزوج من امرأة وبعد أن مكث عمرا طويلا ورزق بالبنين والبنات تبين أنها أخته من الرضاعة، ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض قائلا أبعد هذا العمر الطويل وهذه العشرة الطويلة أتركها؟ لا يمكن ذلك أبدا، فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاع؟
1: بعد أن تبين أنها أخته من الرضاع

0: أنهم أتوا بوطء شبهة حيث لم يعلموا بأنها أخته من الرضاع، وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه محرم، وإن اعتقد حله وهو يعلم أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب فإنه يكون كافرا لإنكار هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قالوا أخواتكم من الرضاعة. ثم يستتاب، فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإلا قتل. وفي هذه الحال إذا أراد أن يبقيها عنده على أنها أخته من الرضاعة لا على أنها زوجته لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج، ليس في هذا شيء، إنما يبقيها على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته هذا محرم بإجماع المسلمين، ولا يحل له أن يفعل ذلك، بل هو محرم بالنص والإجماع.
1: نعم.
0: ويجب على ولاة الأمور أن يفرقوا بينه وبينها في هذه الحال.
1: لكن طبعا يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته.
0: نعم، هو لا بد أن يكون الرضاع محرما. أما الرضاع الذي لا يحرم فلا أثر له، كما لو لم تكن رضعت من أمها أو رضع أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، لأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر
1: وكان في الحولين.
0: نعم.
2: تقول: أختي الكبرى أرضعتها أم والدي لمدة 15 يوما، فهل يجوز لي كشف وجهي ومصافحة أبناء عمي على أساس أنهم إخوان لأختي؟
0: يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاع.
1: نعم.
0: يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرها، وهي أن الرضاع لا ينتشر إلى أقارب الرضيع ولا يؤثر فيهم شيئا إلا ما كان من ذريته، أي أن الرضاع لا يؤثر إلا على الراضع وذريته فقط، وأما أقاربه أي أقارب الراضع كأبيه وأمه وإخوانه فلا أثر للرضاع فيه. وبناء على ذلك فإن هذه السائلة التي تقول إن أختها الكبرى رضعت من جدتها أم أبيها 15 يوما لا علاقة لها في أبناء عمها وليس من محارمها، لكن أبناء عمها محارم لأختها التي رضعت من جدتهم، لأن أختها التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم. نعم.
2: بارك الله فيكم. إذا طلق الرجل زوجته طلقتين هل تخرج الزوجة من بيت زوجها أم تقعد فيه وكيف يعيدها؟
0: نعم، إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى فإنها تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، وإذا طلقها الطلقة الثانية فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلق فلا بأس أن تبقى في البيت ولها أن تنتقل إلى أهلها. وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة فإنه يجب عليها أن تخرج، وذلك لأنها صارت بائنة منه لا تحل له، وعلى هذا لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها. نعم.
2: بارك الله فيكم. امرأة طلقها زوجها دون أن يسمعها شيء أو يخبرها بهذا الطلاق، هل هذا الطلاق صحيح؟

0: الطلاق صحيح إذا نطق به، أما إذا أمره على قلبه أو فكر فيه أو عزم عليه فإنه لا يقع، لكن إذا نطق به وقع، سواء كانت الزوجة تسمع أم لا، وسواء سمعه أحد أم لا، ما دام قد نطق به وقال مثلا زوجتي طالق فإنها تطلق، لأنه تلفظ به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما لو فكر فيه أو عزم عليه أو أمره على قلبه بدون أن ينطق به لسانه فإنه لا يقع الطلاق. نعم.
1: هل يقع طلاق الرجل في حالة الغضب يا فضيلة الشيخ؟
0: يقول العلماء إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
1: نعم.
0: بداية ونهاية ووسط. فأما الغضب في بدايته فلا شك أن الطلاق يقع فيه، لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا من غضب. وأما الغضب في نهايته بحيث لا يدري الإنسان ماذا قال، ولا يدري أهو في السماء أو الأرض، قد أغلق عليه نهائيا، فهذا لا يقع، وقد حكي الاتفاق على ذلك عن اتفاق العلماء. وأما إذا كان في وسطه، يعني ليس في الغاية ولا في البداية، فقد اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من قال إنه يقع ومنهم من قال إنه لا يقع. فالذين قالوا إنه يقع قال إن هذا الرجل يعقل الطلاق ويعرف ما قال ويريد ما قال، ومن قال لا يقع قال إن هذا الطلاق وإن كان المطلق يريد ما قال ويعي ما يقول فإنه من غير إرادة تامة، كأنه مجبور على الطلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. وعلى هذا فإذا سألنا سائل يريد أن يفتي قلنا له: أما ما كان في بداية الغضب فلا تتردد في وقوع الطلاق فيه، وما كان في نهايته فلا تتردد في عدم وقوع الطلاق فيه، وما كان في الوسط فهو محل اجتهاد، وينظر الإنسان إلى ما يرى أنه أقرب إلى الصواب. نعم.
1: بارك الله فيكم. أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها: لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي. ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية؟
2: هذا الطلاق الذي وقع على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم، هل يكون طلاقا ماضيا أو طلاقا لاغيا؟ فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض المرة الثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد، الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة. ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع. وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى فيكون مردودا. فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماض وأنه لا يحتسب شيئا وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها.
1: لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة.
2: إنما لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع.
1: نعم.
2: وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولكن لا إثم على الزوج.
3: إنني شاب في 27 من العمر، عقدت قراني على فتاة قبل فترة أكثر من سنة، وأخرت موعد الزواج لظروف لا مجال لذكرها، ثم ما لبثت أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج، وعلى إثم مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها بأن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم، فقمت بكتابة طلاقها في ورقة، وكنت في حالة عصبية نوعا ما، وأنا الآن نادم على ما فعلت ولم ألفظ كلمة الطلاق شفويا حتى الآن، بل كتبت بالنفس أنت طالق يا فلانة، وأخذت الرسالة بنفسي إلى والدها، فهل هذا الطلاق صحيح ويقع أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم، وعلما أني كتبت طلقة واحدة فقط وهو طلاق الغير المدخول بها. وإذا كان الطلاق يقع هل يشترط لإعادة الاقتران أنها تتزوج بآخر ثم تطلق، أم أن حكمها يختلف عن حكم المدخول بها؟
0: هذا الطلاق الذي وقع منك وكتبته بيدك في ورقة على وجه يقرأ يكون طلاقا شرعيا، وحيث إنه قد وقع قبل الدخول فإن المرأة تبين به، بمعنى أنها لا تحتاج إلى عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولكنه يعتبر طلقة واحدة، فلك الآن أن تراجعها، وإن لم تتزوج بغيرك ولكنك لا تراجعها إلا بعقد، إلا بعقد جديد بشروط تامة. وفي هذه الحال لا بد أن تبذل المهر، وأي مهر اتفقتم عليه كان جائزا. نعم.
4: فضيلة الشيخ، تساهل بعض الناس بالطلاق ومن ثم رجوعهم إلى القاضي يلتمسون العذار، لعلكم توجيه فضيلة الشيخ محمد.
0: نعم. الواقع أن الأمر كما قلت من تهاوي الناس بالطلاق، وكون الإنسان يطلق زوجته عند أدنى سبب ثم إذا طلقها ذهب يقرأ أبواب العلماء ويجلس على أعتابهم لعله يجد مخرجا. ولكن من لم يتق الله فإن الله لا يجعل له مخرجا، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والواجب على الرجال أن ينزهوا ألسنتهم عن الطلاق وأن يصبروا وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم عند حلول الغضب، وأن ينظروا في العواقب. وكما أن الناس تهاونوا في مسألة الطلاق تهاونوا كذلك في مسألة اليمين في الطلاق، صار كثير منهم عند أدنى سبب يقول علي الطلاق لا أفعل كذا، أو علي الطلاق لا أفعل من كذا، أو إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو إن لم تابق حتى تأكل مائدتي فزوجتي طالق، وما أشبه ذلك من تعليق الطلاق بالأشياء التافهة التي ليس الإنسان في حاجة وضرورة إليها. ثم إذا وقعوا في الحلم ذهبوا يطلبون العلماء من كل وجه يسألونهم لعلهم يجدون لهم مخرجا من هذا الضيق. وكل هذا بسبب التهاون بشرائع الله وعدم المبالاة بها. والعجب أن هؤلاء الذين يطلقون بهذه السهولة ربما يكونون لم يحصلوا على هذه الزوجة إلا بعد مشقة عظيمة من الوصول إليها، إما لإعسارهم بالمهر، وإما لكون الناس يردونهم فلا يزوجونهم، وإما لغير ذلك من الأسباب. ومع هذا تجد من أهون الأشياء عليه أن يقول لها أنت طالق. فنصيحتي لإخواني فلا يتسرعوا في الطلاق ولا في اليمين بالطلاق، وأن يكون عندهم عزم وقوة تغلب غضبهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
4: بارك الله فيكم.
5: تقول فضيلة الشيخ: أرجو الإجابة على سؤالي هذه على سؤالي هذا، حيث أنني بحاجة ماسة إلى أن أسمع الجواب، لأنني أعيش في عذاب دائم، وهو أنني تزوجت منذ سنة وشهرين ولم أستطيع أن أتعايش مع زوجي وأن أحبه بسبب خصال كثيرة لم تعجبني فيه والتي لم أجد لها حلا، والذي يعذبني بأنني ما دمت حتى الآن لم أستطيع أن أتعايش معه، ولا أستطيع أن يكون زوجا لي، ولا أستطيع أيضا أن أكون أنا الزوجة الصالحة التي يتمناها أي رجل، على العكس سأكون له الزوجة العاصية والتي لا أتمناها. فأنا والحمد لله متدينة، ولكن لا أستطيع ويعلم الله أنني حاولت ولكن فشلت منذ أول يوم تزوجنا، وأنا لم أحبه ولم أطيقه، ولكن حاولت أن لا أتسرع وأن أصبر، وقد مضى على زواجي سنة وشهرين ولم يتغير شيء. فلو قلتم لي أن أعيش معه وأصبر فإنني سأقترف الذنوب في حقه، وأنا لست بحاجة لتلك الذنوب الأوزار، لن أتحمل هذا الرجل. هل أطلب الطلاق وخاصة بأننا لم نرزق بأطفال؟ وجهوني يا فضيلة الشيخ حيث سأخذ بتوجيهكم.
0: أقول إن هذه الحال قد تحصل لكثير من النساء، لا يحصل التلاؤم بينها وبين زوجها، وتخشى ألا تقوم بحدود الله تعالى في حقه. وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرض على الزوجة أن ترد المهر على زوجها، فقبلت، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الزوج أن يقبل المهر ويطلقها. وتلك هي امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني تريد أن تفارقه لأنها تخشى الكفر في الإسلام. قال العلماء: والمراد بقولها الكفر في الإسلام يعني كفران العشير، وليس الكفر بالله عز وجل. ولهذا قالت الكفر في الإسلام، ولا يمكن أن يكون كفر في الإسلام إلا الكفر الأصغر. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره أن يقبل ويطلق. فإذا تعذر الصبر على الزوج وخافت المرأة لا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها، فلا بأس أن تطلب الطلاق. وهذه المشكلة كثرت في الآونة الأخيرة، وسببها والله أعلم أنك لزوجها، فلا بأس أن تطلب الطلاق. وهذه المشكلة كثرت في الآونة الأخيرة

0: وسببها والله أعلم أن كل واحد من الزوجين لا يقوم بحق صاحبه، فتتنافر القلوب ويكفر السب واللعن، وربما يتعدى إلى سب الآباء والأمهات والعياذ بالله، وربما يؤدي إلى ضرب لم يؤذن فيه شرعا، فيحصل الخلاف والنزاع. فنصيحتي لكل من الزوجين أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي صاحبه، وأن يقوم بحقه، وإذا علم الله تعالى منهما أنهما يريدان الإصلاح وفق الله بينهما. نعم،
1: جزاك الله خير. يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين. الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة، وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول، فقلت علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر. فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام، ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا. فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال: في هذه المرة ليس عليك شيء، وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فرمه في البحر. وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب، فأردت المخرج من هذه اليمين. فقال لي: هات يدك. فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض، وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه، ثم قال: اعطي زوجتك مبلغا يسيرا من المال، وهذه كفارة يمينك. ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي، وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا. فهل بقي علي شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية: حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي، تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها، وقد أردت إصلاح ما بينهما، فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي، وفي الطريق كانت تتكلم، فقلت لها: علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق، ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت. فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى، علما أنني أيضا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق، وإنما أردت المنع لها من الكلام. فهل يقع منهما شيء؟ وماذا يلزمني فعله الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
0: أرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان. أيمان الطلاق فإنها أيمان غير مشروعة، ولا هي معروفة في عهد السلف أيضا، في عهد الصحابة. وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا نسميه يمينا لأنه في حكم اليمين، وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق، فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يعتبر محرما ونوعا من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول: والنبي أو الرسول أو الكعبة أو شرفي أو نحو ذلك، أو نحو ذلك مما يحلف به الجهال، فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر. أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية، فقد صرحت في سؤالك أنك لم تريد الطلاق، وإنما أردت اليمين، حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر، وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق. وما دامت هذه نيتك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن

0: كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته، بل كفارة ذلك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وإطعامهم إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين، فإما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء فتدعوهم إليه، أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون، وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ، ومقداره 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما يكون إداما له حتى يتم الإطعام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم، فقال سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوته، فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع، فما جرى فيه العادة أن يكون طعاما فهو طعام، وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعاما لهم، فيقال أطعمتهم إذا غديتهم. وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم هل يجب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه، أو تكفيك كفارة واحدة لأن الكفارة من جنس فتعدد الموجبات لها لا يلزم منه تعددها، كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يجزئه وضوء واحد، يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه 5 كلها، لأن الموجب فيها شيء واحد. فكذلك الأيمان إذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحفظ.
1: بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص، يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى،
0: قلت لا في أثناء الجواب أنه ليس بصحيح،
1: لكن هل بالنصيحة إلى مثل هؤلاء الذين يتولون الإفتاء؟
0: نعم النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم، أن نقول لهم ولأمثالهم ليحذروا من هذا العمل المحرم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك به، ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها، والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته، والقول على الله في أسمائه وصفاته، والقول على الله في أحكامه، والقول على الله في أفعاله، فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه، فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثما عظيما، ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها، ما أدري ما الذي يحملهم مع أن الأمر خطير جدا وعظيم، والإنسان المفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه، فأنا أنصح هذا الأخ المفتي أن يفتي بغير علم، أنصحه يعني عن الفتوى بغير علم، وأحذره من ذلك هو وغيره أيضا. وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفت الناس بما تعلم، واستعن بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية، وإن كنت لا تعلم فإنما عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من كلام أهل العلم. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل المشكلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في سؤاله التوفيق، في سؤال التوفيق للصواب، وأن يستغفر الله عز وجل عند إصدار الفتوى. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
2: لدي مشكلة حصلت معي وأريد الاستفهام عن تلك المشكلة، وهي: أنا رجل متزوج ومعي أولاد والحمد لله، وفي يوم من الأيام حلفت يمين على زوجتي وحلفت كالتالي: قلت لها عليه الطلاق، لازم تخرجي من منزلي إلى منزل والدك وتقومي بالمبيت أي النوم هناك بسبب نزاع معها. ثم خرجت فعلا إلى منزل والدها، ولكن الجيران أحضروها في نفس اليوم ولم تنام عند منزل والدها ونامت في منزلي في تلك الليلة، فهل علي يمين وما المطلوب مني حتى لا أقع في يميني هذه؟
0: قبل الإجابة على سؤاله أرجو من الإخوة المستمعين بل ومن جميع إخوان المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات، وأن لا يتساهلوا في إطلاق الطلاق، لأن الأمر خطير وعظيم. وإذا أرادوا أن يحلفوا فلا يستهوي أنهم الشيطان، فليحلفوا بالله عز وجل أو ليصمتوا. والحلف بالطلاق سواء كان على الزوجة أو على غيرها اختلف في شأنه أهل العلم، فأكثرهم يرون أنه طلاق وليس بيمين، وأن الإنسان إذا حنث فيه وقع الطلاق على امرأته. ويرى آخرون أن الطلاق أو أن الحلف بالطلاق إن قصد به اليمين فهو يمين، وإن قصد به الطلاق فهو طلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا السائل الذي قال لزوجته علي الطلاق أن تخرجي إلى بيت أبيك وتنزلي فيه أو تنامي فيه، إذا كان غرضه بهذه الصيغة إلزام المرأة والتأكيد عليها بالخروج، فإنه لا يقع عليه الطلاق سواء خرجت أم لم تخرج، لكن إذا لم تخرج فعليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وإن قصد به الطلاق فإن خرجت لم تطلق، وإن لم تخرج أو خرجت ثم عادت فإنها تطلق. وإذا كانت هذه آخر طلقة له فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالمسألة إذن خطيرة، فعليه وعلى غيره أن يحفظ لسانه وأن لا يتسرع في إطلاق الطلاق. وخلاصة الجواب أن نقول: إذا كان هذا الرجل قصد بالطلاق أو بعبارة أصح قصد بقوله عليه الطلاق اليمين، فإن ذلك يمين له حكم اليمين، إن حنث فيه فعليه الكفارة كفارة اليمين، وإن لم يحنث فلا شيء عليه. وإن قصد به الطلاق كان طلاقا، فإذا حنث فيه وقع عليه الطلاق، وقع الطلاق منه على امرأته.
1: يقول: من مدة حوالي 8 سنوات تقريبا حدث مني ظهار على زوجتي الموجودة معي حاليا، وبفعل الشيطان والغضب قلت لها هي كأمي، وذهبت إلى أحد العلماء المشهود لهم بالإيمان وأفهمته القصة وأفهمني أنه يجب علي كفارة ظهار المذكورة في القرآن الكريم، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ولأنني رجل فقير في تلك السنة لا أملك ما أنفق به على 60 مسكينا، ولعدم استطاعتي على عتق رقبة وعدم استطاعتي على صيام شهرين متتابعين فقد واقعت زوجتي طيلة هذه المدة، ورزقت منها بأطفال 5 ذكور وإناث، مع العلم أنني شاب أصلي وأصوم ومتعلم نسبيا، إلا أنني هذه الأيام أعيش في خوف وذعر شديد، وأخشى أن يكون ذلك من غضب الله علي بأسباب ذلك الظهار. وأذكر أنه بعد 2 يوم من معاشرة زوجتي اشتريت عدد 60 رغيفا ووزعتها على الجيران، فما الذي أعمله حتى أرضي الله سبحانه وتعالى علي؟ فأنا أعيش حياة اليأس والندم على ما فرطت في جنب الله، ويعلم الله تعالى كم أنا خائف ومذعور، فأرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويرضي ضميري، وفقكم الله لما فيه الخير.
0: ليس عليك شيء بالنسبة لإتيانك أهلك قبل أن تكفر ما دمت كنت مؤثرا.
1: لا،
0: بل إن كثيرا من أهل العلم يرون أنه يجوز أن يأتي الرجل أهله إذا كان الواجب عليه الإطعام لعدم استطاعته الصوم وعدم وجوده الرقبة، لأن الله تعالى قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ولم يقل من قبل أن يتماس. فدل هذا على أنه متى كانت الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يمس زوجته قبل أن يطعم. ثم إنك ذكرت عن نفسك أنك فقير، لكن يبقى النظر هل 60 رغيفا التي أطعمتها الجيران هل هي تكفي لإطعام 60 مسكينا، وهل الجيران في ذلك الوقت من المساكين؟ هذه مسألة ينبغي أن تتحقق منها، فإن كان الأمر قد صادف محله وأن هذه الأرغفة تكفي لإطعام هؤلاء 60 وأن هؤلاء 60 كانوا مساكين، فإن ذمتك برئت. وإن لم يكن الأمر كذلك فإن الأحوط في حقك أن تطعم الآن 60 مسكينا. نعم،
1: في حالة الإعسار عن الإطعام أو العتق وفي حالة العجز عن الصيام، هل يبقى هذا دينا في ذمة الشخص إلى القدرة على أحد هذه الأشياء؟
0: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي هل تسقط الكفارة بالعجز أو لا تسقط؟ والصحيح أنها تسقط بالعجز، لكن الذي فهمته من سؤال السائل حيث إنه أخرج 60 رغيفا في خلال 2 أو 3 أنه كان واجدا. أنه كان واجدا، وعلى هذا فالاحتياط كما قلت له قبل قليل أن يبرئ نفسه ذمته بإطعام 60 مسكينا الآن.
1: يقول: إذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها، فهل يؤثر هذا كما لو صدر هذا التحريم من الرجل؟
0: تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا مكنته بعد هذا التحريم فإنه يجب عليها أن تكفر كفارة يمين، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين، ولهذا قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد أن أمر بالأكل من الطيبات، بل بعد أن نهى عن تحريم ما أحل الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخره. فدل هذا على أن تحريم الطيبات أن حكمه حكم اليمين، فتحريم المرأة زوجها من هذا الباب يجب عليها حكم، يجب عليها كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وإطعام 10 مساكين على وجهين: إما أن يصنع طعاما غداء أو عشاء فيدعوهم إليه حتى يأكلوا، وإما أن يعطيهم حبا 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن يجعل معها شيئا من اللحم يكون إداما لها ليتم بذلك الإطعام.
1: نعم. هل يلزم أن تطعم هي من نفقتها الخاصة أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك؟
0: نعم، لا بأس أن يطعم عنها زوجها بإذنها، فإذا أذنت له أو استأذنت منه أن تطعم من ماله فأطعمت فلا حرج.
1: نعم. عزمت على ترك فعل ما فقلت: تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك، ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر، فماذا علي في هذه الحالة وما معنى عتق رقبة؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الجواب على هذا: أولا، النصيحة لهذا السائل وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام، وإذا كانوا عازمين على الترك أو على الفعل فإن لهم مندوحة عنه، بحيث يحلفون بالله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم أو طلاقها أو ما أشبه هذا، فإن هذه من الأمور التي تضر بالإنسان، وهي أمور محدثة أيضا لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح. ولكن لما وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له: لا تعد لمثل هذا، وإذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وإنما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه، فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، بمعنى أن تطعم 10 مساكين تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم، وإذا كانوا 10 في بيت واحد أعطيتهم ما يكفيهم 10 أمداد ومعها اللحم الذي يكفي، وبهذا تنحل يمينك.
1: مقدار المد بالكيلو مثلا؟
0: أما عتق رقبة فمعناه تحريرها من الرق، بمعنى إذا وجدت عبدا مملوكا اشتريته وأعتقته، أو كان عندك عبد مملوك فتعتقه، هذا معنى قوله تعالى: فتحرير رقبة. وأما المد فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام 2.4 كيلوغراما،
1: نعم،
0: حسب ما تحرر لنا، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، فيكون على هذا المد 0.5 كيلو و10 غرامات.
1: نعم.
0: نعم،
1: المد 0.5 كيلو،
0: نعم، 10 غرامات من البر الجيد، والذي يظهر أيضا أن الرز مثله يوازنه.
1: نعم.
3: كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبها من الإرث، فهل من نصيحة؟
4: لا أظن أن هذا يقع، لا سيما في البلاد الإسلامية العريقة في الإسلام، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة من الدين. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن النساء فوق الأنثيين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وهذا أمر لا يخفى. فلا يحل لأحد أن يمنع النساء من الإرث، ومن فعل ذلك فهو ظالم معتدي متعد لحدود الله عز وجل. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الثانية من آيات المواريث في سورة النساء قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم، إذ أنهم اكتسبوا بذلك إثما وأكلوا سحتا. وللنساء أن يطالبن بحقوقهم حتى ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس إليهم، لأنهن إذا طلبن بذلك فقد طلبن بحق. نعم.
5: أحسن الله إليكم. تقول: أنا سيدة مصرية ومتزوجة من 32 سنة وما زلت مع زوجي، ولي بنت وولد. البنت تزوجت والولد سيتزوج إن شاء الله، ولي منزل بثلاثة أدوار بست شقق، وأنا سيدة مؤمنة بالله، لم أترك الصلاة فرضا واحدا، وأعبد الله من جميع ما أمرنا الله به من عبادة. ولي موضوع أريد أن تفيدونني فيه أفادكم الله. أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني وأحرم زوجي من الميراث، فسألت بعض الناس فمنهم من قال لي ربما تموتين قبل زوجك فسيرث، ويمكن سيتزوج من بعدي، والتي سيتزوجها سترث فيه، وأصبح واحدة غريبة ستأخذ الحصة التي كان أولادك سيأخذونها، والبعض قال حرام بعد وفاتك سيطرد من المنزل، والذي سيتسبب في طردهم الغرباء وهو زوج ابنتك وزوجة ابنك. نرجو الإفادة في ذلك، بارك الله فيكم.
6: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه المرأة، منها أنها قالت أنا سيدة وكررت هذا مرتين، وكلمة سيدة أصبحت الآن وصفا عاما لكل امرأة حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئا، وأصبحت عرفا مرادفة لكلمة امرأة، وهذا فيما أظن متلقا من غير المسلمين، لأن عبارات المسلمين التي أخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها التعبير عن المرأة السيدة، وإنما حدث هذا أخيرا. فالذي أرى أن تسمى المرأة بالمرأة أو بالأنثى أو بالفتاة أو بالعجوز إذا كانت كبيرة وما أشبه ذلك، وأما أن ينقل لفظ السيدة الدال على السؤدد والشرف والوجاهة فيسمى به كل امرأة، فإنه أمر لا ينبغي. ومن الملاحظات أنها وصفت نفسها بوصف يدل على التزكية، حيث قالت إنها امرأة تطيع الله في كل ما أمر به، والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأما الجواب عن سؤالها وهي أنها تريد أن تكتب منزلها لأولادها دون زوجها، فإن كان هذا الكتاب وصية أي أنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتها فإن ذلك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وفرض الله سبحانه وتعالى المواريث وقال تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، وقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وإذا أوصى شخص لأحد ورثته بزائد على ميراثه فقد تعدى حدود الله. أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون زوجها فإن هذا لا بأس به، إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة مرض الموت المخوف فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبة صحيحة. نعم.
7: ما الحكم فضيلة الشيخ في أن بعض الناس إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله كله ويعطون الأبناء من هذا المال ولا يعطون البنات بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال؟ أرجو التوجيه في هذا الأمر.
6: هذا محرم بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الله تعالى لما ذكر الميراث ميراث الزوجين والأخ من الأم وهم أبعد من الفروع والأصول قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، نعم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبين أن هذه حدود الله وأن من تعدى حدود الله وعصى الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث سواء كانوا رجالا أو نساء. فإذا مات إنسان عن ولدين وبنت وجب أن تعطى البنت خمس المال وأربعة أخماس للابنين لكل واحد خمسان، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية لا يحل لأحد أن يقدمها على شريعة الله أبدا، والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن ترفع القضية إلى القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله، فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة الباطلة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن

0: استشعارا لأهمية المعنى الذي تحمله هذه الآية سار
1: بن عبد الرحمن الباز
0: على طريق الدعوة
2: محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين
0: على طريق الدعوة
2: مصطفى مشهور مشهور
0: على طريق الدعوة
1: عبد الحميد بن عبد العزيز بن محمد
0: على طريق الدعوة
2: سلمان بن فهد بن عبد الله العودة
0: على طريق الدعوة
3: راشد محمد الخريجي أو الغنوشي
0: على طريق الدعوة
2: مسترشدين بقوله تعالى
4: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة.

0: على طريق الدعوة.
1: على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن بن صالح العشماوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، مرة أخرى نلتقي على طريق الدعوة إلى الله، نلتقي وكلنا أمل أن يكلل الله هذا الجهد المتواضع بالنجاح، وأن يحقق لنا من خلاله ما نريد من نشر للحق ودعوة إلى الإسلام العظيم، هذا الدين الذي تذوب على وهج نوره كل الخلافات والفوارق بين المسلمين المنتمين إليه انتماء صادقا نقيا. نلتقي أيها الأحبة بعد الجزء الأول من الإصدار الأول الذي التقينا فيه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله ورعاه، وكان له صداه في نفوسكم، على أننا نعتذر إليكم عن تأخير الجزء الثاني من لقائنا مع سماحته، حيث لم تسمح لنا وللشيخ عبد العزيز مشاغله الكثيرة في أن نستكمل لقاءنا معه، ولنا أمل أن يتم ذلك قريبا بإذن الله تعالى. نلتقي أيها الأحبة في هذا الإصدار الذي يمثل الإصدار الثاني في سلسلة طريق الدعوة بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، هذا الرجل الذي ترى فيه حين تراه شخصية العالم المسلم المتواضع الذي يتخذ من تعاليم الإسلام منهجا لحياته، يسير به ثابت القلب مطمئن النفس زاهدا في مظاهر الدنيا الزائفة، ذلك ما لمسناه من فضيلته، ولا نزكي على الله أحدا من خلقه. بالشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين التقينا، وبإجاباته المركزة على أسئلتنا استأنسنا، وها نحن ننقل إليكم تفاصيل ذلك اللقاء مع فضيلته تعميما للفائدة ورغبة صادقة منا في تقديم أنبوذج من علمائنا أمامكم، وفي العلماء المخلصين قدوة صالحة تضيء للأجيال الناشئة طريق الخير. نرحب بكم أيها الأحبة، وندعوكم للاستماع إلى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، والله من وراء القصد.
0: على طريق الدعوة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد على طريق الدعوة إلى الله، الطريق الذي يستقبل خطوات السائرين فيه من الدعاة والمصلحين، نلتقي بهم كما تعودنا لنطلع على أساليبهم في الدعوة ولنفيد من تجاربهم، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعل فيه الفائدة التي نرجوها والتي نسير فيه من أجلها. في هذا اللقاء نلتقي بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث نفيد من تجاربه في طريق الدعوة، وسنبدأ هذا اللقاء بالترحيب بفضيلة الشيخ، راجينا أن يتم في هذا اللقاء طرح كثير من القضايا التي تهمكم من خلال متابعتكم لما قدمه الشيخ في طريق الدعوة إلى الله.
3: نعم، مرحبا بكم وأهلا.
2: حياك الله يا شيخ محمد. نحن تعودنا في بداية هذا اللقاء أن نسأل عن تاريخ الولادة والنشأة، من حيث مكان الولادة وتاريخها، ليطلع المستمع على شيء من ذلك. جزاك الله خير.
3: أنا أعطيك إياها باختصار.
2: نعم.
3: ولدت في رمضان عام 1347، ونشأت في عنيزة، وتلقيت العلم على عدة علماء، وانتقلت إلى الرياض للدراسة في المعاهد العلمية أول ما أنشئت، ثم في كلية الشريعة، ثم عدت إلى عنيزة بعد مضي سنتين من الدراسة في الرياض، وأكملت الدراسة الكلية منتسبا، وصلت مدرسا في معهد عنيزة،
2: المعهد العلمي.
3: نعم. ثم انتقلت إلى الجامعة.
2: جميل.
3: نعم.
2: الشيخ محمد، بالنسبة إلى طريقة الدراسة، أنت درست في السابق وترى الآن أساليب الدراسة في الحاضر، هل هنالك من فرق، وهل ترى أن الأساليب القديمة أفضل من الحديثة؟
3: في السنوات الأخيرة صار الناس الآن يجمعون بين الأساليب الحديثة والأساليب القديمة وهي الدراسات في المساجد، فقد انتشر ولله

0: الإنسان فيها ردة في تحصيل العلم والاستفادة منه، ويجد ثباتا واستقرارا فيما تعلمه أكثر من المدارس النظامية.
1: الشيخ محمد، إذن بالنسبة للحلقة التي يعني دروسك التي تقدمها في المسجد، ماذا تدرس فيها من العلوم؟
0: درس فيها علوم شتى، تفسير والحديث والفقه والتوحيد والعقيدة والنحو والمصطلح.
2: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء، من المعلوم أن فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين يقوم بإلقاء دروس علمية في شتى العلوم الشرعية، وذلك من خلال حلقة علمية يومية في مدينة عنيزة، وقد تم تسجيل هذه الدروس على أشرطة، وأنتم ممن عرف بمتابعة دروس الشيخ من خلال تلك الأشرطة، فهل لكم أن تتفضل بإلقاء الضوء على هذه الدروس وأشرطتها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أحد طلبة العلم الذين نحسبهم ونزكي على أحدا أنهم من المخلصين في تعليمهم، الجادون في حرص على تفقيه المسلمين وتوعيتهم وتعريفهم الحق ودلالتهم عليه. وإن من أسباب انتشار أشرطته كون هذه الأشرطة تمتاز بطابع علمي، فهي أشرطة ذات خير كثير، إذ هي معتمدة على التوجيه السليم والنصيحة الهادفة، فهي ما بين أشرطة تعلم المسلمين الفقه في دين الله وتوضح لهم أدلة الأحكام الشرعية، كفي أشرطته في شرح زاد المستقنع التي احتوت على تحليل عبارات هذا الكتاب وتوضيحه وبيان أدلة على كل مسألة اشتمل عليها هذا الكتاب، ومناقشة هذه المسائل مناقشة علمية على ضوء الكتاب والسنة، وعرضها عرضا ميسرا سهلا يجعل المستمع لتلك الأشرطة يفهم المراد بأسرع وقت لسهولة العبارة وسلاستها وبعدها عن التكلف، وكون الشيخ رحمه الله يعني يسوق هذه العبارات عن فقه وروية وتأكد مما قال، مما يجعل لهذه الأشرطة روجانا بين طلاب العلم. كذلك أشرطته في شرح العقيدة الواسطية، فإني استمعت لمعظمها، فهي أشرطة أوضحت معتقد السلف، شرحت عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح فيها الآيات وبين وجه دلالتها على المراد، وبين منهج المسلكية من هذه الآيات، وشرح أدلة الأسماء والصفات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح فيها مذهب السلف، وسار فيها على النهج القويم. فمستمع لأشرطة العقيدة الواسطية يجد عقيدة السلف ميسرة له، موضحة له، يفهمها بأيسر عبارته وأوضحها. كذلك أشرطته العامة ومواعظه العامة، فهي أيضا ذات موضوعية وطابع علمي، ويعالج قضايا المجتمع بحكمة وبصيرة وروية
4: على طريق الدعوة.
1: الملاحظ بشكل عام، وإن كنت ذكرت أمس يا شيخ محمد أنك تدرس التفسير، لكن يرى كثير من الشباب أن هنالك يعني تقصير في الاهتمام بالتفسير من كثير من العلماء، فما رأيكم في هذا القول؟
0: الظاهر لي أن الأمر كذلك، وأن كثير من الشباب صاروا يهتمون بالسنة أكثر مما يهتمون في تفسير القرآن، وهذا لا شك أنه نقص، لأن الاهتمام بالقرآن أولى من الاهتمام بالسنة، فإن القرآن قال الله تعالى فيه إنه تبيان لكل شيء، وهو الحجة التي لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. وأما السنة فتأتي في الدرجة الثانية وفي المرتبة الثانية بعد القرآن، ولا شك أن الاهتمام بها من الاهتمام بالقرآن أيضا، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. لكن الشيء الذي فيه النقص هو الاعتناء الكامل وصرف الهمة كلها إلى السنة دون الاعتناء بالقرآن وما يشتمل عليه من المعاني العظيمة. فالذي أرى أن يبدأ الطالب أولا بتفسير القرآن قبل كل شيء، ثم بالسنة، ثم بقى بما كتب.

0: العلم من مسائل العقيدة وغيرها. ومن المعلوم أيضا أن تفسير القرآن يحتاج إلى مقدمات ومقومات له من علم العربية وغيرها، حتى يتسنى الإنسان أن يقوم بتفسير القرآن وفهمه على ما ينبغي.
1: جزاك الله خير. الشيخ محمد يقول بعض الشباب إنهم لا يقبلون على الحلقات العلمية لسببين تقريبا، هذا يعني استقرأناه من بعض الشباب. أولا أن المشايخ لا يحاولون ربط العلوم بالعصر، وإنما يمشون على وتيرة واحدة سواء في الموضوعات أو في طريقة التدريس. ثانيا إن هناك حاجزا بين العالم والطالب، فالكثير من العلماء لا يهتم بالناحية التربوية ولا بالعلاقة مع تلاميذه. فما رأي الشيخ فضيلة الشيخ محمد في هذا الموضوع؟
0: وما لا أستطيع أن أحكم على عزوف الناس أو عزوف الشباب عن الحضور إلى أهل العلم، ولا أدري ما هو السبب. والعلماء يختلفون، فمنهم من ينحى منحا لا يتلائم مع العصر ولا مع الشباب، ومنهم من ينحى منحا معتدلا قائما على الربط بين الحاضر والماضي. ولا أستطيع أن أحكم على السبب الذي يكون به عزوف الشباب عن أهل العلم، لكن مع ذلك أنصح الشباب بأن يكونوا حول علمائهم الذين عرفوا بغزارة العلم وسلامة العقيدة وإخلاص النية والأمانة في علمهم، ليكتسبوا من ذلك أي من قربهم منهم من العلماء يكتسبوا العلم، ثم يكتسبوا الخبرة التي مارسها هؤلاء العلماء في الدعوة إلى الله عز وجل، سواء كانت الدعوة عامة كالتي تكون في المساجد أم خاصة كالتي تكون بين أهل العلم والمسؤولين عن أمور المسلمين.
1: جزاك الله خير. بعض الشباب أيضا يأخذ على العلماء أنهم يدرسون الكتب التي ألفت منذ أزمنة بعيدة، وفي ذلك لا يهتمون ببعض القضايا المعاصرة مثل قضايا المعاملات والأشياء التي يعاصرها الشباب. كيف تعلق على هذا يا فضيلة الشيخ؟
0: أعلق على هذا بأن الرجوع إلى الكتب السابقة خير من الإهماك في قراءة الكتب العصرية، لأن الكتب العصرية فيها عيبان. العيب الأول أن بعضها تجده طويل الكلام قليل الفائدة، ربما تقرأ صفحتين أو أكثر لا تخلص بفائدة
1: كبيرة
0: ترسخ في ذهنك. السبب الثاني أن غالبها، لا أقول كلها، تبنى فيها المسائل والأحكام عند الأحكام على حديث ضعيفة غير معتن بها، أو على علل يعتقدها صاحبها علة موجبة وهي بالحقيقة علة واهية. فلهذا أرى أن الرجوع إلى كتب السابقين خير وأفضل وأكثر تحصيلا وأشد ربطا للإنسان الحاضر بسلف أمته. ولا يخفى على أحد إن طالع كتب المتأخرين وكتب السابقين، لا يخفى عليه ما يحصل له من الفائدة إذا قرأ في كتب السابقين، ومن ضعف الفائدة أو هزالها إذا قرأ في كتب المتأخرين. لكن مع ذلك أرى أنه قد استجدت أمور في المعاملات وفي غيرها يجب أن تبحث بحثا دقيقا على مستوى عال من أهل العلم حتى يتبين فيها حكم الله عز وجل. ويجب أيضا أن نخلص من هذا البحث الذي على هذا المستوى، أن يخلص منه إلى نشر هذا بين الأمة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
1: جزاك الله خير. إذا يعني بهذا نقول إن بلا شك يعني العودة إلى الأصول هي الأهم، لأن الأصول ثابتة وواضحة وقد تخضع الكتابات الحديثة لآراء شخصية. هنالك من يرى أنه يجب أن تقدم كتب العقيدة والفقه القديمة بأسلوب حديث، يعني تكتب أو تشرح للناس بصياغة لغوية حديثة وبأسلوب حديث، فما رأي الشيخ محمد في هذا؟
0: والله أخشى أن يكون هذا مثل الترجمة، بمعنى أنه قد يخطئ المقدم وقد يصيب، فإبقاء الكتب الأولى على ما هي عليه أفضل عندي فيما لو غيرت. ولكن من الممكن أن تشرح هذه الكتب بشروح تبين معناها حتى يتضح، على أن الإنسان الذي يمارس كتب السابقين ويطالعها بكثرة يسهل عليه فهم عباراتها.
1: إذن هي تحتاج إلى عملية صلة بين القارئ وبين هذا الكتاب حتى يستطيع أن يفهم لغته. فضيلة الشيخ محمد، حررت كثيرا من المسائل الفقهية، هل يأمل القارئ من الشيخ أن يخرجها في كتاب؟ يعني هل نستطيع؟
0: الله، أنا الحقيقة أني أتمنى أن يتيح الله لي فرصة في تحرير كتاب فقهي يكون مبنيا على ربط الأحكام بأدلتها السمعية والعقلية، لأن أرى أن الناس في حاجة بل في ضرورة إلى ذلك لكثرة الخوض في المسائل العملية في الوقت الحاضر، حتى صار بعض الناس يرى نفسه في مكان عال من العلم وليس عنده من العلم إلا القليل. فتجد يتكلم في المسألة فيحلل أو يحرم ويوجب أو يبرئ بناء على فهم فهمه من النص، أو على حديث ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة التي تعتبر جبالا في السنة، أو يكون مخالفا للقواعد المعلومة في الضرورة من الدين. ولا أدري هل هو لا يعرف أو غفل أم اشترطه أهل العلم في صحة الحديث، من كونه يشترط لصحته أن لا يكون شاذا. لهذا أرى يعني أنه من الضروري أن يؤلف كتاب في الفقه يكون محتويا على الأدلة السمعية والعقلية. الأدلة السمعية تكفي المؤمن ولا تجمعها إلى شيء، لقوله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ولأن هذه هي جادة السلف، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولكن مع هذا الأدلة العقلية الناس في ضرورة إليها اليوم، لأن كثيرا من الناس ولا سيما من ضعاف الإيمان لا يقتنعون بالحكم إلا إذا كان معللا بعلة معقولة فليطمئنوا إليها أكثر. فأنا أرجو الله عز وجل أن يتيح لي فرصة أتمكن بها من تأليف كتاب على هذا النوال في الفقه.
1: جزاك الله خير وأمدك الله بالعون والعافية حتى تتم ذلك إن شاء الله.
2: أود من الشيخ وفقه الله أن يجتهد في وضع كتاب مبسط ميسر ليكون بمتناول القراء، ولا سيما أئمة المساجد، فلو وضع الشيخ كتابا موسعا ميسرا ضمنه الأحكام الشرعية والأخلاق والآداب الإسلامية ورتبه على الموضوعات المختلفة ليشمل أيام العام يقرأ في المساجد بعد العصر وبعد العشاء، وليسل على نهجه الوعاظ والمرشدون ليستفيد الواعظ منه والمرشد في إرشاده وموعظته. لو فعل الشيخ ذلك ونرجو أن يوفق لذلك فلعل في هذا خيرا كثيرا، لأن كثيرا من الموضوعات متفرقة في كتب صغار قد لا تجتمع عند كل أحد، ففتاوى الشيخ متفرقة ومؤلفاته الصغيرة المختلفة لو جمعت ثم أضاف الشيخ إليها شيئا من بعض الأحكام الضرورية للناس وجعله مرتبا على الأيام أيام العام كلها ليقرأ في المساجد وبالمواعظ العامة، فلعل في ذلك فائدة، ونرجو أن يوفق الشيخ لهذا.
3: تقصدون يا شيخ على غرار كتاب مجالس شهر رمضان؟
2: لا، أبي على غرار فقه السنة للسيد سابق ومن سار على نهجه.
3: جزاكم الله خير.
2: يكون شامل لجميع أبواب الفقه وبعبارة ميسرة وبأسلوب واضح ليكون بمتناول يد كل أحد. فمجالس رمضان فيها فوائد كثيرة خاصة برمضان، فلعله أن يسلك في هذا الكتاب مسلكا ينفع الناس، فيكون هذا الكتاب يشمل يعني مشتمل على أبواب سواء في الأحكام الشرعية عموما أو في الآداب والأخلاق، فإن الشيخ رحمه وفقه الله له علم واسع واطلاع كثير وأفقه واسع، وهو جمع بين العلم الشرعي وكذلك له إلمام بواقع الناس وتحسن لمشاكلهم من كثرة ما يدعو عليه من الأسئلة وما يستفتيهم المستفتون، فلعل شيخ أن يوفق شيء من ذلك إن شاء الله
3: على طريق الدعوة.
1: شيخ محمد، في مسألة العقيدة يرى كثير من الشباب أن الموضوعات التي تمس واقع الحياة المعاصرة، يعني مثل موضوع القوميات وعلاقتنا بالعالم من حولنا، الفكر الدخيل وغير ذلك، يرى الشباب أن كثيرا من العلماء لا يهتمون بهذه الأمور، مما يتيح مجالا لمن ليس لديه علم شرعي موثق أن يخوض فيها بآراء لا توافق الشرع في ذلك، فما رأيك في هذه القضية؟
0: أنا في هذه القضية كما رأيت من قبل أنه ينبغي أن يعتنى بها وأن يبين حكمها للناس، وعندي أن الأفكار الباطلة الحاضرة هي الأفكار الباطلة الأولى، لكنها صيغت بأسلوب آخر أو سميت بأسماء أخرى، وإلا فهي هي، لأنها تدور أو على الأصح يدور الفكر للحادي كله على إنكار الخالق وعلى الفوضى الفكرية والعلمية والعملية، لكن هؤلاء يأخذونه بأسلوبها وأولئك يأخذونه بأسلوب، ويسفل على الإنسان العالم بما كان عليه أهل الإلحاد من قبل، يسهل عليه أن يكيف الإلحاد الموجود الحاضر ليتأقلم بالإلحاد السابق، وحينئذ يكون الرد على الإلحاد السابق من فحول أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية معينا للرد على الإلحاد الحاضر.
1: لأن المشارب واحدة تقريبا والهدف واحد بالنسبة لهم أو بالنسبة إليهم. فضيلة الشيخ محمد، الصحوة التي نراها الآن هل هي ردة فعل للفساد والبعد عن منهج الله كما يصورها البعض، أم أنها مجذرة ومؤصلة وبالتالي ستعطي ثمارها إن شاء الله؟
0: الذي يظهر لي أن هذه الصحوة لها سببان. السبب الأول، وتكون غالبا من المفكرين، أن الإنسان العاقل إذا نظر إلى ما كان عليه الناس اليوم، بل إلى ما كان عليه غالب الناس اليوم، ولست أحصر هذا في الأمم الإسلامية أو العربية بل في عامة الأمم، إلى ما عليه الناس اليوم من الانحلال والفوضى والقلق والتعب النفسي، رأى أنه لا حل لذلك إلا التمسك بشريعة الله عز وجل التي أنزل الله تعالى نورا للخلق يهتدون به في حياتهم العلمية والعملية، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويجد الإنسان هذا تماما فيما إذا توثقت صلته بالله عز وجل، فإنه يجد من شرح الصدر والطمأنينة والنور ما لا يجده من كان معرضا، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فرأى هؤلاء العقلاء الأذكياء أن البقاء على ما كان عليه الناس أو عامة الناس من الانهيار الخلقي والفساد العقدي وتحلل الفكري، رأى أنه لا بد أن يكون الإنسان مرجع ودليل يهتدي به فرجعوا الإسلام. وهذا هو الذي يؤمن منه الخير، لأنه رجع عن اقتناعه ودراسة وبصيرة. السبب الثاني هو التقليد، فإن الناس يقلد بعضهم بعضا، فهذا الشاب إذا رأى أخاه أو ابن عمه أو جاره أو صديقه اتجه اتجاها صحيحا فعل مثله، ثم قد يرسخ هذا التقليد في قلبه ويطمئن إليه ويقتنع به فيبقى ويثبت، وقد يغيث الشيطان فيتمضحل هذا الاتجاه وينحرف إلى جهات أخرى. فهذا فيما أظن هو السبب في هذه الصحوة، ولكن مع هذا يجب أن نكرس الجهود لإرساخ هذه الصحوة وتثبيتها، وأن نسعى إلى إرشادها العملي والعلمي أيضا، بل إلى إرشادها العلمي والعملي أيضا، لأن بعض الناس استفاد من هذه الصحوة علما كثيرا، لكنه من ناحية المنهجية والتربوية والعملية عنده قصور أو تقصير، لأنه أحيانا يندفع لما في قلبه من محبة الخير وثبات الناس على دين الله، يندفع اندفاعا تاما ولا يقدر أحوال الناس وكيف يعالجهم، مع أن الطريقة الحكيمة هي ما جاءت به الشريعة. فإذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق لم يأتي بالشريعة كاملة في أسبوع ولا في شهر ولا في سنة، بل بقي الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة لم يفرض عليه من أركان الإسلام إلا الشهادتان والصلاة وفي الزكاة خلاف. ثم لما فرض الصيام صار الصيام أي صار فرضهم على التخيير بين الصيام والإطعام، ثم تعين الصيام وتأخر الحج فلم يفرض إلا بعد أن فتحت مكة، حتى لا ينال الناس حرج في الوصول إلى مكة. على كل حال، من شاهد حكمة الله عز وجل في التدرج بالتشريع علم أن الناس لا يمكن أن يؤخذوا بين عشية وضحاها وينقلوا مما هم عليه من المخالفة إلى الموافقة. فإذا علم الإنسان هذا تمكن بما هداه الله تعالى به من العلم أن يرشد الناس إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والتأني، وألا يريد من الناس أن يستقيموا في يوم واحد، بل من أراد من الناس أن يستقيموا في يوم واحد فقد طعن في حكمة الله عز وجل وخالف شرعه. فالواجب أن الإنسان يقدر الأمور ولا يقيس الناس بنفسه حتى يمكنه أن يصلح ما فسد من عباد الله.
1: جزاك الله خيرا. إذا فضيلة الشيخ، أنت تؤيد الآراء التي تقول إننا نعيش الآن فيما يشبه الفترة المكية، فنتعامل مع الواقع الذي نعيشه الآن بما تعامل به الرسول عليه الصلاة والسلام مع الناس في تلك الفترة؟
0: أستغفر الله وأتوب إليه. أبدا، لو أجد هذه،
1: أيوة،
0: لو أجدت هذه لقلت الناس اليوم مشركون.
1: لا نقصد هذا،
0: لا ولا نؤيد هذا،
1: أيوة،
0: بل نقول إن الناس الآن كثير منهم بعيد عما ينبغي أن يكون عليه مسلم، لا في المعاملات ولا في العبادات، وفتح عليه من الدنيا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخشاه على أمته من زهرتها وزينتها، فيحتاجون إلى نفس طويل في معالجتهم. لكنني أتيت بالشاهد بما ذكرت شاهدا على ما أقوله من أنه ينبغي التأني وأن يعالج الناس التي هي أحسن.
1: إذن فضيلة الشيخ، يعني ما يسمى الآن بجاهلية يعني العصر الذي نعيشه، أنت لا تؤيد هذه التسمية؟
0: أنا لا أؤيد أن نسمي عصر المسلمين الآن عصر جاهلية على الإطلاق، ولكني أقول إن فيه جاهلية بلا شك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أربع من أمتي أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. ففي الأمة الإسلامية جهل كثير بلا شك، ويختلف هذا الجهل أيضا باختلاف البلاد، فنجد في بلاد المسلمين ما يصل إلى الشرك الأكبر المخجن الملة وهم لا يشعرون، مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والسجود لغير الله عز وجل بما أشبه ذلك. ونجد في البلاد الإسلامية أيضا فسوق كثير كالسباحة الخمور، ويوجد أيضا أشياء أخرى توصف بأنها جهل بلا شك، لكن إطلاق أن هذا أن الأمة الإسلامية في جاهلية على سبيل الإطلاق لا أرى هذا،
1: لا تؤيد هذا الرأي. فضيلة الشيخ، تقع بعض المنكرات في بعض البلدان كما استعرضناها الآن في بعض البلدان الإسلامية، ويتفاوت حجم هذا المنكر كما ذكرت جزاك الله خيرا، ولكن هنالك حيرة عند كثير من الشباب في مواجهة هذا المنكر، أي يواجهونه بالعنف كما يصنع بعض الشباب، أم يواجهونه بأسلوب آخر فلا يجدون الاستجابة، يعني خاصة في بعض الدول التي في العالم الإسلامي التي لا تحكم شرع الله بالطريقة المطلوبة. فما رأيك، يعني كيف نستطيع أن نوجه هؤلاء الشباب؟
0: الذي أرى أن يبدأ أولا بعرض الإسلام على حقيقته بعقائده وأعماله وأخلاقه، وأن لا يهاجم هؤلاء مهاجمة توجب نفورهم. وفيما أعتقد أن الإسلام إذا عرض على الوجه الصحيح أن الفطر تقبله مهما كان الأمر، لأن الدين الإسلامي موافق للفطرة السليمة. أما مهاجمة الإنسان بما هو عليه من أزمنة قديمة وما عليه آباؤه وأجداره فهذا يوجب النفور والكراهية لما يدعو إليه من الحق. ولهذا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. فالذي أرى ليأخذ الدعاة في مجتمع كهذا أن يحرصوا على بيان الحق على ما هو عليه وبيان الباطل على ما هو عليه دون أن يهاجموا مهاجمة مباشرة لهؤلاء في أعمالهم.
1: جزاك الله خير يا شيخ. هو الكثير من الشباب في بعض البلاد الإسلامية يقولون إن المنكر يهاجمنا في داخل بيوتنا ويقر في هذا المجتمع، فكيف يعني إذا استخدمنا أسلوب الدعوة بالحسنى لم نصل إلى نتيجة؟ يعني هم يقولون إننا نواجه بالعنف لأن الموجة عارمة والمنكر مواجه، فكيف يعني ماذا نقول لهم؟
0: نقول لهم أنه أولا كما قلت يبين الحق ويرغب فيه ويبين الباطل وينفر منه، ثم نضع نقطة الحروف ونقول هذا الذي تفعلونه ماذا تجنونه، هذا الذي تفعلونه مخالف للنص الفلاني مخالف لأقوال أهل العلم كما كنا قد بيناه لهم. فنحن نمهد الطريق أولا ثم نطلب السوء كثير، فهذا اللي أضعه. فإذا لم يفعل هذا ولا هذا حينئذ يجب مفارقته، يجب مفارقته ولا يجب الإقرار عليه بحيث يفعل المنكر وأنت حاضر ما فعل الأسباب التي فعلتها من قبل ولكن لم تجد.
1: فضيلة الشيخ محمد، هنالك طرق يسلكها الدعاة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يا ترى ما هي الطريقة التي سرتم عليها في الدعوة إلى الله والتي من خلالها يمكن أن نقدم للشباب نصيحة في كيفية الدعوة وخاصة في موضوع دعوة ولاة الأمر والعوام والشباب الملتزم والفساق وغيرهم من أصناف البشر؟
0: على كل حال أنا أقول عن نفسي أني قاصر ولم أقصر في كثير من الأمور، والطريق التي أسلكها هو أني أجتهد في الدعوة التي أوجهها إلى من أوجهها إليه من الكبار والصغار حسب الطريق أو الطريقة التي أرى أنها أقرب إلى حصول المقصود.
4: بماذا تنصح الشباب في دعوة هؤلاء؟
0: أنا أنصحهم بما أرشد الله إليه عباده، ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجعلهم التي هي أحسن، وهذا يختلف مع كل واحد بحسبه، ولا يمكن أن نعطي فيه حكما عاما يشمل كل واحد وكل حال من الأحوال. أحيانا ربما يكون من الخير أن لا تتكلم مع الشخص في الدعوة إلى الحق، لأنه في حال يبعد أن يقبل منك ما تقول، وربما يرد عليك ما تقول بشيء يؤثمه، وأحيانا ترى منكرا إذا نهيت عنه أو إذا دعوت إلى تركه يتحول المدعو أو المنهي إلى منكر أعظم. فعلى كل حال الإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال من الدعوة والأسلوب فيها وكيف تخاطب الرجل فينا.
1: فضيلة الشيخ، هل لتعدد الجماعات في الساحة الإسلامية، الجماعات الإسلامية، أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟
0: صحية؟
1: يعني سؤال.
0: لها يعني هي ظاهرة مرضية.
1: نعم.
0: ما هي ظاهرة صحية؟ والذي أرى أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدا ينتمي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولست أريد بذلك أن أجبر الناس على أن يتحدوا على رأي واحد، لأن هذا شيء غير ممكن، والخلاف في الرأي موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وحتى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذين قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وخرجوا من المدينة وأدركتهم الصلاة، انقسموا في فهم هذا النص، فمنهم من رأى أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بني قريظة وإن خرج الوقت، ومنهم من رأى أن يصلي الصلاة في وقتها وإن لم يصل إلى بني قريظة، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعنف واحدا منهم. المهم أن الخلاف في الرأي موجود، لكن الخلاف في الاتجاه هذا هو الذي يخشى منه، بمعنى أن كل واحد منا يعتقد بأنه على منهج مخالف لمنهج أخيه، بحيث يتكلم في أخيه ويسبه وربما يخرجه من الإسلام لأنه لم يكن على طريقه. هذا هو الذي يخشى منه، كما هو الواقع من بعض الناس اليوم، تجده إذا خالفه أحد في رأيه وقد يكون رأيا الصواب مع مخالفه، تجد يهاجمه ويسبه في كل فرصة يتمكن فيها من سبه ومهاجمته، وهذا لا شك خلاف طريق المؤمنين. فالمؤمنون إخوة مؤتلفين وإن اختلفوا في الرأي، بل إني أقول إن الاختلاف في الرأي إذا كان مبنيا على الدليل فليس اختلافا في الحقيقة، لأن كل منا أو لأن كل من المختلفين إنما يريد العمل بالدليل، فهم متفقون في الواقع لكنهم مختلفون في فهم هذا الدليل. وهذا الاختلاف في الفهم أمر موجود في بني آدم ولا يؤدي إلى اختلاف القلوب. هنا
1: جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، بالنسبة لجماعة التبليغ، سمعنا لكم فتوى حول هذه الجماعة وأن عندها خير وفيها بعض الأخطاء، ولكن يرى بعض الشباب أن هذه الجماعة لها أخطاء تتعلق بصميم العقيدة، فما رأي فضيلة الشيخ محمد في هذا الأمر؟
0: الله ألا رأيي أن الذي عنده عنهم علم بأن لديهم أخطاء تتعلق بصلب العقيدة فليبين لنا حتى نرى رأينا فيه لا فيهم، وهل هو مما يخالف صلب العقيدة أم لا، ثم إذا كان يخالف صلب العقيدة فالواجب أن يرشد هؤلاء إلى ما هم عليه من هذه المخالفة حتى يستقيموا على دين الله. هنا
1: هل يمكن أن نذكر المستمع برأيك في الجماعة الذي كان من قبل الآن، يعني رأيك الذي ذكرته؟
0: نعم.
1: يعني قلت أن الجماعة،
0: أنا لا أزال أقول أن الجماعة فيها خير.
1: نعم.
0: واهتدى على أيديها كثير من الناس.
1: نعم.
0: ونفع الله بهم.
1: نعم.
0: وهذا أمر لا ينكر، وفيهم من اللين والإيثار ومحبة المعونة ما لا يوجد في غيرهم.
1: نعم.
0: ولكن مع ذلك هذه الأخطاء التي تدعى وقد تكون حقيقة لا يجوز أن نجعلها مذمة لهؤلاء، بحيث نهاجمهم ونقول كل طريقتهم ساقطة 100%، بل يجب أن نصحح الأخطاء، فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به. وإذا حكمت بين الناس أن تحكم بالعدل. وأما أن نهدر جانبا ونأخذ بجانب فهذا خلاف العدل، وهو من الجور الذي لا يجوز في دين الله.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسلوب المناظرات بين المختلفين، هذه طريقة كما تعلم طبقها السلف، ولكنها تكاد أن تكون مفقودة الآن، مما أتاح مجالا لأن تمتد يعني مشكلات الخلاف بين كثير من العلماء. فهل ترى أن تعود هذه الطريقة، أو هل من مصلحة في عودتها مناظرة؟ يعني عندما يختلف عالم مع عالم، لو يحصل بينهما لقاء فيه شيء من المناظرة والحوار.
0: أرى أن هذا طيب إذا قصد به الحق، أما إذا قصد به نص الرأي فتركه خير من فعله. وهذه النية أي إرادة قصد الحق متوفرة في السلف أكثر منها في عصر الحاضر. ولهذا نجد بعض الناس إذا خالفك في أمر حاول أن يدعن رأيه بأمور ضعيفة ليس لها حساب في موازين المناظرة، وهذا هو الذي يجعل بعض الناس يتحرز عن المناظرة، ولا سيما أمام الناس وأمام الجماهير، لأنه يخشى أن يلبس هذا على الناس، أو أن يلبس الحق بالباطل بسبب ما عنده من الجرأة والفصاحة والبيان، وحينئذ يكون الضرر عظيما ليس على الذي نظره فحسب، بل عليه وعلى من مات له من أهل الحق، وعلى الحق نفسه أيضا. فلهذا كان الناس يحبون أن يبتعدوا عن هذه المناظرات. لكن أرى أن الإنسان إذا ألف في مثل هذه الأمور، إذا ألف في مثل هذه الأمور اللي فيها الخلاف، أن يسلك طريق الإنصاف، بمعنى أن يذكر ما يختاره من القول ويؤيده بالأدلة التي بنى عليها اختياره، ثم يذكر حجج الخصم ويبين أنها لا تقاوم الحجج التي بنى عليها اختياره. فهذه الطريقة لا شك أنها طريقة سليمة جيدة، ويحصل بها المقصود من المناظرة، ولم يمر بي شيء، بل لم يمر بي مؤلف يسلك هذه الطريقة مثل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فتجده يأتي في مناقشة القول بأدلة لا يأتي بها من يختار خلافه، يعني حتى الذين يختارون القول المخالف لرأيه ما يستطيعون أن يأتوا بهذه الأوجه أو الأدلة التي استدل بها هو لهم. وهذا من كمال العدل، والإنسان يجب عليه أن يعرف أنه مسؤول أمام الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا يمكن أن يختار قولا لمجرد هواه إلا كان ذلك على حساب حسناته يوم القيامة.
1: نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وسائل الإعلام تؤدي دورا مؤثرا في عصرنا، فهل ترون أنه لا مانع من استعمالها مثل التلفاز لنشر كثير من الوسائل التي قد لا تنتشر عن طريق غيره مثل ما تنتشر عن طريق التلفاز؟
0: كلمة قولك لا مانع من استعمالها، هل تريد في مقابلة من يمنع، ولا تريد الحقيقة؟
1: لا، نريد الحقيقة. الحقيقة يعني نريد الرأي.
0: إذا كان الحقيقة فالتعبير السليم أن تقول هل ترى أنه يجب استعمالها؟
1: نعم،
0: ما هو لا مانع. أما إذا كنت تريد أن تدفع قول من يقول أنها ممنوعة،
1: لا أبدا. هو نعم، هو أريد رأيك في استخدامها.
0: أنا أرى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن ذلك مما تقوم به الحجة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب عام الفتح وطلب منه أحد الصحابة أن يكتب ما قال، قال اكتب لأبي شاه، والكتابة من وسائل الإعلام بلا شك. فأرى أن وسائل الإعلام تستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل على وجوه شتى، بمعنى أن نجعل ركنا في الدعوة إلى التوحيد، ركنا في الدعوة إلى العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ركنا في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل بحيث لا يقصد الإنسان التزلف إلى حاكم أو إلى من هو أكبر منه ما أشبه ذلك، ركنا في الفقه في العبادات، ركنا في الفقه في المعاملات، في الأنكحة، يعني تكون الدعوة واسعة عامة. وأن لا تجعل هذه الأمور أو موضوعات مكثفة بحيث يمل منها القارئ أو المشاهد، بل يقتصر منها على ما لا يكون فيه إملال للناس وإتعاب لهم حتى ينتفع الناس بذلك أكثر، على شرط أن لا يحل محلها ما فيه ضلال الخلق أو إفساد لأخلاقهم أو ما أشبه ذلك.
1: جزاك الله خير. إذن بهذا نستطيع أن نخرج من مشكلة يطرحها كثير من الشباب المتحمسين لقضية المشاركة في وسائل الإعلام بطريقتها الراهنة يعني في العالم. يعني هنالك بعض الشباب يرون أن المشاركة في وسائل الإعلام طبعا بالخير لتقديمه للناس بشكلها الراهن الموجودة عليه الآن لا يجوزها كثير للشباب، بل يتخذون موقفا من يشارك فيها، وحجتهم أن هذه الوسائل تعرض شيئا من المنكر، فالمشاركة فيها هو إقرار بهذا المنكر. ما رأي فضيلة الشيخ؟
0: الذي أرى أنه إذا كان حجر هذه الوسائل وعدم مشاركتها سببا في ترك هذا المنكر فإنه يجب مقاطعتها ومهاجرتها حتى تترك هذا المنكر ثم تنفتح لما هو خير. أما إذا كان هذا الأمر لا يفيد وربما يزيد الطين بلة بحيث تفرغ الأوقات لنشر ما هو أكبر وأكثر، فأرى أنه يجب استغلال هذا الشيء ونشر الدعوة إلى الله تعالى من خلاله. ثم هذا المنكر الذي يعرض كما يقول السائل، هذا المنكر لا يعرض وأنت في نفس الوقت أو لا يعرض في نفس الوقت الذي أنت تلقي فيه الخير، بل هو منفصل عنه، فيكون من أراد الخير استمع إليه وشاهده، وإذا جاء الوقت الذي فيه المنكر يغلق المذياع أو التلفزيون وينتهي منه.
1: جزاك الله خير. الحقيقة هذا رأي يعني فعلا يبين حقيقة الأمر، لأن كثير من الناس يختلط عليه الأمر في هذا الجانب، إنما هو المقياس المصلحة في هذا الأمر. إذا نصل إلى سؤال يتعلق بك يا فضيلة الشيخ، هل تتابع وسائل الإعلام؟
0: لا أتابعها لأني ليس عندي الوقت، لكن إذا كنت مثلا أتغدى أو أتعشى وكان وقت الإذاعة أستغل هذا الوقت الذي يكون للأكل في استماع الإذاعة، وأما أني أفرغ نفسي لاستماعها مثلا أو لقراءة بعض الصحف فأنا لا أفعل هذا.
1: ألا ترى أن من يعني جزء من مسؤولية العالم أن يتابع ما يجري في العالم من خلال هذه الوسائل؟
0: على كل حال فيه إخوة لنا إذا حصل شيء يحتاج إلى مراجعة يطلعوننا عليه.
1: جزاكم الله خير. شيء جيد. فضيلة الشيخ محمد، الشريط الإسلامي أصبح وسيلة مهمة كما تعلم ذلك إسلاميا، كيف يرى الشيخ وضع هذا الشريط؟ وهل لكم نصائح يمكن أن تقدم، خاصة وأننا في هذا اللقاء نسجل لإحدى المؤسسات التي ترعى الشريط الإسلامي؟
0: الله، أنا أرى أن الشريط الإسلامي مهم جدا في رعايته والعناية به، وفيه فائدة كبيرة، لكنني أشير على إخوتي الذين يعملون في هذا الحقل أن لا يكون همهم الكمية وإنما يكون الهم في الكيفية، لأن بعض هذه الأشرطة يأخذ ما هب ودب، فتجده يأخذ من واعظ موعظته تلين القلوب ولا بأس، لكنها تشتمل على أشياء ضعيفة وعلى أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل من الشر فيها أكثر مما يحصل من تلين القلب لمدة دقائق ما دام يستمع، لكن يرسخ هذا الشيء الباطل المكتوب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهنه، ثم يصعب بعد ذلك انتشاله منه. فأرى أنه يجب على أصحاب الشريط الإسلامي أن يعتنوا من هذه الناحية، وأن يعلموا أن أي خلل يصيب المسلمين بناء على ما نشروه في عقيدتهم أو أخلاقهم فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجل.
1: جزاك الله خير.
0: العناية بهذا الأمر واجبة حتى لا ينزلق الناس، لأنك ما تعرف العامة إذا سمعوا الشريط المؤثر الذي يوجب البكاء ولين القلب ينكبوا عليه.
1: ورسخت المعلومات
0: يعني وترسخ هذه المعلومات الباطلة في أذهانهم، وهذا شيء خطير جدا. نعم
1: جزاك الله خير. أرجو إن شاء الله من الإخوة القائمين على المؤسسات التي تهتم بالشريط الإسلامي أن يعنوا بهذه النصيحة. فضيلة الشيخ، لكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، جهود في نشر العلم في جميع أنحاء المملكة، ولكن يلاحظ المتابع أنك لا تسافر خارج المملكة، فهل هذه رغبتكم أم أنكم إذا تلقيتم دعوات ستسافرون؟ يعني هل انشغالك بالعمل في داخل المملكة هو الذي منعك من السفر خارج المملكة؟
0: والله الذي منعني من السفر خارج المملكة،
1: نعم،
0: أولا أني ليس لي رغبة في السفر إلى خارج المملكة، هذه واحدة. الشيء الثاني إن عندي أشغال هنا، في رأيي أن فائدتها أكثر مما لو سافرت، لأن الإنسان إذا قدر أنه سافر إلى بلد ما وبقي فيها يومين أو ثلاثة وحاضر في هذه اليومين ست محاضرات مثلا، ست محاضرات، هذه المحاضرات عن ستة أشرطة فقط، لأن الإنسان لا يمكن أن يكيف الناس على مزاجه وعلى ما يراه في خلال لقاء واحد أو لقاءين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، والبقاء معه مدة طويلة تفوت مصالح كثيرة. فكنت أرى أن المحاضرة مثل ليلة أو ليلتين أو ثلاثة أو أربع ليال تفيد ما يفيده الشريط الذي قلته أنت في بيتك، لأن الناس كما قلت لا يمكن أن يتكيفوا خلق الداعية بمجرد اللقاء مرتين أو ثلاثة، وإن كان لا شك أفيد من الشريف، يعني اللقاء أفيد من الشريف لا شك فيها،
1: تختلف يعني،
0: لكنها لا تتحمل الإنسان يقطع أشغاله هنا ويسافر ويتكبد المشاق.
1: نعم جميل. يعني إذن أنت تقيس السفر بالفائدة، الفائدة إن شاء الله متحققة حتى
0: تقيسها بالفائدة. نعم. التي أراها،
1: التي تراها،
0: نعم، التي يمليها علي غيري.
1: يعني
0: بعض الناس يقول سفرك إلى هناك أفيد وأحسن، وبدل ما أنك تجلس هنا لخمسين نفرا مثلا، هناك يستفيد منك 500 نفر مثلا.
1: نعم. نعم. لكن أنت رأيك في هذا الأمر بهذه الصورة التي ذكرتها. سؤال تربوي، هنالك بعض الآباء يعاني من عدم التزام أبنائه مثلا الالتزام الكامل بأحكام الإسلام، فتراهم مثلا يحافظون على الصلاة وباقي أصول الإسلام، لكن لديهم بعض المعاصي كمشاهدة الأفلام وأكل الربا وعدم حضور الصلاة جماعة أحيانا وحلق اللحية إلى ما هنالك، فما موقف الأب المسلم تجاه هؤلاء؟ كيف نستطيع يعني نوجه هذا الأب؟
0: يعني الأب هو المستقيم،
1: هو المستقيم وعنده مجموعة أولاد بهذه الصورة،
0: نعم،
1: هل يقسو عليهم كما يفعل بعض الآباء؟ هل يلين معهم؟ يعني بعض الآباء يقع في حيرة من هذا الأمر.
0: والله الذي أرى أنه يجب عليهم يدعوهم بالتي هي أحسن، وشيئا فشيئا إذا كانوا على عدة معاصي ينظر الأشد منها فيبدأ بها، ويكرر معهم المناقشة فيها حتى يسر الله تعالى الأمر ويدعوه. فإذا لم يمكن أن يستجيب له، فالمعاصي تختلف، بعضها لا يمكن أبدا أن تقر ابنك معك وهو عليها، وبعضها دون ذلك. والإنسان إذا تعارض عنده مفسدتان ولا بد من وقوعهما، فإن أو من وقوع إحداهما فإن ارتكاب أخفهما هو العدل وهو الحق. ولكن المشكلة التي ترد أيضا عكس ما قاله ما سألت عنه، وهو أن بعض الشباب يعاني من أبيه، حيث يكون هذا الشاب ملتزما وأبوه على خلاف ذلك، فتجد أباه يعارضه في كثير من المسائل. ونصيحتي لهؤلاء الآباء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أولادهم، وأن يجعلوا من اتجاه أولادهم هذا الاتجاه واستقامتهم نعمة يشكرون الله عليها، لأن صلاح أولادهم نافع لهم في الحياة وبعد الممات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم أوجه الكلام أيضا إلى الأبناء أو البنات، بأن آباءهم أو أمهاتهم إذا أمروهم بالمعصية فلا طاعة لهم في ذلك، فلا تجوز طاعتهم ومخالفتهم وإن غضبوا ليست من باب العقوق بل هي من باب البر والإحسان إليهم، حتى لا تزداد آثامهم وجرائمهم بارتكابكم ما أمروكم به من المعصية. فأنتم إذا امتنعتم من المعصية التي أمروكم بها فأنتم في الحقيقة قد بررتموه، لأنكم منعتموهم من زيادة الآثام عليهم. فلا تطيعوهم في معصية أبدا. أما في الطاعات التي تركها ليس بمعصية فهذا ينبغي الإنسان أن ينظر ما هو أصلح، فإذا رأى الأصلح في مخالفتهم فليخالفهم لكن يداريهم، إذا كانت الطاعة مما يمكن جحدها وإخفاؤها عنهم فليجحدها وليخفيها عنهم، وإذا كانت مما يمكن إظهاره مما لا يمكن إخفاؤه فليظهرها وليقنعهم بأنه لا ضرر عليهم إذا فعلها وأنا لا ضرر علي في فعلها وما أشبه ذلك من الكلمات المقنعة، لعل الله يهديه.
1: جزاك الله خير. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نحن سعداء بهذا اللقاء كما الله يعلم، وأود أن نتناول قضية ربما تكون قضية مهمة، التي هي قضية تضخيم أخطاء العلماء من بعض الشباب. كيف يمكن أن توجه الشباب في هذا الجانب؟
0: الحقيقة أني أقول أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من أسنة السفهاء، لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. أولا أننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم المرموقين، ثم إذا تحققنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك. كثيرا ما يقال قال فلان كذا، فإذا بحثنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك، وهذه جناية كبيرة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس كذبا علي كذبا عليكم، أو ما هذا معناه؟ فالكذب على العلماء فيما يتعلق بشرع الله ليس ككذب على واحد من الناس، لأنه يتضمن حكما شرعيا ينسب إلى هذا العالم الموثوق به. ولهذا كلما كانت ثقة الناس بالعالم أكثر صار الكذب عليه في هذه الأمور أكثر وأخطر أيضا، لأن كل واحد من العامة لو تقول قال فلان ما يستجب لك، لكن إذا قال فلان ممن يثقون به استجابوا لك. فتجد بعض الناس له رأي أو فكر يرى أنه هو الحق ويحاول أن يكون الناس عليه، ولا يجد طريقا إلى ذلك إلا أن يكذب على أحد العلماء الموثوق بهم فيقول هذا قول فلان. هذه مسألة خطيرة جدا، وليست جرحا للعالم شخصيا بل هي تتعلق بحكم من أحكام الله عز وجل. هذه واحدة. ثانيا تضخيم الأخطاء كما قلت، هذا أيضا خطأ وعدوان. فالعالم بشر يخطئ ويصيب لا شك، ولكن إذا أخطأ العالم فالواجب علينا أن نتصل به وأن نقول هل قلت كذا؟ إذا قال نعم وكنا نرى أنه خطأ قلنا له هل لديك دليل؟ وإذا دخلنا معه في المناقشة يتبين الحق، وكل عالم منصف يخشى الله عز وجل لا بد أن يرجع للحق ولا بد أن يعلن رجوعه أيضا. وأما تضخيم الخطأ ثم يذكر في أبشع حالاته فهذا لا شك أنه عدوان على أخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع إن استطعت أن أقول هذا، لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزعت ثقتهم به إلى من يتجهون؟ يبقى الناس متذبذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله.
1: جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ محمد، مما هو معلوم أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يحظيان بتقدير كبير ومحبة من المسلمين وخاصة في هذا البلد، فهل للشيخ أن يتكلم قليلا عن هذين الإمامين؟ وماذا استفاد من خلال قراءته لسيرتهما العلمية والعملية؟ فإنك تعلم أن في ذلك دافعا للشباب للاقتداء بهما خاصة، وأن الشباب قد وجدوا في عصر كثر فيه الشرك والإلحاد كما كثر ذلك في عصر الإمامين الجليلين.
0: أنا أنصح جميع طلبة العلم أن ينهلوا منها من بحار وأنهارها هذين الشيخين، لأن لديهما من العلم بنصوص الشريعة والعلم بالنظر السليم والعقل الصريح ما لم أره عند غيرهما. ونصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين، سواء كانت تتصل بالعقائد أو بالفقه، لأن فيها خيرا كثيرا لا يوجد في غيرها فيما اطلعت عليه. هنا
1: بالنسبة لبعض الكتاب المعاصرين، هل تقرأ لأحد منهم أو توصي يعني بقراءة شيء من كتبهم؟
0: والله لما كانت أشغالي قليلة كنت أراجع يعني أطالب بعض الكتب مثل السيد قطب رحمه الله والسيد محمد رشيد رضا وغيرهم أو غيرهما ممن لا يحضرون الآن، لكن لما كثرت الأشغال قلت جدا مراجعتي لما كتبه
1: كتاب معاصرون.
0: اللهم إلا ما يكتب في الأحاديث السنة يعني السنة عموما فهذا لي فيه مراجعات
1: تتبعه لترى يعني ما فيه. من هذا المنطلق، بعد ما ذكرت يعني أسماء بعض الكتاب، ما رأيكم في كتاب تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب؟
0: والله الكتاب ما راجعته مراجعة أستطيع أن أحكم عليه، لكنه في الحقيقة تفسير أدبي أكثر منه تفسيرا علميا، هو أعني بكلمة علميا من الناحية المنهجية للمفسرين، كما أن فيه مسائل علمية تتعلق بالكون والوقت المعاصر لا توجد في الكتب الأولية. والكتاب فيه أو عليه ملاحظات لا يخلو منها أي كتاب بهذا الحجم، وكل إنسان يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل يمكن أن يوجه الشيخ كلمة للشباب يعظهم فيها ويوجههم ويقدم لهم نصيحة؟
0: المواعظ كثيرة، وغيري من المتكلمين أشد تأثيرا مني في الواقع.
1: جزاك الله خير.
0: والشيء الذي يهمني هو أن الشاب يلتزم بالعمل بما علم، لأن بعض الشباب عندهم علم لكن أصبح العلم عند بعضهم كأنه علم نظري لا تطبيقي، تجد مثل يعلم أن إفشاء السلام من السنة ثم يلتقي بزميله في المدرسة أو في الكلية أو في المسجد ولا يسلم عليه، يعلم أن بر الوالدين من الشرع ومن الواجبات ولكنه لا يهتم بذلك، يعلم بأن كثرة العبادة من الأمور الهامة التي تصلح القلب ولكنه لا يعتني بذلك. فمثل هذه الأمور أحب من الشباب الذين وهبهم الله علما أن يحرصوا على تطبيق هذا العلم عمليا حتى ينتفعوا به ويزداد علمهم بذلك، لقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
1: جزاك الله خير. في ختام هذا اللقاء نتوجه إلى فضيلة الشيخ محمد بشكرنا الجزير، ونقول له جزاك الله خيرا على ما اقتطعنا من وقتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت المسلمين، ونشكرك شكرا جزيلا على ما تعاونت به معنا في إخراج هذا اللقاء، وجزاك الله خيرا.
5: على طريق الدعوة. أيها الأحبة، إن مما قد لا يعرفه الكثير من الإخوة هو أن الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله يقوم بتشجيع طلبة العلم، ذلك من خلال تأمين السكن والرعاية لهؤلاء الطلبة، إضافة إلى اهتمامه بالجانب التربوي، ولذلك أجرينا هذا اللقاء مع أحد طلبة الشيخ وهو المسؤول عن هذا المشروع ليعطينا فكرة كاملة عنه.
6: سكن الشيخ حفظه الله التي هي عمارة مكتبة عنيزة الوطنية التي بجوار الجامع الكبير هي في الحقيقة عمارة من ثلاثة أدوار، كل دور فيه ثلاث شقق، وكل شقة من هذه الشقق فيها أربع غرف بعض الغرف كبيرة طبعا وبعض الغرف تكون شوي أصغر، لكن عندنا معدل السكن في الغرف لا يزيد على 3 طلبة في الكبيرة، وكذلك لا يعني يكون أقل من 2 في الصغيرة. طبعا الطلبة يزيدون وينقصون، ولكن ولله الحمد والمنة يعني في جميع يعني منذ 5 سنوات منذ أن يعني بل صحيح يعني منذ سنة 6 سنوات

0: خاص للعزاب. أما للمتزوجين فهناك شقق، طبعا طالب العلم هو يستأجر لنفسه مع أسرته، فهناك أكثر أيضا من 100 شقة أو أكثر في الحقيقة يسكن فيها طلبة الشيخ محمد حفظه الله تعالى.
1: طيب ما أدري من أي الجنسيات أو أي البلدان ينتمي هؤلاء، كم عدد الجنسيات التي ينتمي إلى هؤلاء الطلاب؟
0: الحقيقة يعني حصر الجنسيات الآن قد يكون يعني فيه شيء من الصعوبة.
2: قريب يعني.
0: نعم، لكن يعني الجنسيات المعروفة طبعا السعوديين، والشيخ يشترط في السعوديين أن لا يكونوا من أهل عنيزة، بمعنى أنه يشترط، وهذه سنأتي إن شاء الله يعني إن سألت في موضوع شروط السكن، أن يكون الطالب مغترب، يعني حتى لو كان سعودي لا يحق له الإقامة في السكن إلا أن يكون مغترب من غير أهالي عنيزة، كذلك من دول الخليج من البحرين والكويت وقطر والإمارات، جاءنا بعض الطلبة من الإمارات، وكذلك من عمان، سلطنة عمان، طبعا من مصر وتونس، جاءنا طالب كان من تونس، كذلك من الشام، من فلسطين ولبنان وسوريا، كذلك عندنا طبعا ذكرنا مصر والسودان، كذلك من أريتريا والبلاد الأفريقية، من السنغال كان عندنا، وطلبة اليمن ما في شك أنهم يشكلون يعني عدد كبير، كذلك من الهند والباكستان وأفغانستان، وكان في بعض الطلبة الأسيويين من يمكن أندونيسيا وماليزيا، لكن حضورهم قليل، أن يعني يأتون من سكن جامعة الإمام محمد بن سعود، وأحيانا لا يجدون المواصلات. في الحقيقة هناك يمكن أكثر من الجنسيات التي عددتها، ولكني أذكر بصفتي يعني مسؤول السكن كانت عندنا ما يقارب من 24 جنسية، 24 جنسية التي تستفيد من دروس الشيخ حفظه الله تعالى.
1: طيب أخ عبد الوهاب، نرجع إلى موضوع الشروط المطلوب توافرها في الطالب الراغب في السكن الخاص بطلبة العلم، ما هي؟
0: من الشروط يعني اللي الشيخ محمد حفظه الله تعالى يعني يحرص عليها، أن يكون أولا كما ذكرنا أن يكون الطالب طالب علم فعلا، يعني بمعنى أن يكون الطالب متفرق، وشيخ يعني له رأي في هذا الموضوع، يعني أنه الطالب علم لا يستطيع يعني التوفيق أن يكون مثلا يزاول عمل حرفي مثلا أو موظف أو كذا، وفي نفس الوقت يكون طالب للعلم. فمن شروط الشيخ أن يكون طالب العلم متفرق لطالب العلم، خاصة فيما يتعلق بالسكن، كذلك أن يكون مغترب ليس يعني من أهل عنيزة، من الرياض ومن الدمام والخبر ومن البلاد الأخرى، من
2: مناطق مجاورة،
0: إيه نعم، من البلاد الأخرى مثلا، حتى يعني من أهل بريدة لا يقبل الشيخ أن يكونوا من أهل مثلا بريدة، لأنهم قريبين من عنيزة ويستطيع الذهاب يعني بسيارته
2: على منطقة القصيم تقريبا،
0: إيه نعم، خارج منطقة القصيم، نعم، خارج منطقة القصيم. كذلك يشترط على طالب العلم حضور دروس الجامعة، حتى لو كان الطالب مثلا يعني طالب الجامعة فلا يعني يمكن أن يكون الطالب يعني يكتفي بدروس الجامعة فيعني يسكن في السكن، لا، بل يشترط عليه حضور دروس الجامعة، وكذلك أن يكون الطالب العلم عنده تعريف أو مزكى من قبل بعض طلبة العلم المعروفين للشيخ محمد أو المشايخ والعلماء، وهذا يعني فيه حفظ طلبة العلم حتى لا يدخل في طلبة العلم من ليس منه. أما يعني مثلا التزكية والتعريف فشيخ محمد حفظه الله إذا جاء الطالب وما عنده تعريف ولا عنده تزكية مثلا، وهذا الطالب مبتدئ ما يعني لن يعرفه أحد من طلبة العلم أو الشيوخ أو العلماء، فماذا يعني نعمل مع هذا الطالب؟ الطالب يعني يقيم في عنيزة في أي سكن مثلا، ويعني يرتاد درس الشيخ حتى يتعرف عليه الشيخ فعلا، ويرى حرص الطالب على طلب العلم،
2: يعني يثبت جديته، يعني
0: جديته، نعم، وتحضيره ومذاكرته واقتناء الكتب وغيرها، ومن ثم الشيخ محمد حفظه الله يعني يسكنه في السكن. والسكن يعني طبعا بالإضافة إلى السكن يؤمن له الوجبات الثلاث اليومية.
1: أخ عبد الوهاب، من خلال الفترة التي ترقيت فيها العلم على يد فضيلة الشيخ محمد، ما هي الأشياء التي تميزت بها دروس الشيخ محمد عن غيرها من الدروس الأخرى؟
0: في الحقيقة يعني دروس الشيخ محمد حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بعلمه تمتاز بأن يعني طالب العلم المبتدئ يستطيع أن يؤسس ويبدأ مع الشيخ، بعكس يعني كما هو الآن يعني معروف في بعض

0: الدروس والحلقات المنتشرة في أكثر البلاد الإسلامية، يعني تكاد تكون يعني حلقات أو دروس يعني المشايخ أو العلماء الكبار لا يستطيع الاستفادة منها إلا الطالب الذي قطع شوط في طلب العلم. أما دروس الشيخ محمد فطالب العلم المبتدئ يعني يقدم على الشيخ ويبدأ معه فضيلة الشيخ في الدروس يعني النظامية المعروفة المنهجية، ومن خلال هذه الدروس الطالب يؤسس يعني الأسس التي سيستمر عليها بمشيئة الله تعالى في قراءة الكتب على الشيخ وجميع الفنون الشرعية. وكذلك ما تمتاز به هذه الدروس الطيبة المباركة أن تجد تفاوت علمي بين طلبة العلم الموجودين في حلقة الشيخ. فعلى سبيل المثال تجد مثلا عميد كلية وأستاذ في الجامعة وقاضي وأستاذ بالمعهد العلمي مثلا أو بالمدارس الثانوية وغيرها، في نفس الوقت يكون مع هؤلاء الطلبة طالب علم مبتدئ صغير بدأ للتو يعني منذ مثلا 4-5 أيام أو منذ سنة أو أقل أو أكثر، ومع هذا الشيخ محمد حفظه الله تعالى يوجه يعني شرحه ويعني على الكتب التي تقرأ عليه لجميع هذه المستويات، والجميع ولله الحمد والمنة يفهم عليه ويستفيد، وبل يعني يتفاعل يعني بحيث أن طالب العلم الصغير لا يجد يعني غموض أو صعوبة في فهم عبارات الشيخ، وفي نفس الوقت طالب العلم الكبير مثلا الذي قطع شوط في طلبه للعلم كذلك تكون العبارة بالنسبة إليه عبارة يعني في مستواه.
1: طيب الأخ عبد الوهاب، ما هي الفنون التي يتطرق لها أو يطرحها الشيخ في دروسها العلمية؟
0: طبعا دروس الشيخ حفظه الله تعالى يعني يهتم ل يعني أصول أهل السنة والجماعة وبالفنون التي لا بد يعني لطالب العلم أن يمر عليها ولو مرور، ولكن يعني المواد الرئيسية الفقه وأصول الفقه، التفسير وكذلك أصول التفسير يعني قرئ على الشيخ قواعد التفسير، كذلك في التوحيد والفرائض وطبعا الحديث ومصطلح الحديث وباقي العلوم يعني المعروفة. والشيخ محمد حفظه الله تعالى يعني مما يعلم يعني الطالب أو يعني ويركز يعني فيه هو الحفظ، ودائما يعني يعيد على الطلبة أن يقول العلم هو الحفظ، فمن لم يحفظ يعني لا يستطيع أن يعني يتذكر أو يستفيد من ما تعلمه. فلذلك الشيخ محمد مثلا زاد المستقنع يعني يشترط حفظه، ويعني منهج الشيخ أن طالب العلم لا بد عليه من حفظ ولو يعني متن مختصر من متون الفقه، فيشترط حفظ متن زاد المستقنع في فقه الحنابلة، وكذلك يشترط الشيخ حفظ متن بلوغ المرام، وكان أيضا فيما يتعلق بكتاب التوحيد، وهناك أيضا النونية ويعني علوم أخرى أيضا مثلا ألفية ابن مالك، الأجرومية بالنسبة للطلبة المبتدئين، وفي مصطلح أيضا نخبة الفكر. وطبعا في التفسير ما في شك أنه يشترط حفظ السورة التي يفسرها حفظه الله تعالى.
2: على طريق الدعوة. أخي المستمع، أختي المستمعة، هكذا كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وإن لنا لأملا كبيرا في أن تتحقق به الفائدة وأن تتضح به الرؤية تجاه بعض الموضوعات والقضايا التي أجاب عليها فضيلته، وفي ذلك ما يزيل الغبش عن بعض العيون ويظهر الحق جليا واضحا، وذلك ما نصب إليه من خلال هذه السلسلة. ونود أن نذكركم أيها الإخوة أننا كنا نتمنى أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في هذه السلسلة على طريق الدعوة، وقد سعينا إلى ذلك وحرصنا عليه، ثم شاء الله أن يتحقق لنا موعد مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ولكن ذلك الموعد لم يتم حيث أن موعد سفره قد حل قبل أن يتم اللقاء، وإننا لم نيأس ونحن في محاولات جادة لنلتقي مع فضيلته في هذه السلسلة لما له من دور كبير في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه الجميع.
3: أيها الإخوة والأخوات، تم بحمد الله الانتهاء من إنشاء مصنع الرسالة للأشرطة الصوتية كأول مصنع بالشريط الإسلامي، وذلك بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5 ملايين شريط مسجل أو 10 ملايين غير مسجلة كمرحلة أولى على فترتي عمل قابلة للزيادة في المستقبل بإذن الله. هذا وقد تم البدء بالتشغيل التجريبي للمصنع، نسأل الله أن ينفع به، وجزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
5: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، المجلد الأول، العقيدة. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وقبل أن نقرأ عليكم الفتاوى، لاحظنا أن الأسئلة قد طبع بعضها باللهجة العامية كما وردت للجنة، ونحن بدورنا سوف نلتزم ذلك في قراءتنا للأسئلة إن شاء الله. وإليكم السؤال الأول: التصرف في الكون، هل من يعتقد تصرف أحد في الكون سوى الله كافر؟ جواب: من يعتقد ذلك كافر، لأنه أشرك مع الله غيره في الربوبية، بل هو أشد كفرا من كثير من المشركين الذين أشركوا مع الله غيره في الألوهية. اللجنة الدائمة. سؤال: عندنا أولاد ونريدهم يتفكرون بما خلق الله سبحانه وتعالى، هل الأرض التي على سطح الماء ماذا يحملها عن الماء؟ وقالوا إن الأرض من 7 طبقات وكل طبقة بها سكان، ومما قالوا لنا إن من طبقات الأرض سجيل أحر من النار يحط أي يضع الله بها أرواح المذنبين والكفار، وقالوا لنا هاروت وماروت إنهم في الأرض ملائكة معذبين، جزاكم الله خيرا، ما هو عذابهم؟ جواب: أولا، ليس هناك أرض على سطح الماء حتى تسأل عما يحملها عن الماء، وإنما فوق الماء الهواء والسماء، وقد تماسكت الكونيات كلها ولزم كل منها مكانه بقدرة الله تعالى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. سورة فاطر، الآية 41. وقد يكون هذا التماسك بسر أودعه الله الكائنات، يعرفه من هيأ الله له أسباب معرفته من علماء السنن الكونية وغيرهم. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. ثانيا، أخبر الله بأن الأرض 7 طبقات، فقال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. سورة الطلاق، الآية. والعلماء الذين قالوا باجتهادهم إنها طبقات بعضها فوق بعض بينها هواء، ويسكن كل طبقة خلق من خلق الله، مستدلون بقوله تعالى: يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. سورة الطلاق، الآية. ومنهم من قال إنها سبع طبقات متلاصقة بعضها فوق بعض، ويستدلون بحديث من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه. ثالثا، سجين من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نمسك عن الخوض فيها إلا بقدر ما بين الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، سورة المطففين. فيجب أن نؤمن بذلك ولا نزيد عليه قولا من عند أنفسنا، وإلا وقعنا فيما نهى الله عنه بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، سورة الإسراء. رابعا، هاروت وماروت ملكان من ملائكة الله، امتحن الله بهما عباده ولم يفعلا إلا ما أمرهما الله به، فكانا بذلك مطيعين لله فيما كلفا، ولله أن يختبر عباده ويمتحنهم بما شاء كيف شاء لا منازع له في قضائه وشرعه. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، الآية من سورة البقرة. وأما أنهما كانا ملكين ومسخا رجلين، وأنهما أساء بارتكاب المعاصي وحجبا عن السماء، وأنهما يعذبان في الدنيا أو معلقان من شعورهما، فكل هذا وأمثاله من كلام الكذابين من القصص، فيجب على المسلم ألا يقبله منهم وأن يتجنب القراءة في الكتب التي ليست مأمونة، مثل كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور، فإن مؤلفه وأمثاله هم الذين يذكرون مثل هذه الافتراءات، والله أعلم. اللجنة الدائمة. سؤال: صخرة المقدس التي ركب المعراج عليها يوم عرج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لنا إنها معلقة بالقدرة، أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب: كل شيء قائم في مقره بإذن الله، سواء في ذلك السماوات وما فيها والأراضون وما فيهن، حتى الصخرة المسؤول عنها. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، سورة فاطر. وقال سبحانه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، سورة الروم. وليست صخرة بيت المقدس معلقة في الفضاء وحولها هواء من جميع نواحيها، بل لا تزال متصلة من جانب بالجبل التي هي جزء منه متماسكة معه، وهي وجبلها قائمان في مقرهما بالأسباب الكونية العادية المفهومة، شأنهما في ذلك شأن غيرهما من الكائنات. ولا ننكر قدرة الله على أن يمسك جزءا من الكونيات في الفضاء، فمجموع المخلوقات كلها قائمة في الفضاء بقدرة الله كما تقدم، وقد رفع الله الطور فوق قوم موسى حينما امتنعوا من العمل بما آتاهم به موسى من الشرائع، وكان محمولا بقدرة الله. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، البقرة. وقال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، سورة الأعراف. ولكن القصد بيان الواقع، وأن الصخرة التي في بيت المقدس ليست معلقة في الفضاء من جميع جوانبها منفصلة عن الجبل انفصالا كليا، بل هي متصلة به متماسكة معه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. اللجنة الدائمة. سؤال:
6: هل يوجد في القرآن الكريم الأراضون السبع أو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن فيه اختلافا بيننا، وفي أي سورة من القرآن الكريم أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير الجزاء؟ جواب: ثبت في القرآن الكريم أن الله تعالى خلق سبع أراضين كما خلق سبع سماوات. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية 12 من سورة الطلاق. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن الأراضين سبع، فقد روى البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعا مثله: وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. اللجنة الدائمة. سؤال: نشاهد ونقرأ في بعض الصحف العربية عن عمليات يقوم بها بعض الأطباء في أوروبا يتحول بها الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، فهل ذلك صحيح؟ ألا يعتبر ذلك تدخلا في شؤون الخالق الذي انفرد بالخلق والتصوير؟ وما رأي الإسلام في ذلك؟ جواب: لا يقدر أحد من المخلوقين أن يحول الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر، وليس ذلك من شؤونهم ولا في حدود طاقتهم مهما بلغوا من العلم بالمادة ومعرفة خواصها، إنما ذلك إلى الله وحده. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سورة الشورى. فأخبر سبحانه في صدر الآية بأنه وحده هو الذي يملك ذلك ويختص به، وختم الآية ببيان أصل ذلك الاختصاص وهو كمال علمه وقدرته. ولكن قد يشتبه أمر المولود فلا يدرى أذكر هو أم أنثى، وقد يظهر في بادي أنه وحده هو الذي يملك ذلك ويختص به، وختم الآية ببيان أصل ذلك الاختصاص وهو كمال علمه وقدرته، ولكن قد يشتبه أمر المولود فلا يدرى أذكر هو أم أنثى، وقد يظهر في بادي الأمر أنثى وهو في الحقيقة ذكر أو بالعكس. ويزول الإشكال في الغالب وتبدو الحقيقة واضحة عند البلوغ، فيعمل له الأطباء عملية جراحية تتناسب مع واقعه من ذكورة أو أنوثة، وقد لا يحتاج إلى شق ولا جراحة، فما يقوم به الأطباء في هذه الأحوال إنما هو كشف عن واقع حال المولود بما يجرونه من عمليات جراحية، لا بتحويل الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر. وبهذا يعرف أنهم لم يتجراحة، فما يقوم به الأطباء في هذه الأحوال إنما هو كشف عن واقع حال المولود بما يجرونه من عمليات جراحية، لا بتحويل الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر. وبهذا يعرف أنهم لم يتدخلوا فيما هو من شأن الله، إنما كشفوا للناس عما هو من خلق الله، والله أعلم. سؤال: هذا الولد من عطاء المرشد وهذا الذي يزيد في الرزق وينقص، ما الحكم في هذا الاعتقاد؟ جواب: من اعتقد أن الولد من عطاء غير الله وأن أحدا سوى الله يزيد في الرزق وينقص منه فهو مشرك شركا أشد من شرك العرب وغيرهم في الجاهلية، فإن العرب ونحوهم كانوا في جاهليتهم إذا سئلوا عمن يرزقهم من السماء والأرض وعمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قالوا الله، وإنما عبدوا آلهتهم الباطلة لزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الآية 31 من سورة يونس. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الآية 33 من سورة الزمر.

0: وقال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، الآية 21 من سورة الملك. وثبت في السنة أن العطاء والمنع إلى الله وحده، من ذلك ما رواه البخاري في باب الذكر بعد الصلاة من صحيحه أن ورادا كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لكن قد يعطي الله عبده ذرية ويوسع له في رزقه بدعائه إياه ولجئه إليه وحده، كما هو واضح في سورة إبراهيم من دعاء إبراهيم الخليل ربه وإجابة الله دعاءه، وفي سورة مريم والأنبياء وغيرهما من دعاء زكريا ربه وإجابته دعاءه. وكما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والله أعلم. سؤال: هل هناك من الإنسان يجري الرزق إلى غيره من المخلوقات يجريه أو يدفع الضر عنه؟ جواب: الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويدفع الضر. أما الإنسان الحي فقد يجعله الله سببا في كسب الرزق لإنسان آخر ودفع الضر عنه بإذن الله تعالى. أما هو في نفسه فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. سؤال: يقول بعض الناس: كيف يكون الرزق كله من الله وأنا يمكنني أن أزيد في عملي اليوم من أجل أن أحصل على رزق أكثر، فكيف يكون مقدر علي الرزق ومكتوب علي لا دخل لي في زيادته أو نقصانه؟ وهل هناك كتب تبحث في مثل هذه القضايا لتدلونا عليها؟ جواب: الرزق من عند الله إيجادا وتقديرا وإعطاء وكسبا وتسببا، فالعبد يباشر السبب أيا كان، صعبا أو سهلا، كثيرا أو قليلا، والله يقدر السبب ويجده فضلا منه ورحمة، فينسب الرزق إلى الله تقديرا وإعطاء، وإلى العبد تسببا وكسبا. نظرية التطور والارتقاء. سؤال: هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قردة وتطور، فهل هذا صحيح وهل من دليل؟ جواب: هذا القول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن الله بيّن في القرآن أطوار خلق آدم، فقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم إن هذا التراب بل حتى صار طينا لازبا يعلق بالأيدي، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال: إنا خلقناهم من طين لازب، ثم صار حمأ مسنونا، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم لما يبس صار صلصالا كالفخار، قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه من روحه، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن. وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة المؤمنون. أما زوجة آدم حواء فقد بين الله تعالى أنه خلقها منه، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيفية خلق الإنسان. سؤال: هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد 4 أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببيضة المرأة والذي يتكون الجنين منه لا روح فيه أو ماذا؟ جواب: لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياة تناسبه، إذا سلم من الآفات تهيأ كل منهما بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر، وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ذلك، ويكون حيا أيضا حياة تناسبه حياة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة، فإذا نفخ فيه الروح سرت فيه حياة أخرى بإذن الله اللطيف الخبير. ومهما بذل الإنسان وسعه ولو كان طبيبا ماهرا فلن يحيط علما بأسرار الحمل وأسبابه وأطواره، إنما يعرف عنه بما أوتي من علم وفحص وتجارب لبعض الأعراض والأحوال. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنتم خلفاء الله في أرضه. سؤال: وجدت في بعض الكتب عبارة وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه، فما حكم ذلك؟ جواب: هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه، لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء المالك له، ولم يغب عن خلقه وملكه حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه، وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته. هل يقال عن الهواء ونحوه إنه طبيعي؟ سؤال: هل يجوز التعبير بما يأتي هذا الهواء طبيعي أم لا يجوز؟ جواب: إذا كان المقصود من هذا التعبير أن الهواء معتدل فهو جائز. توحيد الألوهية. الصفحة 35، شهادة أن لا إله إلا الله. سؤال: لماذا سمي الدين الإسلامي بالإسلام؟ جواب: لأن من دخل فيه أسلم وجهه لله واستسلم وانقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. سؤال: ما معنى العبادة؟ جواب: معناها التأله والتذلل لله وحده والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وقد عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. سؤال: هل تجوز الجملة الموت واحد والأسباب كثيرة؟ جواب: نعم، يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الكلمة الطيبة كما قال رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، هذه الكلمة التامة مع الجزئين، أي لا إله نفي وإلا الله إثبات، وذلك دال على وحدانية الله تعالى. والجزء الثاني الدال على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في أي كتاب أجدها، وإن كانت مع الجزئين في كتاب الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما سواهما في أي كتاب ما جمع مع الجزئين؟ جواب: ورد الركن الأول من أركان الإسلام بجزئيه في القرآن الكريم كثيرا، فالجزء الأول كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. والجزء الثاني كقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأما السنة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه مرفوعا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد فسر أهل العلم هذه الأحاديث وما جاء في معناها بأن من تلفظ بهاتين الشهادتين والتزم بحقهما من أداء الفرائض وترك المحرم وإخلاص العبادة لله وحده فإن الله يدخله الجنة من أول وهلة. أما من مات على شيء من المعاصي دون الشرك ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه غفر له وأدخله الجنة على ما كان عليه من عمل، وإن شاء عذبه على قدر معصيته ثم يدخله الجنة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا وهكذا السنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية في غير التائبين. أما قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهي في التائبين بإجماع أهل العلم، وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على نهجهم من أهل العلم والإيمان كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأتباعهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأعضائها ورئيسها عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رئيس اللجنة. انتهى الوجه الأول.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: أود أن أطرح عليكم سؤالا كان محض خلاف بين عدد من الناس، وهو أنه كانت مكتوبة كلمة الله وكلمة محمد بشكل متداخل فيما بينهما في أعلى باب أحد المساجد في محافظة أدلب، وهي كما يلي: فمنهم من قال بأنه لا يجوز كتابتها على هذا الشكل، وبرهنوا على قولهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أصبح بذلك في مرتبة الله، وهذا غير معقول. ومنهم من قال بأن كتابتها ليس فيها أي حرمانية، لأن الله عز وجل جعل اسمه بجانب اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرجو منكم الإرشاد الصحيح ولكم مني جزيل الشكر. جواب: مما جاء في نصوص الشريعة القرن بين الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة في مواضع، من ذلك القرن بينهما في الأذان للصلاة وفي الإقامة لها، وفي حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، وغير ذلك، مع بيان ما يجب الإيمان به على المكلفين بالنسبة لكل منهما مما هو أهله، كقول المكلف: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما مزدها كتابة فلم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ففيه خطر عظيم، إذ فيه مشابهة لعقيدة النصارى الباطلة في التثليث، وأن الأب والابن وروح القدس إله واحد، وفيه أيضا رمز للعقيدة الباطلة عقيدة وحدة الوجود، وفيه أيضا ذريعة إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعبادته مع الله سبحانه. وعليه يجب أن يمنع كتابة اسم الله تعالى واسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الشكل، شكل تداخل حروف اسميهما كتابة، وتقاطع حروف اسم كل منهما بحروف اسم الآخر، بل لا يجوز كتابة الله شرطة محمد على باب المسجد ولا على غيره، لما في ذلك من الإيهام والتلبيس لما ذكر من المحاذير وغيرها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي حقيقة الإسلام؟ جواب: حقيقة الإسلام جاءت في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ويدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كما يدخل في ذلك الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الإسلام متى أطلق شمل هذه الأمور، لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وحديث جبرائيل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان أجابه بما ذكر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل سأل عن هذه الأمور لتعليم الناس دينهم. ولا يخفى أن هذا يدل على أن دين الإسلام هو الانقياد لأوامر الله ظاهرا وباطنا، وترك ما نهى عنه ظاهرا وباطنا، وهذا هو الإسلام الكامل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال: ما هي العبودية الحقيقية؟ أهي جعل المرء غيره عبدا ولو كان على غير طريقة الإسلام؟ جواب: العبودية أنواع. واحد: عبودية حقيقية عامة لجميع الخلق في كل زمان، وهذه ليست لأحد إلا لله وحده، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث. وكما في الحديث النبوي في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك، معصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهذه عبودية كونية قدرية حقيقية عامة، مقتضاها تصرف الله في خلقه كيف يشاء، وانقيادهم له طوعا وكرها، لا معقب لحكمه، وهو اللطيف الخبير لا شريك له في شيء من ذلك. 2- عبودية تشريف وتكريم لأصفيائه وأوليائه من أنبيائه وملائكته وسائر الصالحين من عباده، كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآيات. وقوله تعالى في الملائكة: بل عباد مكرمون. الآيات. وقوله تعالى في عموم الصالحين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إلى الآية الأخيرة من سورة الفرقان. وهذه عبودية حقيقية خاصة اختص الله تعالى بها الصالحين الأخيار من عباده تشريفا لهم وتكريما. 3- عبودية بين مخلوق ومخلوق، وهذه عبودية خاصة محدودة مؤقتة، وهي إما شرعية إن كانت عن حرب إسلامية للكفار خولها الله للغانمين ولمن اشتري منهم وجعل لها حقوقا، وإما غير شرعية وهي التي تكون عن سرقة أحرار أو التسلط عليهم ظلما وعدوانا، أو تكون بشراء من هؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد تفسير كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. جواب: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات. لا إله نافيا جميع العبادة لغير الله، إلا الله مثبتا جميع العبادة لله وحده لا شريك له. ونوصيك بمراجعة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن، لأنه قد بسط الكلام في ذلك في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما كلمة محمد رسول الله فمعناها الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بها والانقياد لها قولا وفعلا واعتقادا، واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك. وبعبارة أخرى معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال: من المعلوم البين والواضح المتعين أن الإسلام جاء لتحرير الناس والحرية في الإسلام، كما وصفها أحد العلماء الربانيين أنها أن تكون عبدا لله وحرا لسواه، فالرجاء منكم أن توضحوا لنا باختصار مفهوم العبودية في الإسلام وكيف يتم تحرير العبد من سيده وكل ما تفرع عن ذلك، إضافة إلى ذلك تفسير الحكمة من اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس كخادم واتخاذ عمر للغلام إلى آخره. جواب: معنى العبودية الخضوع والتذلل والانقياد لله تعالى بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده تقربا إليه سبحانه ورغبة في ثوابه وحذرا من غضبه وعقابه. فهذه هي العبودية الحقة ولا تكون إلا لله. وأما عبودية الرق فهي عبودية طارئة لأسباب كثيرة، أصلها تلبس الشخص بالكفر فيسبى من الكفار بالجهاد الشرعي. أما كيف يتحرر العبد من سيده فلذلك أسباب أوضحها العلماء في كتب العتق، منها أن يعتقه سيده على سبيل التقرب إلى الله سبحانه، ومنها أن يعتقه عن كفارة قتل أو ظهار أو نحوها. وأما اتخاذ الخادم فجائز لما ثبت في حديث أنس وغيره من الأحاديث. ومن الحكمة في ذلك قضاء حوائج النبي صلى الله عليه وسلم ومساعدته في لوازمه الخاصة ومعرفة الآداب والأخلاق التي كان يتحلى بها، وليس في ذلك معارضة للعبودية الخاصة لله وحده. وبالله التوفيق. سؤال: أسلم كافر فهل ينطق بالشهادتين أو يتوضأ أولا؟ جواب: ينطق بالشهادتين أولا ثم يتطهر للصلاة ويشرع له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بذلك لما أسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: المسائل يطرحها المسلمون من أمكنة كثيرة لمجالس التوعية، وهم يريدون الإجابة العقلية السوفسطائية المسايرة لعقلهم، وهم من الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة بل يستندون على العقل، أي أنهم ممن يستحسنون العقل فقط، ولهذا يريدون الإجابة العقلية المقنعة لهم، وهم سائرون للترويج لغرض التشويش وتشكيك الجهلاء من المسلمين. منهم من يحسنون المجاملة مع المسلمين كالصينيين الماليزيين، ومنهم من لهم السلطة والسياسة كالبوذيين بفطاني. وما الإجابة عما يأتي؟ واحد: لا يختلف في شيء، حيث إننا نعبد ونسجد لأحجار التماثيل في ماليزيا، بين أنتم تذهبون بنفقات باهظة تبيعون لهم العقارات وما إلى ذلك من النفيسات لديكم، ذاهبون إلى مكة، أنتم هناك تركعون وتسجدون وتطوفون بأحجار الكعبة بالمسجد الحرام، وقد شاهدناها من خلال التلفاز في مواسم الحج، وقالوا الكل على كل حال أحجار بغض النظر عن معتقداتكم غير هذا الظاهر. والمقدم أو مروج لهذه مجوسيون صينيون ماليزيون. اثنان: إن مثل الأديان كمثل الأنهار العديدة المختلفة المنابع، أقصاها من منبع واحد في أراض عالية العالية، والكل جرينا إلى بحر واحد. يريدون من المقولة إن الأديان تعلم معتنقيها الأخلاق الحسنة والأعمال النافعة والهادفة لصلاحية بني البشر وفلاحهم دنيويا وأخرويا، وأخيرا يحشرهم الله أمام ذلك المقصود منهم من المنبع الواحد إلى البحر الواحد. ثلاثة: بمعنى من تمسك بأي دين من الأديان فهو ناجٍ، لأنه حق الله وإلى الله سواء بدين إسلامي أو بوذي أو مسيحي، ذلك للتشويش أو للتشكيك في صفوف المسلمين وخصوصا في أبنائهم. نرجو الإخطار سريعا بوصول المراقب لديكم، إننا ننتظر ساعة بساعة، نشكركم على ذلك مقدما. لا زال السؤال متتابعا عزيزي المستمع. هذا: ومع العلم بأن هذا قول أو فلسفة رهبان البوذيين التايلانديين، قام رجال سياسيون تايلانديون بزرع الأفكار في صفوف أبناء المسلمين الذين يتعلمون في مدارسهم الحكومية، فيؤمنون بذلك أغلبيتهم لغرض سياسة الانضمامية الإسلام إلى بوذييهم وملاويتهم في سياميتهم وهكذا، وكذلك يفعلون. وتقول الطائفة الشيعية في تأويلهم قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري، فمن ذكر الله في قلبه فلا صلاة له بكيفياتها المعروفة. ومن المعروف أن معتنقيها قاموا بالصلاة الباطنية، وهو أن يغمض البصر برها يبصر من خلالها عملية صلاته في ذهنه، وقالوا: وبهذا قد قامت الصلاة. قالوا: إن الصلاة الباطنية أقوى وأبقى من أعمال الظاهرية، أي بكيفياتها المعروفة، مستدلين بقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي ما عندكم هو عملية الصلاة بالظاهرية أي بالأعضاء وهي ذاهبة بعد العمل مباشرة، وما عند الله باق أي وهو القلب الذي كمنتم فيه بصوته وصورته تجيء إليكم على الدوام تعملون للصلوات مرة يوميا، إما من أول النهار وهو في الصبح وإما من آخره وهو في وقت المغرب، والأفضل أن تفعلوا الكل في أوقاتها. اتابع قراءة السؤال المطول عزيزي المستمع. حيث أينما وحيث ما كنتم وحتى في المراحيض وأثناء الأكل وإتيان النساء، هذا ما أفيد بمضمون كلام الشيخ الذي حضر التوعية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. جواب: الفرق بيننا وبين ما ذكرت من الملاحدة عظيم، فالمسلمون يعبدون الله وحده على ما جاء به كتابه العظيم القرآن ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى الجن والإنس والعرب والعجم والرجال والنساء وجعله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأوجب على الثقلين اتباعه والتمسك بما جاء به صلى الله عليه وسلم. أما الملحدون فيتبعون أهواءهم وعقولهم، والعقول والأهواء لا تنجي أهلها من عذاب الله ولا ترشدهم إلى الأعمال والأقوال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأما قولهم إن الأديان كلها من منبع واحد فهو باطل، بل الإسلام الذي بعث الله به الرسل هو دين الحق ومنبعه من الله سبحانه الذي خلق من أجله الثقلين وأنزل به الكتب التي أعظمها القرآن الكريم وأرسل به الرسل الذين ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأديان الأخرى فمنبعها آراء الناس وعقولهم وهي غير معصومة ولا يصح منها ولا يعتبر إلا ما وافق الشرع الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من آراء الناس وعقولهم ولا ما في الكتب السابقة التي قبل القرآن إلا ما وافق شرعه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب نصيحة هؤلاء الملاحدة ودعوتهم إلى الحق وتذكيرهم بمغبة كفرهم وأن مصيرهم النار إن لم يؤمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به، ولكم من الله الأجر العظيم وحسن العاقبة. أما زعم من ذكرت أنهم لا يقبلون إلا ما يقتضيه العقل، فينبغي أن يبين لهم بلغتهم التي يفهمونها أن العقل غير معصوم وأن عقول الناس مختلفة، فلهذا جاء شرع الله المطهر ليوم الاعتماد عليها بعدم الاعتماد على العقول، وإنما يعتمد على ما دل عليه كتاب الله لكونه الحق الذي ليس بعده حق، ولأنه لا أصدق من الله سبحانه، ولأنه أعلم بأحوال عباده. ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ في كل ما يبلغه عن الله سبحانه. ولهذا أمر الله عز وجل في كتابه العظيم بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف، وإلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل.

الثبات عليه وترك ما خالفه، إنه جواد كريم. سؤال: إن الكلمة الطيبة إحدى الأسس الخمسة التي بني عليها الإسلام، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة المذكورة كما نقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم علمنا هكذا لا إله إلا الله؟ وماذا ورد في ذلك في القرآن الكريم وكتب الأحاديث الصحيحة؟ وإذا كان في كتاب الله ففي أي سورة؟ وما رقم الآية الواردة في ذلك؟ وإذا كان في كتب الحديث المعتمدة ففي أي صفحة؟ وهو أي قسم من أقسام الحديث؟ وهل منحت للأمة الإسلامية حقوق إضافة أي لفظ أو جملة إلى أي آية قرآنية أو حديث صحيح؟ ولو كان ذلك حسنا وطيبا، وما حكم الشرع في ذلك؟ جواب: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله هي كما ذكرت في السؤال إحدى الأسس الخمسة التي بني عليها الإسلام، بل هي الركن الأول من أركانه، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الطيبة. وسائر الأركان الخمسة في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه الستة. وفيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. وقد أمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من التشريع كتابا وسنة، فقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، سورة آل عمران. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، سورة النساء. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر. وليس للأمة أن تضيف حكما أو لفظا أو جملة أو تزيد شيئا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ذلك بدعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من مات وله خمس نسوة أو زائد، أهو مسلم لنصلي عليه بعد موته؟ وقد علمنا قول الله جل شأنه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا؟ جواب: لا يثبت الإيمان لمن قال لا إله إلا الله إلا إذا قالها خالصا من قلبه، ولا تعتبر عند الله إلا إذا كانت كذلك. أما في الدنيا فيعامل من قالها معاملة المسلمين مطلقة ولو كان غير مخلص فيها، ولأن إنما نأخذ بالظاهر والله هو الذي يتولى السرائر، ومن قالها وأتى بما ينقضها كفى، كمن يستحل ما علم من الدين بالضرورة بعد البلاغ مثل مستحل الزنا ونكاح المحارم. ومن نواقضها ترك الصلاة عمدا مع إبلاغه وأمره والنصح له على الصحيح من أقوال العلماء، ومنها تعليق الحجب والتمائم من غير القرآن مع اعتقاد تأثيرها، أما إذا اعتقد أنها سبب للشفاء أو حفظه من الجن والعين فهي محرمة ولا تنقض الإسلام،

0: لكنها من أنواع الشرك الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأما تعليق التمائم من القرآن ففي جوازه خلاف بين العلماء، والأرجح تحريم ذلك لعموم الأدلة ولسد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره. ومن نواقض الإسلام الاستغاثة بالأموات والأصنام ونحوها من الجمادات، أو بالغائبين من الجن والإنس، أو بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله ونحو ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الاستغاثة ودعاء غير الله. الاستغاثة بغير الله. سؤال: رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله، هل يجوز له الصلاة خلفهم؟ وهل تجب الهجرة عنهم؟ وهل شركهم شرك غليظ؟ وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين؟ جواب: إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء أو بالأشجار أو الأحجار أو الكواكب ونحو ذلك، فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار، ولا تصح الصلاة خلفهم، ولا تجوز إشراتهم، ولا الإقامة بين أظهرهم إلا لمن يدعوهم إلى الحق على بينة ويرجو أن يستجيبوا له، وأن تصلح حالهم دينيا على يديه، وإلا وجب عليه هجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها على القيام بأصول الإسلام وفروعه وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد اعتزل الفرق كلها ولو أصابته شدة، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستمون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الأول من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على
1: الوجه الأول يبدأ حالا. وهذا هو الشريط الثاني من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. سؤال: رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله، هل يجوز له الصلاة خلفهم؟ وهل تجب الهجرة عنهم؟ وهل شركهم شرك غليظ؟ وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين؟ جواب: إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله كالاستغاثة بالأموات والغائبين وغيرهم، فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار، ولا تصح الصلاة خلفهم، ولا عشرتهم، ولا الإقامة معهم إلا لمن يدعوهم على بينة رجاء استجابتهم وصلاح حالهم، وإلا وجب عليه هجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها على الإسلام، فإن لم يجد اعتزل الجميع ولو أصابته شدة. السؤال الثاني: إنني أسمع وأرى بعيني يقولون بأن الأولياء عندهم التصرف في الدنيا في العبد، ويقولون بأنهم عندهم 40 وجها أو 40 وجها، تراه رجلا وتراه ثعبانا وأسدا وغير ذلك، ويذهبون عند المقابر وينامون هناك ويدلجون هناك، ويقولون بأنهم من يقف عندهم في المنام ويقول لهم: اذهبوا فإنك شفيت، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ جواب: ليس للأولياء تصرف في أحد، وما آتاهم الله من الأسباب العادية التي يؤتيها الله لغيره من البشر فلا يملكون خرق العادات، ولا يمكنهم أن يتمثلوا في غير صور البشر من ثعابين أو أسود أو قرود أو نحو ذلك من الحيوان، إنما ذلك أعطاه الله للملائكة والجن وخصهم به، ويشرع الذهاب إلى القبور لزيارتها والدعاء بالمغفرة والرحمة لأهلها، ولا يجوز الذهاب إليها لطلب البركة والشفاء من أهلها والاستغاثة بهم في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، بل هذا شرك أكبر، كما أن الذبح لغير الله شرك أكبر سواء كان عند قبور الأولياء أم غيرهم. فما حكيته عنهم مخالف للشرع، بل من البدع المنكرة والعقائد الشركية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن رجلا خطيب مسجد بإحدى قرى مصر التي نعيش فيها نحن، وهو من الصوفية والطريقة الشاذلية التي يسمونها على أنفسهم، وهذا الرجل يدعو الناس ويعلمهم التوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء، ويدعوهم إلى زيارة الأضرحة القباب، ويحل لهم الحلف بالنبي والولي والكفارة في هذا الحلف إذا حنث الحالف، ونحن جماعة من الإسلاميين ناظرناه في ذلك الخطأ الذي يفعله ويعلمه للناس، ولكنه مصر على ذلك ويستدل بأحاديث ضعيفة وموضوعة، فهل هذا يصلى وراءه؟ لأننا لم نتم بناء المسجد، حيث جمعنا تبرعات لبناء هذا المسجد ولكن لم ينشأ إلى الآن، فنرجو فتواكم على هذا السؤال، وفقنا ووفقكم الله تعالى. وغير هذا أنه كفر شيوخ الإسلام مثل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنهم ورحمهم الله. جواب: إن الاستغاثة بالأموات ودعاءهم من دون الله أو مع الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان المستغاث به نبيا أو غير نبي، وكذلك الاستغاثة بالغائبين شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، وهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لشركهم. أما من استغاث بالله وسأله سبحانه وحده متوسلا بجاههم أو طاف حول قبورهم دون أن يعتقد فيهم تأثيرا، وإنما رجى أن تكون منزلتهم عند الله سببا في استجابة الله له، فهو مبتدع آثم مرتكب لوسيلة من وسائل الشرك، ويخشى عليه أن يكون ذلك منه ذريعة إلى وقوعه في الشرك الأكبر. ونسأل الله أن يعينكم على نشر التوحيد ونصرة الحق وجهاد المبتدعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين في حياتهم وبعد مماتهم في كشف السوء وجلب الخير والتوسل بهم أيضا في الحالتين لقضاء الحوائج والمآرب، أيجوز ذلك أم لا؟ جواب: أما الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم فلا تجوز، بل هي من الشرك الأكبر. وأما الاستغاثة بالحي الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر عليه فلا حرج، لقول الله سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سورة القصص. أما التوسل بالأحياء أو الأموات من الأنبياء وغيرهم بذواتهم أو جاههم أو حقهم فلا يجوز، بل هو من البدع ووسائل الشرك. اللجنة الدائمة. سؤال: رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام، ومع ذلك كله يدعو غير الله، حيث إنه يتوسل بالأولياء وينتصر بهم ويعتقد أنهم قادرون على جلب المنافع ودفع المضار، أخبرنا جزاكم الله خيرا، هل يرثه أولاده الموحدون بالله الذين لا يشركون مع الله شيئا؟ وأيضا ما هو حكمهم؟ جواب: من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فهو مشرك، وإذا نصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى مات فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من ملة الإسلام، فلا يغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحدون ولا نحوهم ممن هو مسلم لاختلافهم في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري ومسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول أرباب الصوفية إنهم يستعينون ويستغيثون بعباد صالحين مجازا، والله عز وجل هو المستعان حقيقة، فكيف ترد على هؤلاء؟ ثم إنهم يقولون حجة لهم في الاستعانة بالصالحين وما رميت إذ رميت إلى آخر الآية الكريمة، فكيف ترد على هذا؟ جواب: أولا، الاستعانة والاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين والأصنام ونحوها شرك بالله عز وجل، وهكذا الاستغاثة والاستعانة بغير الله من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ثانيا، الاستدلال على مشروعية الاستعانة والاستغاثة بغير الله بقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، استدلال باطل، فإن معناها وما أصبت عيون الكفار في غزوة بدر مع كثرتهم وانتشارهم في ميدان القتال بما حذفتهم به من الحصى مع ضعفك وقلة ما بيدك من الحصى، ولكن الله تعالى هو الذي أوصله إليهم فأصاب أعينهم جميعا بقدرته سبحانه، فليس في الآية استغاثة بغير الله، وإنما فيها أخذ بالأسباب ولو ضعيفة، وهو حذف الحصى مع الضراعة لله واللجوء إليه، فكانت النتائج بفضل الله وقدرته عظيمة، وكان مع حذف الحصى أيضا دعاء الرسول عليهم وطلبه النصر من الله وحده على أعدائه لا دعاء الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الاستغاثة بالغائب أو بالميت كفر أكبر؟ جواب: نعم، الاستغاثة بالأموات أو الغائبين شرك أكبر يخرج من فعل ذلك من ملة الإسلام، لقوله سبحانه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال: فيه هجوم شديد على السلفيين وأنهم منكرون ولا يحبون الأولياء، ومن ضمن الأدلة التي استدل بها المهاجمون على أن الاستغاثة بالميت جائزة حديث الرجل الأعمى الذي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وقد علمت أن هذا الحديث صحيح، مما يسبب لبعض الناس حيرة شديدة، فأرجو إفادتنا في هذا الأمر المهم. جواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن حديث الأعمى أخرجه الإمام الترمذي بسنده عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. حاشية الترمذي الجزء الخامس الصفحة 69 و500 انتهى. وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر الخطمي، والحديث على تقدير صحته ليس فيه دعاء الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه دعاء الله تعالى بتوجهه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما دعا الله تعالى يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجته، وليس في الحديث ما يدل على جواز دعاء الموتى. وقد تكلم أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الحديث كلاما طيبا، وأوضح معناه في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فراجعها لتستفيد أكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال بعض أهل البدع الذين يدعون أهل القبور كيف تقولون الميت لا ينفع وقد نفعنا موسى عليه السلام حيث كان السبب في تخفيف الصلاة من 50 إلى 5، وقال بعضهم كيف تقولون كل بدعة ضلالة، فماذا تقولون في شكل القرآن ونقطه، كل ذلك حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبماذا نجيبهم؟ جواب: أولا، الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون نداء من ناداهم من الناس ولا يستجيبون دعاء من دعاهم ولا يتكلمون مع الأحياء من البشر ولو كانوا أنبياء، بل انقطع عملهم بموتهم لقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. سورة فاطر. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. حاشية في مسند الإمام أحمد. انتهى. رواه مسلم في صحيحه. ويستثنى من هذا الأصل ما ثبت بدليل صحيح كسماع أهل القليب من الكفار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر، وكصلاته بالأنبياء ليلة الإسراء، وحديثه مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات حينما عرج به إليها. ومن ذلك نصح موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام أن يسأل الله التخفيف مما افترضه عليه وعلى أمته من الصلوات، فراجع نبينا صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك حتى صارت 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا من المعجزات وخوارق العادات، فيقتصر فيه على ما ورد ولا يقاس عليه غيره مما هو داخل في عموم الأصل، لأن بقاءه في الأصل أقوى من خروجه عنه بالقياس على خوارق العادات، علما بأن القياس على المستثنيات من الأصول ممنوع خاصة إذا لم تعلم العلة. والعلة في هذه المسألة غير معروفة لأنها من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالتوقيف من الشرع، ولم يثبت فيها توقيف فيما نعلم، فوجب الوقوف بها مع الأصل. ثانيا، الأمة مأمورة بحفظ القرآن كتابة وتلاوة وبقراءته على الكيفية التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت لغة الصحابة رضي الله عنهم عربية سليمة لقلة الأعاجم بينهم، وعنايتهم بتلاوته كما أنزل عظيمة، واستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، فلم يخش عليهم اللحن في قراءة القرآن، ولم يشق عليهم قراءته من المصحف بلا نقط ولا شكل. فلما كانت خلافة عبد الملك بن مروان وكثر المسلمون من الأعاجم واختلطوا بالمسلمين من العرب، خشي عليهم اللحن في التلاوة، وشق عليهم القراءة من المصحف بلا نقط ولا شكل، فأمر عبد الملك بن مروان بنقط المصحف وشكله، وقام بذلك الحسن البصري ويحيى بن يعمر رحمهما الله، وهما من أتقى التابعين وأعلمهم وأوثقهم محافظة على القرآن وصيانة له من أن يناله تحريف، وتسهيلا لتلاوته وتعليمه وتعلمه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن كل من نقط القرآن وشكله وإن لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في عموم الأمر بحفظه وتعليمه وتعلمه على النحو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ليتم البلاغ ويعم التشريع ويستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذا لا يكون من البدع، لأن البدعة ما أحدث ولم يدل عليه دليل خاص به أو عام له ولغيره. وقد يسمى مثل هذا من لدن بعض من تكلم في السنن والبدع مصلحة مرسلة لا بدعة، وقد يسمى هذا بدعة من جهة اللغة لكونه ليس على مثال سابق، لا من جهة الشرع لدخوله تحت عموم الأدلة الدالة على وجوب حفظ القرآن وإتقانه تلاوة وتعلما وتعليما. ومن هذا قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في التراويح: نعمة البدعة هذه. والظاهر دخول النقط والشكل في عموم النصوص الدالة على وجوب حفظ القرآن كما أنزل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم في مبتدع بدعا شركية يستغيث بالأولياء ويصلي في أضرحتهم راجيا أن يمدوه ببركتهم؟ تزوج بامرأة ثيب بعد أن طلقها زوجها الأخير، وكان يجامعها مرة بعد أخرى خفية، حتى حملت منه، فبادر بكتابة العقد عليها بعدما ظهر حملها، وتم هذا الزواج على غير هدى من الله، ووضعت طفلة عمرها سنتان الآن. ثم تاب إلى الله من البدع، والتزم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيره من كتب أهل السنة، وتاب من الزنا وفعل المنكرات، وزوجته حامل الآن، ويسأل ماذا يفعل، هل عليه كفارة من أجل الزنا، وماذا يفعل مع أقاربه الذين لا يزالون على بدعه مشركية، أفتونا. جواب: أولا، لا شك أن الشرك أكبر الكبائر، وأن البدع المحدثة في الدين من أقبح الجرائم، وأن الزنا من الفواحش وكبائر الذنوب، وأنه يجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتخلص منه ويجتنبه وأن يستغفر الله، فنرجو الله أن يتقبل توبته ويغفر ذنبه وأن يحفظه في مستقبل أمره وأن يبدل سيئاته حسنات، وعليه أن يكثر الندم والتوبة والاستغفار والأعمال الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأن لا يتبع خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سورة الفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. سورة النور. وعليه أن يحمد الله ويشكره على التوفيق إلى الرشد بعد الغي والهدى بعد الضلال. ثانيا، عليه أن يجتهد مع عشيرته وسائر قومه بدعوتهم إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع والخرافات وترغيبهم في التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، عسى أن تجدي فيهم الدعوة فيستجيبوا لها ويتوبوا إلى الله من شركهم وسائر بدعهم، وكونوا قوة معه في نصر الدعوة إلى الحق، والله المستعان. ثالثا، إذا كان الواقع من حاله الأولى ما ذكر من سلوكه طريق الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وارتكابه مثل ما ارتكبوا من الشرك الأكبر، وأنه عقد الزواج على المرأة المذكورة أيام جاهليته، اعتبرت توبته من ذلك رجوعا من الشرك والفجور وبدء حياة إسلامية جديدة، فيقر على عقد النكاح الذي جرى منه على هذه المرأة أيام جاهليتها إن كانت مثله حين عقد عليها، ثم تابت مما كان منها من الشرك والفاحشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر من أسلم من الكافرين على ما مضى من عقود زواجهم في الجاهلية، ولا يسألهم عن تفاصيل ما جرى عليه العقد، ولا يجدد لهم عقد زواج، ويعتبر ما كان بينهم من النسل سابقة أولادا لهم، فليس عليهما أكثر من أن يتبع السيئة الحسنة ويكثر من فعل الخيرات وتجنب ما حرم الله من المنكرات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الأول من فتوى جديدة. سؤال: إذا كان إنسان إمام مسجد ويستغيث بالقبور ويقول: هذه قبور ناس أولياء ونستغيث بهم من أجل الواسطة بيننا وبين الله، هل يجوز لي أن أصلي خلفه وأنا إنسان أدعو إلى التوحيد؟ أرجو منكم أن توضحوا لي كثيرا في هذا مواضيع النذر والاستغاثة والتوسل. جواب: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور أو ينذر لهم فلا يصح أن تصلي خلفه، لأنه مشرك، والمشرك لا تصح إمامته ولا صلاته، ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه، لقول الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سورة الزمر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن دعاء الرسول أو الأولياء أو على أبي أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسموع مستجاب، حيث إن غالب الناس في باكستان يدعون الرسول أو عليا أو عبد القادر الجيلاني لجلب النفع ودفع الضرر. السؤال الثاني: ما حكم من يعتقد حياة الرسول والأولياء والمشايخ، أو يعتقد أن أرواح المشايخ حاضرة تعلم؟ وكذلك ما حكم من يعتقد أن الرسول نور وينفي عنه البشرية؟ جواب: أولا، الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات من حقوق الله جل وعلا المختصة به، وصرفها إلى غيره شرك به، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم دعاء غير الله. فأما الأدلة من القرآن فمنها قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس. ففي هذه الآية وأمثالها بيان أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. وأما الأدلة من السنة فمنها ما ثبت في السنن عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقرأ قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وما رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ففي هذا الحديث النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، وآدبا وتواضعا لربه، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟ وإذا كان هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ وأما الإجماع فالأمة مجمعة على أن الدعاء من خصائص الله جل وعلا، وصرفه لغيره شرك. ثانيا، سماع الأصوات من خواص الأحياء، فإذا مات الإنسان ذهب سمعه، فلا يدرك أصوات أهل الدنيا ولا يسمع حديثهم. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، سورة فاطر. فأكد تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عدم سماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم بالموتى، والأصل في المشبه به أنه أقوى من المشبه في الاتصاف بوجه الشبه. وإذن فالموتى أدخل في عدم السماع، وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذانهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنها وقالوا قلوبنا غلف. وفي هذا يقول تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر. وأما سماع قتل الكفار الذين ألقوا في القليب يوم بدر نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم وقوله لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وقوله لأصحابه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، حينما استنكروا نداءه أهل القليب، رواه البخاري. فذلك من خصوصياته التي خصه الله بها، فاستثنيت من الأصل العام بالدليل. ثالثا، دل القرآن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، ومن ذلك قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، سورة الزمر. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، سورة آل عمران. وكذا سورة الأنبياء. وهو صلى الله عليه وسلم داخل في هذا العموم، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم بعدهم على موته، وأجمعت عليه الأمة. وإذا انتفى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فانتفاؤه عن غيره من الأولياء والمشايخ أولى. والأصل في الأمور الغيبية اختصاص الله بعلمها. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سورة الأنعام. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سورة النمل. لكن الله تعالى يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سورة الجن. وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. سورة الأحقاف. وثبت في حديث طويل من طريق أم العلاء أنها قالت لما توفي عثمان بن مضعون أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك فقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقلت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. رواه أحمد وأورده البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه وفي رواية له ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي وفي رواية ما يفعل به. وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. رواه البخاري. ثم لم يزد على أن أخبره بأماراتها فدل على أنه علم من الغيب وذلك بما أعلمه الله به دونما سواه من المغيبات وأخبره به عند الحاجة. كما أن الله سبحانه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مغفور له في سورة الفتح. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وهو ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا كله من علم الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه. رواه الإمام أحمد.
2: الثاني يبدأ حالا. نواصل إجابة هذه الفتوى المطولة وهي من باكستان للذين يدعون الرسول أو عليا أو عبد القادر الجيلاني. رابعا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نور من نور الله، وإن أريد به أنه نور أتى من نور الله فهو مخالف للقرآن الدال على بشريته، وإن أريد بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سببا لهداية من شاء من الخلق فهذا صحيح، وقد صدر منا فتوى في ذلك هذا نصها. للنبي صلى الله عليه وسلم نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده، ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سورة الشورى. وليس هذا النور مكتسبا من خاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة، أما جسمه صلى الله عليه وسلم فهو دم ولحم وعظم إلى آخره، خلق من أب وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته. وما يروى أن أول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه وسلم ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من كل قطرة نبية أو خلق الخلق كلهم من نوره صلى الله عليه وسلم، فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفحة 66 وما بعدها من مجموع الفتاوى لابن تيمية في الجزء 18. خامسا، القول بأن رسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا مثلنا يحتمل حقا وباطلا، وقد صدر منا فتوى في ذلك، هذا نصها. هذه الكلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا، فإن أريد بها إثبات البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس مماثلا للبشر من كل وجه، بل يشاركهم في جنس صفاتهم، فيأكل ويشرب ويصح ويمرض ويذكر وينسى ويحيى ويموت ويتزوج النساء ونحو ذلك، ويختص بما حباه الله به الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهذا حق، وهو الذي شهد به الواقع وأخبر به القرآن. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمره أن يخبر أمته بأنه بشر مثلهم، إلا أن الله اصطفاه لتحمل أعباء الرسالة، وأوحى إليه بشريعة التوحيد والهداية إلى آخره. وقال تعالى في بيان ما جرى من تحاور بين الرسل وأممهم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأقر الرسل بأنهم بشر، ولكن الله من عليهم بالرسالة، فإن الله سبحانه يمن على من يشاء من عباده بما شاء، ويصطفي منهم من أراد ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومثل هذا في القرآن كثير. سورة إبراهيم. وإن أريد به أن الرسول ليس بشرا أصلا، أو أنه بشر لكنه لا يماثل البشر في جنس صفاتهم، فهذا باطل يكذبه الواقع وكفر صريح لمناقضته لما صرح به القرآن من إثبات بشريتهم ومماثلتهم للبشر فيما عدا ما اختصهم الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات. وعلى كل حال، لا يصح إطلاق هذه الكلمة نفيا ولا إثباتا إلا مع التفصيل والبيان لما فيها من اللبس والإجمال، ولذلك لم يطلقها القرآن إثباتا إلا مع بيان ما خص به رسله كما في الآيات المتقدمة، كما في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. سورة فصلت. وكما يخشى من التعبير بمماثلتهم للبشر بإطلاق انتقاص الرسل والتذرع إلى إنكار رسالتهم، يخشى من النفي للمماثلة بإطلاق الغلو في الرسل وتجاوز الحد بهم إلى ما ليس من شأنهم بل من شؤون الله سبحانه، فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان لتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في هذه الأيام نرى جماعة من المسلمين قد تغالوا في حب الموتى، يدعونهم ويطلبون منهم حاجاتهم ويشتكون إليهم مصائبهم، معتقدين أنهم يحضرون في مجالسهم إذا دعوهم ويفرجون كروبهم. ومن العادات المنتشرة بينهم أن يجتمع الناس في ليلة من الليالي في غرفة مظلمة ويدعون عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كما يقولون 1000 مرة، معتقدين أنه أمرهم بذلك وأنه يحضرهم ويقضي حاجاتهم إذا فعلوا ذلك، ويستدلون على ذلك بالأبيات التالية ويقرؤونها بكل خضوع وخشوع وبكل حب وإذلال. ومن هذه الأبيات ما يلي: يا قطب أهل السماء والأرض غوثهما، يا فيض عيني وجوديهم وغيثهما يا ابن العليين، قد أحرزت إرثهما يا خير من كان يدعى محيي الدين، يا غوث الأعظم كل الدهر والحين، أعلى ولي بتحكيم وتمكين، أولى فقير إلى المولى ومسكين، أنت الذي بالدين سمي محيي الدين، وقد أتاك خطاب الله مستمعا، يا غوث الأعظم كن بالقرب مجتمعا، أنت الخليفة لي في الكون ملتمعا، سميت باسم عظيم محيي الدين. ومنها أيضا: ومن ينادي اسمي ألف بخلوته عزمة بهمة صرمة لغفوته، أجبته مسرعا من أجل دعوته، فليدعو يا عبد القادر محيي الدين، يا غوث الأعظم عبد القادر السرعة، يا سيدي احضرني يا محيي الدين. ومنها أيضا: يا سيدي سندي غوثي ويا مددي، كلي ظهيرا على الأعداء بالمدد، مجير عرضي وخذ يدي مدي مددي، خليفة الله فينا محيي الدين، كهف اللهيف أمان قلب حائر، مأوى الضعيف ضمان قصد ناذر، غوث الذي كان في البحر كان كعاثر، يا سيد السادات عبد القادر. ويقرؤون هذه الأبيات ثم يدعون محيي الدين عبد القادر ألف مرة. وعندنا يوجد قبر ولي في بلدة الناهور، والمسلمون ينادونه بكل خشوع وخضوع في المجالس كالتالي: يا صاحب الناهور كل يا ناصر في السمع والأعضاء وحسن الباصر، ويطول عمر لا بعمر قاصر، يا مجمع الخيرات عبد القادر، كل ملاذا يوم فخر الفاخر، لشدائد الدنيا يوم آخر. ومثل هذه الأبيات توجد كثيرة جدا، ولا يخلو بيت من البيوت عنها ولو خلى عن المصحف. ويقرؤون هذه الأبيات في كل المناسبات والحفلات، ويشترك فيها من ينتسب إلى العلوم الدينية ويجوزونها. أرجو منكم أن تفكروا في معاني هذه الأبيات ثم تجيبوا على الأسئلة التالية بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بإجابة واضحة، لكي ننشرها ونوزعها بين المسلمين ليظهر الحق ويزهق الباطل ولعلهم يهتدون بها. 1- هل يجوز لمسلم أن يقرأها وأمثالها من الأبيات تعبدا ويعتقد ما فيها من المعاني؟ 2- هل يجوز لمسلم أن ينادي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كما يقولون 1000 مرة في غرفة مظلمة بكل خشوع وخضوع ويطلب حضوره؟ 3- ما حكم من يفعل ذلك في الإسلام؟ 4- هل يجوز لمسلم أن يصلي وراء من يعتقد بهذه الاعتقادات ويشترك في هذه الحفلات، وما واجب المسلمين نحوهم؟ جواب: أولا، دعاء غير الله من الأموات والغائبين، والاستعانة بهم في كشف غمة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك شرك، لأن هذا الدعاء وهذه الاستغاثة عبادة وقربة، فالتوجه بها إلى الله وحده توحيد، وصرفها لغيره شرك أكبر. ومن ذلك قراءة ما في السؤال من الأدعية وأمثالها واعتقاد ما فيها، فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن. وقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون. إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على اختصاص الله بالاستغاثة والدعاء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الإمام أحمد في المسند. الحديث. 2- على ذلك لا يجوز أن ينادي المسلم الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيره، سواء كان نبيا أم صالحا، ليحضر أو ليغيث ملهوفة أو يفرج كربة أو لينال الحاضرين ببركته أو لغير ذلك من الأغراض، بل نداؤه شرك أكبر، وهو بريء ممن دعاه ولا يسمعه ولا يستجيب له، كما قال تعالى بعد ذكر آيات ربوبيته: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. ثالثا، يعلم مما تقدم أن من فعل ذلك ممن ينتسبون للإسلام فإنه يكون بذلك مشركا شركا أكبر بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رابعا، وبناء عليه لا تصح الصلاة وراءه لأنه مشرك شركا أكبر يخرج به عن ملة الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز لمسلم أن يقول في دعائه: أجيبوا وتوكلوا يا خدام هذه الأسماء الحسنى بقضاء حاجتي؟ جواب: نداء خدام الأسماء الحسنى لقضاء الحاجات شرك، لأنه نداء لغير الله من خدم غائبين موهومين لا نعلم له أصلا. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سورة يونس. الآية. وقال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الإمام أحمد. الحديث. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن الدعاء لجلب النفع أو دفع الضرر إنما هو لله، فصرفه لغير الله شرك لأنه عبادة. سؤال: هل يجوز لمسلم أن يكتب الأسماء الروحانية الجن أو الملائكة أو أسماء الله الحسنى أو غير ذلك من الحرز والعزيمة المشهورة عند الروحانيين بإرادة حفظ البدن من شر الجن والشيطان والسحر؟ جواب: الاستعانة بالجن أو الملائكة والاستغاثة بهم لدفع ضر أو جلب نفع أو للتحصن من شر الجن شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله، سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم وتعليقها تميمة أو غسلها وشرب الغسول أو نحو ذلك، إذا كان يعتقد أن التميمة أو الغسل تجلب له النفع أو تدفع عنه الضر دون الله. وأما كتابة أسماء الله تعالى وتعليقها تميمة فقد أجازه بعض السلف وكرهه بعضهم لعموم النهي عن التمائم واعتبار تعليقها ذريعة إلى تعليق غيرها من التمائم الشركية، ولأن تعليقها يعرضها للأوساخ والأقدار وفي ذلك امتهان لها، وهذا هو الصواب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: وهنا شخص عبد غير الله أو دعا غير الله أو ذبح لشيخ كما يحدث في مصر، فهل يعذر بجهله أم لا يعذر بجهل؟ وإذا كان لا يعذر بجهل فما الرد على قصة ذات أنواط؟ أفتونا مأجورين. جواب: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه أحمد. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر وقد طلبوا فقط، ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أنكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان؟ وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء غير الحاضرين لذلك الشخص طالب المدد؟ جواب: أولا، طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر، لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، الآية من سورة المائدة. ثانيا، طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز، لأنه دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو شرك أيضا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سورة الكهف. ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركا يخرج من الملة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو أن تفتون في جماعة يتحلقون في المساجد يذكرون الله ويذكرون رسوله ويأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد، مثل قولهم بصوت واحد: وخذ بيدي يا رسول الله، يرددون ذلك ويقودهم أحدهم قائلا: يا مفتاحا لكنوز الله، يا كعبة لتجلي الله، أيا عرشا لاستواء الله، يا كرسيا لتدلي الله، فأغننا يا رسول الله، أنت المقصود يا حبيب الله، أنت يا رسول الله، إلى غير ذلك من هذا النوع المملوء بالشركيات. جواب: أولا، إن ذكر الله جماعة بصوت واحد على طريقة الصوفية بدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه أحمد. ثانيا، إن دعاء غير الله والاستغاثة به لتفريج كربة أو كشف غمة شرك أكبر لا يجوز فعله، لأن الدعاء والاستغاثة عبادة وقربة لله وحده، فصرفها لغيره شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، سورة يونس. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب صرف العبادة لله وحده. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الإمام أحمد الحديث. وقال عليه السلام: الدعاء هو العبادة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا رجل يدعى صالح أو من الصالحين، وهو حي على وجه الأرض، والناس يكرمونه غاية الإكرام، وكل سنة أو على الحول يعملون له الوليمة خاصة من كل رجال القبائل، فيأتيه الرجل ويقول له: أنت يا سيدي فلان عشاك عندي على سبيل التبرك، والآخر يقول له: يا سيدي فلان غداك عندي. وأما الوليمة فهي تكون من ذبيحة أو ذبيحتين، ويجمع على الوليمة من الرجال حوالي 50 إلى 60 رجلا في نفس الليلة أو اليوم، ويلقى الذكر إذا كانت الوليمة في الليل. والحاصل يبلغ تكاليف الوليمة عند الرجل صاحب الوليمة حوالي 100 جنيه، وبعد انصراف الرجل الولي يلحق به الرجل صاحب الوليمة ويعطيه ما لا يقل عن 50 أو 20 جنيها، هذا كل سنة عند الناس الأغنياء، وهو يعلم من يطلب بخاطره أو جاهي عند الله في المغيب. وإليك هذا المثل: عندما يمشي الرجل الذي في قلبه عقيدة أنه رجل صالح ويأتي في ظروف كربة فيقول: يا سيدي فلان، خاطر بركتك وجاهك عند الله أن تفك لي كرب من كروب الدنيا، كمثل مرض أو خوف من طريق أو في ظلام من الليل وهكذا. ويقول له بعد الدعاء: لك مني يا سيدي فلان 5 جنيه إذا شفيت مرضي، أو فك عني خوفي من أي نوع كان. وهذا كله في المغيب. وبعد أن لقي الرجل الصالح قال له: خذ جنيه. فيقول الرجل الصالح: هات 5 التي قلتها لي في ساعة كربك. فيتعجب الرجل المكروب من هذا الأمر. وهذا كله في المغيب. فهل هذا الأمر يدل على بشرى عمل الصالح في الرجل المذكور، أم هو من عمل العرافين من الغيب؟

0: الإسلام. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس. ثانيا: ادعاء علم الغيب كفر. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل. أما الذبح لغير الله لقصد بركة هذا الولي فهذا لا يجوز، وفاعله ملعون، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه أحمد. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام. وأما إن كان الذبح لقصد تكريم الإخوان وإطعامهم وفعل المعروف فهذا لا شيء فيه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أبي يعتقد في الشيخ المتوفى ويعرف عندنا بالولي فيتوسل به ويشركه في الدعاء مع الله، فيقول مثلا: يا رب يا سيدي عبد السلام، ما حكم الإسلام في ذلك مع أنه يصلي ويصوم ويزكي؟ جواب: دعاء الأموات والغائبين من الأنبياء والأولياء وغيرهم وحدهم أو مع الله شرك أكبر، ولو صام وصلى وزكى، لقول الله سبحانه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هامش: هذه الآية من سورة يونس، وهي الآية 106. انتهى الهامش. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. هامش: من سورة فاطر الآيتان 13 و14. انتهى الهامش. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الثاني من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول في العقيدة، وله بقية على الشريط الثالث.
1: في البداية هذه رسالة من السائل مطر أحمد الزهراني، يقول: إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله، فماذا يفعل؟ وإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لا بد أن يقضيها حال دفء الماء أو تسخينه؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله، فهل يجوز أن يتيمم؟ والجواب على هذا السؤال أن نقول: لا يجوز أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ، وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه

0: صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة. أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس بهذا بعذر، فإنه غالبا ولا سيما من كانوا في من لم يكونوا في البلد، الغالب أنه في أيام الشتاء لا بد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان ببرودته، لكنه لا يخشى من الضرر. أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
1: انتظاره لو جعله يتعدى وقت هذه الفريضة ألا يؤثر ذلك؟
0: لا يجوز.
1: نعم.
0: لا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء.
1: نعم.
0: ويصلي، لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر يتيمم.
1: سؤاله الثاني يقول فيه: هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من أجل أن يضحك زملائه، وحينما ننصحه يقول أنا أمزح، فبماذا تردون عليه؟ وهل إذا كان مازحا يجوز له أن يمزح بكلام على الدين أو الله أو الرسول أو المؤمنين؟ نعم.
0: نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه، ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، فنزلت فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم، لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته. نعم.
1: أثابكم الله. هذه رسالة من السائلة رقية الحماد من القصيم الرس، تقول: لي والد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر، ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي المتوفى، فهل هذا جائز أم لا؟
0: نعم، يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير ذلك من المسلمين أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات وعليه صيام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان، أو صيام فرض بإلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر. فهنا نقول إن إهداء القرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة بل هو من الأمور الجائزة. والمشروع هو الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه، فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه أو أمه بعد الموت هو الدعاء، أو ولد صالح يدعو له. فإذا قال قائل: إننا لا نستطيع أن نفهم أن يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروع، وكيف يمكن أن نقول إنه جائز وليس بمشروع؟ نقول: نعم، إنه جائز وليس بمشروع. جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي اختلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه حيث جعل لأمه نخله صدقة لها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بهذا أمرا يكون تشريعا لهم، بل أذن لمن استأذنه أن يفعل هذا. ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سألوه لأي شيء كان يصنعه؟ فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا، وهو أنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله أحد، ولم يأمر أمته بذلك. فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه، ولكنه لا يطلب منه أن يفعله. فإهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج للوالدين والأقارب هو من الأمور الجائزة، ولكن الأفضل من ذلك هو أن يدعو لهم، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أو ولد صالح يدعو له.
1: نعم. هل قراءة القرآن تدخل في هذا؟ هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه إلى شخص ميت قريب له.
0: نعم، قراءة القرآن تدخل في ذلك، لأن القرآن فيه أجر عظيم.
1: نعم.
0: في كل حرف 10 حسنات. ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس، يستأجر قارئا يقرأ القرآن للميت.
1: نعم.
0: فإن هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ قرأ للدنيا فقط للمال، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت، يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر.
1: للأخت السائلة سؤال آخر، ولكن أعتقد تضمنته الإجابة في السؤال الأول، وهو سؤالها عن جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى.
0: نعم.
1: سؤالها الأخير تقول فيه: إذا أسميت طعاما أو أي شيء ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين، وقلت أجره لوالدي المتوفى، ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص، فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
0: أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا، أنه يصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله. وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج.
1: نعم. هذه رسالة من السائلة ميم ألف عين من محايل العسير، لها سؤالان. تقول في سؤالها الأول: إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي، ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية؟
0: هذا الطلاق الذي وقع على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم، هل يكون طلاقا ماضيا أو طلاقا لاغيا؟ فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض المرة الثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع. وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى، فيكون مردودا. فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماض، وأنه لا يحتسب شيئا، وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها.
1: نعم. لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة؟
0: نعم، لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع. نعم. وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق، ولكن لا إثم على الزوج.
1: سؤالها الأخير تقول فيه: هل السفر بدون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة، وإن قال إن سافرت وأنا غير راض فأنت محرمة علي، فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول؟
0: يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها مثل الأسيرة، فالحكم له فيها، له أن يمنعها من الخروج ومن السفر، إلا أنه يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فلا يكلفها ما لم تجر العادة به، ولا يمنعها مما جرت العادة بفعلها إياه. ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تسافر بدون إذنه، ولا أن تخرج من بيته بدون إذنه. فإذا قال لها: إن سافرت بغير إرضائي فأنت محرمة علي، فإن هذه مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها من هنا، ونقول إنه إذا وقعت للمرء فعليه أن يسأل أقرب عالم يثق به في بلده أو في غير بلده. إنما نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا لأنه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها.
1: نعم. هذه رسالة من السائل خاء ألف نون من جدة، يقول حدث أن تقدمت طالبا يد إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وعقدت قراني عليها، وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جدا، وفي لحظة ضعف مني طلقتها، فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا، علما بأني نطقت بالطلاق سرا في نفسي.
0: نعم، يقع الطلاق عليها وتكون بائنا منك ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخلو بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد، وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت، إذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا أو موعودا فإن لها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما إذا كنت لم تسمي لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فإنه يجب عليك أن تمتعها بقدر يسرك وعسرك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. ورد من المستمع علي محمد العلي من الزلفي يقول لو قدمت من سفر بعيد وقبل وصولي إلى بلدي المقيم فيه بعشرة كيلومتر تقريبا وجبت صلاة الظهر مثلا، فهل أقصر الصلاة أم أتمها، وهل لو جمعت العصر معها يكون ذلك جائز أم لا؟ نعم.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي سألت عنه وهو أنك مسافر أقبلت على بلدك وبقي بينك وبينه 10 كيلو وقد وجبت صلاة الظهر، فهل يجوز لك القصر والجمع؟ جوابه أن القصر يجوز لك لأن الصلاة وجبت عليك وأنت في سفر وصلاة المسافر مقصورة، وأما الجمع فلا ينبغي لك أن تجمع لأن الجمع للحاجة، وهنا لا حاجة بك إلى الجمع ما دمت ستصل إلى بلدك قبل أن يأتي وقت العصر. وعلى هذا فصل الظهر ركعتين، وإذا قدمت إلى بلدك ووجبت صلاة العصر فصلها 4.
1: بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول يوجد في الأسواق نوع من الساعات تحمل إشارة صليب، فهل استعمالها مباح أم لا؟
0: ينبغي أن يعرف أن الصليب كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسره ويزيله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصليب مجسما وجب كسره، وإذا كان بالتلوين كما يوجد في بعض الساعات فإنه يطمس بأن يضع عليه لون يزيل صورته حتى لا يبقى في الساعة شيء منه. ولا ينبغي للإنسان أن يحمل في يده ما فيه شعار النصارى، فإن هذا فيه من تعظيمهم ما هو ظاهر وفيها أيضا من التشبه بهم. قد يقول قائل إن هذا الصليب لا يقصد به التعظيم في وضعه في مثل الساعة وبعض الآلات وإنما هو شعار الشركة، فنقول إن ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يوضع الصليب من أجل تعظيمه والإشارة إلى كونه من شعائر النصارى وبين أن يكون لمجرد الدلالة على هذه الشركة أو هذا المصنع. والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيرا عما يكون من شعار غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أما ما يظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيما ولا لكونه شعارا، مثل بعض العلامات الحسابية أو بعض ما يظهر في الساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به ولا يعد من الصلبان في شيء.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع صالح عمر الجرو من اليمن الديمقراطية محافظة حضرموت، يقول: ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي ملابس قد أصابتها بعض النجاسة ولا يجد ماء لإزالتها، وهو بعيد عن منطقة إقامته إذ لا يستطيع أن يغير هذه الملابس، ووقت الصلاة قد أشرف على الانتهاء كأن يكون في سفر والمنطقة المقصودة بعيدة أيضا، أفيدوني عن ذلك أثابكم الله.
0: إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول إنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة، فإننا نقول له: خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة. فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس وصلي بالطاهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس فخفف ما أمكن من النجاسة. وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليك فيه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فتصلي بالثوب ولو كان نجسا، ولا إعادة عليك على القول الراجح، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت. والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته.
1: في مثل هذه الحالة ألا يجوز استعمال التراب لمحاولة التنظيف؟
0: يجب عليه أن
1: يحاول
0: التخفيف ما أمكن.
1: نعم.
0: بالتراب أو بغيره، المهم إذا أمكن تخفيف النجاسة أو إزالتها فهو الواجب، حتى كما قلت لك بخلع بعض الثياب التي كان فيها نجاسة. أما إذا لم يمكن فإنه يصلي فيها ولا إعادة عليه.
1: نعم. إنما الخلع لابد أن يراعي شرط ستر العورة.
0: نعم. يعني لابد أن يبقي عليه ما يستر به عورته.
1: نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: لقد صليت العصر والمغرب والعشاء في ملابس بها بعض النجاسة، ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء، فهل يلزمني القضاء في هذه الحالة أم ما العمل؟ أفيدوني شكر الله لكم.
0: نقول أيضا: إذا صليت في ثياب النجسة وقد نسيت أن تغسلها قبل أن تصلي ولم تذكر إلا بعد فراغك من صلاتك، فإن صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة لهذه الصلاة، وذلك لأنك ارتكبت هذا المحظور ناسيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما أذن، فلما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فخلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم يستأنف الصلاة، فدل هذا على أن من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتها. وكذلك من نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقى عليه ما يستر به عورته. وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ أو علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، بخلاف الرجل الذي يصلي وهو ناس أن يتوضأ، مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأ، فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة. وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بها، مثل أن يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلا منه، ولما كان في النهار رأى في ثوبه منيا من نومه، فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما صلى. والفرق بين هذا وبين المسألة الأولى، أعني مسألة النجاسة، أن النجاسة من باب ترك المحظور، وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور، وفعل المأمور أمر إيجادي لا بد أن يقوم به الإنسان، ولا تتم العبادة إلا بوجوده. أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي، لا تتم الصلاة إلا بعدمه، فإذا وجد في حال الصلاة نسيانا أو جهلا فإنه لا يضر، لأنه لم يفوت شيئا يطلب حصوله في صلاته. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذه عدة أسئلة بعث بها السائل شين ميم ميم من العراق، محافظة صلاح الدين، قضاء تكريت. يقول: أنا أعلم أن للأب والأم دورا كبيرا في بناء الأسرة السعيدة، وعليهما يقع تهذيب وتأديب الأبناء وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والحميدة، ولكني لا أجد ذلك في مجتمعي، فأولياء الأمور لا يفقه أولادهم في أمور الدين وما يجب فعله للدنيا والآخرة، وإنما يتركوهم على أهوائهم، وتلك خطيئة عظمى، عظوني زادكم الله موعظة.
0: إننا لا نجد موعظة أعظم من موعظة القرآن، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فموعظة القرآن أعظم موعظة يتعظ بها المؤمن، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في هذه المسألة التي سألت عنها، وهي مسؤولية الوالدين عن أولادهما، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين باسم الإيمان، مما يدل على أن مقتضى إيمانهم أن يقوموا بهذه المسؤولية العظيمة، وأن عدم قيامهم بها نقص في إيمانهم. فتوجيه الخطاب بوصف الإيمان يقتضي مع ذلك الحث والإغراء على القيام بما وجه إليه المرء. ولهذا يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم يبين الله تعالى أن هذا الخطاب الموجه إلى المؤمنين يحتمل أو يتضمن مسؤولية كبيرة، وهي أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا. ومعنى ذلك أن مسؤولية الأهل كمسؤولية النفس في هذا الأمر، وهذه النار بين الله عظمها في قوله: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت كما أن عليك مسؤولية لنفسك، فعليك مسؤولية لأولادك، عليك أن تقوم بها، وسوف تسأل عنها يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ثم إن ضرر إهمال الأولاد لا يقتصر على هذا البيت الذي أهمله أهله، بل هو يسري ثريان السم في الأجساد إلى جميع المجتمع. فإذا كانوا على درجة من سوء الأخلاق فإنهم يعدون بذلك غيرهم، ويحصل فساد المجتمع رويدا رويدا، حتى يسلم الآباء إلى التاريخ في المستقبل أجيالا فاسدة. فموعظتي لك أيها السائل ولغيرك ممن يستمع إلى هذا أن يتقي المرء ربه في نفسه وفي أهله حتى يخلف من بعده ذرية صالحة تنفعه بعد موته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ فإني أرى الناس تحلف بالكعبة، فإني أرى بعض الناس يحلفون بالكعبة وبالقرآن وبمحمد، وإذا ناقشتهم في ذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: والشمس وضحاها، أو يقولون إنه قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فما حكم هذا؟
0: الحلف بغير الله أو صفة من صفاته محرم، وهو نوع من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه أنه قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بولي من أولياء الله ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية. كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله. وأما الحلف بالقرآن الذي هو كلام الله فإنه لا بأس به، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة بلفظه مريدا لمعناه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن حلفا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو جائز. وأما معارضة من تنصحه عن ذلك بقوله تعالى: والليل إذا غشى والشمس وضحاها وما أشبهها، فإن هذا من أعمال أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من وحي الله سبحانه وتعالى فيعارضون به المحكم. فهذا الحلف ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حلف به، ولله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته. وهو سبحانه وتعالى قد نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره، فعلينا أن نمتثل الأمر، وليس علينا أن نعارض أمر الله بما تكلم الله به، فإن الله يفعل ما يشاء. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول فيه: سورة الإخلاص يقال إنها تمثل أو تعدل ثلث القرآن، فهل صحيح هذا، وأن من يقرأها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كله؟
0: صحيح أن ثلث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، ولكن ليس معنى المعادلة أنها تجزئ عن القرآن، فإن المعادلة قد لا يراد قد فإن المعادلة قد لا تكون مجزئة. وانظر إلى ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات يعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قال الإنسان هذا الذكر 100 مرة أو أكثر لم يجزئه عن عتق رقبة في كفارة. فالمعادلة معادلة الشيء بالشيء لا تقتضي إجزاء الشيء عن الشيء. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكننا نقول إن قراءتها لا تجزئ عن قراءة القرآن، بل لا بد من هذا وهذا. ولذلك لو أن الإنسان قرأها في صلاته 3 مرات ولم يقرأ الفاتحة ما صح صلاته، ولو كانت تجزئ عن القرآن لقلنا إنك إذا قرأتها 3 مرات في الصلاة أجزأتك عن الفاتحة، ولا قائل بذلك من أهل العلم.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل فتحي عبد العاطي جمعة، مصري الجنسية، مقيم بالخرج. له سؤالان في رسالته. يقول: نحن جماعة شركاء في مزرعة، وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقدير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدروه، فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروه، أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصابا فأكثر؟
0: نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيجب على المرء المسلم أن يأخذ أن يخرج هذا القسط مما تجب عليه مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا، وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته نقصوا عن الواقع، فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد، سواء كان الزائد هذا يبلغ نصابا أو لا يبلغ. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب سهما معينا، ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر، فلا بد من إخراج هذا. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول فيه: هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته، هل يلزمنا أيضا أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقدا إذا حال عليها الحول، أم يكفي تزكيته من جنسه فقط؟
0: إذا زكاه عند حصاده أو عند جنيه إذا كان ثمرا، فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنها لا تعاد زكاته مرة ثانية. وأما إذا باعه بدراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم التي أخذها عوضا، أو تم الحول من نيته به التجارة، لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة. وإذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقدا ويتحول إلى زكاة النقد، إلا أنه لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول.
1: نعم. بهذه الحالة لا يعتبر أخرج الزكاة مرتين؟
0: بلى، هو أخرج الزكاة مرتين، لكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجا من الأرض،
1: نعم،
0: والثانية عن زكاته باعتباره نقدا أو باعتباره عروض تجارة. ولهذا بينهما فرق في المقدار، ففي النقود ربع العشر، وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر.
1: نعم.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع صالح علوش حسن من العراق نينوى. يقول في سؤاله الأول: هل معنى قوله تعالى وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين أنه أمر لنوح عليه السلام أن يحمل معه من كل كائن حي زوجين للمحافظة على بقاء الكائنات الحية على الأرض؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا نرى أن كثيرا من الكائنات الحية قد انقرضت والبعض الآخر في طريقه للانقراض؟
0: ظاهر الآية الكريمة كما ذكر السائل أن الله أمره أن يحمل فيها من كل شيء من الأشياء زوجين اثنين، وذلك لبقاء هذا النوع، ولا يلزم أن يبقى هذا النوع إلى يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدر عليه انقراضا أو قلة، أو انقراضا في بعض الأماكن ووجودا في بعض الأماكن، يعني بقاء في بعض الأماكن، وهذا لا ينافي الآية الكريمة، لأن الله تعالى لم يذكر فيها أن هذا المحمول في السفينة سيبقى نوعه إلى يوم القيامة حتى نقول إن هذا يخالف الواقع، بل إنه حفظ لبقاء هذا النوع المحمول إلى أن يأذن الله تعالى بانقراضه.
1: نعم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟
0: هذه الآية ذكرها الله تعالى جوابا على قوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وذلك عند البعث، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة، فبين الله تعالى أن هذا الظن باطل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه على أتم خلق، بحيث يخلقه تاما حتى بنانه يكون مسوا تاما ليس فيه نقص. والبنان هي الأصابع، كما يقال يشار إلى فلان بالبنان أي بالأصابع، فهذه الأصابع هي أدنى جزء من أعضاء البدن، وإذا كان الله تعالى قادرا على أن يسويها فما فوقها من باب أولى.
1: نعم. سؤاله الثالث يقول: هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان، أي واجب رفع الصوت فيهما بالقراءة حتى لو كان المصلي منفردا، وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها؟
0: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الأفضلية، فلو أن الإنسان قرأ سرا فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولم يقيد هذه القراءة في كونها جهرا أو سرا. فإذا قرأ الإنسان ما تجب قراءته سرا أو جهرا فقد أتى بالواجب، لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء، وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما أشبه ذلك مما هو معروف. ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة. أما المأموم إذا صلى صلاة جهرية فإنه يخير بين الجهر والإصرار، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به.
1: نعم. لو ترك الجهر بالقراءة سهوا هل يسجد سجود للسهو؟
0: نعم، يسجد سجود السهو، لكن لا على سبيل الوجوب.
1: نعم.
0: لأنه لا يبطل الصلاة عمده، وكل قول أو فعل لا يبطل الصلاة عمده لا تركا ولا فعلا فإنه لا يجب سجود السهو.
1: نعم. إذا معنى هذا أنه حتى لو لم يسجد صلاته صحيحة.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه أيضا 3 أسئلة من السائل محمد أبو حمدي، مصري مقيم بالسعودية. السؤال الأول يقول: إذا اشترى تاجر من مزارع ثمرة قبل حصادها بمبلغ 80 ريال للوحدة التي تباع بها، سواء كانت الكيلو أو المد أو نحو ذلك، علما أن قيمتها بعد الحصاد 100 ريال، فهل هذا البيع جائز؟
0: إذا اشتد الحب وكمل فإنه يجوز بيعه، لأمن الخطر فيه حينئذ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. وإذا باعه فلا بأس أن يبيعه بالتقدير، بمعنى كل صاع مثلا بكذا، أو أن يبيعه جملة جزافا، بأن يبيعه هذه القطعة من الأرض المزروعة أو من هذا الزرع على هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا. فإذا باعه بثمن ولو كان يباع بأكثر منه لو نقي ثم بيع في السوق فلا حرج في ذلك.
1: نعم. سؤاله الآخر يقول: إذا أخذت من شخص مالك لأرض قطعة الأرض على أن أزرعها بدون مقابل، إلا أنه أخذ مني مبلغا كرهن في حالة تسليم أرضه يعيد لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصل منها، فهل هذا جائز شرعا؟
0: نعم، هو جائز شرعا، أن يمنحك أرضا تزرع عليها ويكون الزرع لك، فهذا يكون محسن إليك بهذه المنحة. وأما أخذه رهنا من أجل أن تعيدها عليه فهو أيضا لا بأس به على القول الراجح، لأن هذا توثيق له، وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له، لكن في يدك عين وهي هذه الأرض، وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن، يكفي بدلا عنه أن يكتب وثيقة بينكما بأن هذه الأرض منحة لك لمدة سنة أو سنتين حسب ما يريد أن يمنحها لك. وأما الرهن فلا داعي له حينئذ، إنما لو فعل فلا بأس به. نعم.
1: سؤاله الثالث يقول: إذا كنت أؤدي الصلاة ثم نزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟
0: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيرا أم قليلا، وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل بقاء الطهارة، فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء، وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلا أم كثيرا. ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ، وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك. أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب.
1: هذه رسالة من المستمع عبد الله أبو شايع من المدينة، عبد الله أبو شايع من الرياض، يقول: أنا رجل أملك سيارة ونيت، فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر ب800 ريال، فأوصلته إلى المكان الذي يريده، وعندما نزل نسي حاجته وذهب، وأنا أيضا ذهبت دون علم بها، وعندما وصلت إلى بيتي شاهدت البضاعة في السيارة، فذهبت مسرعا أبحث عن صاحبها لعلي أدركه، فلم أجده، فبحثت عنه مدة أسبوع ولم أجده أيضا، أرشدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل بهذه البضاعة التي بين يدي؟
0: يجب عليك في هذه البضاعة أن تنشد عنها وتعرفها بوسائل الإعلان المتبعة في بلادك، فإذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها فإنها لك، لأن هذه حكمها حكم اللقطة لأنك تجهل صاحبها، أما لو كنت تعلمه فإنه يجب عليك أن تعلن عن اسمه حتى يحضر إليك وتسلمه ماله.
1: نعم. هذه رسالة من المستمع غالب عبده البرشي من جدة، يقول: إذا كنت أقرأ في سورة في الصلاة، مثلا في سورة القلم، ثم انتقلت إلى سورة المزمل ثم إلى سورة الجن عن طريق الخطأ، وأنا في ذلك الوقت إمام ولم يرد علي أحد من المأمومين، فهل يجب علي سجود السهو أم لا؟
0: لا يجب عليك سجود السهو إذا عكست الترتيب في القرآن، يعني بدأت من آخر القرآن ثم رجعت إلى أوله كالمثال الذي ذكرت في سؤالك، ولكن الذي ينبغي أن ترتب القرآن كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه المعروف في المصحف، لأن ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي، بمعنى أنه متلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ترتيبه بالصور فإن للعلماء في ذلك قولين.
1: جزاكم الله خيرا. من المستمع سهل هبة مفتاح من بحرة يقول: كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها، فهل يؤثر ذلك على حلها أم لا يؤثر؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى، بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقيد ذلك بكونه في اليد اليمنى. لكن لا ريب أنه في اليد اليمنى أولى، لأنها أقوى، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعلى هذا فقد يكون الذبح في اليسرى أولى من الذبح في اليمنى، كما لو كان الإنسان أعسر، يعني يعمل بيده اليسرى ولا يعمل باليد اليمنى، ويسمى في اللغة العامية عندنا الأشتف، فإنه في هذه الحال الأولى أن يذبح باليسرى لأنها أقوى، فتكون أريح للحيوان وعليه، فيضجع الحيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم يذبحه. والأفضل أن يذبح الحيوان ويضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح، وأما الإمساك بيديه ورجليه فليس هذا من السنة، بل إن العلماء يقولون الأولى أن تطلق يداه ورجلاه، لأن ذلك أريح له ولأنه أبلغ في إخراج الدم، إذ أنه مع الحركة يسير الدم ويندفع ويخرج، وكلما كان أبلغ في إنهار الدم فإنه أولى، عكس ما يفعله العامة الآن، حيث يربضون عليه إذا أرادوا ذبحه ويمسكون بيديه ورجليه، فربما يؤلمونه قبل أن يذبحوه. كذلك بعض العامة يأخذ بيد الحيوان ويلويها على عنقه من الخلف، وهذا أيضا أقل ما نقول فيه إنه مكروه، لأنه بلا شك إذا لوى يده على عنقه من الخلف فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه، وهو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وليرح ذبيحته. وخلاصة الجواب أن نقول: لا بأس أن الإنسان يذبح بيده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون ذبحه باليمنى.
1: سؤاله الآخر يقول: إذا مات من لم يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يرثه ورثته من بعده وإن كانوا صالحين؟ وهل ميراثهم حلالا؟ وهل تجوز الصلاة عليه؟ وهل تتبع جنازته؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا كافر وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة كذبها فعله. فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا، لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك. إذن فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لأنه من أهل النار، ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة بمن مات على الكفر، وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

0: قد توجد من بعض الناس وأهلهم يعرفون ذلك أنه لا يصلي وأنه مات وهو لم يصلي ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب، ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه، وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم، لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين، فإن المؤمنين إذا لو علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه، وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه. فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة العظيمة، كما أنني أيضا أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين، فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فهو كافر، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم.
1: هذا سؤال من المستمع يحيى عبد القادر، يمني الجنسية، يقول: يوجد مسجد في قرية، وكان قبل فترة في هذا المسجد قبر وهو مبني عليه بالإسمنت ويبلغ ارتفاعه نصف متر، وكان بعض الرجال ومن النساء أيضا إذا جاء عشية الجمعة يزورون هذا القبر ويصبون فوقه من الطيب ويقولون إنه ولي من أولياء الله، ونحن نقول لهم إن هذا حرام وشرك، وبعد فترة عزلوا القبر وما فيه إلى جوار المسجد في حجرة بجانب المسجد ووضعوا العظام في تلك الحجرة وأصلحوا القبر بالإسمنت بارتفاع نصف متر ووضعوا لها بابا من الحديد، فما حكم فعلهم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: المساجد التي فيها قبور لا يخلو أمرها من حالين: الحال الأولى أن تكون المساجد سابقة على القبر، بمعنى أن المسجد قد بني ثم يدفن فيه ميت بعد بنائه، فهذا يجب أن ينبش القبر ويدفن الميت خارج المسجد في المقابر. والحال الثانية أن يكون القبر سابقا على المسجد، بمعنى أنه يكون قبر ثم يبنى عليه مسجد، وفي هذه الحال يجب أن يهدم المسجد لأنه محرم في هذه الحال، وما كان محرما فإنه لا يجوز إقراره، فيجب أن يهدم المسجد ويبقى القبر في مكانه، لكنه لا يجوز أن يبقى القبر على ما وصف السائل مرفوعا مزخرفا مبنيا بالإسمنت، لأن هذا من تعظيم القبور وإشرافها، وقد قال علي لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكذلك أيضا من المنكر أن يصب عليه الطيب أو توضع عليه الزهور أو يتبرك بترابه أو نحو ذلك من الأمور المنكرة التي تكون وسيلة إلى الشرك، فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتها، بمعنى أنها تكون محرمة وإن كانت لا تساويها في مقدار الإثم وفي الحكم، لكنه لا شك أن وسائل المحرم محرمة يجب البعد عنها. الله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب.
3: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. سؤال: رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتوسل بغير الله ويقول المدد يا بدوي ويا حسين، أو ينذر لغير الله عز وجل، ويتمسح بالقبور ووقع في

الشرك الأكبر وليس الأصغر، فهل يجوز أن نقول عنه إنه مشرك أو نقول إنه جاهل بالتوحيد ولا نحكم عليه بالكفر؟ وهل يجوز الصلاة خلفه ومناكحته وأكل ذبيحته لأنه يسمي ويذكر اسم الله عليها؟ نرجو من فضيلتكم الإجابة وفقكم الله. جواب: دعاء غير الله شرك أكبر. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون. وقال جل شأنه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والتوسل منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم وبدعة، وكلها ممنوعة. والآية الأخيرة هذه من سورة يونس. أما التمسح بالقبور فمحرم وشرك، ومن وقع في شيء من الشرك فإنه يبين له الحكم ويقرن بالدليل، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه من الشرك فإنه يحكم بكفره. ولا تجوز الصلاة خلف المشرك ولا مناكحته ولا أكل ذبيحته وإن سمى وذكر اسم الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هناك أحد غير الله يستطيع تفريج الهم والغم ودفع المصائب؟ هذا السؤال تحته 10 أسئلة نجد في أكثر المذاهب سؤالا، وهو: هل هناك أحد غير الله يفرج الكرب أم لا؟ يتكلمون بكل قوة في هذا السؤال، إلا أننا لم نجد أحدا يجيب بالإثبات، فيأتي في ذهن إنسان شعور يبحث فيه عن أساليب مختلفة بأنه كيف يستطيع أحد تفريج الكرب دون الله. هذا السؤال له صور مختلفة، فطلب من العلماء جوابه، والرجاء منهم إفادتنا بالجواب الشافي. عزيزي المستمع، أقرأ نص السؤال وهو مترجم عن إحدى اللغات، وألتزم بحرفيته كما ذكرنا في بداية تسجيل الكتاب. مثلا: عندنا زيد يريد تفريج همه وغمه فيطلب من غير الله أن يحل مشكلته. 1. إن كان هناك أحد غير الله يفرج كربه، فمن هو الذي يسمع ويجيب على مسافة لا يعلم حدها إلا الله بينه وبين سائله في حياته وبعد مماته في قبره؟ 2. ولو فرضنا أنه يسمع بهذه المسافة البعيدة، فهناك سؤال آخر: هل هو يفهم لغات أهل الدنيا كلها حين ينادونه باللغات المختلفة مثل الألمانية والإنجليزية وغيرها من اللغات؟ 3. ولو أجبتم بالإثبات فإنه يفهم لغات أهل الدنيا كلها، فينشأ منه سؤال آخر، وهو: إن تقدم إليه في آن واحد ملايين من أهل الحاجة بحاجاتهم في لغاتهم المختلفة، فهل باستطاعته أن يسمع شكواهم ويجيبهم لطلباتهم في آن واحد، أم يحتاج إلى تعيين أوقات لحل مشكلة كل واحد بالنوبة، أي واحدا بعد واحد؟ 4. هل هذا الشخص الذي يطلبون منه حاجاتهم ينام أم لا تأخذه سنة ولا نوم؟ وإن كان هو يتصف بالنوم فينبغي أن يكون عندنا جدول يبين أوقات راحته بين نوم ويقظة، أو يسمع وهو نائم؟ 5. وهناك صاحب حاجات لا يستطيع أن يتكلم ويبين مراده باللسان، فهو يسأل حاجته بقلبه، فهل هو يجيبه على سؤاله القلبي أم لا؟ 6. الإنسان من المهد إلى اللحد يتعرض لمشكلات صغيرة وكبيرة، فإن كان الله هو الذي يتولى حل جميع مشكلاته فلا حاجة للجوء إلى غير الله، وإن كان غير الله ينجي من هذه الكرب الكثيرة فما هي فائدة الرجوع إلى الله؟ 7. فإن كان غير الله غير قادر على حل جميع المشكلات فيقال: إن بعض المسائل يحلها رب العالمين وبعضا منها عند غير الله، فينبغي عند أهل الحاجة قائمة بما هو لله وما هو لغير الله حتى لا يقدم لله ما هو لغيره وما هو لغير الله لله. 8. هل الذي يرفع ويكشف الضر عن الناس هو يستطيع جلب الضر إلى الناس، أو هو يكشف الضر دون جلبه فقط؟
فإذا كان يتولى كشف الضر فقط فمن الذي يوقع الضرر؟ 9. فالحاصل لو فرضنا إن كان الله هو الذي يأتي بالضرر وغيره يكشف الضر، فإذا أراد الله أن يأتي بضر وأراد غيره أن يدفعه وكل مصر على ما يريد، فمن المنتصر؟ 10. إذا أراد أن يصلى على محسن أو مسيء فمن تطلب منه المغفرة؟ الجواب: إن الله تعالى وحده هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو وحده الذي يسمع دعاء الداعين أينما كانوا وبأية لغة تكلموا، بل يجيب دعاءهم بلسان الحال عقلاء كانوا أم غير عقلاء، وهو وحده الذي يضر وينفع حقيقة. أما ما يحصل ممن سواه فهو من الأسباب العادية التي مكن الله منها لعباده وأقدرهم عليها ففعلوها بتوفيق من الله تعالى ورتب عليها مسبباتها. فللطبيب مثلا تشخيص الأمراض ووصف الدواء بتوفيق من الله، وإلى الله وحده الشفاء. وللحراث حرث الأرض وبذر الحب والسقي بهداية وتوفيق من الله، وإلى الله وحده ترتيب النتائج وإيجاد المسببات بإنبات المزروع والأشجار وإيجاد الحبوب والثمار إلى أمثال هذا من الحوادث. 1. وعلى هذا فليس هناك أحد غير الله يفرج الكربة حقيقة، ولكن قد يكون هناك من جعله الله سببا في ذلك كالطبيب والحراث فيما تقدم، فيكون تفريج الكربة من الله بسبب المخلوق بتوفيق من الله، وليس هناك أحد غير الله يسمع الداعي من مسافة بعيدة ويجيبه، ولا ميت يسمع دعاء من يدعوه ويتضرع إليه ولو سمعه ما استجاب له. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. 2. وليس هناك من يعلم جميع لغات المخلوقات سوى الله، فلا يتمكن أي مخلوق من سماع كل سائل ويفهم ما يقول حتى يجيبه إلى مسألته. 3. وعلى فرض معرفة أحد سوى الله بلغات العالم وهو مستحيل، فهو لا يستطيع أن يسمع نداء الكثرة منهم إذا سألوه في وقت واحد ويحقق مطالبهم في وقت واحد مع تباين حاجاتهم وتباعد أماكنهم. 4. ولا يتمكن الإنسان ونحوه من الاستماع للسائلين وإجابتهم في كل وقت، فإن من شأنه النسيان والغفلة والضعف والنوم والحاجات والأسئلة والأدعية مستمرة، فلا يقوى على تحقيق ذلك إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 5. وليس هناك من يعلم ما في ضمير غيره من المطالب والحاجات إلا الله، فكيف يتيسر لغيره تعالى تحقيق حاجاتهم إذا لم يسألوا بلسان المقال؟ أما من النقطة السادسة إلى العاشرة، فمما تقدم يتبين أيضا أنه لا يكشف الضر حقيقة إلا الله، ولا يعطي الخير حقيقة إلا هو، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس، الآيتان 106-107. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الناس عند النوازل والشدائد يا رسول الله، وينادون غيره من الأولياء ويذهبون إلى مقابر الصالحين في حالة المرض ويستغيثون بهم ويقولون إن الله يدفع البلاء بهم، نحن نستمدهم لكن نيتنا إلى الله لأن المؤثر هو الله، هل هذا شرك أم لا؟ وهل يقال لهم إنهم مشركون والحال أنهم يصلون ويقرؤون القرآن وغيره من العمل الصالح؟
جواب: ما يفعله هؤلاء هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى، فإنهم كانوا يدعون اللات والعزى ومنا وغيرهم ويستغيثون بهم تعظيما لهم ورجاء أن يقربوهم إلى الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون أيضا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء عبادة وأنها لا تكون إلا لله، ونهى الله تعالى عن دعاء غيره فقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس الآيتان 106 و107. وعلى المسلمين أن يقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة من صلواتهم، إرشادا لهم إلى أن العبادة لا تكون إلا له، وأن الاستعانة لا تكون إلا به دون الأموات من الأنبياء وسائر الصالحين. ولا يغرنك مع ذلك كثرة صلاة هؤلاء وصيامهم وقراءتهم، فإنهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك أنها لم تبنى على أساس التوحيد الخالص فكانت هباء منثورا. والأدلة من الكتاب والسنة على شركهم وإحباط عملهم كثيرة، فراجع في ذلك آيات القرآن والسنة الصحيحة وكتب أهل السنة، نسأل الله لنا ولك الهداية. سؤال: هل للأولياء الصالحين أن يسمعوا نداء من دعاهم؟ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: والله إن موتاكم لتسمع قرع نعالكم، أفيدوني. جواب: الأصل أن الأموات صالحين كانوا أو غير صالحين لا يسمعون كلام البشر، لقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر. وقوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور، السورة نفسها. ولكن قد يسمع الله الموتى صوت رسول من رسله لحكمة من الحكم، كما أسمع سبحانه قتل بدر من الكفار صوت رسوله صلى الله عليه وسلم إهانة وتبكيتا لهم وتكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما استنكر بعضهم ذلك: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. رواه الإمام أحمد واللفظ له. وارجع في الموضوع إلى كتاب النبوات وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب الفرقان، وكلها لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيها الكفاية في الموضوع. وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرع نعال المشيعين فهو إسماع خاص ثبت في النص فلا يزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع الموتى كما تقدم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الله في من يستغيث بالأولياء عند نزول حادث به؟ جواب: من استغاث بالأولياء بعد موتهم أو في حال غيبتهم عنه فهو مشرك شركا أكبر، لقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في شهر رمضان يدعى بعد كل ركعتين بواحد من الصحابة فيقولون: بحياة فلان الصحابي الجليل أن يتقبل الله منا صلاتنا وصيامنا، وقد نصحتهم ولكن بلا فائدة، وبعد هذا أصلي لحالي في زاوية المسجد، هل لي صلاة معهم أم أكون لحالي حسب ما أنا عليه؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء. جواب: أولا، الدعاء بجاه رسول الله أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته لا يجوز، لأن العبادات توفيقية
ولم يشرع الله ذلك لنا، وإنما شرع لعباده التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات، لأن العبادات توقيفية، وليس جاه فلان وفلان وحياته من ذلك، فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه، وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، متفق على صحته. وقال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد والبخاري وغيرهما، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق. سؤال: إن شخصا أقر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدي الصلاة في الأوقات الخمس، ولكنه يدعو شيئا مع الله تعالى، هل إذا توفي ذلك الشخص يجب عليك أن تشيعه أم لا؟ جواب: الدعاء نوع من أنواع العبادة، وصرف شيء منه إلى غير الله شرك أكبر يخرج عن الإسلام. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وبذلك تعرف أنه لا يجوز لك الصلاة على من يفعل ذلك، ولا تشيع جنازته إذا مات ولم يتب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثيرون، وهم يفعلون الأشياء التالية: هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام، هل هذا شيء حرام أم لا؟ هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل، وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون: أغثنا يا شيخنا جيلاني ولغيره من المشايخ الآخرين، ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون: زيارة شيخ ابن فلان إلى آخره، وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرؤون عليه الآيات ويقولون: تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي، وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم، فهل هذا شيء محرم في ديننا؟ جواب: أولا، لا يجوز ذبحهم الإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور، بل هو شرك مخرج من ملة الإسلام إذا قصد التقرب إليها رجاء بركتها، لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام. وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه. ثانيا، الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس، ودعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر شرك أكبر يخرج من الملة. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، سورة يونس. أما الضرب على الطبول فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. ثالثا، زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل، وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك، وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفعوا لهم الأموال إلا بحقها الشرعي. رابعا، رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة. أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياته ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز، لأن ذلك رقية بدعية وأكل للمال بالباطل، وقد يكون شركا
إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم. حاشية: ينظر باب الذبح لغير الله والرقية والصوفية في هذا الكتاب الذي نسجله. انتهت الحاشية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، ما حق من دعا الله بأسمائه الحسنى؟ أيتوسل بعشرة أسماء من أسمائه أو أكثرها، أو يتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله؟ جواب: دعاء الله بأسمائه الحسنى والتوسل إليه بها مشروع، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف. ولما رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأدله مكانه فرجا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. حاشية: رواه الإمام أحمد في مسنده. انتهى. وللداعي أن يتوسل إلى الله بأي اسم من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو اختار منها ما يناسب مطلوبه كان أحسن، مثل يا مغيث أغثني، ويا رحمن ارحمني، رب اغفر لي وارحمني، إنك أنت التواب الرحيم. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثاني وما بعده في الصفحة 68 بعد 200. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وربما أضفنا من عندنا ما نعرفه من هذه الأسماء، فهو الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود، المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السؤال القادم: هل الدعاء يرد القضاء؟ جواب: شرع الله سبحانه الدعاء وأمر به، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سورة غافر. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سورة البقرة. فإذا فعل العبد السبب المشروع ودعا فإن ذلك من القضاء، فهو رد القضاء بقضاء إذا أراد الله ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الإمام أحمد واللفظ له والترمذي وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دعاء الله. سؤال: هل يجوز قول الإنسان عند الاستعانة مثلا بالله عز وجل: يا معين يا رب، أو عند طلب التيسير في أمر: يا مسهل، أو يا ميسر يا رب، و
وما الضابط في ذلك؟ وما حكم من يقول ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا؟ جواب: يجوز لك أن تقول ما ذكرت، لأن المقصود من المعين والمسهل والميسر في ندائك هو الله سبحانه وتعالى، لتصريحك بقولك يا رب آخر النداء، سواء قلت ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الاستعانة. سؤال: ما حكم المناذير، وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعمل به عملا مكروها، كأن يقال خذوه اذهبوا به، انفروا به، بقصد أو بغير قصد؟ وما حكم من دعا بهذا القول، حيث سمعت قول أحدهم أنه من دعا الجن لم تقبل له صلاة ولا صيام، ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا تتبع جنازته، ولا يصلى عليه إذا مات؟ جواب: الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة، لأنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه، في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. سورة الأنعام. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاستعانة الإنسي بالجن في إنزال ضرر بغيره واستعاذته به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك، ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سورة الزمر. ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات، ولا تتبع جنازته، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سؤال: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول عند قيامه أو قعوده: يا رسول الله، أو يا أبا القاسم، أو يا شيخ عبد القادر، ونحو ذلك من الاستعانة، فما الحكم؟ جواب: نداء الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره كعبد القادر الجيلاني أو أحمد التيجاني عند القيام أو القعود، والاستعانة بهم في ذلك أو نحو لجلب نفع أو دفع ضر، نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي كان منتشرا في الجاهلية الأولى، وبعث الله رسله عليهم الصلاة والسلام ليقضوا عليه وينقذوا الناس منه ويرشدوهم إلى توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة والدعاء، وذلك أن الاستعانة فيما وراء الأسباب العادية لا تكون إلا بالله تعالى لأنها عبادة، فمن صرفها لغيره تعالى فهو مشرك. انتهى الوجه الأول. الثاني يبدأ حالا. نتابع الجواب على السؤال الذي يقول: إن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول عند قيامه أو قعوده: يا رسول الله، أو يا أبا القاسم، فما الحكم؟ أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى صرف الاستعانة له، فعلمهم أن يقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سورة الجن. وبين لهم أنه وحده بيده دفع الضر وكشفه وإسباغ النعمة وإفاضة الخير على عباده وحفظ ذلك عليهم، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، سورة يونس. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سورة الأحقاف. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون. فسمى تعالى دعاء غيره في هذه الآيات كفرا وشركا به، وأخبر أنه لا أضل ممن يدعو غيره سبحانه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر الفتوى في باب الاستغاثة والدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. سؤال: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول إذا رأى شيئا ساقطا ويحب أن هذا الشيء لا يصيبه ضرر إذا وقع يقول: يا رسول الله أو يا شيخ أحمد التيجاني، فهل هذا اللفظ يعد شركا بالله أو أنها ألفاظ لا تضر صاحبها ويجب على المسلم أن يتلفظ بها ولا يعد من المشركين ولا يحبط عمله؟ نرجو منكم إفتاءنا مع كتابة الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جواب: إن الله تعالى وحده هو الحفيظ العليم، فمن أحب أن لا يصيبه ضرر إذا سقط أو خاف أن ينزل به أو بأحد من خواصه وأقربائه بلاء في أي حال من الأحوال فليلجأ إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء والذي يعلم السر وأخفى، فيرفع إليه حاجته ويدعوه تضرعا وخفية ليحفظه من البلاء عند سقوطه وفي نومه ويقظته وفي كل حال من أحواله، ويكشف عنه السوء وكل ما أصابه من البأساء والضراء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، سورة البقرة. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، سورة الأعراف. وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورة غافر. ومن استهواه الشيطان فصرفه عن دعاء الله إلى دعاء غيره من الأنبياء وسائر الصالحين أو الجن والشياطين لحفظه من شر يخشاه على نفسه أو على خواصه وأقربائه، فقد أشرك مع الله إلها آخر يرجو نفعه ويخشى بأسه ويركن إليه في تحقيق رغباته وحاجاته، ومأواه جهنم وبئس المصير. ومع ذلك لا يستطيعون أن يدفعوا عنه ضرا أو يقضوا له حاجة أو يحققوا له غاية. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، سورة سبأ. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، سورة الإسراء. وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن أن يعين ولي من أولياء الله أو يعين أحدا من بعيد، مثلا رجل في الهند
ويسكن ولي في السعودية، فهل يمكن أن يعين السعودي الهندي أو يعين السعودي الهندي إعانة بدنية مع أن السعودي موجود في السعودية والهندي موجود في الهند؟ أعيد قراءة السؤال: هل يمكن أن يعين ولي من أولياء الله أحدا من بعيد؟ مثلا رجل في الهند ويسكن ولي في السعودية، فهل يمكن أن يعين السعودي الهندي إعانة بدنية مع أن السعودي موجود في السعودية والهندي موجود في الهند؟ جواب: يمكن أن يعين الأحياء من الأولياء وغير الأولياء من استعان بهم في حدود الأسباب العادية ببذل مال أو شفاعة عند ذي سلطان مثلا، أو إنقاذ من مكروه ونحو ذلك من الوسائل التي هي في طاقة البشر حسب ما هو معتاد ومعروف بينهم. أما ما كان فوق قوى البشر من الأسباب غير العادية كالمثال الذي ذكره السائل فليس ذلك إلى العباد، بل هو إلى الله وحده لا شريك له، فهو القادر على كل شيء، وهو الذي إليه السنن الكونية يمضي منها ما شاء ويبعد أو يخرق منها ما شاء. ولهذا كانت له دعوة الحق وإليه الملجأ وحده ومنه العون دون سواه، فإنه وحده الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حكمة ورحمة وهيمن على كل شيء بقوته وقهره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف. وقال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. وعلمنا في سورة الفاتحة أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسأل إلا الله ولا نستعين إلا به بقوله: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. حاشية: انظر الفتوى في الاستغاثة والدعاء. سؤال: هل يعين علي رضي الله عنه أحدا عند المصائب؟ جواب: قتل علي رضي الله عنه ولم يعلم بتدبير قاتله، ولم يستطع أن يدفع عن نفسه، فكيف يدعي أنه يدفع المصائب عن غيره بعد موته وهو لم يستطع أن يدفعها عن نفسه في حياته؟ فمن اعتقد أنه أو غيره من الأموات يجلب نفعا أو يعين عليه أو يكشف ضرا فهو مشرك، لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه، فمن صرفه إلى غيره عقيدة فيه أو استعانة به فقد اتخذه إلها. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة الأنعام. سؤال: هل خضر عليه السلام حارس في الأنهار والصحارى، وهل يعين كل من يضل عن الطريق إذا ناداه؟ جواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وعلى تقدير أنه بقي حيا حتى لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدة محدودة بينها صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ثبت عنه: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات، لا يسمع نداء من ناداه ولا يجيب من دعاه
ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه. وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب، شأنه شأن غيره من الغائبين، لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء. سؤال: توفي رجل صالح في الهند وقبره في بلد اسمه أجنيز، فهل تجوز الاستعانة به؟ وهل يعين من استعان به ولا يرد أحدا؟ جواب: الجواب عنه كالجواب عن سؤال سبق من أن الاستعانة بالأموات شرك، وأنهم لا يملكون أن يستجيبوا لدعائهم، بل لا يسمعونهم وسيتبرؤون منهم ومن عبادتهم. والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثيرة، فمنها قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك فرقتان، فرقة تقول إن الاستعانة بالأنبياء والأولياء كفر وشرك مستدلين بالقرآن والسنة، وفرقة تقول إن الاستعانة بهم حق لأنهم أحباء الله تعالى وعباده المصطفون الأخيار، فأي الفريقين على الحق؟ جواب: الاستعانة بغير الله في شفاء مريض أو إنزال غيث أو إطالة عمر وأمثال هذا مما هو من اختصاص الله تعالى نوع من الشرك الأكبر الذي يخرج من فعله من ملة الإسلام. وكذلك الاستعانة بالأموات أو الغائبين عن نظر من استعان بهم من ملائكة أو جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر نوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله له إلا لمن تاب منه، لأن هذا النوع من الاستعانة قربة وعبادة، وهي لا تجوز إلا لله خالصة لوجهه الكريم. ومن أدلة ذلك ما علم الله عباده أن يقولوه في آية: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سورة الإسراء. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سورة البينة. وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن. وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، انظر الفتوى في الاستغاثة والدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، رواه الإمام أحمد وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما. ورواه مسلم بلفظ: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أما الاستعانة بغير الله فيما كان في حدود الأسباب العادية التي جعلها الله إلى الخلق وأقدرهم على فعلها، كالاستعانة بالطبيب في علاج مريض وبغيره، وإطعام جائع وسقي عطشان، وإعطاء غني مالا لفقير وأمثال ذلك، فليس بشرك، بل هو من تعاون الخلق في المعاش وتحصيل وسائل الحياة. وهكذا لو استعان بالأحياء الغائبين بالطرق الحسية كالكتابة والإبراق والمكالمة الهاتفية ونحو ذلك. وأما حياة الأنبياء والشهداء وسائر الأولياء فحياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وليست كالحياة التي كانت لهم في الدنيا. وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت إن الاستعانة بغير الله على ما تقدم شرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جاءنا عالم من العلماء الأبرار فقال: إن أولياء الله يقضون للناس حوائجهم عندما يسألونهم من دون الله، واستدل بقول رسول صلى الله عليه وسلم:
إن لله عبادا يفزع الناس إليهم في حوائجهم هم الآمنون يوم القيامة. جواب: الاستعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه جائزة، كمن استعان بشخص فطلب منه أن يقرضه نقودا أو استعان به في يده أو جاهه عند سلطان لجلب حق أو دفع ظلم. والاستعانة بالميت شرك، وكذلك الاستعانة بالحي الغائب شرك، لأنهم لا يقدرون على تحقيق ما طلب منهم لعموم قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن، وقوله سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس، وقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الاستعاذة. سؤال: امرأة استعاذت بالله من زوجها أو العكس، فما الحكم؟ تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه، فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود وغيره. وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه، أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين وحق الزوج والقصاص ونحو ذلك لم تجب إعاذته، والواجب عليه أداء الحق عليه، إلا أن يسمح خصمه عن حقه جمعا بين الأدلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النذر. سؤال: في النذر لغير الله تعالى، طائفة تقول: لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك لأنه عبادة وهي لغيره تعالى كفر. وطائفة أخرى تقول: النذر لهم عمل صالح يوجب الأجر والمثوبة لفاعله. عزيز المستمع، ربما يقصد النذر للأولياء أو لغير الله كأبي العباس المرسي والبوصيري ومن يدعون غيرهم كالبدوي وغيره، فما هو الحق في ذلك؟ جواب: النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغيره، فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره، داخلا تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم من يعتقد من المكلفين جواز الذبح والنذر للمقبورين، وأجابت بالفتوى الآتي نصها: من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، يستتاب صاحبه 3 أيام ويضيق عليه، فإن تاب وإلا قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها. فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له، وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال ابنه بالمعروف بغير علمه،
إذا كان فقيرا عاجزا عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك؟ لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان الأب محافظا على الصلوات الخمس وأركان الإسلام، ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأخرجة والمشاهد، فهل لابنه الموجود أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله أو أن يرثه بعد موته أم لا؟ جواب: من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة، يستتاب صاحبه 3 أيام ويضيق عليه، فإن تاب وإلا قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب. عزيزي المستمع، هنا في هذا السؤال وفي الذي قبله خلط، وقد ورد الكلام عن أخذ الابن من مال أبيه الكافر يعني المتغيرين في الدين في جواب الفتوى السابقة رغم عدم ورود سؤال فيها بهذا المعنى، فربما كان هذا تصحيفا والله أعلم. نقول: أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها. فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب، فإنه لا يرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم النذر لغير الله؟ جواب: النذر لغير الله شرك لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك، ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فصرفها لغير الله شرك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا أناس كثيرون ينذرون الذبائح لغير الله من الأموات، وفي نفس الوقت يقولون: يا رب، مثلا: يا رب لو نجح ربنا أو لو نجح ربنا ابني أو بنتي سأذبح لك يا شيخ فلان خروفا. جواب: النذر لغير الله شرك والذبح لغير الله شرك، لقول الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، سورة البقرة. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، سورة الأنعام الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والنذر داخل في قوله تعالى: ونسكي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: النذر لغير الله باطل لا ينعقد، فإذا نذر إنسان غنما للشيخ محي الدين أو عبد القادر الجيلاني مثلا لإنفاق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ، ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم، وهل ينعقد مثل هذه النذور؟ فإن لم تنعقد، هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعالى: وما أهل لغير الله به؟ لأن الحيوان المنذور حيوان طاهر، وهل يحرم هذا بسبب نذر باطل؟ جواب: أولا، النذر لله والذبح لله عبادة من العبادات،
لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله في عبادته غيره، ويعظم إثم ذلك ويشتد إذا اعتقد الناذر أو الذابح لميت أنه ينفع أو يضر، لكون ذلك شركا في الربوبية مع الشرك في الإلهية. ثانيا، النذر لغير الله لا ينعقد بل هو باطل، وما نذر لغير الله من أطعمة مباحة

له عند الله. ما الحكم؟ جواب: الاستعانة بقبول الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم شرك أكبر، مخرج من الملة الإسلامية، موجب للخلود في النار لمن مات عليه. أما الطواف بالقبور أو تضليلها فبدعة يحرم فعلها، ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله، وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الثالث من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريطين. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع المجلد الأول في العقيدة، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، ونتابع الكلام في النذر. سؤال: أنا شاب في المرحلة الثانوية طالب، منذ نعومة أظفاري وجل أهلي في السودان يتوافدون على أماكن أضرحة المشايخ للتمسح والتبرك بها والنذر لهم، فأبت نفسي هذه المشاهد، ولكني لا أستطيع الإفصاح لأني أعتبر في نظرهم كافر، وأنهم سيسمونني قطعا ويصيبونني بمكروه، وأنهم أصحاب كرامات لأنهم أولياء، فأغلبهم يدعي أنه رأى الله، فكنت أغبط ذلك في نفسي، إلى أن تعرفت بطريقة ما بجماعة أنصار السنة المحمدية الذين وضحوا لي بأن ما يدعيه هؤلاء ما هي إلا أوهام وشرك، وأنهم أصحاب بدعة وكل بدعة في النار. ووجدت عندهم بعض كتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكني لا أستطيع أن أقتنيه لضيق ذات اليد، وإنما أعتمد على استلاف كتبهم وإرجاعها لهم بعد مدة قصيرة. فأرجو منك كوالد وداعية إلى الحق أن تبين لي في رسالة خاصة رأيك في هذه الجماعة، مع إمدادي ببعض الكتب إن أمكن لتنير لي الطريق، والله من وراء القصد. جواب: إن النذر لأضرحة المشايخ شرك، لأن النذر عبادة من العبادات، وصرف شيء منها لغير الله شرك أكبر، وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم، لأن القصد من ذلك طلب البركة منهم، وقد صح من حديث أبي واقد الليثي ما يدل على ذلك، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها. وهكذا التمسح بالأضرحة بطلب البركة من أهلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هناك أناس يذبحون على قبر من مات في بلادهم في الزمن القديم ويقولون بزعمهم ولي الله فلان بن فلان، وقد يجعلون لهؤلاء نصيبا في مواشيهم وحرثهم، قاصدين في ذلك التماس البركة وإبعاد البلاء عن عيالهم وما ينتفعون به في معيشتهم؟ جواب: الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواشي ليذبح عندها والمزروع ليطعم عندها من الأعمال التي حرمها الإسلام وتعتبر شركا أكبر، إذا قصد بها التقرب إلى الولي أو غيره من المخلوقات رجاء جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء شفاعته عند الله أو نحو ذلك مما يقصده عباد القبور. سؤال: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ حاشية: انظر الغلو في القبور. انتهى. جواب: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كل منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية 63 والمئة سورة الأنعام. وقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر. ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود

0: أو الذبح عندها، إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها. روى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه الإمام أحمد وغيره. فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وفي تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الذبح لغير الله. سؤال: ما هو حكم الذبح للميت الذي يدعى أنه ولي الله ويبنى عليه الجدران؟ جواب: الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعى أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك، وذابحها للولي مشرك ملعون، وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. سورة المائدة. ولما ثبت عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ما هو المقصود من ذلك؟ ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، صدقة لوجه الله، اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي. جواب: المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء رجاء بركتهم، والذبح للجن إرضاء لهم ورجاء قضائهم للحاجات أو دفع لشادهم، فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة الله وغضبه. أما الذبح للضيوف إكراما لهم أو للأهل توسعة عليهم، والذبح تقربا إلى الله من أجل أن تجعل صدقة على الأموات يرجى ثوابها من الله للحي والميت، فهذا جائز، بل هو إحسان يرجى ثوابه من الله، وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأموات والأحياء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بالجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضر القبر، ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله. جواب: يحرم الذبح عند القبر والمسمى بالجدف لما فيه من قصد التقرب والعبادة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من السنة، وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام، لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتى نعيه حين قتل رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد. سؤال: هناك أضرحة للأولياء تذبح فيها كل سنة في عاشوراء أكثر من 40 غنم وغنمة تقريبا، وأكثر من 10 أبقار تقريبا، يجتمع فيها بعض المسلمين المخرفين يقرؤون القرآن باسم الدعاء للأموات ثم يأكلون هذه الذبائح، المطلوب من سماحتكم أن تفتون في هذه المشكلة مع الدليل. أولا، ما ذكرت من ذبح الذبائح عند أضرحة الأولياء شرك، وفاعله ملعون، لأنه ذبح لغير الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وعلى هذا لا يجوز الأكل من الغنم والأبقار التي ذبحت عند قبور الأولياء. ثانيا، قراءة القرآن على الأموات بدعة محدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. سؤال: يوجد قبر ولي يذبح فيه كل سنة بقصد الدعاء والصدقة للأموات ثم التوسل إلى أصحاب القبور لإنزال المطر، وهؤلاء من المسلمين الجهلاء لا يعرفون حكمها أو يتجاهلونها، فالرجاء أن تفتونا في هذه أيضا. جواب: ما ذكرت من الذبح عند قبر الولي شرك، والتوسل به فيه تفصيل، فإن كان بدعائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم إنزال المطر ونحو ذلك فهذا شرك أكبر. أما سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم وهو الذي يسميه بعض الناس توسلا فهو بدعة لا يجوز ومن وسائل الشرك. والمشروع للمؤمن أن يسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته الحسنى أو بتوحيده أو بالأعمال الصالحة، ويجب على ولي الأمر أن يستتيب من عرف بالشرك الأكبر، فإن تاب وإلا قتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه، رواه الإمام البخاري في صحيحه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثيرون، وهم يفعلون الأشياء التالية: هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام، هل هذا شيء حرام أم لا؟ هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل، وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون: أغثنا يا شيخنا جيلاني وغيرهم من المشايخ الآخرين، ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون: زيارة شيخ ابن فلان إلى آخره. وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرؤون عليه الآيات ويقولون: تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي. وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم، فهل هذا شيء محرم في ديننا؟ جواب: أولا، لا يجوز ذبحهم الإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور، بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها، لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقة، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه. ثانيا، الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس ودعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر شرك أكبر يخرج من الملة. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وأما الضرب على الطبول فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. ثالثا، زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل، وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك، وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفعوا لهم الأموال إلا بحقها الشرعي. رابعا، رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة. أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياته ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز، لأن ذلك رقية بدعية وأكل للمال بالباطل، وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فيما يتعلق ببعض زيارة الأولياء أمواتا، يذهب الناس عندهم إذا وقع لهم شيء كالجفاف والأمراض أو ما أشبه ذلك، يذبحون عندهم شاة أو دجاجة لأجل أن يعطيهم الله ماء المطر أو يشفي لهم المريض. جواب: لا يجوز ذلك، بل هو شرك، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام. ولقوله: فصل لربك وانحر، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الله في من يذبح على الأضرحة ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟ جواب: الذبح على الأضرحة شرك أكبر، ومن فعل ذلك فهو ملعون، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث. سؤال: ما حكم الله في من يأكل من هذه الذبيحة؟ جواب: من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم، بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم الآية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض قريتنا علماء يضربون الدفوف والطبل ويبنون مساجد على القبور ويذبحون لها الأغنام والأبقار والإبل وغيرها ويأخذون المال من الناس في الشهر والسنة، هل يدخلون في قوله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ جواب: نعم، يدخلون تحت عموم الآية بسبب ذبحهم لغير الله، لأنه من الشرك بالله سبحانه. أما ضرب الدفوف والطبول ممن ذكرتم فمعصية ومنكر هداهم الله ومن عليهم بالتوبة إليه سبحانه من الشرك وسائر المعاصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب، أظنهم يقولون إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله؟ وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟ جواب: يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز، ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به لكونهم من المشعوذين والدجالين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافة لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: زوجتي مريضة بمرض يقال له الزار، وهو نوع من الصرع، وهو نتيجة مصادقتنا لأناس موجود لديهم هذا المرض، وإذا أحبوا شخصا أو صادقوه أعطوه معهم، فإذا أتاها فلا تشفى حتى تقوم إحدى هؤلاء الصديقات بعلاجه. والسؤال: وأن زوجتي تريدني أن أذبح لها خروفا لله تعالى من هذا المرض، ولا أعلم هل هو لله تعالى أم لهذا الشخص، وهي إحدى الصديقات، فرفضت ذلك وقد رهنت بعض حليها حتى تقوم بعملية الذبح، فهل هذا جائز أم ماذا علي أن أعمله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، فلا يجوز لك الذبح المذكور لعلاج مرض زوجتك، والعلاج المشروع يكون بالأدوية المباحة والرقية الشرعية وقراءة القرآن والأدعية المشروعة. وعليك مناصحة زوجتك ودعوتها إلى ترك الذبح لغير الله، وأن تسلك في علاجها من مرضها ما هو مشروع، يسر الله لها الشفاء والهداية. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء والذبح لهم أو النذر؟ ومن هو الولي في حكم الإسلام؟ وهل يجوز طلب الدعاء من أولياء أحياء كانوا أو أمواتا؟ جواب: الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، والولي هو من والى الله بالطاعة ففعل ما أمره الله به وترك ما نهاه عنه شرعا ولو لم تظهر على يده كرامات. ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين. ولا يجوز الطواف بالقبور، بل هو مختص بالكعبة المشرفة، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله، والله ولي التوفيق. سؤال: يقول بعض الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح ويتصدق عن خديجة، وجعلوه حجة للذبح على الأضرحة، ويقولون بأننا نتصدق عليهم، فهل يجوز؟ جواب: ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل العمل المذكور في السؤال، لأنه لم يذبح على الأضرحة ولا تبركا بالصالحين، وإنما ذبحها تقربا إلى الله ووزعها في صدائق خديجة رضي الله عنهن صلة وصدقة. أما المبتدعة فيذبحون على القبور تقربا إلى من قبر فيها رجاء البركة من صاحب الضريح، وهذا شرك، ولو تصدقوا بلحم الذبيحة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون إن الذي يذبح للجن ما له صلاة ولا حج، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله أني ما أذبح للجن وقد حججت، ويقولون إن حجك باطل، فهل حجي باطل أم صحيح؟ فإذا كان باطلا فسأحج من جديد. جواب: الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى، لو مات فاعله عليه دون توبة منه لكان خالدا مخلدا في النار، والشرك لا يصح معه عمل، لقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأحمد الله أن وفقك للتوبة من هذا الذنب العظيم الذي لا يقبل معه عمل، وحج من جديد، وإن صدقت توبتك فقد وعد الله التائب بالمغفرة وإبدال سيئاتك حسنات، لقوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من نشأ في بلده ولم يدرك شيئا إلا الصلاة بل أركان الإسلام الخمسة، ويعمل بكل، ولكنه يذبح للجن ويدعوهم عند حاجته، ولكنه لا يعرف أن الشريعة تمنع ذلك، هل هو معذور لجهله أم لا؟ وهل يقال له أنت مشرك قبل البيان؟ جواب: يجب على من عرف منه ذلك من أهل العلم بالتوحيد أن يبين له أن الذبح لغير الله من الجن أو غيرهم كالأنبياء والملائكة والأصنام شرك أكبر يخرج من الإسلام، وكذا دعاؤهم لقضاء الحاجات شرك أكبر يخرج من الإسلام أيضا، لأن كل منهما عبادة يجب الإخلاص فيها لله وحده، فصرفها لغير الله شرك أكبر. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. سورة الأنعام. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سورة يونس. وقال فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث. وإن أصر على الذبح للجن ودعائهم لقضاء الحاجة فهو مشرك شركا أكبر ولا عذر له لقيام الحجة عليه بالكتاب والسنة، ويقال له كافر مشرك شركا أكبر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من أحل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ويقول إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير، وهو دائم على هذه الآية ولم يسمع قول أحد بعد هذا، هل يكون كافرا؟ جواب: من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر، من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ، لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة، ولا حجة له في الآية لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك. وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه عليه إرشاده. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في جماعة عندهم وادي اسمه أم الصفاء، وفي أول الصيف يشترون ثورا أو بقرة ويذبحونها على الصفاء، وهذه تحدث عندهم كل عام في أول الصيف، وأنا أشوف أنها شرك، والسبب في ذلك أنهم يذبحونها بقصد من في هذا الوادي من الجن والشياطين والخرافات إلى آخره، لأنها في رأس السنة في مكان واحد، ولو كان في أي مكان لا بأس لأنها بقصد الله، فما حكم ذلك وهل هو شرك أم لا ولماذا؟ جواب: إذا كان الواقع كما ذكر من الذبح في هذا الوادي للجن فهو شرك أكبر يخرج عن الإسلام، لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام. وقوله فصل لربك وانحر سورة الكوثر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم في صحيحه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقال لبعض الناس طبيب عربي، وقد يؤتى بالمريض إليه مثل مريض من جان أو غيره، فيأمرهم الطبيب بذبح نوع من الدجاج، كأن يقول لون الديك أسود أو أبيض، ويوضع دمه على الإنسان وقد لا يذكر اسم الله عليه، فما حكم الإسلام فيه؟ جواب: الذبح لغير الله شرك أكبر، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، ويحرم إتيان مثل هذا من المشعوذين والكهنة ونحوهم ممن يفعل الشركيات، كما يحرم سؤالهم وتصديقهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الذبح لغير الله حرام وشرك، ما حكم الشريعة في الذبح للضيوف أو للقريب؟ أرجو الإفادة. جواب: الذبح للتقرب للمذبوح له لجلب نفع أو دفع ضر شرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. وأما الذبح على اسم الله تعالى لإطعام الضيف أو القريب فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: طالعتنا صحيفة الرياض في عددها برقم 6411 بتاريخ الأول من شهر جماد الأولى سنة 640 هجرية، والمرفق صورة منه تحت عنوان الذبح على عتبة المنزل الجديد. التي تتساءل المحررة فيه عن مدى صحة هذا الاعتقاد، حيث أنها عادة تبعها البعض. لذا وددت أن أرسل لسماحتكم صورة من هذا الخبر للاطلاع، الذبح على عتبة الباب. عادة أخرى من العادات التي لم أستطع التوصل إلى معرفة جذورها، ويرى أنه من المتعارف عليه بين الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفع العين ولجعل البيت مباركة ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة، ولأننا نؤمن بأنه لا ينفع حذر من قدر، لذا لا ندري بالضبط صحة هذا الاعتقاد، غير أن هذه النقطة مناسبة للتوقف عندها وأنباء التقرير ومبارك المنزل الجديد وهداياه إلى آخره.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا.
0: سؤال: طالعتنا صحيفة الرياض في عددها برقم 6411 بتاريخ الأول من جمادى الأولى سنة 640 هجرية والمرفق صورة منه تحت عنوان الذبح على عتبة المنزل الجديد، التي تتساءل المحررة فيه عن مدى صحة هذا الاعتقاد، حيث أنها عادة تبعها البعض. لذا وددت أن أرسل لسماحتكم صورة من هذا الخبر للاطلاع، الذبح على عتبة الباب. عادة أخرى من العادات التي لم أستطع التوصل إلى معرفة جذورها، ويرى أنه من المتعارف عليه بين الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفع العين ولجعل البيت مباركة ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة، ولأننا نؤمن بأنه لا ينفع حذر من قدر، لذا لا ندري بالضبط صحة هذا الاعتقاد، غير أن هذه النقطة مناسبة للتوقف عندها وأنباء التقرير ومبارك المنزل الجديد وهداياه. جواب: إذا كانت هذه العادة من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة بل شرك، وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص. وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا المسكن، فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل، ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال بعض العلماء إن اشتراك هذه الأمة بمنزلة أهل الكتاب في تحليل ذبائحهم وتزويج نسائهم أي الشرك، لأن اليهود كتابهم التوراة ونبيهم موسى عليه السلام ولو كانوا كاذبين، وكذلك النصارى كتابهم الإنجيل ونبيهم عيسى ولو كانوا كاذبين، لأن هؤلاء كلهم زعموا ذلك ثم تركوا دينهم، وكذلك مشرك هذه الأمة يزعم أن كتابه القرآن ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحل تزويج نسائهم وتحل ذبائحهم مثل أهل الكتاب. جواب: ليس من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أشرك مع الله غيره بالسجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله مثل أهل الكتاب، بل هو مرتد يستتاب ثلاثا بعد بيان الحق بدليله وإرشاده إليه، فإن تاب وإلا قتل، وماله لبيت مال المسلمين، لا يرثه أقاربه المسلمون، ولا تحل ذبيحته، ولا يزوج مسلمة، بل ينفسخ عقد نكاحه بمن كانت معه من المسلمات، بخلاف الكافرين أهل الكتاب فإنهم يقرون على أنكحتهم ويكون بينهم التوارث وتحل ذبائحهم ويدعون إلى الإسلام، فإن تابوا وأسلموا فالحمد لله، وإلا أخذ منهم الجزية ولا يقتلون لكفرهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد لدينا ناس يزورون الأولياء في قبورهم وينذرون لهم بذبائح ويذكونها على نية نذورهم للولي ويوزعونها بين جيران المقابر أو جيران القبة التي يزورونها، هل لحم الذبيحة التي هي باسم الولي أكلها حلال، أم أن هذا من الذي ذكر الله فيها قوله العزيز: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به؟ جواب:
1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز الأكل من هذه الذبائح لأنها مما أهل لغير الله به، وهذا العمل من الشرك الأكبر لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الموالد؟ جواب: ما ذبح في مولد نبي أولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله، وذلك شرك، فلا يجوز الأكل منه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. سؤال: ما حكم من يقول إنه مسلم بالقول فقط وهو مع أهل البدع والشرك بفعله، وهل يكون مسلما حقيقة وهل يجوز أكل ذبحه؟ جواب: من نطق بالشهادتين مصدقا بما دلتا عليه وعمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن، ومن أتى بما يناقضهما من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر وإن نطق بهما وصلى وصام، مثل أن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم توقيرا وتعظيما، ولا يجوز الأكل من ذبيحته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن الكفار يقطعون آذان بعض الدواب ويسيبونها لغير الله أينما شاءت لا يتعرضون لها بشيء بعد ذلك، فهل يجوز للمسلم ذبحها والأكل من لحومها؟ جواب: إذا كان الواقع كما ذكرت وكان لا يترتب على أخذ هذه السوائب ضرر فلا حرج عليك في أخذها وذبح ما يؤكل لحمه منها على اسم الله ذبحا شرعيا والأكل منها، وقد يكون أخذها واجبا للقادر على ذلك لما فيه من إنكار المنكر والعمل على القضاء على الشرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في حالة وقوع خصام أو مشاجرة بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر على أي شيء يكون، فإن كبار القرية أو شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين، وبعد استكمال جوانب القضية ومعرفة محور النزاع والمخطئ من خلافه فإنهم يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتين أو ثلاثة أو أكثر في بعض الأحيان، وعلى الآخر صاحب الخطأ الأقل ذبيحة واحدة، بالإضافة إلى بعض الأشياء التي قد يحصلون عليها من المتخاصمين، ويقوم كل واحد منهم بذبح الذبائح التي توجبت عليه ويحضر أكلها الجماعة والعذور الذين حكموا في القضية، وسواء كان المتخاصمون فقراء أو أغنياء فلازم لا مناص لهم من هذه الأحكام، وتسمى هذه العادة البرهة أو العتامة كما يقولون، وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض نزاعاتهم. الأمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه العادات من ناحية الجواز من عدمه، وهل فاعل مثل هذه الأفعال يدخل تحت قوله لعن الله من ذبح لغير الله أم لا، مع العلم أنه يذبح ويسفك الدم في رضا شخص أو أشخاص وفي رضا رئيس أو رؤساء القبيلة، أرجو توجيهي بذلك. جواب: التحكيم في الخصومات لإظهار خطأ المخطئ والانتصار للمعتدى عليه وإصلاح ذات البين والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به شريعة الإسلام حق مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، سورة الحجرات. وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة النساء. أما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح، فإن كانت تبرعا ممن ذبحها شكرا لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو حسن رغب فيه الشرع وشمله عموم نص الحث على فعل الخير وشكر النعم وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأساليبها، أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة، وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إلزاما لا مناص لهم منه، بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبا وعارا، وربما فشل الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد، فهذا تشريع لم يأذن به الله، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيرا للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبا له وتطييبا لخاطر المعتدى عليهم. فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء، ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح. وليس حكم هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين، أو تذبح للجن تقربا إليهم، أو رجاء قضاء حاجة، أو دفع ضر، أو جلب نفع، وإنما هي في حالة المنع من الابتداء في الدين والعمل بتشريع لم يأذن به الله، فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سورة التوبة هي إلى الدخول في معنى هذا القول أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث لعن الله من ذبح لغير الله، وإن كان كل من العملين ضلالا وزورا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا، فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين، ما حكم هذه الذبيحة؟ جواب: إذا لم يكن هناك غرض لذبح الذبيحة عند أحد المتخاصمين إلا الحضور لإجراء الصلح بينهما ثم الاجتماع على أكلها فهي عون على إجراء الصلح الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، سورة الحجرات. وعلى جمع الكلمة وإزالة ما في النفوس وإكراما لمن حضر الصلح وعليه، فلا يظهر لنا بأس في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم، فأحيانا يأتي المسترضي بشاه ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها بسم الله، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه أي العقيرة أخذها المقبل عليه وقال العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي غيرها إكراما له، فهل يجوز أكل لحم الشاتين أو أحدهما أو لا يجوز؟ جواب: ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره قد يكون القصد منه إكرامه بتقديم الذبيحة إليه طعاما يأكل منه هو ورفقاؤه ومن دعي إلى الأكل معهم مثلا، فهذا جائز بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه مسلم الحديث. وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يأوي عنده حتى يحرجه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه، سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاما لأكله أم لا، فذلك غير جائز، بل هو شرك يجيب اللعنة لدخوله في عموم الذبح لغير الله. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة ولو ذكر الذابح عليها اسم الله، لأن الأعمال بالنيات، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظاما ومجرد تكريم له لا لأكله منها. أما إن قدمها حية فأخذها المسترضى وذبحها للضيوف أو ذبح غيرها للضيوف، فيجوز الأكل من كل منهما لكونها لم تذبح لإعظامه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم ذبح الذبيحة للضيف مع أن الله يقول: وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به؟ جواب: يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح، وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: وما أهل لغير الله به المائدة، بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله كالذبح للأموات ونحوهم تقربا إليهم. أما الذبح للضيف فالمقصود به إكرامه لا عبادته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصدقة التي أذبحها وأقول في نفسي أو على من عندي: هذه صدقة لله تعالى بمناسبة نجاح ولدي، أو بمناسبة سلامته من حادث سيارة، أو بمناسبة أي فرح كان؟ فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أكل من هذه الصدقة أم لا، علما بأني لا أحلف بالله ولا أنذر أني أفعل كذا وكذا، ولكن عندما يحصل هذا الفرح أقول هذه صدقة لله تعالى؟ أرشدونا أثابكم الله حول ما ذكرت، وما هي الطريق السليمة التي نسلكها؟ جواب: الأصل في الأعمال أن تبنى على النية، والنية شرط للإثابة على العمل، فينبغي للمسلم في كل نفقة أن ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل. فإذا حصل مناسبة مشروعة كقدوم ضيف أو تشجيع ابن ونحو ذلك ونوى بذلك التقرب، فلا حرج أن يأكل منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله ويحتج بأنه حين الذبح ذكر اسم الله على الذبيحة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، الذبح لغير الله شرك، وحكم الذبيحة حكم الميتة، ولا يجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله، ومن أكل منها اجتهادا منه بين له الحكم، ومن أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماما، بل تلتمس الصلاة خلف غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تعظيم غير الله سبحانه. سؤال: ما حكم القيام للداخل وتقبيله؟ جواب: أولا، بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود. قال رحمه الله تعالى: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه الصلاة والسلام كما يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له. رواه الترمذي. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة، رواه الإمام مالك كما في التمهيد وغيره. وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، رواه أبو داود وغيره. فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد، ليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. همش انظر الفتوى برقم 41,703,000 وهذا رقم الصفحة. انتهت الحاشية. انتهى كلام شيخ الإسلام. ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا، وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول، فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري ومسلم وغيرهما. فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده وأجلسته مكانها، وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه. حسنه الترمذي ورواه أبو داود وغيره. ثانيا، وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي وغيره. وقال: حديث حسن. ومعنى عريانا أي ليس عليه سوى الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. متفق عليه. عزيز المستمع، وردت اللفظة هنا الحسين، والمشهور أنه قبل الحسن في هذا الحديث، فلعله تصحيف والله أعلم. فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة، وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته، بل يكتفى بالمصافحة. فعن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاء أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده فيصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن كذا قال، وإسناده ضعيف لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى. وروى أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال أن يهوديين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 آيات بينات، فلما أجابهما عن سؤالهما قبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. الحديث. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في المجتبى وابن ماجه. وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيثمي في الجزء الثامن في الصفحة 36. وذكره العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال الثاني من الفتوى رقم 13107000: هل من الإسلام إذا سلم أحد على أخيه أن ينحني له تعظيما، أو يخلع عليه وينحني له تعظيما؟ لأن هذا كله من عادة آبائنا، ولذلك أرجو منكم بيانا شافيا من فضلكم. جواب: لا يجوز الانحناء عند السلام ولا خلع النعلين له، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وكذلك انخرطنا في نادي من نوادي الكاراتيه بأمريكا وقال المدرب إنه يجب أن تنحني عندما ينحنى لك، فرفضنا وشرحنا له ذلك في ديننا فوافق، ولكن قال على أن نحني فقط الرأس لأنه هو يبدأك بالانحناء فلا بد أن ترد تحيته، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ جواب: لا يجوز الانحناء تحية للمسلم ولا للكافر، لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس، لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، وصلى الله على محمد. انتهى الشريط الرابع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط الخامس. الوجب الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولا زلنا مع العقيدة، المجلد الأول. سؤال: يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على جماعة من أصحابه يتوكأ على عصا فقاموا له، فقال لهم: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. ألف: ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول، هل هو جائز أم لا؟ باء: هل وقوف الناس بعضهم لبعض في المجالس حين التحية والمصافحة منهي عنه؟ جواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وخير القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة بعده كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء إليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمر طلبته بأن يقوموا له، ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني؟ جواب: لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم. وبالله التوفيق.

أما الغلو في ذلك فممنوع سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرقى والتمائم. سؤال: إذا طلب رجل به ألم رقى وكتبت له بعض آيات قرآنية وقال الراقي ضعها في ماء واشربها، فهل يجوز أم لا؟ جواب: سبق أن صدر من دار الإفتاء جواب عن سؤال مماثل لهذا السؤال، هذا نصه: كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز لعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء. فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان، ولما رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجة في السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشفائين العسل والقرآن، رواه الحاكم في المستدرك وغيره. وما رواه ابن ماجة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدواء القرآن، رواه ابن ماجة. وروى ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا عسر على المرأة ولادتها خذ إناء نظيفة فاكتب عليه كأنهم يوم يرون ما يوعدون، الآية، و كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، الآية، و لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، الآية. ثم يغسله وتسقى المرأة منه ويمضح على بطنها وفي وجهها. وقال ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثالث الصفحة 81 بعد 300 قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تكتب لامرأة عصرت عليها ولادتها منذ يومين؟ فقال: قل له يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد. وقال ابن القيم أيضا: ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها. قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. ومثله عن أبي قلابة. انتهى كلام ابن القيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة للاستشفاء حرام أم حلال؟ وهل فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد من السلف الصالح؟ أفيدونا. جواب: إن تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وغير هذه السور من القرآن على المريض من الرقية الجائزة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبإقراره لأصحابه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، سورة الإخلاص والمعوذتين، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. قال معمر: فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وروى البخاري عن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقال: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا،

فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقة ويدفل فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ففي الحديث الأول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بالمعوذات في مرضه، وفي الثاني إقراره للصحابة على الرقية بالفاتحة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال: بعض العلماء يكتبون آيات من القرآن على لوح أسود ويغسلون الكتابة بالماء ويشربوا، وذلك رجاء استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك، وأيضا يكتبون على القرطاس ويعلقونه في عنقهم للحفظ، فهل هذا حلال للمسلم أم حرام؟ جواب: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركة أو كلاما لا يفهم معناه، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. رواه مسلم وأبو داود. وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفة، مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص، فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك، لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد وغيره. وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. رواه الإمام أحمد وغيره. وفي رواية لأحمد أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا لثلاثة أمور: الأول عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك. وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشرب تلك الغسلة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك. ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه. وعلى هذا فالأولى تركه، وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه، ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء التوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع، ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم التداوي من القرآن والتراقي به واتخاذ المعوذات والتمائم منه؟ جواب: أولا يجوز التداوي بالقرآن لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال:
انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم. ولهم أن يكون عندهم بعض شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم. والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قالوا: فوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: لقد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. فهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي بالقرآن. ثانيا: أما اتخاذ التمائم منه فذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء لعموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق التمائم سدا للذريعة. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني أقوم بالوعظ والإرشاد بتبوك، وأقوم بالإمامة جمعة وجماعة في أحد الجوامع، وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة، وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير، وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، كرقيته لأهله وأصحابه وكرقية جبريل عليه السلام، ولا أخرج عن الأحاديث، وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة، وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام كإيضاح الدلالة في عموم الرسالة وغيرها من كتبه المعروفة وكتب ابن القيم، منها زاد المعاد، ولا يخفاك أنني آخذ أجرة على ذلك مستدلا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها، والحديث معروف لدى سماحتكم، والذي يحملني على أخذ الأجرة هو الاستغناء عما في أيدي الناس، وحيث أنني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية ولم يحالفني الحظ بوظيفة، ولعلمي أن ذلك جائز وحلال، وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل، لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين لأكون على بصيرة وإقناعا لمن يعترض جهلا منه، وأن ترى أنني على باطل في عملي هذا فأرجو الإفتاء بما يقنعني، وأنا لا أخالف لكم رأيا. جواب: إذا كان الواقع منك كما ذكرت من أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية، وأنك لم ترقي أحدا إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تتحرى الرجوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتبه المعروفة، وما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة، فعملك جائز وسعيك مشكور ومأجور عليه إن شاء الله، ولا بأس بأخذك أجرا عليه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أشرت إليه في سؤالك. ونسأل الله أن يثيبك على ما ذكرت من أنك قمت به من وعظ الناس وإرشادهم والتدريس لهم والصلاة بهم في المسجد، وعلى إنشائك مكتبة فيها كتب قيمة من تأليف أهل السنة والجماعة، وأن يجزئك عن إخوانك خير الجزاء، ونرجو الله أن يزيدك توفيقا إلى الخير وعمل المعروف، وأن يغنيك من فضله عما في أيدي الناس، إنه سبحانه قريب مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟ جواب:
إذا كان المقصود أن يرقى المقصود.

0: فذلك جائز بل مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواه أحمد وغيره، ولفعله ذلك وأصحابه رضي الله عنهم. والأولى أن يكون بغير أجرة، وإن كان بأجرة جاز لثبوت السنة بجواز ذلك، وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله لعدم وروده في الشرع المطهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثيرون، وهم يفعلون الأشياء التالية: هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام، هل هذا شيء حرام أم لا؟ هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل، وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون: أغفنا يا شيخنا جيلاني وغيره من المشايخ الآخرين، ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون: زيارة شيخ ابن فلان إلى آخره. وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرؤون عليه الآيات ويقولون: تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي. وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم، فهل هذا شيء محرم في ديننا؟ جواب: أولا، لا يجوز ذبحهم للإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور، بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها، لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام. وكذلك لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه. ثانيا، الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس، دعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر شرك أكبر يخرج من الملة. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، سورة يونس. وأما الضرب على الطبول فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. ثالثا، زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل، وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك، وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفع لهم الأموال إلا بحقها الشرعي. رابعا، رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة. أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياته ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز، لأن ذلك رقية بدعية وأكل للمال بالباطل، وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم. حاشية: ينظر باب الذبح لغير الله والرقية والصوفية، ونشرت هنا لمزيد الفائدة. انتهى. سؤال: ما حكم كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وشربها؟ فإني رأيت أناسا يفعلون ذلك. لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا سائر صحابته رضي الله عنهم، فتركها أولى والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفيد سماحتكم أنني تزوجت بفتاة يتيمة الأم غير متعلمة، وذلك في عيد الفطر من عام 340 هجرية، وفي بداية شهر ذي الحجة أصابها مرض نفسي عبارة عن بكاء ونحيب، ويرتفع أحيانا إلى صراخ وعويل، فأخذها والدها إلى منزله وأحضر لها كاهنا لمعالجتها، فعالجها بالدخائن المنتنة، وأمر بحبسها طوال شهر في شهر محرم في غرفة مظلمة، ويسمون هذا العلاج الحجبة، وقد حدث هذا دون أخذ موافقتي، فشفيت وبقيت في بيت أهلها شهري صفر وربيع الأول، فعادت إلى منزلي في بداية شهر ربيع الثاني، فعاد إليها المرض نفسه، والآن أقوم بمعالجتها عند طبيب أخصائي نفسي يعالجها بالقرآن والأدعية المأثورة بالإضافة إلى العلاجات الأخرى، ولكن أهلها غير مقتنعين ويريدون علاجها لدى أحد الكهنة، وقد منعني أهلها من قراءة القرآن عليها إذا أصابتها النوبة، لأن الكاهن أخبرهم بأنني أنا السبب في زيادة مرضها، لأنني قرأت عليها المعوذتين وآية الكرسي. فما هو الموقف الذي يجب أن أتخذه إذا عرضها والدها على كاهن آخر؟ أرجو مساعدتي بالرد في أسرع وقت. جواب: أحسنت بعلاجها بقراءة القرآن عليها ورقيتها بالأدعية النبوية المأثورة، لكن يحرم خلوة الأجنبي الذي يرقيها بها، ويحرم عليها أن تكشف شيئا من عورتها أمامه أو يضع يده عليها، ولو توليت علاجها بذلك أو توله أحد محارمها كان أحوط، ونرى أن تعالجها أيضا بالمستشفى ونحوه عند طبيب الأمراض النفسية، فإنه متخصص في علاج هذا المرض. أما عرضها على الكهان والذهاب بها إليهم للعلاج فممنوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه الإمام أحمد وعنده فصدقه بما يقول: مكان فسأله عن شيء، ويوما مكان ليلة، ورواه مسلم وغيرهما، انتهى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد وعنده زيادة أو عرافة وأبو داود وغيرهما. وفق الله الجميع لاتباع الحق والتمسك به وترك المخالفة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الدين في الذين يقرؤون على الناس بآيات الله الكريمة وبعضهم يحضرون ويشهدون الجن ويتعهدونهم بعدم التعرض للشخص الذي يقرأ عليه هؤلاء؟ جواب: رقية المسلم أخاه بقراءة القرآن عليه مشروعة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية ما لم تكن شركا. أما من يستخدم الجن ويشهدهم ويأخذ عليهم العهد ألا يمسوا هذا الشخص الذي قرئ عليه القرآن ولا يتعرض له بسوء فلا يجوز. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد أدعية يقال إنها ضد العقرب ولقد جربت فأصابت، ونصه: اللهم إن هذه عزيمة العقرب والداب مرت على اليهود والنصارى. قال: وش يعني؟ ماذا بكاك يا رسول الله؟ قال: دابة من دواب بأهل النار، ذنيبة كالمنشار، نحيرة كالدينار، نزل جبريل على دمها، نزل جبرائيل على سمها، شهق الله 3 شهقات، قال: اسكني في عزة الله وكتبك في لوح محفوظ. فما حكمها جزاكم الله خيرا؟ جواب: الرقية المذكورة ليست صحيحة، والصحيح هو ما كان بالقرآن والأدعية الثابتة في الأحاديث الصحيحة كرقية أبي سعيد الخدري للكافر بسورة الفاتحة، رواه البخاري. ولا يجوز استعمال هذه الرقية، بل يجب تركها والتحذير منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الرقية بالقرآن وبالأذكار والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: تجوز الرقية بالقرآن وبالأذكار والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم للحفظ والوقاية ولدفع ما أصيب به الإنسان من الأمراض، مثل تلاوة آية الكرسي وسورة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين، ومثل أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ومثل وأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تقدم المدعو فلان لإمارة منطقة الرياض للسماح له ببيع الرقى والعزائم في السوق، وأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلبت منه الحصول على تصريح من الإمارة، وقد رفعت إلينا الإمارة باقتراح إعطاء التصاريح من سماحتكم بعد الاقتناع من الشخص طالب التصريح وعمل الضوابط والقواعد التي تحمي المواطنين من الاستغلال. آمل موافاتنا بمرئياتكم في هذا الشأن وإمكانية منح التصاريح لمن تتوافر فيه الشروط التي يتم وضعها في هذا الشأن. ولسماحتكم تحياتنا. جواب: سبق أن صدر فتوى في حكم كتابة قرآن أو أذكار نبوية أو نحوها في ورق أو طبق مثلا ثم محوها بماء ونحوه ليشربه المريض أملا في الشفاء من مرضه، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم فعلوا ذلك. والخير كل الخير في اتباع هدي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وما كان عليه سائر أصحابه رضي الله عنهم. وفيما يلي نص الفتوى: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفة، مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك، لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وما رواه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية لأحمد أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا لثلاثة أمور: الأول عموم أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعلق التمائم ولا مخصص لها، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء.
1: الثاني يبدأ حالا. نتابع جواب السؤال عن السماح لأحد الأشخاص ببيع الرقى والعزائم وطلب الإمارة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إفتاءها في هذا الموضوع. وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران وغيرهما وشرب تلك الغسالة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك. ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه، وعلى هذا فالأولى تركه وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه، ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء المثوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع، ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه، والله الموفق. وعلى هذا ينبغي ألا يعطى هذا الرجل تصريحا ببيع ما ذكر من الرقى والعزائم بل يمنع من بيعها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما العلاج الشرعي للذي مسه الجني؟ جواب: يرقى بقراءة القرآن وما صح من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وكتاب الأذكار للنووي، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، تجد فيها ما ترقي به نفسك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقى؟ جواب: تجوز الرقية بما ليس فيه شرك كسور القرآن وآياته وكالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم بما فيه شرك كتعويذ المريض بذكر أسماء الجن والصالحين، وبما لا يفهم معناه خشية أن يكون شركا، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يدعو بأسماء الله تعالى لشفاء الأمراض؟ جواب: يجوز ذلك لعموم قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بقوله: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الذهاب إلى السيد في حالات المرض القصوى مع أنه لا يوجد علاج للمريض، ولكن السيد عالج كثيرين من نفس المرض وشفوا بأمر الله مع اعتقادنا أن الله هو الشافي؟ وقد اعترض البعض على ذلك، ونحن نقول بأن السيد وسيلة مثله مثل الطبيب، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ جواب: يباح للمريض أن يتعالج من مرضه بالأدوية المباحة وبالرقية الشرعية وبالأدعية المشروعة، ويحرم الذهاب إلى الكهان والمشعوذين الذين يدعون علم المغيبات ويعملون الطلاسم والرقى الشركية ولو كانوا ممن يسمى سيدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رقية يتداولها بعض البوادي للاستشفاء بها من لدغات الهوام وغيرها، وهذا نص الرقية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلف جميل الدين لساعات الحيات، شلعا عن الشلعات، صاح صيحة تشق العرض، وحاها الرب والبالة، وأرسل قراءة سليمان بن داود الرفاعي مسلمة مرسلة مصحيها رب المسلمة، علوها في العرش مرتز وأسفلها في الأرض مهتز، لا ينقضها لا سيل ولا مطر ولا شمس ولا قمر، ولا من شهد أن الإبل تأكل العشر، ولا تنقل أنثى بدون ذكر، ومن عصى ربه كفر. عزمت عليك بالله يا هذه الأذية بعزائم الله القوية، عزيمة أولها بالله وثانيها بالله وثالثها بالله ورابعها بالله وخامسها بالله وسادسها بالله وسابعها بالله وثامنها بالله وتسعها بالله وعشرها بالله وما يكف الكتاب من أسام الله. عزمت عليك بصور من صور الأحد ولا غير الله أحد، عزمت عليك بصور من صور الاثنين ومن قال إن الله زين، وعزمت عليك بصور من صور الثلاثاء والملائكة والأنبياء، وعزمت عليك بصور من صور الربوع والله جيد نضوع، عزمت عليك بصور الخميس وأعوذ بالله من إبليس، عزمت عليك بصور من صور الجامعة والملائكة السامعة، وعزمت عليك بصور من صور السبت والله جويد ثبت ظهري من المخ في العظام، وظهري من العظام في العصب، وظهري من العصب في الإيهام، وظهري من الإيهام في التراب. عزمت عليك بالله على 99 هامة أمها العنكبوت وأبوها الثعبان، عزمت بالله على أبو عمامة كبيرة الهامة مقيلة السمرة ومباتة الثمامة، عزمت بالله على الصل والصلوان، عزمت بالله على بربر، عزمت بالله على قرقر، عزمت بالله على الأفقم، عزمت بالله على الأزتم، عزمت بالله على الباخز الدفان، عزمت بالله على الذر والذبان، عزمت بالله على جرع الوان، عزمت بالله على الفروس، عزمت بالله على الفروس، عزمت بالله على القروس، عزمت بالله على حارس الطريق، عزمت بالله على هاضل الطريق، عزمت بالله على اللي مقيل الصخر وطعام المدر، سلعات بالأنياب، لسابات بالأذناب، أظهرها بالله أكبر، عزمت بالله على حوه، عزمت بالله على حويان وسقى وسقيان، اللي ما سميه واللي ذاكره واللي نسيه، بالله على حمده، عزمت بالله على حميدة، عزمت بالله على سعدي، عزمت بالله على سعيدة، عزمت بالله على موزة، عزمت بالله على مويزة، عزمت بالله على أحمرها وأسمرها وانثاها وذكرها وابو نقطتين من أعبرها، عزمت بالله على البيضة اللي مثلها الشحمة، عزمت بالله على الحمرة اللي مثل اللحمة، وعزمت بالله على السودة اللي مثل الفحمة، عقرب بنت عقار، وقهرها بالله القهار قاهر الليل عن النهار، اللي لا قهر به على السم صار كوز ماء ومعها كوز نار، وكتيت كوز الماء على كوز النار وكوز الماء أطفى كوز النار، عزمت بالله على فمها اللي مثل المنشار، وعزمت بالله على بطنها اللي مثل الزقرار، عزمت بالله على ذنبها ابو سبع فقر، عزيمتنا تكلل السيوف المسلجات، وعزيمتنا تكلل الرمح المذلجات. سلف موسى مسافر واصفح في بران ومنازل، واكلته هائشة من هوائش الاسلام. قلت كفي واستكفي من طرق الى طرق، وكفيتي من طرق الى طرق، ومن شرفنا الى شرف بقراءة سليمان بن داود الرفاعي قاهر اسمام الافاعي. وقلت يا حفظي عقائل الله، قدم ينقطع الرجاء والنصيب، وقدم صوابا بمصيب ملحوظة. ان هذه الاسماء المذكورة كلها اسماء هوام واسماء جن حسب مملي هذه الرقية. جواب: لا يجوز استعمال هذه الرقية لما فيها من الأسماء المجهولة والكلام الذي لا يعقل معناه، فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مرض رجل مرضا شديدا واشتد به المرض، وذهب إلى كل الأطباء، فلم يكتب الله الشفاء لهذا الرجل على أيدي هؤلاء الأطباء، وذهب إلى رجل يتوسل ويستغيث ويتبرك بأصحاب القبور، فكتب له الله الشفاء على يد هذا المتوثن المتوسل، فهل الذهاب إلى هذا الرجل يجوز؟ وهذه الفعلة تكررت عدة مرات واتخذها الناس عبرة، واستقر في أذهانهم أنه يشفي الناس بما يفعل من أفعال الإشراك بالله والعياذ بالله، فما حكم الدين في ذلك؟ جواب: يحرم الذهاب إلى من يفعل أعمال الشرك من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لطلب الشفاء بدعائه ورقيته ونحو ذلك، ولو انتفع بعض الناس بذلك، لأن ذلك قد يوافق القدر فيظن أنه بسبب هذا الشخص، وقد يكون مرضه من أعمال الشياطين فيغروه بسؤال هؤلاء المشركين والذهاب إليهم، فإذا سألهم تركوا إيذاءه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقوم بعض الإخوة عندنا باستخراج الجن من المريض عن طريق تلاوة آيات من القرآن، وزعم هؤلاء الإخوة أثناء تعرضهم لمعالجة حالة أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد نزل من السماء وساعدهم على استخراج الجن، مما أحدث الشقاق والخلاف بسبب ذلك بين الناس، فنرجو أن تبسطوا لنا الأمر في المسألة والرد. وهل ينزل جبريل عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء لمعاونة أحد كما زعموا أم لغير ذلك؟ جواب: يجوز علاج المريض بمس الجن بقراءة آيات من القرآن عليه أو سورة أو سور منه عليه لثبوت الرقية بالقرآن شرعا، أما نزول جبريل لذلك فلا نعلم له أصلا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بالنسبة للرقى والتميمة، إذا كان من القرآن ما حكمه؟ وما الحكم لو حملت معي كتاب الحصن الحصين أو كتاب حرز الجوشن أو السبع العقود السليمانية؟ فهل صحيح ما ذكر في هذه الكتب من أنها تنفع في دفع العين والحسد إلى آخره؟ يقولون إن بها آيات قرآنية فقط مثل المعوذات وآية الكرسي، فهل قراءتها تنفع فقط دون حمل هذه الكتب؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تجوز الرقى بالقرآن وبالأذكار وكل ما لا شرك فيه ولا محظور من الأدعية. أما كتاب الحصن الحصين وحرز الجوشن والسبعة العقود فاتخاذها حروزا لا يجوز. وأما قراءة آية الكرسي عند النوم فنافعة، وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين فنافعة أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تأثير العين. عن تأثير الجن على الإنس أو الإنس على الجن، وعن تأثير عين الحاسد في المحسود. جواب: تأثير الجن على الإنس والإنس على الجن وتأثير عين الحاسد في المحسود كل ذلك واقع ومعروف. حاشية: انظر مس الجن وعلاجه، انتهى. لكن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري لا إذنه الشرعي. أما ما يتعلق بتأثير عين الحاسد في المحسود فهو ثابت فعلا وواقع في الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر سبقته العين. رواه مسلم وشرحه النووي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. والأحاديث في هذا كثيرة، نسأل الله العافية والثبات على الحق، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. سؤال: ما حقيقة العين النضل؟ قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح؟ والذي ما معناه قوله: ثلث ما في القبور من العين. وإذا شك الإنسان في حسد أحدهم فبماذا يجب على المسلم أن يفعل؟ وقوله: وهل في أخذ غسال الناضل للمنضول ما يشفي؟ وهل يشربه أو يغتسل به؟ جواب: العين مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه، وأصلها من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الحاسد، فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها من زاد المعاد بتصرف. الجزء الثالث، الصفحة 48 بعد 200. وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإصابة بالعين، فمن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. حاشية: رواه البخاري ومسلم، وانظر شرح النووي، وكذلك رواه ابن ماجه. وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. حاشية: رواه مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين. رواه أبو داود. وأخرج الإمام أحمد ومالك والنسائي وابن حبان وصححه عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: علم يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. رواه ابن ماجه وأحمد وكذلك في الموطأ والحاكم وابن حبان في انظر موارد الظمآن. انتهت الحاشية. فالجمهور من العلماء على إثبات الإصابة بالعين للأحاديث المذكورة وغيرها ولما هو مشاهد وواقع. وأما الحديث الذي ذكرته ثلث ما في القبور من العين فلا نعلم صحته، ولكن ذكر صاحب نيل الأوطار أن البزار أخرج بسند حسن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، يعني بالعين. ويجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين من مردة الجن والإنس بقوة الإيمان بالله واعتماده وتوكله عليه ولجئه وضراعته إليه والتعوذات النبوية وكثرة قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. ومن التعوذات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وقوله تعالى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ونحو ذلك من الأدعية الشرعية. وهذا هو معنى كلام ابن القيم المذكور في أول الجواب. وإذا علم إنسان أن إنسانا أصابه بعينه أو شك في إصابته بعين أحد فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه، فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه فيتمضمض، ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل إزاره، ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز التبخر بالشاب أو الأعشاب أو الأوراق وذلك من إصابة بالعين؟ جواب: لا يجوز علاج الإصابة بالعين مما ذكر، لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها، وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء، وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كنت في بعض الأحيان أشعر بقسوة في قلبي، وأحيانا أحس بداء مثل الشرك الخفي أو الغيرة من بعض الناس، فما هو العلاج، خصوصا وأنا أكثر من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومن الدعاء لهؤلاء الذين أغار منهم أكفر عن خطأي تجاههم، فهل هناك علاج آخر يشفيني من هذا الداء الخطير؟ جواب: ينبغي لك الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم وعمل ما تستطيع من نوافل العبادات ومجالسة أهل الدين والصلاح، مع إخلاص العمل لله جل وعلا والابتعاد بالعبادات عن مواطن الرياء ودفعه عند حصوله بابتغاء مرضات الله والدار الآخرة. وأما دفع الغيرة فيكون باعتقاد أن النعم جميعا هبة من الله جل وعلا وأنه هو الذي قسمها على عباده. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، سورة الزخرف. وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري وغيره. وأن يشغل نفسه عن الغيرة والحسد بما ينفعه من الأقوال والأعمال الصالحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مس الجن وعلاجه. سؤال: هل الحديث التالي ليس بحجة على تمليك الجن سلطانا على البشر؟ عن أبي السائب قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا فيه حية، فوثبت لأقتلها وأبو سعيد يصلي، فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح لأطعنها وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، إلى آخره. رواه مسلم في الصحيح. مشكاة المصابيح، باب ما يحل أكله وما يحرم. جواب: أولا، الحديث صحيح من جهة سنده ومتنه. ثانيا، الناس خلق أبوهم آدم من طين ثم صار بشرا سويا وتناسل منه أولاده، والجن خلقهم الله من النار ثم صاروا أحياء، منهم الذكور ومنهم الإناث، وكل من الجن والإنس قد أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، والإنسي قد يؤذي الجني وهو يعلم أو لا يعلم، والجني قد يؤذي الإنسي ويصرعه أو يقتله، كما أن الإنسي قد يؤذي الإنسي ويضره، والجني قد يؤذي الجني، ومن نفى ذلك عن الجن وهو لم يحط علما بأحوالهم فقد نفى ما ليس له به علم وخالف ما ورد فيهم من آيات القرآن، فقد قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، سورة الرحمن، وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سورة المؤمنون الآيات. وخاطبهم الله تعالى كالإنس في قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، الرحمن، وبقوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، الرحمن. وسخر سبحانه الجن على اختلاف حالهم لنبيه سليمان عليه السلام، قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، سورة صاد. وقوله عز وجل: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، سورة سبأ الآيات. وقال: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، سورة الأنبياء. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، سورة الأحقاف. وقال: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، سورة الأنعام. واقرأ الآيات من سورة الجن في تفصيل أحوالهم وأعمالهم وجزاء من آمن منهم ومن كفر، فلا عجب أن يتمكن جني من إنسي وأن يصيبه بأذى، كما يتمكن الإنسي من الجني ويصيبه بما يضره إذا تمثل الجني بصورة حيوان مثلا كما في الحديث المذكور في السؤال. وكما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده خائبا. رواه البخاري. وبالجملة فكل من الجن والإنس إما مؤمن وإما كافر، وطيب أو خبيث، ونافع لغيره أو مؤذ له ضار به، كل بإذن الله عز وجل كما تقدم. وأخيرا فعالم الجن وأحوالهم غيبي بالنسبة للإنس، لا يعلمون منها إلا ما جاء في كتاب الله تعالى أو صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بما ثبت في ذلك بالكتاب والسنة دون استغراب أو استنكار، والسكوت عما عداه، لأن الخوض نفيا أو إثباتا قول بغير علم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله عز من قائل سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حاشية من سورة الإسراء الآية 36. انتهت الحاشية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الخامس من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة، وله بقية على الشريط
0: السادس. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة، يقرأه عليكم أحمد عزت. ولا زلنا في الكلام عن مس الجن وعلاجه. سؤال: يمرض الإنسان فيصبح يتكلم بكلام غير عادي، فيقول الناس إنه ممسوس بجن، هل هذا صحيح أم لا؟ ويأتون بحافظ القرآن فيقرأ عليه حتى يرجع إلى حالته العادية. وكذلك في الزفاف يربطون العريس بقراءة خاصة لا يستطيع أن يجامع زوجته أثناء دخوله، هل هذا صحيح أم لا؟ جواب: أولا، الجن صنف من مخلوقات الله، ورد ذكرهم في القرآن والسنة، وهم مكلفون، مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. ومس الجن للإنس أمر معلوم من الواقع، وتستعمل للعلاج من مسه الأدوية الشرعية من الدعاء والقراءة عليه بشيء من القرآن. ثانيا، أما قراءة شيء في ليلة الزواج بحيث يكون العريس مربوطا عن زوجته ليلة الزفاف أو عند العقد فلا يجامعها، فهذا نوع من السحر، والسحر محرم لا يجوز تعاطيه، وقد ثبت النهي عن تعاطيه في القرآن والسنة، وأن حد الساحر القتل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من الناس من تلبس بهم الجن فيقال عليه أسياد أو عليه شيخ ويكون من الجان، وقد يكون كافرا أو نصرانيا، فيأمر المتلبس بأشياء مخالفة للشرع مثل عدم الصلاة أو الذهاب للكنيسة أو بعمل أشياء لا يطيقها، وإن لم يفعل فإنهم يعذبونه. ما هي الطريقة الشرعية للتخلص من هؤلاء؟ جواب: مس الجن الإنسان أمر واقع، وإذا أمر الجني من مسه بمحرم وجب على المصاب أن يتمسك بشرع الله، وأن يعصي الجني في أمره بمعصيته الله وإن آذاه الجني، وعليه أن يتعوذ بالله من شره، ويحصن نفسه بقراءة القرآن وبالتعوذات الشرعية وبالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الرقية بقراءة سورة الفاتحة، ومنها قراءة سورة قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم ينفث في يديه ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه، ثم يقرأ هذه السور الثلاث مرة ثانية، وينفث في يديه ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه، ثم يقرأها مرة ثالثة، وينفث في يديه ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه، ثم يقرأها مرة ثالثة، وهكذا، وما استطاع من بدنه إلى غير ذلك من الرقية بسور القرآن وآياته وبالأذكار الثابتة، مع اللجوء إلى الله في طلب الشفاء والحفظ من شياطين الجن والإنس. وارجع إلى كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، والأذكار للنووي، ففيها بيان كثير من

من آبائه وأجداده السالفون، هكذا كتبت. والآن وفي هذه المدة الأخيرة وبالذات في الثاني من شهر رمضان حدثت له فيه كارثة، والذي يقول فيها قال: بأني من هذه الليلة وأنا أرمى بالحجارة من داخل المنزل ومن خارجه، وأنها يطفى علي المصباح بدون أن أرى من يفعل بي هذا، ومكثت على ذلك مدة 4 أيام وأنا أعاني من هذه المصيبة، فجئت إلى عشيرتي لعلهم يدلوني على شيء، فأخبرتهم بهذا الخبر المفجع، لكنهم ردوا علي بقولهم: إن هناك من هم أعداؤك، هم يفعلون بك هذه الصنيعة الشنعاء، وراحوا معي. فلما جاء الليل وأظلم شاهدوا الذي قلت لهم وصدقوني على ما قلت لهم. بعد هذا كله ألح علي أهلي بالخروج من هذا المسكن ومبارحته. السؤال: كيف يكون تفسيركم لهذه الكارثة والمصيبة؟ ثم ما علاجها وما هو حكم الشريعة في ذلك؟ جواب: قد يكون هؤلاء نفرا من شياطين الجن اعتدوا عليك وعبثوا بك لتخرج من البيت، أو لمجرد العبث بك واللعب عليك، وقد يكون منهم انتقاما منك لإيذائك إياهم من حيث لا تعلم. وعلى كل حال إلجأ إلى الله وتحصن بتلاوة كتاب الله في البيت وقراءة آية الكرسي عندما تضطجع في فراشك للنوم أو الراحة، وتستعيذ بالله من شر ما خلق، وتقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، رواه مسلم في الصحيح وغيره، وتقول: كلما دخلت البيت: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. أخرجه أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وغيره. وتقول عند كل صباح ومساء 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أخرجه أحمد وغيره. وبالجملة تحافظ على القرآن في البيت وغيره، وعلى الأذكار النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر الله بها في أوقاتها ليلا ونهارا في البيت وغيره، وتجدها في كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب الأذكار للنووي، وغير ذلك من كتب الحديث. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في ليلة من الليالي ذهب أخي البالغ من العمر 15 عاما يمشي على أقدامه في واد من بوادي الجنوب، فقال إنه وجد جسم تمثل له بأنه قطوة قطة، ويقول إن هذا الجسم مشى معه مسافة ما يقارب كيلا، وقد حصله باشتداد في الأعصاب وتلاصق في الفكين. قال: وصار هذا الحيوان يمشي معي مرة عن يميني وتارة عن شمالي ومرة خلفي وأخرى أمامي، وقال إنه حاول مرات كثيرة أن يذكر الله ولم يستطع، ثم قال إنه حاول أن يتحرك بعمل يبعد هذا الجسم عنه، ولكن كذلك لم يستطع، ثم اختفت فجأة حسب قوله، ثم واصل سيره حتى وصل البيت، وبقي مدة تقدر بأسبوعين مصابا باضطراب في الأعصاب والفكر، ثم جاء له بعدها صرعة، وقد نقلته إلى الدمام وذهبت به إلى المستشفى، ولكن بعض الأصدقاء قالوا لي إن أخاك مصاب بمرض جنون، وهو فعلا قد رأى الجن. هذا كلامهم لي، ولا ينفع فيه علاج المستشفى، وإنما يلزمك الذهاب إلى طبيب عربي. وعلى إثر ذلك أجبرت من مرض أخي وذهبت إلى شخص في الدمام قال إنه يعالج أمراض الجن. وعندما وصلنا إليه أجلس الولد أمامه وصار يهلل ويصلي على النبي بصوت مرتفع، ثم

0: يقول كلمات بصوت منخفض لا ندري ماذا يقول، ثم وضع ماء في فنجان وقرأ على الماء الفاتحة، وبعض الكلمات لم أسمعها، وأسقاه الولد، ثم أعطانا لبانا وقال، يقصد الولد، تبخر بهذا اللبان بإشرافنا، ثم عدنا له مرة أخرى وقرأ على الولد مثل ما قرأ المرة السابقة، وقال مثل ما قال، ثم قال، استمر عندي 6 جلسات كل أسبوع جلسة، وبعدها نكتب اسمه لدينا ونشوف له هل في علاج عندنا أم لا. ثم قال، إننا نطالع الولد وهو يتبخر، ثم إننا نطالع الذي في نجران وأبها وعدة مناطق كثيرة، وقال إنه يعلم المريض الذي في الكويت هذا، ومن جهة أخرى فهو لا يأخذ نقودا سوى الذي يعطيه الفرد دون أن يطلب، ومن ناحية صحة الولد فقد تحسنت بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أنا ولله الحمد عقيدتي راسخة بإذن الله رسوخ الجبال، وليس لدي أدنى شك بأن النافع والضار هو الله وحده دون سواه، وإنما ذهابي إلى هذا الشخص ليس اعتقادا مني في أنه سيشفي أخي، بل اعتقادي في ذلك الوقت وفي كل وقت بأنه لن يشفي أخي إلا الله سبحانه وتعالى. آمل من سماحتكم إرشادي أولا ماذا أعمل، هل أداوم بمراجعة أخي لهذا الشخص أم تنصحوني بغير ذلك؟ ثانيا، ما صحة وعلاج هذا الشخص للناس بهذه الطريقة من الناحية الشرعية؟ جواب، إذا كان الواقع كما ذكر فالذي بأخيك مس من الجن، وعلاجه بالرقى الشرعية من تلاوة القرآن كسورة الفاتحة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي، وغيرها من سور القرآن وآياته، والأذكار والأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل وإيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، راه الإمام أحمد بلفظ كان يعوذ حسنا وحسينا بقوله وإيذكما، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وأخرجه البخاري بلفظ أعوذ بكلمات الله، انتهت الحاشية. مثل أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وارجع إلى كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم، والأذكار النووية للنووي، لتعلم منها الأذكار والأدعية التي تناسب مرض أخيك لتقرأ بها عليه أو يقرأها على نفسه. وننصحك ألا تعود إلى ذلك الرجل أو مثله لعلاج أخيك أو غيره، فإنه وإن أصاب في قراءة الفاتحة إلا أنه تكلم معها بكلمات أسرها إخفاء لها على ماء في الفنجان وسقاه الماء، فقد يكون ما تكلم به سرا تعويذات شيطانية واستعانة بالجن، وهذا من الكهانة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إلى الكهان. وفي الرقية الشرعية غنى عن الإتيان إلى الكهان. شفى الله أخاك وثبتنا وإياكم على الحق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال، توجد امرأة مصروعة وعليها امرأة من الجن، وعندما تضرب امرأة الجن لا تستجيب للخروج من المرأة المسلمة، فهل يجوز في هذه الحالة حرقها بالنار حتى تخرج من المرأة المسلمة؟ جواب، يحرم إحراقها بالنار مطلقا، لأن النار لا يعذب بها إلا الله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال، أنا رجل كفيف البصر وساكن في بيت، وهذا البيت كل ليلة يجيئني جن يزوربون علي وأتخوف منهم، والآن عندي مصحف وإذا جعلته على وجهي راحوا عني، وقال بعض الناس ما يصح تجعل المصحف على وجهك، آمل منكم إفادتي. جواب، ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله عند النوم، وأن تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وأن تستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، وتقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا ومساء، وتسلم إن شاء الله من شر الجن وغيرهم. ولا ينبغي لك استعمال المصحف في هذا الأمر على الوجه المذكور، لما في ذلك من الإهانة لكتاب الله وإرضاء الشياطين بذلك. ونسأل الله أن يعافيك وأن يعيذنا جميعا من الشياطين، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: علاج الصرع عندنا في مصر هو الذهاب إلى الكنيسة، خاصة كنيسة ماري جرجس، أو الذهاب إلى الصحرة والدجالين الذين ينتشرون في القرى وأحيانا يأتي بفائدة، فهل هذا يجوز فعله، مع العلم بأن الشخص المصروع إذا لم يسرع بعلاجه فإنه يهلك وقد يموت؟ جواب: لا يجوز الذهاب إلى الكنيسة لعلاج الصرع، ولا إلى السحرة ولا إلى الدجالين. أما طرق العلاج المباحة فتعالج بالرقى المشروعة، مثل قراءة القرآن كسورة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي وما ورد من الأذكار والأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. علاج المرض النفسي. سؤال: أنا فتاة في 20 من العمر، مسلمة وملتزمة ومتزوجة من حوالي 1.5 عام، وبحمد الله ورزقت من حوالي 6 أشهر بمولود، وكانت الولادة طبيعية بحمد الله. وبعد الولادة بحوالي 1 أسبوع أصبت بحالة ضيق شديد، ولم يحدث لي هذه الحالة، ولم يبق لي قابلية للاهتمام بأي شيء حتى المولود، وقد عرضت على أخصائي نفسي وأخذت العلاج إلى فترة قريبة، ولم يحدث من هذا العلاج عودتي إلى طبيعتي كما كنت قبل الولادة، وقد زهقت من طول فترة العلاج. وأسأل الله أن توفقوا في معرفة علاج شرعي لهذا الضيق والاكتئاب النفسي، أو العلاج الأمثل لكي أعود إلى طبيعتي ورعاية زوجي وابني وخدمة البيت. وإني قد سمعت من فترة ماضية من الحديث الذي يقول: ماء زمزم لما شرب له، فإني أرجو من الله توضيح هذا الحديث، وهل هو ينطبق على حالتي النفسية أم هو للحالات العضوية؟ وإذا كان ماء زمزم يفيد بإذن الله في شفاء حالتي هذه، فكيف يمكن نقله إلي؟ جواب: ثقي بالله تعالى وحسني الظن به وفوضي أمرك إليه، ولا تيأسي من رحمته وفضله وإحسانه، فإنه سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، وعليك الأخذ بالأسباب، فاستمري في مراجعة الأطباء المتخصصين في معرفة الأمراض وعلاجها، واقرأي على نفسك سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، وانفثي في يديك عقب كل مرة، وامسحي بهما وجهك وما استطعت من جسمك، وكرري ذلك مرات ليلا ونهارا وعند النوم، واقرأي على نفسك أيضا سورة الفاتحة في أي ساعة من ليل أو نهار، واقرأي آية الكرسي عندما تضطجعين في فراشك للنوم، فذلك من خير ما يرقي الإنسان به نفسه ويحصنها من الشر. وادع الله تعالى بدعاء الكرب، فقولي: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وارقي نفسك أيضا برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولي: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، إلى غير ذلك من الأذكار والرقى والأدعية التي ذكرت في دواوين الحديث، وذكرها النووي في كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار. أما ما ذكرت عن ماء زمزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، خرجه أحمد وغيره، فقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، وهو أيضا عام، وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم. أخرجه الطيالسي في المسند وغيره، ورواه مسلم وأبو داود، وهذا لفظ أبي داود. فإذا أردت منه شيئا أمكنك أن توصي من يحج من بلدك ليأتي بشيء منه في عودته من حجه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التمائم. سؤال: ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا، أو نحو هذه الكتابة بالماء ونحوه، ورش البدن أو غسله بهذا الماء، هل هو شرك أو لا، وهل يجوز أو لا؟ جواب: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه تحصينا من ضر يخشى منه، أو رغبة في كشف ضر نزل، من المسائل التي اختلف السلف في حكمها. فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهية عن تعليقها لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وغيره. وقالوا: لا مخصص يخرج إلى تعليق ما ليس من القرآن، فمنعوا تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه. وقالوا: ثالثا، إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان، لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك. وممن قال هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون. ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك، كعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك. والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له. وما روي عن ابن عمرو إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد، لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع. وأما محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى من به داء، لكنه لم يصح ذلك عنه. وروى الإمام مالك في الموطأ أن عمرو بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. وفي رواية: وإن العين حق، فتوضأ له. فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني. فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به، إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف، وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك وإن كان الأثر ضعيفا. وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى. وقال: نص أحمد وغيره على جوازه في الجزء الثاني عشر في الصفحة 99 بعد 700. وذكر ابن القيم في الطب النبوي في كتابه زاد المعاد أن جماعة من السلف أجازوا ذلك، منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة. وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم حمل آيات قرآنية في الجيب كالمصاحف الصغيرة بقصد الحماية من الحسد والعين أو أي شر، باعتبار أنها آيات الله الكريمة، على اعتبار أن الاعتقاد في حمايتها للإنسان هو الاعتقاد الصادق بالله، وكذلك وضعها في السيارة أو أي أداة أخرى لنفس الغرض. والسؤال الثاني الذي هذا نصه: ما حكم حمل الحجاب المكتوب من آيات الله بقصد الحماية من العين أو الحسد أو لأي سبب آخر من الأسباب كالمساعدة على النجاح أو الشفاء من المرض أو السحر أو غير ذلك من الأسباب؟ وكذلك سؤال الرابع نصه: ما حكم تعليق آيات قرآنية بالرقية في سلاسل ذهبية أو خلافه للوقاية من السوء؟ جواب: أنزل الله سبحانه القرآن ليتعبد الناس بتلاوته ويتدبروا معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل به، وبذلك يكون لهم موعظة وذكرى تلين به قلوبهم وتقشعر منه جلودهم، وشفاء لما في الصدور من الجهل والضلال، وزكاة للنفوس، وطهارة لها من أدران الشرك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب. وجعله سبحانه هدى ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، سورة الزمر. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، سورة قاف. وجعل سبحانه القرآن معجزة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآية باهرة على أنه رسول من عند الله إلى الناس كافة، ليبلغ شريعته إليهم ورحمة بهم وإقامة للحجة عليهم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، سورة العنكبوت. وقال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، سورة القصص. وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، سورة لقمان، إلى غير ذلك من الآيات. فالأصل في القرآن أنه كتاب تشريع وبيان للأحكام، وأنه آية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة أيد الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالقرآن، فكان يقرأ على نفسه المعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وثبت أنه أذن في الرقية بما ليس فيه شرك من القرآن والأدعية المشروعة، وأقر أصحابه على الرقية بالقرآن وأباح لهم ما أخذوا على ذلك من الأجر. فعن عوف بن مالك أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. سبق في باب الرقية، رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكننا والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. رواه الإمام أحمد ورواه البخاري وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل الجواب المطول عن حكم حمل الآيات القرآنية في الجيب وغيرها من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. وثبت من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رقى بالقرآن وغيره، وأنه أذن في الرقية وأقرها ما لم تكن شركا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل عليه القرآن وهو بأحكامه أعرف وبمنزلته أعلم، أنه علق على نفسه أو غيره تميمة من القرآن أو غيره، أو اتخذه أو آيات منه حجابا يقيه الحسد أو غيره من الشر، أو حمله أو شيئا منه في ملابسه أو في متاعه على راحلته لينال العصمة من شر الأعداء أو الفوز والنصر عليهم، أو ليسر له الطريق ويذهب عنه أعفاء السفر، أو غير ذلك من جلب نفع أو دفع ضر. فلو كان مشروعا لحرص عليه وفعله وبلغه أمته وبينه لهم عملا بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المائدة. ولو فعل شيئا من ذلك أو بينه لأصحابه لنقلوه إلينا ولا عملوا به، فإنهم أحرص الأمة على البلاغ والبيان، وأحفظها للشريعة قولا وعملا، وأتبعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يثبت شيء من ذلك عن أحد منهم، فدل ذلك على أن حمل المصحف أو وضعه في السيارة أو متاع البيت أو خزينة المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا يجوز. وكذا اتخاذه حجابا أو كتابته أو آيات منه في سلسلة ذهبية أو فضية مثلا ليعلق في الرقبة ونحوها لا يجوز، لمخالفة ذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ولدخوله في عموم حديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواهما الإمام أحمد. وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك فأباحه كما تقدم، ولم يستثني شيئا من التمائم فبقيت كلها على المنع. وبهذا يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين منهم أصحاب عبد الله بن مسعود كإبراهيم ابن يزيد النخعي. وذهب جماعة من العلماء إلى الترخيص بتعليق تمائم من القرآن ومن أسماء الله وصفاته لقصد الحفظ ونحوه، واستثنوا ذلك من حديث النبي عن التمائم كما استثنيت الرقى التي لا شرك فيها، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته ليس بشرك، فلا يمنع اتخاذ التمائم منها أو عمل شيء منها أو استحابه أو تعليقه رجاء بركته ونفعه. ونسب هذا القول إلى جماعة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه لم تثبت روايته عنه لأن في سندها محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن على إنها إن ثبتت لم تدل على جواز تعليق التمائم من ذلك، لأن الذي فيها أنه كان يحفظ القرآن للأولاد الكبار ويحفظه إياهم ويكتبه للصغار في ألواح ويعلقها في أعناقهم، والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءة ما كتب حتى يحفظوا، لا أنه فعل ذلك معهم حفظا لهم من الحسد أو غيره من أنواع الضر، فليس هذا من التمائم في شيء. وقد اختار الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في كتابه فتح المجيد ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود وأصحابه من المنع من التمائم من القرآن وغيره، وقال إنه هو الصحيح لثلاثة وجوه: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، والله أعلم. سؤال: ما حكم القراءة على ماء زمزم من قبل أشخاص معينين لإعطائه شخصا ما لتحقيق غرض منه أو لشفائه؟ جواب: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم، وأنه كان يحمله، وأنه حث على الشرب منه، وقال: ماء زمزم لما شرب له. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب. ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيه، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه. رواه البخاري وغيره. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. رواه الدارقطني وغيره، وأخرجه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمله، رواه الترمذي. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل ماء زمزم وخواصه. وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها ما قال، إلا أن بعض العلماء صححها وعمل بها الصحابة واستمر العمل بمقتضاها إلى يومنا. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: إنها مباركة وإنها طعام طعم. وزاد أبو داود بإسناد صحيح: وشفاء سقم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ماء زمزم لأحد من أصحابه ليشربه أو يتمسح به تحقيقا لغرض أو رجاء الشفاء من مرض، مع عظم بركته وعلو درجته وعميم نفعه وحرصه على الخير لأمته، ومع كثرة تردده على زمزم قبل الهجرة، وفي اعتماره مرات، وحجه للبيت الحرام بعد الهجرة. ولم يثبت أيضا أنه أرشد أصحابه إلى القراءة عليه مع وجوب البلاغ عليه والبيان للأمة، فلو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه لأمته، فإنه لا خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، لكن لا مانع من القراءة منه للاستشفاء به كغيره من المياه، بل من باب أولى لما فيه من البركة والشفاء للأحاديث المذكورة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الحكم في الذين يكتبون آيات الله البينات ويأمرون المريض بتعليقها في رأسه أو في أي جهة من جسده، ويقولون له: هذه سبب الشفاء، ويأخذون منه شيئا، ومنهم من لا يأخذ شيئا؟ جواب: الصحيح أن كتابة آيات من القرآن أو غيرها من الأدعية المأثورة وتعليقها على المريض رجاء الشفاء ممنوع لثلاثة أمور: الأول، عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها. الثاني، سد الذريعة، فإن تعليق ما يكتب من آيات القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث، أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله في محال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وإذا كان ذلك ممنوعا فأخذ الأجرة على كتابته ليعلق على المريض لرجاء الشفاء ممنوع أيضا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إمام الصلاة يتخذ من القرآن تعوذا يعلق شيئا منها على نفسه ويعملها لغيره عادة، وعلى كل حال يصلي بالناس، أتحل إمامة لذلك الرجل والصلاة خلفه أم لا؟ جواب: تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء، وإن كان من غيره فهو أشد تحريما، وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه، فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن لها تأثيرا دون الله، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك. وعلى كل حال لا يجوز فعله، ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأيكم في أمر التميمة والحجاب بآيات قرآنية؟ بمعنى، هل يجوز للمسلم أن يحمل حجابا به آيات قرآنية أم لا؟ جواب: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق التميمة إذا كان من القرآن. وقالوا أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، فمنع تعليقه سد لذريعة ما ليس منه. وقالوا ثالثا: إنه يفضي إلى امتهان ما يعلق على الإنسان، لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك. وممن قال هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون. ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك، كعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك. والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط. وأما ما روي عن ابن عمرو فإنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد، لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يكتب شيئا من آيات القرآن الكريم ويشرب أو يجعلها تحت وسادته أو لدى الباب إلى غير ذلك من المواضع؟ جواب: أما قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه فلا بأس، وقد ورد في سنن أبي داود في كتاب الطب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وأما تعليق التمائم من القرآن وغيره فلا يجوز، مع العلم بأن التمائم التي يعلقها الشخص قسمان، إحداهما أن تكون من القرآن والثاني أن تكون من غير القرآن. فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين: الأول لا يجوز تعليقها، وقال به ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وقال ذلك أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون. وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد: قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص له، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. القول الثاني جواز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك لعموم حديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو حكم الرقى والتمائم؟ جواب: الرقية مشروعة إذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله الحسنى وبالأدعية المشروعة وما في معناها، مع اعتقاد أنها أسباب، وأن مالك الضرر والنفع والشفاء هو الله سبحانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم وغيره، وقد رقى ورقي عليه عليه الصلاة والسلام. أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا كما صرح بذلك أهل العلم. أما تعليق التمائم فلا يجوز سواء كانت من القرآن أو من غيره لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. سؤال: ما حكم الذين يفعلون السحر، أي الذين يكتبون الآيات من القرآن الكريم ومن أسماء الله سبحانه وتعالى ويبيعونها للناس ويقولون هذا الذي يحفظك، أو عندما يولد أو يمرض يكتبون على الورقة ويعلقون في عنقه أو يدفعون إلى الطلبة هذا الذي يجعلك ذكيا عاقلا خاصة في أوطاننا وإفريقيا وبعض العرب؟ جواب: يحرم كتابة شيء من غير القرآن وأسماء الله تعالى على أوراق أو غيرها ليعلق على المرضى من الأولاد والبهائم ونحوها رجاء الشفاء، أو ليعلق عليهم رجاء الحفظ من الأمراض أو من كيد الأعداء أو الإصابة بالعين والحسد، أو ليعلق على طلاب العلم رجاء الذكاء وسرعة الحفظ والفهم وغير ذلك. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا بقوله: من تعلق تميمة فقد أشرك، ويحرم شراؤه وتعليقه، والثمن الذي يدفع عوضا لهذه الأوراق سحت. وعلى ولاة الأمور أن يمنعوه وأن يؤدبوا من يفعله ومن يذهب إليهم، وأن يبينوا أن هذا من التمائم التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهتدوا إلى الصواب ويرتدعوا عن المحرمات. أما كتابة آيات من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك من الأذكار والأدعيات الصحيحة ففيه خلاف بين العلماء، منهم من حرمه من علماء السلف ومنهم من رخص فيه، والصحيح أنه لا يجوز لعموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم وسدا لذريعة تعليق التمائم من غير القرآن وصيانة للقرآن وأسماء الله عما لا يليق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تعليق الحجاب الحرز على المريض وقد كتبت فيه أدعية نبوية شريفة مع شيء من القرآن الكريم، وكتب معه توسل بالأولياء من الصحابة والصالحين، وكتب فيه أيضا كلام غير مفهوم بغير لغة العرب، ورسم فيه بعض النجوم، أو تعليق أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لدفع الضر أو لجلب منفعة؟ واعلم يا شيخ أن والدتنا تذهب لهؤلاء ويخبرونها بأنها مسحورة وأهل البيت كله، ولكننا لا نطيعها ولا نصدقها في ذلك، ولكن ربما وضعت لنا الأدوية في الأكل والشراب والحجبة التي تأتي بها، ربما وضعتها في ثيابنا عندنا أو في فرشنا من حيث لا نعلم، لأننا وجدنا عندها أحجبة بأسمائنا وأنكرنا عليها ذلك ولكن لم تأبه بنا. جواب: لا يجوز تعليق ذلك الحجاب على شخص أو وضعه في ثياب أو فراش أو بيت جلبا لمنفعة أو نفعا لضرر، وهو من جنس التمائم، واتخاذها شرك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. ثانيا: تشكرون على النصح لوالدتكم وإنكاركم عليها ما فعلت من اتخاذ الحجب ووضعها في الفرش والثياب وذهابها إلى السحرة والكهان، وعليكم متابعة النصح لها وتعليمها وإنكار المنكر عليها مع رعاية الأدب معها، عسى الله أن يوفقها للتوبة مما تصنع من المنكرات. ولا إثم عليكم فيما فعلت من المنكر إذا قمتم بما وجب عليكم من النصح والإنكار عليها فيما علمتم، ولا حرج عليكم أيضا فيما لم تعلموا به مما وقع منها من المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لي أستاذ هو الذي علمني القرآن، وجد والدي والدتي قد توفي، إنهما كان يكتبان آيات القرآن مع الخواتم ثم يعطيانه للناس، ثم إنهما أمراني بالتزام قراءة القرآن، وأنا لزمت تلاوة القرآن حتى أفهمني ربي التوحيد، ثم بان لي أنهما فعلا شيئا غير صحيح، فهل يمكن أن أدعو لهما وأستغفر لهما؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواب: كتابة آيات من القرآن لتعلق تمائم لا تجوز، وكذا تعليقها رجاء الحفظ أو الشفاء أو دفع البلاء لا يجوز على الصحيح، ولكن مع ذلك يجوز لك أن تدعو لمعلمك ولجدك بالرحمة والمغفرة وإن كانا يفعلان ذلك في حياتهما، لأنه ليس بشرك وإن كان لا يجوز، إلا إن علمت منهما غير ذلك مما يوجب كفرهما، كدعاء الأموات والاستغاثة بالجن ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر، فلا تدعو لهما ولا تستغفر لهما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمونه أن شخصا كتب لشخص آخر تمائم بأجرة، وعرف المكتوب له بعد أن تعليق التمائم لا يجوز في الإسلام، فهل يعطى الكاتب له أجرة أم لا؟ جواب: الصواب تحريم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غيره، وإذا حرم تعليقها لم يجز أخذ أجرة كتابتها ولا دفعها لمن كتبها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنسان مريض وذهب إلى فقيه وكتب له في الورقة قرآنا لا شيء آخر، ثم قال له: إذا رجعت إلى البيت فاضرب على كل كلمة من هذه الكلمات المكتوبة من القرآن مسمارا، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف يقرأ عليه كلمات ثم يعمل مسمارا، ثم لام كذلك، ثم ميم كذلك إلى آخر هذا، ثم هذه الورقة يخبئها لمدة 10 أو 15 يوما، هل يجوز تعليق هذا وهل يعتبر شركا بالله، وهل هذه هي التمائم؟ جواب: لا يجوز هذا العمل، لأنه من التمائم التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواه الإمام أحمد وغيرهما. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز وضع خرقة أو قطعة جلد أو ما يشبه ذلك على بطن الولد أو البنت وهي في سن الرضاعة، والكبير أيضا؟ نحن في الجنوب نضع خرقة أو جلدا على بطن البنت أو الولد الصغير وأيضا الكبار، فأرجو الإفادة عن ذلك. جواب: إن كان وضع هذه الخرقة أو الجلد يقصد بها ما يقصد من التمائم من جلب نفع أو دفع ضر فهذا محرم، بل قد يكون شركا. وإن كان لغرض صحيح كمسك السرة للطفل عن الارتفاع أو شد الظهر فلا شيء في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنسان يكتب التمائم وهو إمام المسجد، هل يجوز الصلاة وراءه؟ البيان: إن هذا الإنسان يكتب هذه التمائم لا للسحر، وإنما لأغراض صغيرة، ومنها صداع الرأس، وللصبي حين نزوله من أمه للرضاع، وهناك مسائل أخرى مثل هاته. أرجو أن تبين لي هذه المسألة، فهناك علماء يقولون إنه مشرك لا تجوز الصلاة خلفه. جواب: تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة، ولا ينبغي له أن يكتبها لأنه لا يجوز تعليقها. وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها، ويجب أن يبين له أن هذا شرك، والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز الصلاة بالتمائم أم لا؟ جواب: اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن، واختلفوا إذا كانت من القرآن، فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها، والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسد الذريعة، وبناء عليه فلا يجوز لبسها في الصلاة من باب أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمونه أن السائل وجد بالنسخة المرفقة خرافات وشركيات مع آيات قرآنية، وأن الناس يتهافتون عليها ويعتقدون فيها اعتقادات باطلة، وأرسلها ليتخذ اللازم حيال ما فيها من أباطيل بإذاعة الرد عليها أو نشره بين الناس بطريق آخر مناسب. جواب: هذه النسخة اشتملت على آيات وسور من القرآن الكريم، كما اشتملت على 3 صفحات تقريبا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين، وعلى 5 صفحات من كلام بعض العارفين عن جده فيها بيان منافع هذا الحجاب والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنديات، وعلى دعائها في زعمه. وعلى هذا تكون بدعة منكرة من عدة وجوه. أولا، اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لنفع من اتخذها حجابا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره، وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك. ثانيا، زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع، وهذا الزعم ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع لكونه نوعا من الشرك. وكذلك زعمه أنه حسن حصين كاذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ، ولا حصن إلا ما جعله حصنا، ولم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين. ثالثا، اتخاذ تلك النسخة حجابا نوع من اتخاذ التمائم، وهي شرك مناف للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه، سواء كانت من القرآن أو من غيره. وهذه النسخة ليست قرآنا فقط، بل هي خليط من القرآن وغيره، واتخاذها حجابا ليس مشروعا بل ممنوعا، فكيف تسمى الحجاب الحصين؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز استخدام السلسلة لحماية النفس وللتسويق وتقديمها إلى بنت للزواج معها؟ جواب: أولا، لا يجوز استخدامها تميمة لحماية النفس أو لترويج بضاعة ولنفقة السلعة في الأسواق. ثانيا، يجوز تقديم سلسلة الذهب مثلا إلى من يخطبها تمهيدا للزواج بها، لا لاعتقاد أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا ولدت المرأة تأخذ معها حديدا لمدة 40 يوما، ويعتقدون بهذا الحديد أنه يمنع عنهم شر الجن، ويعتقدون أن الحديد ينفعهم من دون الله، فهو الذي خلقهم أول مرة. ولقد وصلنا إلى جدال أنا وأمي وزوجتي، فما نصيحتكم لأمي وزوجتي؟ عسى أن تكون نصيحتكم بركة تحل هذه المشكلة التي حدثت في كل القبائل في ظفار. وأرجو نصيحة المسلمات التي يعتقدن أن الحديد ينفع ويضر من دون الله، وأرجو نصيحة مهمة في الموضوع نفسي حتى أستطيع أن أدعو الناس إلى الطريق الصحيح. وكذلك الولد المختون يمكث نفس المدة التي تمكثها المرأة، لا يصوم ولا يصلي، ويأخذ الحديد معه لمدة 40 يوما، ويريد نصيحة ودليلا بأسرع وقت ممكن. جزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. جواب: من أنواع الشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام تعليق الحديد ونحوه على المرأة النفساء والمختون لجلب النفع أو دفع الضرر. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد وغيره. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواهما أحمد. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقد أحسنت في نصيحتك لمن ذكر وعنايتك بإرشادهما إلى ترك هذه البدعة الشركية، جزاك الله خيرا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط السادس من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة، وله بقية على الشريط السابع. الأول يبدأ حالا. وهذا هو الشريط السابع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. ولا زلنا في الفتاوى المتعلقة بذبيحة من يعلق التمائم وغيره. سؤال: هل تجوز ذبيحة من ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله مع صلاته وزكاته
1: وصومه وحجه، ولكن يعلق التمائم من القرآن وغيره. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن كانت التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته فإن ذبيحة من يعلقها حلال، وإن كانت من غير ذلك فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وحيث ثبت أنها شرك فذبيحة من يعلقها لا تجوز، لأنه مشرك إذا كان يعتقد أن التمائم تنفع وتضر، أما إن كان يعتقدها من الأسباب والله هو النافع الضار فتعليقها من الشرك الأصغر، وترك الأكل من ذبيحته أولى تأكيدا لمنعه من تعليقها وتنفيرا له. سؤال: هل تعليق التمائم من القرآن وغيره يكفر الإنسان؟ جواب: التمائم التي يعلقها الشخص قسمان، أحدهما أن تكون من القرآن، والثاني أن تكون من غير القرآن. إن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين: الأول لا يجوز تعليقها، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، وهذا قول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد: قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص له، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. القول الثاني جواز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك لعموم حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: شيخي الفاضل، لقد وجدت ورقة في طريقي مكتوبة، فأردت أن أبعدها عن الطريق حتى لا تدوسها الأقدام، فألقيت نظرة فيها لأعرف إذا كان بها قرآن حتى أخذها، إلا أني وجدت بها هذا النص، أرجو أن تفيدوني عن تفسير كامل له، وما أصله في الأحكام، هل هو حلال أم حرام؟ عزيزي المستمع، بعد هذا السؤال مباشرة جاء في الكتاب: ينقش في خاتم ذهب ويبخر بعود وعنبر ويلبس على طهارة تامة، وربما كان هذا مقتطفا من نص ما وجد في الورقة، أي في الورقة التي وجدها السائل في طريقه، فأقرأها كما هي مثبتة هنا: ينقش في خاتم ذهب ويبخر بعود وعنبر ويلبس على طهارة تامة ويديم ذكر الله تعالى على عظيم في دبر كل صلاة 1130 مرة لمدة أسبوع من بعد صلاة الصبح يوم الجمعة أول الشهر تنتهي يوم الخميس بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يذكر الاسمين بعد كل فريضة بقدر المستطاع له من الأسرار ما فيه العجب العجاب لا تقدر له قيمة ولا تكشف أسرارهما أبدا ولا لأي شخص آخر حتى لا يعبث بهما في مضرة أو أذى عباد الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. كل ما ذكر في السؤال لا يجوز عمله ولا اتخاذه حرزا أو تميمة، ولا يجوز العمل بما فيه لأن فيه نقشا مجهولا وقد يكون متضمنا للشركيات، ولأنه يشتمل على ذكر غير مشروع مؤقت بوقت ومحدد بعدد لم يأذن به الشرع، ومشتمل على الذكر باسمين لم يعرف ما هما، فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام عليه، ومن تلبس به وجب عليه التخلص منه، بترك تلك الأذكار ومحو ما على الخاتم من نقش وترك تبخيره بالعود والعنبر مع التوبة من ذلك. ونسأل الله العفو والعافية، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السجود لغير الله. سؤال: هناك من يقول كل من يتقيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم

إن المشركين في هذه الأمة يعذبون ثم يخرجهم الله إلى الجنة. وقال إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار. جواب: كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل 3 أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب. فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرا بعد البيان، فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربه أو ذبحه شاة مثلا لغير الله. وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من شهد أن الله هو الخالق الرازق وأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيئا إلا الصلاة ولو يسجد لشيخه ويذبح لغير الله فهل هو مسلم أم لا؟ جواب: السجود لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك أيضا، فمن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله بعد بيان حكم ذلك له فهو مشرك كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإن صلى وصام، فإن أعمال المشرك لا تقبل منه، وإذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما إن تاب قبل الموت توبة نصوحة فإن الله يغفر له كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع علماء الإسلام على أن هذه الآية نزلت التائبين. أما آية النساء وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي نزلت في حق غير التائب وهم الذين ماتوا على كفرهم ومعاصيهم. نسأل الله تعالى السلامة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز الركوع لأحد مثل الوالدين؟ جواب: لا يجوز، بل ذلك شرك، لأن الركوع عبادة لله سبحانه كالسجود، فلا يجوز فعلهما لغير الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحلف بغير الله. سؤال: حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله، فكان ما دار بيننا كالتالي: أقول أنا اعتمادا على ما درسته في صغري هو أن الحلف بغير الله شرك أصغر كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث يقول: الشرك الأصغر هو الحلف بغير الله. وقول الرجل: ما لي إلا الله، وأنت وأنا داخل على الله وعليك، إلى آخره، كقول الرجل: ما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، إلى آخره. ويقول هو: يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله تعالى. وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين مؤيدين لقوله، ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة، نرجو أن تفتونا مأجورين. جواب: أما الحلف بغير الله وقول القائل ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت

0: ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر. فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركا شركا أكبر. وكذا في قوله ما شاء الله ومشيئة هذا الشخص، فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أكبر. وأما إذا حلف بغير الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به أو ما حلف به، وكذلك إذا قال ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، فهذا إن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهم مشرك شركا أصغر. وكونه شركا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك، فإن الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هامش ذكره في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير، وانظر إرواء الغليل، انتهت الحاشية. فاليمين الغموس من الكبائر، ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود رضي الله عنه الشرك الأصغر أكبر منها. وسر المسألة أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، هذا هو الأصل. وأما قول القائل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، فإن الواو تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، أي أن المعطوف مساو للمعطوف عليه، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الحلف بالقرآن فليس من هذا الباب، لأن القرآن من كلام الله، وكلامه جل وعلا صفة من صفاته. واليمين الشرعية هي اليمين بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخرجه البخاري عن عمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها، فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع. وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل. وكلا الرجلين لم يقصد يمينا، وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة، ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟ جواب: إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة، فلا شيء في ذلك مطلقا. لكن ينبغي أن لا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة. أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر ومن أكبر الكبائر، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه أحمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه الإمام أحمد وغيره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الحلف بغير الله، هل هو شرك أو لا؟ جواب: الحلف بغير الله من ملك أو نبي أو ولي أو مخلوق من المخلوقات محرم، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري وغيره. وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. رواهما مسلم وغيره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه شركا. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر، وقالوا إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة، والعياذ بالله، فهو من أكبر الكبائر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. رواه مسلم وغيره. حاشية: البخاري ومسلم في النووي والترمذي والنسائي وغيرهم. انتهى. فأمر صلى الله عليه وسلم من حلف من المسلمين باللات والعزة أن يقول بعد ذلك لا إله إلا الله لمنافاة الحلف بغير الله، كمالا للتوحيد الواجب، وذلك لما فيه من إعظام غير الله بما هو مختص بالله وهو الحلف به، وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بالآباء فهو قبل النهي عن ذلك جريا على ما كان معتادا عند العرب في الجاهلية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المندل؟ ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء وبالتالي السيطرة على من ينومه وجعله يترك محرما أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟ ما حكم الإسلام في قول فلان بحق فلان، أهو حلف أم لا؟ أفيدونا. جواب: أولا، علم المغيبات من اختصاص الله تعالى، فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل. وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه السلام: ومن سخره له من الجن، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، سورة سبأ. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سورة الجن. وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بالملائكة، كلما مر بسماء قال ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه البخاري تعليقا وغيره. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. رواه البخاري. وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات، لا بدعائهم والتزلف إليهم، ولا بضرب مندل أو غيره، بل ذلك شرك، لأنه نوع من العبادة، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. ثانيا، التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه، ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم. وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم. ثالثا، قول الإنسان بحق فلان يحتمل أن يكون قسما أي حلفا، بمعنى أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول. أما الأول فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك، فقال من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أحمد وغيره، ورواه كذلك أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته، وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته لجأوا إلى الله ودعوه لكشفها. ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولا عملوا به رضوان الله عليهم حرصا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة. فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز. والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرج للاستسقاء: اللهم ربنا إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك لكنهم لم يفعلوا. ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة، كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب، فكان ذلك ممنوعا سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز الحلف بغير الله؟ جواب: لا يجوز الحلف بغير الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري وغيره، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ولما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: فإن معهد البريد الثانوي بالرياض قد لاحظ العبارة التالية: وعد الكشافة، أعد بشرفي أن أبذل جهدي لأن أقوم بواجبي نحو الله والوطن والملك، وأن أساعد الناس في كل حين، وأن أعمل بقانون الكشافة، وذلك في كتيب الكشافة الذي يصدر عن الأمانة العامة للجنة الكشفية العربية. وقد أرفقنا لسماحتكم صورة من الغلاف والمقدمة وصفحة 23 المدون بها العبارة المذكورة أعلى. نأمل التلطف بالاطلاع، ومن ثم التكرم بإفتائنا عن مدى صحة هذا القسم الكشافي لنتمكن من إقراره أو تعديله حسب الفتوى الشرعية. هذا، وإني إذ أنتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن شكرنا وتقديرنا، ونشيد بما تقومون به من خدمة هذا الدين الإسلامي الحنيف، هدانا الله جميعا إلى سواء السبيل. جواب: أولا، يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وقال: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، رواه النسائي. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ثانيا، إنه لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره كالوطن والملك والزعيم في أخذ العهد على نفسه بالعمل لهم، بل يقول: على عهد الله أن أبذل جهدي وعلي عهد الله في القيام بواجبي لله وحده، ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين، وأن أعمل بنظام الكشافة الذي لا يخالف شريعة الله تعالى. ثالثا، يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى، فلا يجوز أن يأخذ على نفسه عهدا أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز الصلاة خلف من يحلف بغير الله ويلبس التمائم وله عقيدة في شيخ من مشايخ الصوفية؟ جواب: الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما يقوم بقلب الحالف، وكذلك التمائم، منها ما يكون شركا أكبر ومنها ما يكون شركا أصغر، والاعتقاد في شيخ من مشايخ الصوفية يختلف حكمه باختلاف الاعتقاد. وأنت لم تبين حاله في السؤال، ولكن ينبغي نصح هذا الإمام عما يصدر عنه مما لا يرضي الله، فإن قبل النصح وإلا فليصلي خلف غيره. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تقدم إلينا مواطن يزعم أن الحلف بالقرآن جائز، وأنه يحلف بالمصحف ولا يبالي، وقد نصحناه ولم يقبل، فما رأيكم في ذلك؟ جواب: يجوز الحلف بالله وصفاته، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته، فيجوز الحلف به. فإذا كان قصد الرجل المذكور الحلف بكلام الله فهذا جائز، وإذا كان بورق المصحف والمداد الذي كتب به فهذا لا يجوز، لأن الورق والمداد مخلوقات، ولا يجوز الحلف بالمخلوق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: هذه رسالة من السائل عبد اللطيف رسلان من المدينة المنورة، يقول: سمعت في أحد البرامج الدينية التي تتحدث عن الربا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكرر هذا القول على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسب ما أعرفه من اطلاعي على بعض الكتب وبخاصة كتاب التاج الجامع لكتب السنة الصحيحة، لم أرى هذا النص مسندا للنبي عليه السلام، وكل ما أعرفه أنه قاعدة فقهية، فأرجو التكرم بإفادتي عن المرجع وراوي هذا الحديث.
2: الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ضعيف في عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، وذلك لأن القرض إنما يقصد به الإرفاق ودفع حاجة المقترض، فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة أو متواطئ عليها فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أجله شرع. وإلا ففي الحقيقة لولا أنه من أجل الإرفاق لكان يحرم أن تعطي شخصا درهما ثم يعطيك بعد مدة عوضه درهما آخر، لأن هذا في الحقيقة ربا نسيئة، إذ هو مبادلة نقد بنقد مع تأخير القبض. لكن لما تضمن الإرفاق والإحسان ودفع الحاجة أبيح لهذا الغرض، فإذا جر منفعة إلى المقرض خرج عن موضوعه الذي من أجله أبيح. وعلى هذا فكل منفعة يكتسبها المقرض من هذا القرض فإنه إذا كان ذلك باشتراط أو مواطأة يكون محرما عليه هذا الأمر. وكذلك أيضا لو أن المقرض صار يأخذ بدون اشتراط ويقبل الهدية من هذا الرجل المقترض، فإن أهل العلم يقولون إن كان من عادته أن يهدي إليه فليقبل، وإن لم يكن من عادته أن يهدي إليه وإنما أهدى إليه من أجل القرض فإنه لا يجوز له قبول هذه الهدية إلا أن ينوي مكافأته عليها أو احتساب ذلك من دينه. نعم،
3: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل أبو المهند يونس من العراق محافظة نينوى، يقول: لي والد يعيش معي في البيت ومع أطفالي وزوجتي، وأنا غير موجود في البيت بسبب واجباتي الوظيفية خارج محافظتي، وأرجع إلى البيت كل شهر أو كل 20 يوما مدة أسبوع تقريبا، وكلما رجعت إلى بيتي وجدت أنه قد سبب لي مشاكل مع زوجتي وأطفالي، فهو يعتدي عليهم بالضرب والشتم غالبا بدون سبب، وقد نصحته بالكف عن هذه الأعمال التي لا يرضى بها الدين الإسلامي، ولكنه لا يأخذ بكلامي، فهو متعصب كثيرا ولا يؤدي واجباته الدينية حسب الأصول، مع العلم أنه شيخ في 65 من العمر وصحته جيدة، وقد بدأت زوجتي تشكو منه كثيرا، وحتى أطفالي لا يريدون رؤيته بسبب القسوة والمعاملة الغير إنسانية التي يعاملهم بها، فهل أترك الزوجة والأربعة أطفال وأختار والدي، أم أترك الوالدة وأعيش مع أطفالي وزوجتي فلم أعد أستطيع الجمع بين الأمرين؟ نعم،
2: نحن نجيب على هذا السؤال من ناحيتين. الناحية الأولى بالنسبة للأب، فإننا ننصحه عن هذا العمل الذي نسب إليه إذا صح، ونقول له: اتق الله تعالى في نفسك وفي ابنك وفي أحفادك وفي زوجة ابنك، فإنك مسؤول عن كل عمل ينتج من تصرفك. أما الناحية الثانية فهو من ناحية هذا الابن الذي ابتلي بهذه المحنة، ونقول له: إذا لم يكن الصبر ممكنا على هذه الحال فإنه لا حرج عليه أن ينفرد بزوجته وأولاده في مكان، ولكنه لا يقطع الصلة بينه وبين أبيه، وإذا كانت حاله تحتمل أو تتحمل أن يجعل عند أبيه رجلا يخدمه فهذا حسن وجيد، إنما لا يجعل زوجته وأبناءه فريسة لهذه المشكلة، بل يجمع بين ذلك، أي بين إحسان العيش لأولاده مع مراعاة والده. نعم،
3: هذه رسالة من السائلة نون عين من الرياض، تقول: توفيت والدتنا قبل مدة، وقبل وفاتها بـ4 أيام لم تستطع أثناءها أداء الصلاة في ذلك الوقت، وذلك لعدم مقدرتها على الحركة ولعدم مقدرتها على الوضوء ولتواجدها في المستشفى أيضا، ولن يسمح لنا بأن نحضر لها صعيدا طيبا لكي تتيمم به. وسؤالنا: هل تقضى الصلاة عنها أم تلزمنا كفارة لذلك؟
2: الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات، ولكني أقول لهذه السائلة ولكل مستمع إلى هذا البرنامج، أقول إن هذه المشكلة تواجه كثيرا من المرضى، تجده يكون متعبا من مرضه ولا يجد ماء يتوضأ به ولا يجد ترابا يتيمم به، وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة، فيفتي نفسه في هذه الحال أنه لا يصلي وأنه بعد أن يبرأ يصلي، وهذا خطأ عظيم. والواجب عليه على المريض أن يصلي بحسب حاله، بوضوء إن أمكن، فإن لم يمكن فبتيمم، فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم، ثم يصلي وثيابه طاهرة، فإن لم يمكن صلى بها ولو كانت نجسة. وكذلك بالنسبة للفراش، إذا كان طاهرا فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وإبداله بغيره ولا وضع ثوب صفيق عليه، فإنه يصلي عليه ولو كان نجسا. وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة، يصلي مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى بحسب حاله. والمهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، فيفعل ما يمكنه حتى لو فرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه، فإنه يصلي بقلبه. وأما الصلاة بالإصبع كما يفهمه العامة فهذا لا أصل له، فإن بعض العوام يصلي بإصبعه، وهذا ليس له أصل لا من السنة ولا من كلام أهل العلم. فالمهم أنه يجب على المريض أن يصلي بحسب حاله، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
3: بالنسبة للتيمم، هل يلزم أن يكون على صعيد طيب أو يمكن في الجدار أو في الفراش أو؟
2: نعم، الجدار من الصعيد الطيب. نعم. فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد، سواء كان حجرا أو كان مدرا يعني لبنا من الطين، فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية، فهذا إن كان عليه تراب غبار فإنه يتيمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء، إذا كان عليه بوية فقط ولا فيها تراب فإنه ليس من الصعيد. بالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد.
3: إذن كيف يتيمم؟ يحضر له في إناء مثلا؟
2: إي نعم يحضر، لكن حسب سؤال المرأة أنه لا يمكنون من ذلك.
3: نعم.
2: إنما إذا أمكن يحضر له.
3: جزاكم الله خيرا. هذه لها أيضا سؤال آخر يتعلق بالصوم في حالة والدتها، تقول: لقد أمكنها الله من صيام شهر رمضان، إلا أنه قد حدث لها نزيف من أسنانها في يومين من رمضان، ولمرضها لم تتمكن من قضائها. وسؤالنا: هل يقضى عنها هذا الصيام أم تلزمنا كفارة عن ذلك؟
2: هذا النزيف الذي حصل لها في أسنانها لا يؤثر على صومها ما دامت تحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير اختيار الإنسان لا يعد مفطرا، كما لو رعف أو خرج دم من أسنانه واحترز غاية ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمها قضاء. فهذه المرأة نقول لها: لا قضاء عليك. نعم.
3: هذه رسالة من سائل من كراتشي بباكستان، يقول: نحن طلاب في كراتشي ونسكن في جزيرة خارج المدينة وبها مسجد واحد تقام فيه الصلاة، إلا أننا رأينا عادات لا ندري عن صحتها، ف فمنها أن إقامة الصلاة تكون مثل الأذان وقد تزيد. ثانيا لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فيها. ثالثا يسابقون الإمام في صلاته في الركوع والسجود ويسلمون معه. رابعا يصلون بعد ركعتي السنة ركعتين جالسين. خامسا بعد صلاة العشاء يهزون رؤوسهم للأمام والخلف ويتنفسون تنفسا عميقا ثم يتمتم الإمام بكلمات لا نفهم منها شيئا. فما رأيكم بهذه العادات؟ وهل يجوز أن نصلي في منزلنا أم نصلي في هذا المسجد منفردين أم معهم؟ أفيدونا بالأصلح جزاكم الله خيرا.
2: هذه الأفعال التي ذكر السائل وهي أنهم يجعلون الأذان الإقامة كالأذان، فإن بعض أهل العلم يرى ذلك، ولكن الصحيح أن الإقامة دون الأذان كما هو معروف. أما كونهم لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فإن هذا خطأ عظيم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها والتراصي فيها، وهذا العمل الذي كانوا يفعلونه هذا خطأ. وأما كونهم يهزون رؤوسهم بعد صلاة العشاء من الأمام والخلف فهذا أيضا لا أصل له، وهو من البدع. وكذلك هذه التمتمة التي يقول إن الإمام يتمتمها ولا يدري ما يقول، فإننا نقول لهم هذه أيضا لا بد أن يدرى ماذا يقول، هل هو حق أو باطل. والظاهر والله أعلم أنه من البدع. كذلك كونهم يسابقون الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود هذا أيضا خطأ، وهو محرم عليهم، وتبطل الصلاة صلاة من سابق الإمام إذا تعمد وكان عالما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا قال في بقية أفعال الصلاة. فالواجب على المأموم أن لا يسبق إمامه ولا يوافقه، وإنما عليه أن يتابعه بدون تخلف أيضا. وأما كونهم يصلون بعد السنة ركعتين جالسين فهذا لا أعلم له أصلا، وإنما ورد نحو ذلك بعد الوتر يصلي ركعتين جالسا، أما بعد السنة سنة الصلاة فلا أعلم له أصلا. وسؤال الأخ هل يصلون معهم أو يصلون في بيوتهم؟ نقول إن الأفضل أن تصلوا معهم وتنصحوهم عن هذه الأمور البدعية، ثم إن اهتدوا فلكم عليهم فلكم ولهم، وإن لم يهتدوا فلكم وعليهم، وحينئذ يكون لكم العذر في أن تصلوا وحدكم. نعم.
3: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة شين ميم من العراق الموصل، تقول كنت أقوم بخدمة والدي في صحته ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة، وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي إن زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله، ولما اشتد به المرض أوصى بثلث الدار لي بموجب سند مصدق من قبل الجهات الرسمية ومؤيدا بتقرير طبي يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية، يذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره بمحض إرادته ورغبته إلى ابنته التي هي السائلة لقاء خدمتها وأتعابها واهتمامها به، ولم يكرهه أحد على ذلك. وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت بموافقة إخوتي، وبعد الزواج أخذ بعض إخوتي وزوجة والدي يطلبون مني التنازل عن الوصية وعدم تنفيذها، قائلين لي لو كنت متزوجة قبل وفاة والدك لما أوصى لك بما أوصى، ولما تزوجت الآن فلا يحق لك ذلك، وإذا نفذت الوصية فإن والدك يحاسب أمام الله ويعذب نتيجة وصيته هذه، وأنت تفقدين أجرك على خدمته، أفيدوني رجاء، هل عمل والدي مخالفا للشرع؟ وإذا نفذت الوصية فهل يحاسبه الله على وصيته هذه ويأثم على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأثابكم.
2: وصية الرجل لأحد من الورثة محرمة، لأن الله سبحانه وتعالى فرض المواريث وبينها وقال فريضة من الله في ميراث الأصول والفروع، وقال في ميراث الأزواج والإخوة من الأم تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في إرث الإخوة والأخوات في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية وصية أبيك لك في مقابل خدمته وصية جائرة لا يجوز تنفيذها، ولكن إذا كان الورثة قد وافقوا بعد موت والدك عليها فإنها تعتبر نافذة بسبب إجازتهم لها، وحينئذ لا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، ومطالبتك بأن تردي هذه الوصية. ولكن أنت إذا رأيت من المصلحة أن تتنازلي دفعا لما قد يحصل من الحرج والبغضاء بينك وبين إخوتك فإن هذا من الأفضل والأطيب. نعم.
3: هذه رسالة من السائل سين جيم من سلطنة عمان، يقول: كنت مسافرا أنا وولدي وعمره 16 سنة في طلب المعيشة، وذات يوم التقط ولدي حافظة نقود وجدها ملقاة على الأرض بأحد الشوارع وبداخلها 600 درهم، ولا نعرف صاحب هذه الحافظة وقد صرفناها في شؤوننا الخاصة لجهلي بحكم مثل هذا، فماذا نفعل الآن وماذا يترتب علينا؟
2: افعلوا الآن أن تتصدقوا بما يقابل هذه الدراهم بنية أنها لصاحبها تخلصا منها، ولعل الله أن يعفو عنكم، وإلا فالواجب على من وجد لقطة تتبعها همة أوساط الناس وتتعلق بها أطماعهم، الواجب عليه أن يعرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. وأما كونه يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودها فإن هذا لا يجوز، فعليكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتصدقوا بها لصاحبها، ونسأل الله لنا ولكم المغفرة.
3: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عين سين عين شين من اليمن الديمقراطي حضرموت، يقول: عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغا من النقود مثلا 20,000 شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئا، فهل هذا جائز أم لا؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابلة نكاحها، هذا إنما يكون ملكا للزوجة بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئا، لا الأب ولا غيره. ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحدا من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج. وكذلك أيضا إذا تم العقد واستلمت المرأة نصيبها واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئا فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. وأما جعل هذا شرطا عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو أخيها أو من يتولى عقدها شيئا مما جعل لها فإن ذلك حرام.
4: لها سؤال آخر تقول فيه: تخريق أذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من الذهب بها، هل هذا جائز أم لا؟
2: نعم هذا جائز ولا حرج فيه، لأن المرأة محتاجة إلى أن تعلق الخروص وشبهها في أذنيها، وهذا الثقب الذي يكون في شحمة الأذن لا يضرها بشيء. نعم.
4: لها سؤال أخير تقول فيه أيضا: إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من 4 ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات أو وهبه له دون البنات، فهل هذا جائز أم لا؟
2: أما هبته للولد دون البنات فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما بيعه على الولد فإن باعه بثمن المثل أي بما يساوي لو باعه على غيره فهذا لا بأس به، لأنه ليس في ذلك هبة ولا محاباة. وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل فإن ذلك حرام ولا يجوز، لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض. نعم.
4: لو باعه الثمن هذا يعتبر تركة يستحقها الجميع أو يستحق منها الجميع؟
2: إذا باعه
4: فيما إذا مات. نعم.
2: لأبيه.
4: نعم.
2: فإذا مات أبوه وباق عنده منه شيء فهو يكون تركة.
4: هذه رسالة من السائل عبد الله بن عبد الرحمن محمد من محافظة عدن، يقول: كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنة ويبتدع في الدين ما ليس منه ادعاء خشية الفتنة من العامة، وإن ذلك استدراجا لتأليف قلوبهم كما يدعي؟
2: معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه ليرضي عباد الله أن ينصح عن هذا العمل، لأنه عمل محرم، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تخشوا الناس واخشون. ولا يمكن أن يداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر، وأن يسير على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الهدي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا. لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيدا يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم، هو يفعلها لا يدعها، ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم. وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي، أو ابتداع شيء في دين الله مراعاة لهم فهو أمر لا يجوز.
4: له سؤال آخر يقول: ما حكم تناول الحبوب المنومة أو المسمى بالمهدئات، وهل تدخل ضمن المخدرات أم ماذا، وهل يجوز استخدامها إذا دعت الضرورة أو أرشد إليها الطبيب؟
2: هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إليها، بشرط أن يكون الآذن بها طبيبا فاهما عالما، لأن هذه لها خطر ولها مردود فعل على المخ، فإذا استعمل الله إذا دعت الحاجة إليها بشرط أن يكون الآذن بها طبيبا فاهما عالما، لأن هذه لها خطر ولها مردود فعل على المخ، فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويلين، لكنه يعقبه شر أكبر وأعظم. فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجة بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذنه.
4: هذه
3: أو هذان سؤالان من المستمعة نهلة ميم حاء من الجمهورية من جمهورية مصر العربية، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة، ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما عدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما، أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهل

0: فيها. نعم الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها، ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر، فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر. أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم على أو ويعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم. وأما قول السائل محتجبة سوى الوجه والكفين، فنحن نقول له ولغيره إن الحجاب هو حجاب الوجه، فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة أن تستره، لأنه محل الفتنة ومحل تعلق الرجل بالمرأة. والإنسان لو رأى أن وجه المرأة جميل وبقية بدنها دون ذلك وهو ممن يريد الجمال لأقدم على خطبتها، ولو رأى أن وجهها غير جميل ولو كان وجه جسمها من أقوم الأجسام والأبدان وهو ممن يريد الجمال فإنه لن يقدم عليها. فمحل الرغبة والرهبة هو الوجه، وهو الذي يجب على المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة. وكون بعض أهل العلم يرخص في ذلك هو من الآراء التي تكون خطأ وتكون صوابا، ولكن الصواب الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحارمها.
1: بارك الله فيكم. لها سؤال آخر تقول فيه: المرأة النفساء هل تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت، وما هي أقل مدة للطهر؟
0: النفساء ليس لها وقت محدود، بل متى كان الدم موجودا جلست، لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل 40 ولو في 10 أيام أو 5 أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى ما كان موجودا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه.
1: هذه رسالة من الأخت سامية من الدمام تقول: أحيانا في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت، فهل يجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟
0: نعم، المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليه ولها من الأجر مثل ما للرجل، لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثن منها شيء. وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى، الرجال ثم النساء، وعلى هذا فلا بأس، بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة وفيه امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.
1: سؤالها الآخر تقول: هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة؟
0: كأنها تشير إلى أن تصوم مثلا يوم عرفة بنية القضاء أو يوم عاشورة بنية القضاء.
1: نعم هكذا يبدو تقريبا.
0: فإذا كان كذلك فإنه لا حرج، لا بأس أن تصوم المرأة يوم عرفة وتنوي به القضاء ويحصل لها ثواب يوم عرفة، وكذلك تصوم يوم عاشورة بنية القضاء ويحصل لها الثواب،
1: أو 6 من شوال مثلا.
0: لكن لا بد أن يتقدم صوم رمضان كاملا قبل صيام الأيام 6 من شوال. فلو كان مثلا عليها 5 أيام من رمضان وقضتها يوما بعد يوم ثم صامت 6 فلا حرج ولو لم يتتابع. يعني المهم بس أننا نفهم أنه لا بد من إنهاء قضاء رمضان. وهذه المشكلة تشكل على كثير من الناس، فإن بعض النساء يظن أن صيام 6 أيام من شوال يجوز ولو قبل القضاء.
1: نعم.
0: حتى إنه إذا ضاق شوال عن أيام 6 وعن القضاء نسمع أن بعض النساء يصمن الأيام 6 قبل القضاء، وهذا خطأ، لأن قضاء رمضان لا بد أن يتقدم على صيام 6 أيام من شوال.
1: نعم. إذا لا يصح صيام 6 من شوال إلا بعد أن ينهى صيام رمضان. نعم. كاملا.
0: أي نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية السلوم، يقول: يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي 3 درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد ذهب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة، فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة؟ وهل يجب تعديل المسجد أم يصح إبقاؤه على حالته؟
0: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب. أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجها إلى الجنوب والقبلة شرقا، أو إلى الشمال والقبلة شرقا، أو إلى الشرق والقبلة جنوبا، فلا ريب أن هذا يجب تعديل المسجد، أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن خالفت جهة المسجد.
1: هذه رسالة من المستمع أحمد محمد الزهراني، يقول: لقد حلفت بالحرام ولست متأكدا من عدد الأيمان بالحرام، وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد، وذلك على أن لا أفعل شيئا من الأشياء، وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عدت إلى فعله، وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله، فما هو الحل في هذا الموضوع؟
0: نقول الأخ السائل الزهراني: يجب عليك أن لا تحلف إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة، ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يعتبر في حكم اليمين، فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه. فهذا الشيء الذي قلت عليه الحرام ألا أفعله ثم فعلته، يجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وذلك بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام متتابعة. ولكني أنصحك بأن لا تطلق لسانك في الحلف بغير الله، لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيرهما.
1: جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع ميم فيا من الكويت، يقول: تشاجرت أنا وزوجتي وغضبت من كلامها وقلت لها طالق، ثم قلت لها مرة أخرى أنت طالق، وخرجت من الغرفة التي هي بها، وهي إلى الآن لم تخرج من البيت الذي نسكن فيه، فهي تريد أن تبقى عند أولادها، فما الحكم في هذا؟
0: الحكم في هذا أنه إذا لم يسبق هذا الطلاق طلاق مرتين فإنك تراجعها وتعتبر هذه طلقة واحدة، وكيفية المراجعة أن تقول لها قد راجعتك، أو تشهد 2 فتقول إني راجعت زوجتي، أو تأتي إليها وتستمتع بها بالجماع بنية الرجوع، هذه المراجعة. ولكني أيضا مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يضيع عليه شعوره وتصوره، ولهذا يجب الحذر منه وضبط النفس.
1: هذه رسالة من الأخت نون خاء من الأردن، تقول: قرأت حديثا في كتاب الرحمة في الطب والحكمة للمؤلف جلال الدين السيوطي، يقول: عن هشام بن القابضي بن الحرث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن عباس، ألا أهدي لك هدية علمني جبريل عليه السلام إياها للحفظ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فاكتب في طاسة بزعفران وماء ورد فاتحة الكتاب وسورة الحشر وسورة الملك وسورة الواقعة، ثم تصب عليها من ماء زمزم أو ماء

0: 50 مرة وفاتحة الكتاب 50 مرة ثم تصبح صائما، فما درجة صحة هذا الحديث؟
1: هذا الحديث موضوع
0: نعم.
1: عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح، بل هو كذب، وآثار الوضع عليه واضحة جدا، ولذلك لا يجوز للمرء اعتماده ولا نقله بين الناس وذكره إلا أن يكون مقرونا ببيان وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من ينشر مثل هذه الأحاديث الكاذبة إذا لم يبين أنها كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنها من الكذب على الرسول فإنه أحد الكاذبين، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل صاد عين من القصيم البكيرية، يقول: الرجل عندما يمر بحادث سيارة هل يتقدم لينقذ المصابين في الحادث؟ وإذا كان بينهم نساء هل يجوز حمل هؤلاء النساء في سيارته مع عدم وجود محرم لهن؟ أم ماذا يفعل؟ فربما لو تركهن لتضاعف الألم وربما تحدث نتائج غير طيبة.
1: نقول إنه يجب على المرء المسلم إذا رأى أخاه المسلم في أمر يخشى منه الهلاك، يجب عليه أن يسعى لإنقاذه بكل وسيلة، حتى إنه لو كان صائما صيام الفرض في رمضان
0: نعم.
1: وحصل شيء يخشى منه الهلاك على أخيه المسلم واضطر إلى أن يفطر لإنقاذه فإنه يفطر لإنقاذه. وعلى هذا فإذا مررت بحادث سيارة ورأيت الناس في حال يخشى عليهم من التلف أو من تضاعف الضرر فإنه يجب عليك إنقاذهم بقدر ما تستطيع، وفي هذه الحال لا بأس أن تحمل النساء وإن لم يكن معهن محارم، لأن هذه ضرورة.
0: أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الخرج، رمزت لاسمها بشين عين، تقول: هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى؟ فأنا رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معا، فهل يجوز؟ وأحيانا إذا صليت العشاء صليت بعده الوتر خوفا من أن يغلبني النوم فلا أصليه، وأحيانا أقوم في نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاتي له بعد صلاة العشاء، فما رأيكم في ذلك؟
1: الجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة وعدد ما عدده عليه الصلاة والسلام من أنواع الصدقات، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا دليل على أن ركعتين من الضحى سنة، لأنها تجزئ عن كل الصدقات التي تلزم الإنسان على كل عضو من أعضائه وكل مفصل. فالجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به. وأما كونها توتر من أول الليل وتوتر في أثناء الليل فإن هذا خطأ، فإن الوتر ركعة من آخر الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فلا وتران في ليلة بل وتر واحد. وعلى هذا فنقول إذا أوترت من أول الليل وهي تخشى أن لا تقوم من آخره ثم يسر لها القيام من آخر الليل وصلت فإنها تصلي مثنى مثنى ولا تعيد الوتر مرة أخرى. ولكن إذا كانت تطمع أن تقوم من آخر الليل فإن الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل عند قيامها. وإذا قدر أنها كانت تطمع أن تقوم من آخر الليل ولكن لم تقم ولم توتر فإنها تقضي الوتر من النهار يعني في الضحى، ولكنها تقضيه شفعا. إذا كان من عادتها أن توتر بثلاث تصلي أربعا، من عادتها أن تصلي أربعا وتوتر بركعة تصلي ست ركعات، وهكذا تشفع الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم.
0: تصليهما في أي وقت تشاء أو له وقت معين من الضحى مثلا؟

0: الضحى أحسن وأفضل لأنه أسرع وأبرأ.
1: نعم. لو لم تتذكر مثلا إلا بعد
0: الظهر.
1: نعم.
0: تصليها بعد الظهر.
1: هذه رسالة من السائل عثمان نوح صالح أبو جليلة من السودان، له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا أعمل في مصلحة حكومية، ولكن راتبي الشهري الذي أتقاضاه لا يكفيني لأنني أعول أسرة كبيرة، وأنا أعلم أولاد المسلمين تحفيظ كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة والتوحيد، ولم أطلب من آبائهم أجرا على ذلك، لكنهم جعلوا لي 15 ريال عن كل تلميذ في الشهر الواحد نظرا منهم لظروفي المعاشية، فما حكم هذا المبلغ الذي أتقاضاه؟ أفيدوني أفادكم الله.
0: حكم هذا المبلغ الذي تقاضاه لا حرج عليك فيه، لأنه جاء بدون شرط، على أن القول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن فإنها محرمة، وذلك لأن التعليم نفعه متعدي، فإنه ينفع المتعلم، فإذا أخذت أجرة على تعليم كتاب الله فلا حرج في ذلك. وأما أخذ الأجرة على تلاوته فإن ذلك محرم، لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قربة وعبادة، وكل عمل لا يقع إلا قربة وعبادة فإنه لا يصح أخذ الأجر عليه، لأنه يكون الإنسان مقدما للدنيا على الآخرة في مثل هذه الحال. أما إن كنت تسأل عن هل الأولى أن تأخذ أو أن لا تأخذ، فإننا نقول لك الأولى أن لا تأخذ، وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد، ولكن مع الحاجة كما وصفت عن نفسك لا بأس به، لأنك تأخذ لدفع حاجتك واستعفافك عن الناس واستغنائك عنهم.
1: سؤاله الثاني يقول: يزعم بعض الناس من المسلمين أن نبي الله الخضر عليه السلام لا يزال حيا يطوف على الأرض، وأنه إذا مر على إنسان وطلب منه الإحسان فقدمه له، فإن كان ذلك الإنسان فقيرا صار غنيا، ويأتي إلى الناس بهيئة المجانين كي لا يعرفوه، وصار كثير من الناس يقدمون الإحسان إلى كل من أتاهم بمثل تلك الهيئة ظنا منهم أن يكون هو الخضر عليه السلام، فهل هذا الزعم الأسطوري وارد في الحديث الشريف؟
0: الكلام على هذا السؤال من وجهين.
1: نعم.
0: أولا، قول السائل أن نبي الله الخضر وجزمه بأنه نبي، هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل كان الخضر نبيا أو كان وليا أعطاه الله سبحانه وتعالى من الكرامات ما علم به مآل ما جرى بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام. والراجح أنه ليس بنبي، وأنه ولي من أولياء الله، لأدلة ليس هذا موضع بسطها. الوجه الثاني من حيث بقاء هذا الرجل عن الخضر إلى الآن، فإن هذا لا يصح إطلاقا، لأنه لو كان الخضر حيا لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه، ولو كان حيا على فرض أن يكون حيا لكان قد مات أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه في آخر حياته أنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها ذلك اليوم أحد. فلو فرض أن الخضر قد بقي إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان لا يمكن أن يبقى بعد 100 سنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن الخضر لا وجود له وليس بموجود. ثم إن هذا الزعم الباطل الذي يقتضي السخرية والاستهزاء به، حيث يقول إنه يأتي إلى الناس بصورة المجنون لئلا يعرف، وأن من آتاه شيئا وأهدى عليه شيئا فإنه يصبح غنيا، فإن هذا باطل من أبطل الباطل أيضا. والمهم أنه يجب على المؤمن أن يعتقد بأن الخضر ليس بموجود للدليلين اللذين أشرنا إليهما فيما سبق، أنه لو كان موجودا لم يسعه إلا أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه، وأنه لو كان موجودا لكان يموت قبل أن تأتي مئة السنة التي مئة السنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول فيه: هل تجوز الصلاة خلف من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة بأكملها فضلا عن عدم إتقانه فرائض الوضوء وسننه وكذلك أركان الصلاة وكل ما يتعلق بها من واجبات ومبطلات وغيرها، فهل تجوز الصلاة خلف هذا أم لا؟
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا الرجل الذي أشار إليه السائل الذي لا يحسن الفاتحة لا يجوز أن يكون إماما بمن يحسن قراءتها، بل الواجب أن يتولى الإمامة من هو أحق الناس بها، لأن قول رسول عليه الصلاة والسلام يؤم القوم خبر بمعنى الأمر، ثم إنه قال لعمر بن سلمة: وليأمكم أكثركم قرآنا، فقوله وليأمكم هي لام الأمر، فيجب على الجماعة إذا لم يكن هناك إمام راتب يجب عليهم أن يقدموا للإمامة من كان أحق بها. وقد ذكر الإمام أحمد في رسالته رسالة الصلاة أن الرجل إذا أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، لأنهم نزلوا أنفسهم حيث قدموا شخصا وفيهم من هو خير منه. والمهم أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن أن يتوضأ ولا يحسن أن يأتي بواجبات صلاته،
1: حتى لو كان هذا الإمام مثلا هو الإمام الراتب وخلفه شخص عابر سبيل ولكنه أفضل منه قراءة وأتقن.
0: إذا كان هو الإمام الراتب
1: نعم،
0: فإنه يبقى على إمامته ما دام صحيح الإمامة، ولو كان في الجماعة من هو أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد هو سلطان هذا المسجد.
1: هذه رسالة من السائلة ليلى ميم من الكويت، تقول: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر 24 عاما، وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة، والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات، هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاء مع الفروض كلها؟ أي عندما أصلي الفجر مثلا أصلي الفرض قضاء أصلي الفرض ثم القضاء وهكذا مع باقي الفروض، أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلا دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات؟ تقول: ينطبق الأمر نفسه أيضا مع فريضة الصيام، حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة، فما حكم الإسلام في ذلك وماذا علي أن أفعل؟
0: أما المسألة الأولى وهي عدم صلاتها فإنها لا تقضي ما فات، ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها، والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي، وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قبل الشرع لا يجوز أن تفعل قبل وقتها ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها، فإذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلاها. وليس معنى قولنا إنه لا يصلي من باب الرأفة به، ولكنه من باب هجره وعدم الرضا عنه، لأنه أخرها عمدا بدون عذر. ولا نقول إنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا تأخرها عمدا كان وجوب قضائها من باب أولى، لأننا نقول إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذر فهو معذور. والوقت في حقه بالنسبة له وهو وقت ذكره أو وقت استيقاظه. أما هذا فقد تعمد بدون عذر أن لا يصلي الصلاة في الوقت الذي حدده الله لها، وعلى هذا فلا يقضي ما فاته إذا كان قد أخره بدون عذر، لأنه لا يقبل منه. ولكن على هذه المرأة وعلى غيرها أيضا ممن من الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما مضى والعزم على أن لا يفعلوا مثله في المستقبل، ويصلحوا أعمالهم، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. أما بالنسبة للصيام وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل العذر، فإن عليها أن تقضي هذه الأيام لأنها أخرتها عن وقتها معذورة، وكان الواجب عليها القضاء، وهو لا يتحدد بوقت معين، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلما كان لا يتقيد بوقت معين كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها، والله أعلم.
1: إن كانت لا تحصي هذه الأيام التي أفطرتها؟
0: إذا كانت لا تحصيها فإنها عليها أن تحتاط،
1: تجتهد في التقدير
0: وتتحرى، فإذا غلب على ظنها أنها ثلاث سنوات مثلا وكل سنة 7 أيام تصوم 21 يوما وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل صاد عين باء من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية محافظة حضرموت، يقول: ما هي البدعة وما هي أقسامها، وهل تقسيمها إلى 5 أقسام كما قسمها الشيخ العز بن عبد السلام صحيحا، وماذا يقصده ابن عبد السلام بتقسيمه للبدعة، أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا.
0: الحمد لله رب العالمين، وهو صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البدعة في اللغة العربية فعلة من البدع، وهو اختراع الشيء على غير مثال سبق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما، لأنه سبحانه وتعالى خلقهما على غير مثال سبق. هذا معنى البدعة في اللغة العربية. أما البدعة في الشرع فإنها كل عقيدة أو قول أو عمل يتعبد به الإنسان لله عز وجل، وليس مما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. والبدعة الشرعية بجميع أقسامها، بل أقول البدعة الشرعية ليس لها إلا قسم واحد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فكل بدعة في الشرع فإنها ضلالة لا تنقسم إلى أكثر من ذلك. وهذه البدعة التي هي ضلالة، سواء كانت في العقيدة أم في القول أم في العمل، هي مردودة على صاحبها، غير مقبولة منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالبدعة الشرعية لا تنقسم لا إلى 5 أقسام ولا إلى أكثر ولا إلى أقل، إلا أنها قسم واحد بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بما يقول، وأنصح الخلق فيما يوجه إليه، وأفصح الخلق فيما ينطق به. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن التعقيد وليس فيه شيء من التعقيد، وهو بين واضح. وتقسيم البدعة عند بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام وغيره، إنما قسموها بحسب البدعة اللغوية التي يمكن أن نسمي الشيء فيها بدعا، وهو في الحقيقة من الشرع لدخوله في عمومات أخرى، وحينئذ فيكون بدعة من حيث اللغة وليس بدعة من حيث الشرع. وإني أقول للأخ السائل ولغيره إن تقسيم البدعة إلى 5 أقسام أو أكثر وأقل فهم منه بعض الناس فهما سيئا، حيث أدخلوا في دين الله ما ليس منه بحجة أن هذا من البدعة الحسنة، وحرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا إن معنى قوله
2: كل بدعة ضلالة أي كل بدعة سيئة فهي ضلالة. وهذا لا شك أنه تعقيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستلزم نقصان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في البيان، لأننا لو قلنا إن الحديث على تقدير كل بدعة سيئة ضلالة لم يكن للحديث فائدة إطلاقا، لأن السيئة سيئة وضلالة سواء كانت بدعة أو غير بدعة. فالزنا مثلا معروف في الشرع أنه محرم وتحريمه ليس ببدعة، ومع ذلك نقول إنه من الضلال وإنه من العدوان. فالذين يقدرون في الحديث كل بدعة سيئة ضلالة، هؤلاء لا شك أنهم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصوا بيانه عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس بيانا وأفصحهم مقالا وأنصحهم قصدا وإرادة، وليس في كلامه عي وليس في كلامه خفاء. أقول إن هذا التقسيم الذي ذهب إليه العز بن عبد السلام وبعض أهل العلم أوجب إلى أن يفهم فهما سيئا من بعض الناس الذين هم طفيليون على العلم، ومن أجل ذلك حرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول وأكرر إن كل بدعة في دين الله فإنها ضلالة، ولا تنقسم البدعة الدينية إلى أقسام، بل كلها شر وضلالة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فيما رواه النسائي: وكل ضلالة في النار. فعلى المرء أن يكون متأدبا مع الله ورسوله، لا يقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يدخل في دين الله ما ليس منه، ولا يشرع لنفسه ما لا يرضاه الله، لأن الله يقول: رضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما قدر أن يتعبد به المرء لربه وليس مما شرعه الله فإنه ليس من دين الله. وإنما أطلت على هذا الجواب لأنه مهم، ولأن كثيرا من الناس الذين يريدون الخير انغمسوا في هذا الشر، أعني في شر البدع، ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه، ولكنهم لو رجعوا إلى أنفسهم وعلموا أن هذا أعني سلوك البدع في دين الله يتضمن محذورا عظيما في دين الله، وهو أن يكون الدين ناقصا، لأن هذه البدع معناها أنها تكميل لدين الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ولا شك أنها نقص في دين الإنسان، وأنها لا تزيده من الله تعالى إلا بعدا. والله موفق.
1: أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء كالخل وغيره من المزيلات أو المطهرات؟
2: نقول إن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدا، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة. فبأي شيء أزال النجاسة وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهرا لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين أو بأي مزيل يكون. متى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون فإنه يعتبر ذلك تطهيرا لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل نجسا بها، أو على الأصح متنجسا بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله أي إلى طهارته. فكل ما تزور به عين النجاسة وآثرها إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه فإنه يكون مطهرا لها. وبناء على ذلك نقول إن البخار الذي توصل به الأكوات وثياب الصوف وما أشبهها إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهرا.
1: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
4: الوجه الثاني يبدأ حالا.
3: سؤال: حينما تكون هناك مخالفة بين اثنين يقوم رجال كبار السن بالصلح، ثم بعد ذلك إذا أنكر أحدهم يحلف بشيخ من الصالحين ويأخذون معهم مصحفا ويذهبون عند القبر ويقوم مع الرجل بعض أقربائه مصدقا على مقاله، ثم بعد ذلك يظنون أنه إذا كذب هذا الرجل سيكون مصيره الهلاك رجاء الحكم الشرعي فيه، وعندهم عادة أخرى إذا تخاصم أهل القبيلة يقوم رجل بالمصالحة ثم بعد ذلك يجعل على أحدهم ذبيحة وعشرة جنيهات حتى يرضي الآخر وتكون بعد ذلك المصالحة. جواب: لا يجوز الحلف بغير الله لعموم الأدلة الصحيحة الدالة على ذلك، والحلف بشيخ من الصالحين حلف بغير الله، فينبغي نصح من يفعل ذلك وبيان أن ذلك محرم، وقد يكون شركا أكبر إذا حلف بهذا الصالح تعظيما له كما ينبغي لله جل وعلا، والذهاب إلى أي قبر من القبور للحلف عنده بدعة ومنكر لا يجوز ومن وسائل الشرك. وأما ما يجعله الرجل من الذبيحة والجنيهات مقابل الصلح فلا نعلم به بأسا إذا تراضى عليه الطرفان، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا في السودان كثير من الناس يحلفون بالمشايخ وبالأضرحة، وقد يحصل هذا داخل المحاكم الشرعية، حيث إنه إذا طلب القاضي من الظالم أن يحلف على المصحف حلف كاذبا دون أي تردد، أما إذا قال له القاضي احلف بالضريح امتنع من الحلف واعترف بظلمه ظنا منه أنه إذا حلف بالضريح أصيب بضرر، لأن الضريح في نظره يضر وينفع، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز للقاضي أن يحلف بالضريح أن يحلف بالضريح أو بالشيخ؟ وقد أفتى لنا أحد العلماء بجواز الحلف بالضريح وترك المصحف، وقال إنه يجوز لاسترداد حق المظلوم إذا دعت الضرورة لذلك، فما مدى صحة هذه الفتوى؟ أرجو توضيح ذلك بالأدلة إذا تكرمتم، جزاكم الله عن المسلمين خيرا. جواب: يحرم الحلف بالضريح أو الشيخ، ولا يجوز للقاضي أن يطلب الحلف بهما، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. واليمين المشروعة إنما تكون بلفظ الجلالة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز الحلف بالقرآن وهل يجوز الحلف بغير الله؟ جواب: يجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته تعالى، أما الحلف بغير الله فلا يجوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الخوف. سؤال: كيف يكون المرء قوي الإيمان مطبقا لأوامر الله خائفا من عقابه؟ جواب: يكون ذلك بتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبر معانيه وأحكامه وبدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة تفاصيل الشريعة منها والعمل بمقتضى ذلك والتزامه عقيدة وفعلا وقولا ومراقبة الله وإشعار القلب عظمته وتذكر اليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب وشدة وأهوال، وبمخالطة من يعرف من الصالحين ومجانبة أهل الشرك والشر والفساد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا دعت امرأة ذات جمال فقط دعت رجلا للحرام فأبى، هل يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ جواب: إذا دعته امرأة ذات جمال إلى الفاحشة فأبى خوفا من الله فقد فعل خيرا وله الأجر من الله فضلا وإحسانا ولو لم تكن ذات منصب. أما تقديره وبيان نوعه وكيفيته فإلى الله، لأنه من المغيبات التي استأثر الله بعلمها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إني أشغل منصب أو وظيفة معلم أو كما نقول مدرس في التعليم الابتدائي، وإني أحمد الله على ما وهبني، وإني جد مرتاح لهذه الوظيفة الشريفة، ولكن الشيء الذي أنا محتار من أجله وأني أحاول أن أوحد الله سبحانه وتعالى وأن أخافه وحده لا ثاني معه، بل أرجو الله أن لا يكون هذا مني رياء، إني أوحد الله وأخافه وأبحث في الأمور التي ترضي الله لأقوم بها، وعن الأمور التي تغضبه سبحانه لأبتعد عنها. وهم الوحيد في هذه الساعة هو البحث عن الأمور التي أشرك فيها بالله لأبتعد عنها. كما ذكرت أنا معلم أخلص في عملي والله أعلم، ولكن عندما أسمع بمجيء أحد المسؤولين، أعني مفتشا مكلفا بمراقبة تطبيق البرامج ومستوى الأطفال التعليمي وكل ما يتعلق بالقسم، عند ذلك يرتابني خوف يشبه خوف المؤمن الواقف أمام ربه، خوف يشبه خوف الخائف من الله، يعني أشعر باصفرار يعلو محياي. إخوتي، أنا تروني أشرك بخوفي هذا من هذا البشر الذي لا حول له ولا قوة؟ زد على هذا بشر لا يخاف الله. إخوتي في الله، انصحوني إلى الطريق السوي إن كان هذا يوقعني في الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الحسرة لتكاد تمزق أحشائي. وأزيدكم توضيحا، هو أني أحاول أن أضاعف الجهود عندما أشعر بمجيء أحد المراقبين. انصحوني، أرشدوني إلى الطريق السوي وجزاكم الله خيرا. جواب: الخوف من الله من أفضل مقامات الدين وأجلها، وهو من أجمع أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه بإخلاصها له. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران. ووعد سبحانه من حقق مقام الخوف منه بجنتين، فقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، سورة الرحمن. وأثنى على الملائكة بأنهم يخافون ربهم من فوقهم، فقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، سورة هود. وغير ذلك من الآيات في القرآن كثيرة. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في كتابه فتح المجيد أن الخوف ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام: إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، سورة هود. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، سورة الزمر. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا لنا في التوحيد. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران. الثالث الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، سورة القصص. من هذا يظهر أن خوفك من المراقب من النوع الثالث أي الخوف الطبيعي، فعليك بإخلاص العمل دائما سواء حضر المراقب أو لم يحضر، وأن تضاعف جهودك في تعليم الطلاب ما ينفعهم وتقوي إيمانهم بكثرة قراءة القرآن وتدبره والعمل به وأداء الصلاة في وقتها وغير ذلك من شرائع الإسلام. نسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق للعمل الصالح، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أخاف من عذاب الله تبارك وتعالى ووعيده، ولكن همتي في العمل ضعيفة جدا، فعندما أقرأ في كتب علماء الأمة من السلف الصالح أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعملون في كل أبواب الخير وكانوا يبكون وينزلون أنفسهم منزلة العصاة، فماذا أفعل حتى أدخل الجنة وأنجو من النار وأحشر مع الصالحين؟ جواب: الخوف من الله ومن وعيده وعذابه مما يحمد شرعا ومما يزيد العبد في تقوى الله فيبعثه على فعل أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فأخلص قلبك لله واصدق في خشيتك منه لتقوى عزيمتك على فعل الطاعة والبعد عن المعصية، وأكثر من قراءة القرآن مع تدبر واعتبار ليكون لك عظة ومنهجا. ومن القراءة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لتتخذ لنفسك من عملهم أسوة وتسلك ما سلكوه من طرق الخير. كتب الله لنا ولك التوفيق وقوة العزيمة في العقيدة والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك، ففعلت. فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي، أو قال: مخافتك، فغفر له. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أخرج الإمام البخاري في صحيحه في باب الخوف من الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به، فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. حاشيه البخاري ومسلم. انتهت. حدثنا موسى، حدثنا معتمر، سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة ابن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، قال: فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة لم يدخر، وفسرها قتادة لم يدخر: وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا، فقال الله: كن. فإذا رجل قائم ثم قال: يا عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو فرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان ويرى أنه زاد: فأذروني في البحر، أو كما حدث. هامش البخاري برقم 81,406,000 و8,507,000 في الفتح، ومسلم في الجزء 17 في الصفحة 73 بشرح النووي. انتهت الحاشية. فهذا الرجل حمله خوفه من الله وجهله بعموم قدرة الله على أن أوصى أولاده بما ذكر، فرحمه الله وغفر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث واحتجاج العلماء به: فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وبري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك أو فعل به ذلك. وهذان أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. هامش مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الأول في الصفحة 91 بعد 400 انتهى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اليأس من رحمة الله. سؤال: آية في القرآن الكريم يقول فيها المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العظيم. وبعض المفسرين يقول بهذه الآية: إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب بما فيها الشرك، فهل المقصود هنا الشرك الأصغر أو الأكبر أو كلاهما؟ جواب: قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، سورة الزمر، نهي منه لعباده أي يأسوا من رحمته، ووعد أكيد منه سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها، وما كان شركا أصغره أو أكبره لمن تاب منها، فهي عامة في كل ذنب لمن تاب منه، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، سورة طه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التوكل. سؤال: إن جماعة من طلبة العلم مر عليهم في قراءتهم في حديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعقل ولا توكل؟ قال: أعقل ناقتك وتوكل على الله. لكن قال أناس إن هذا الحديث ليس بثابت، أرجو الإفادة، هل هو صحيح أم لا؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد، روى الترمذي في سننه من طريق أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل. ثم ذكر الترمذي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: وهذا عندي حديث منكر. ثم قال الترمذي: وهذا غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الترمذي: وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد ذكر الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في الجزء العاشر منه تحت عنوان باب قيدها وتوكل الحديث الذي أشار إليه الترمذي، فقال عن عمرو بن أمية أنه قال: يا رسول الله، أرسل راحتي وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قيدها وتوكل. رواه الطبراني بإسنادين، في أحدهما عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري ولم أعرف، وبقية رجاله ثقات. وذكر في الجزء العاشر أيضا تحت ترجمة باب التوكل وقيدها وتوكل ما يأتي، عن عمرو بن أمية الضمري أنه قال: يا رسول الله، أرسل راحلتي وأتوكل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل قيدها وتوكل. رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب ابن عبد الله ابن عمرو بن أمية وهو ثقة. وذكر السيوطي في حرف الهمزة من كتابه الجامع الصغير الحديث، رواه الترمذي ورمز له بعلامة الضعف. وخلاصة القول أن في الحديث مقالة ولكن معناه صحيح، لأنه قد ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة الحث على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، فمن أخذ بالأسباب واعتمدها فقط وألغى التوكل على الله فهو مشرك، ومن توكل على الله وألغى الأسباب فهو جاهل مفرط مخطئ، والمطلوب شرعا هو الجمع بينهما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ليس من التوكل على الله أن تقذف بنفسك في حوض السباحة وأنت لا تعرف العوم، أو تخاطر بنفسك في حركة رياضية لم تتدرب عليها، أو تدع كلتك في زمن البعوض وتركض خارج الغرفة، أو تترك استعمال قاتل الحشرات وأنت داخل الحجرة تعرض نفسك للحمى، أو تترك قنطرك أو درجك مفتوحا دون إغلاق فتضيع محتوياته، فما هي حقيقة التوكل على الله؟ نرجو الإفادة مع جزيل الشكر. جواب: التوكل على الله تفويض الأمر إليه تعالى وحده، وهو واجب بل أصل من أصول الإيمان، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهو من الأسباب المعنوية القوية لتحقيق المطلوب وقضاء المصالح. لكن على المؤمن أن يضم إليه ما تيسر له من الأسباب الأخرى، سواء كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام، أم كانت من الماديات التي جرت سنة الله بترتيب مسبباتها عليها، كالأمثلة التي ذكر السائل في استفتائه ونحوها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خير المتوكلين. وكان يأخذ بالأسباب الأخرى المناسبة مع كمال توكله على الله تعالى، فمن ترك الأسباب الأخرى مع تيسرها واكتفى بالتوكل فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى توكله عجزا لا توكلا شرعيا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن لقبي عبد القوي، فما حكمه في الإسلام؟ وهل يجوز القول توكلت على الله ثم عليك، أو كذلك؟ أرجو منك يا أخي الإيضاح. جواب: يجوز أن يقول الشخص توكلت على الله ثم عليك، فإن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه، فهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون، والتوكل على الله بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقال توكلت على العبد ثم توكلت على العبد، تفويض العبد فيما يقدر عليه، فالله له مشيئة والعبد له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل ذلك، فروى النسائي وصححه عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. أما التلقب بعبد القوي وهكذا التسمي بهذا الاسم فلا بأس به، لأن القوي من أسماء الله عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أحيانا أتخوف من المرض، فما الواجب علي عمله؟ جواب: ثق بالله وتوكل عليه واسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وتزود من الأعمال الصالحة لآخرتك، واجتنب أسباب الأمراض، واتصل بالأطباء في المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة، وسلهم عما بدا لك في ذلك، والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد شرحا وافيا لهذا الحديث حتى نفهمه الفهم الصحيح. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. جواب: الحديث عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح. حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. ومعنى الحديث أن الناس لو حققوا التوكل على الله بقلوبهم واعتمدوا عليه اعتمادا كليا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، وأخذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم أرزاقهم، مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب ولكنه سعي يسير. وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سننه في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى التي هي القيام بالأسباب المأمور بها، والتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان نشوبا بنوع من التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الغلو في الدين. سؤال: ما الحد الذي إذا زاد عنه الإنسان في الدين يعتبر غلو، وما تعريف الغلو، وكذلك حد التفريط في الدين؟ جواب: الحد الذي إذا زاد عليه في الدين يعتبر غلو هو الزيادة عن المشروع، والغلو هو التعمق في الشيء والتكلف فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. أما التفريط فهو التقصير في القيام بما أوجب الله من فعل بعض المعاصي كالزنا والغيبة والنميمة، أو ترك بعض الواجبات كبر الوالدين وصلة الأرحام ورد السلام ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هم المتفيهقون؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هم المتكلفون في الكلام المتنطعون فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط السابع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، المجلد الأول، العقيدة، ويتلوه الشريط الثامن، والذي نبدأه بموضوع الغلو في القبور وبناء المساجد.
4: العجب الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الغلو في القبور وبناء المساجد عليها. سؤال: مسألة سب الدين هل يحكم بكفر فاعله على الفور؟ وهل يفرق بين الدين كدين؟ وهل هذا الفرق موجود أصلا؟ وكون النساء والأطفال يسبون الدين. اثنان: مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين، ومسألة سب الدين هل فيها عذر بالجهل أم لا؟ ثلاثة: مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت، هل يعذر صاحبها بالجهل؟ أرجى إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل، وكذا مسألة محاربة النشاط الديني، هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا؟ أربعة: مسألة إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطواغيت، هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل؟ وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟ جواب: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا. قال الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل، الآية 25. اثنان: ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس، ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال
5: ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى. 3- سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالتمسك بهما نظرا لما يتمسك به المسلم كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة، هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. 4- عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله، فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم، فإن قبل وإلا فهو مشرك، إذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له، وهكذا من يذبح لغير الله. 5- تغيير المنكر يكون من كل شخص بحسبه، ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر 3 درجات، فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذين يستطيعون التغيير باليد هم الحكام ونوابهم، والعلماء ينكرون باللسان، ومن دونهم ينكرون بالقلب، وقد يتمكن بعضهم من التغيير باللسان، وقد قال الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعبد لا ينبغي أن يكلف نفسه بما لم يكلفه الله به. ومما ينبغي التنبيه له هو أن من أراد تغيير منكر بأي درجة من الدرجات فلا بد من النظر فيما يترتب على تغيير المنكر من حصول المصالح والمفاسد، وما يترتب على تركه من المصالح والمفاسد. فما ترجحت مصلحته في التغيير أو تركه أخذ به، وما ترجحت مفسدته في التغيير أو تركه أخذ به. وإذا تعارضت المصالح في التغيير والترك جاز تفويت أدناها لحصول أعلاها، وإذا تعارضت المفازد في التغيير والترك جاز ارتكاب أخفها ليدفع أشدها، وهكذا. وإذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يقول فيه: نصيحة من مكة المكرمة، أن الحاج عبد الله بن مصطفى قال: كنت نائمة فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبلغ هذه الرسالة بالمسلمين بالتعاون والإيمان، من يقرأ هذه الرسالة علي أن يكتبها 8 من المرات، ومن لا يقوم بتوزيعها يعاقب بالمرض، ومن يقوم بتوزيعها يفرح بعد 10 أيام، فإذا كنت أكذب أموت على دين الكفر، هل هذا الكلام صحيح أم كذب؟ هل الناس الذين يذهبون إلى القبة للزيارة ويكون معهم دجاج أو نعجة ويذبحون حول القبة التي يوجد فيها الميت ويقولون بأن ذلك الميت مرابط، هل هذا الشيء حرام أم حلال؟ جواب: أولا، هذه الرؤيا باطلة لا أصل لها، وهي من جنس الرؤيا المنسوبة إلى خادم الحجرة النبوية، وسبق أن كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز كتابة مطولة ونشرت في الصحف المحلية وغيرها. ثانيا، الطواف بالقبور حرام، وإن قصد التقرب إلى من فيها من الموتى فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام، لأن الطواف عبادة لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وصرف العبادة أو شيء منها إلى غير الله شرك. ثالثا، الذبح عند القبور محرم، وإن قصد به التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر لقول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن بعض الناس يزورون قبر نبي الله يونس عليه السلام ويطوفون حول القبر ويضعون عند القبر الذي أحيط بغرفة من زجاج وألومنيوم وفيه نوافذ يضعون من خلال النوافذ أكياسا من الحلوى مثل الجيكليت، وقسم يضع المال وقسم يضع قطع قماش أخضر، والله أعلم بسرائر الناس، هل أرادوا بعملهم هذا وجه الله فقط أم أرادوا التقرب إلى الله عن طريق هذا النبي؟ وتصادر هذه الحلوى والمال وقطع القماش؟

أما المال فالله أعلم به، فهل هذه الحلوى أكلها حلال أم حرام؟ جزاكم الله خير الجزاء. جواب: زيارة القبور لغير النساء سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. لا يجوز الطواف حول قبر نبي أو غيره، ولا يجوز وضع طعام لا حلوى ولا غيرها عند القبر، ولا قماش ولا نقود، بل ذلك شرك إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر نبيا كان أو غيره. ما ذكرته عن القبر المذكور ليس بصحيح، لأنه لا يعلم قبر أحد من الأنبياء، لا يونس عليه الصلاة والسلام ولا غيره سوى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم الخليل عليه السلام في فلسطين. ومن ادعى أن قبر يونس أو غيره من الأنبياء معروف فقد كذب أو صدق بعض الكاذبين. دال: لو علم قبر يونس أو غيره لم يجز الغلو فيه، ولا التقرب إليه بشيء من العبادات، ولا تقديم الحلوى والخرق إليه، ولا التمسح به، ولا سؤاله شيئا من الحاجات، لقول الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، الآية. ها: الحلوى وغيرها مما يقدم للقبور ليس له خصوصية، ولا تكتسب بذلك شيئا من البركة، والواجب أخذها وتوزيعها بين الفقراء، لأنها مال قد أعرض عنه أهله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة، أهو مشرك أم ارتكب إثما بغير رضاه؟ إذ الذاهب للقبة والده أو والدته، وإذا امتنع يغضب الواحد منهما. جواب: لا يجوز لشخص أن يوصل أحدا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن إنسانا عمل صنما من شيء نافع كالذهب والفضة وما دونهما، وكان على صورة آدمي أو حيوان لقصد الزينة مثلا، ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعا كنقد أو حلية أو بناء، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يفهم من كلمة يعبد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن ينحر إبلا ببوانه، هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ جواب: يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها، سواء اتخذت للعبادة أم للزينة، إنكارا للمنكر وحماية للتوحيد. وكلمة يعبد في جملة هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها، لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ فاكتفى صلى الله عليه وسلم في أمره علي رضي الله عنه بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة بالأرض، كما اكتفى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعة تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور، وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها، ولأن الأصل
جواز

استعمال هذه الخامات، والحرمة طارئة، فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز لي أن أخرب الزوايا التي فيها أضرحة يسمون بالأولياء؟ وهل يجوز لي أن آخذ من هذه الزوايا بعد أن أدمرها السقف والغطاء لأنتفع بها؟ جواب: بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام، لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من فعل ذلك. فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها إزالة للمنكر، فإنها أسست على غير تقوى. وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعة وفيهم قوة فعليهم أن يزيلوها، كل ذلك إذا لم يخشى في هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمر، مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين لعبادتهم الأصنام، فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة. ثانيا: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ جواب: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كليهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، من سورة الأنعام. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر. ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها. روى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه، وإن قصد بذلك وجه الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إني قد جادلت بعض الذين يفتون بإباحة الصلاة في المقبرة وفي المسجد الذي فيه قبر أو قبور، فضحطت شبههم بالقنابل الذرية، وذلك من خلال الأحاديث الصحيحة الصريحة، غير أنهم قالوا: أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره في داخل بيتها أم خارجه؟ وقالوا أيضا: كيف وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد الحرام، وقد دفنت فيه هاجر زوج إبراهيم عليه السلام وبعض الأنبياء؟ وعلى هذا فإني ألتمس منك فضيلة الشيخ أن تخبرني، هل صحيح ما ذكروا من وجود هاجر في البيت الحرام وبعض الأنبياء؟ وهل صحيح أن عائشة كانت تصلي في بيتها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن تدلني على بعض الكتب التي تتكلم عن هذا.
جواب. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قبل أن يموت بخمس، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. فلعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها والبناء عليها، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك. وبهذا يعلم أن المساجد المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم. أما ما جاء في السؤال من قول السائل: أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، في داخل بيتها أم خارجه؟ جواب: إن عائشة رضي الله عنها ممن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا من حكمة الله جل وعلا. وبهذا يعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور، لأنها لو كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بها، وإنما تصلي في بقية بيتها. وبما ذكرنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل الحجرة في المسجد، فظن بعض الناس ممن أتى بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، وليس الأمر كذلك. والصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يدفنوه بمسجده، وإنما دفنوه في بيته لئلا يتخذ مسجدا. وأما كون هاجر مدفونة بالمسجد الحرام أو غيرها من الأنبياء فلا نعلم دليلا يدل على ذلك. وأما من زعم ذلك من المؤرخين فلا يعتمد قوله لعدم الدليل الدال على صحته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ جواب: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كل منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر. ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لأعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها. روى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم.
فدل ما ذكر على لمح لعن من ذبح لغير الله، وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه، وإن قصد بذلك وجه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز الصلاة في مسجد دفن فيه ميت أو أموات لضرورة عدم وجود غيره؟ مع العلم أني إذا لم أصلي فيه لم أصلي الجماعة ولا الجمعة. جواب: يجب نبش قبر أو قبور من دفن فيه، ونقلها إلى المقبرة العامة أو نحوها ودفنهم فيها، ولا تجوز الصلاة به والقبر أو القبور فيه، بل عليك أن تلتمس مسجدا آخر لصلاة الجمعة والجماعة قدر الطاقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور ومقامات؟ جواب: لا يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور، والأصل في ذلك الأدلة الدالة على النهي عن بناء المساجد على القبور، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك شرار الخلق عند الله. ومنها ما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين؟ وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟ جواب: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه مسلم في صحيحه. وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد به قبر؟ وهل يجب تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل بهم وطلب المدد والعون منهم؟ وهل يجوز الرحيل من مكان لمكان آخر لإحياء مولد من الموالد؟ جواب: أولا، إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه، وكذلك إذا دفن في المسجد أحد بعد بنائه، ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا أمكن ذلك لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ثانيا، يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله، ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور، وهكذا التوسل بذواتهم أو حقهم وجههم. أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر، لقول الله سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثالثا، لا يجوز إقامة حفل لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس، ولا شد الرحل لحضوره،
وسبق أن كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز كتابة ضافية في الموضوع بأنه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا غيرهم من العلماء في القرون المفضلة، والخير كله في اتباعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أبعث إليكم هذه الرسالة لأسألكم عن الصلاة في مسجد فيه قبر، ويقول بعض العلماء لا تجوز الصلاة فيه وإن لم يكن في البلد مسجد غيره، فتصلي في بيتك خير لك ثوابا من أن تصلي في ذلك المسجد الذي فيه قبر. ويقول بعضهم تجوز الصلاة فيه لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده، وكذا قبر صاحبيه أبي بكر وعمر، وقد أشكل علي الأمر، فلذلك أرسلت إليك هذه الرسالة لأستفهم منك عن الحقيقة والدليل، لأني أسكن في الريف في السنغال، وليس في بلدنا إلا مسجد واحد، وهذا المسجد فيه أربعة قبور، ثلاثة قبور في خارج المسجد، ولكنها ملصقة ببناء المسجد القبلي تماما، وأما الأخير فهو في داخل المسجد تماما، إذ عليك أن تعلمني الحقيقة والدليل، وأنا لا أعرف شيئا من هذا الأمر، ولذلك سألتك لقوله تعالى في كتابه العزيز: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جواب: أولا، لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أو قبور، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. الثاني يبدأ حالا، نتابع الجواب المطول على الفتوى في حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، فدل على أنه من الكبائر. وأيضا بناء المساجد على القبور والصلاة فيها غلو في الدين وذريعة إلى الشرك والعياذ بالله، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ثانيا، إذا بني المسجد على قبر أو قبور وجب هدمه، لأنه أسس على خلاف ما شرع الله، والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم في بنائه وزيادة غلو في الدين وفي تعظيم من بني عليه المسجد، وذلك مما يفضي إلى الشرك والعياذ بالله. وقد قال تعالى: لا تغلوا في دينكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أما إذا بني المسجد على غير قبر ثم دفن فيه ميت فلا يهدم، ولكن ينبش قبر من دفن فيه ويدفن خارجه في مقبرة المسلمين، لأن دفنه بالمسجد منكر فيزال بإخراجه منه. ثالثا، المسجد النبوي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه، ولم يقبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل قبر في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في الحجرة، ثم مات عمر رضي الله عنه فدفن معه أيضا في الحجرة، ولم تكن الحجرة في المسجد ولا في قبلته، بل عن يسار المصلى خارج المسجد، ولم تدخل فيه حينما وسع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي، وإنما أدخلت بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم،
وعلى هذا فالصلاة فيه مشروعة، بل خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام بخلاف غيره مما قد بني على قبر أو قبور أو دفن فيه ميت، فالصلاة فيه محرمة. رابعا، ليس لك أن تصلي الفريضة في بيتك، بل عليك أن تصليها جماعة مع بعض إخوانك في غير المسجد الذي بني على قبر ولو في الفضاء، وعليكم أن تؤسسوا مسجدا على ما شرع الله لتؤدوا فيه الصلوات 5 عملا بنصوص الشرع وبعدا عما نهى الله عنه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: البناء على القبور بدعة منكرة فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك. نقول: ما حكم بناء المساجد على القبور وما حكم هدمها إذا بنيت عليها؟ جواب: لا يجوز بناء المساجد على القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، وذلك يعم بناء المساجد عليها والصلاة فيها. وإذا بنيت المساجد على القبور وجب هدمها لأنها أسست على غير الطريقة الشرعية، ولأن الإبقاء عليها والصلاة فيها ذريعة إلى الشرك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه، وكان هذا المسجد مقاما على قبر، وبعد أن بدأوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجد، فما حكم التبرع لهذا المسجد وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه على القبر، مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد؟ جواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ولا المشاركة في بنائه ولا تجوز الصلاة فيه، بل يجب هدمه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من يقوم بإنشاء وتشييد أو المشاركة في إنشاء مسجد يقام على قبر رجل وبجواره عدد من القبور، وهل يرى مظاهر الشرك في هذا المكان وبخاصة أصحاب المهن الحالية كالزخرفة والتلوين وغيرها، وماذا يصنع في المال الذي اكتسبه من هذا العمل وبخاصة أنه أحوج ما يكون إليه؟ جواب: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ما نهى الله عنه أو يعين على ذلك، وعلى من عمل شيئا من ذلك أو شارك فيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويزيل ما عمله من المنكر إذا أمكنه ذلك. وإذا صحت توبته وحسن عمله في حياته بعد التوبة فنرجو الله أن يعفو عنه ويسامحه فيما عمل قبل التوبة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد عندنا مجنات أي قبور كثيرة، وبعضها يوجد عليها أحجار بيض أو سود ويبنى عليها، ويقولون إنهم لا يبنون على قبور الرجال الذين قد قتلوا وقتلوا ناسا كثيرا وسمعتهم شريفة، فأنا أقول إن ذلك من الخطأ البناء عليها، فأنا قررت هدم ذلك، فهل يجوز ذلك وهل لها عقوبة من الله؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. جواب: البناء على القبور بدعة منكرة فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض قضاء على هذه البدعة وسدا لذريعة الشرك. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها.
لكن لا تقم بذلك من تلقاء نفسك خشية أن يصيبك ضرر دون أن تتم إزالته، بل ارفع الموضوع إلى قاضي الجهة أو أميرها ليقوم بما وجب عليه من هدمها وتنبيه المسلمين على شرها، فإنه نائب ولي الأمر في ذلك وأمثاله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما تفسير قوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ فما المراد بقوله ابنوا عليهم بنيانا ولنتخذن عليهم مسجدا، مع أننا سمعنا منكم أنه يمنع البناء على القبور، أليس هذا دليلا على جواز البناء على القبور؟ جواب: الأمر كما سمعتم منا عن تحريم بناء المساجد على القبور للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك، ولكونه وسيلة لعبادة أهلها من دون الله، وليس في الآية المذكورة دليل على البناء لكونها حكاية لماض وفعل أناس دلت الأدلة الشرعية على خلافه وذمهم عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما بال قوم يسبون بالدين وما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة كالأب والأخ مثلا؟ وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة ضريح إبراهيم الدسوقي، السيد البدوي، الحسين وما شابه ذلك؟ وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد؟ جواب: أولا، سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه، ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثانيا، لا يجوز بناء المساجد ولا دفن الأموات فيها ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد بمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر في إحدى زواياه، وهذا القبر داخل غرفة وحده، أي لا تقع الصلاة داخل هذه الغرفة، ولكنها تقع زيارة هذا القبر كل ليلة جمعة من بعض العائلات، ويأتون ببعض الأطعمة ويتصدقون بها داخل هذا المسجد، فهل يجوز هذا؟ وما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ أرجو من سماحتكم توضيح كل ما ترونه صالحا في هذا الموضوع، وذلك للإفادة. جواب: أولا، لا تجوز الصلاة في كل مسجد فيه قبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من اتخذ القبور مساجد. ثانيا، لا يجوز اتخاذ المسجد الذي فيه القبر محلا للصدقات وإطعام الطعام، لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى التبرك بصاحب القبر، فإن كانت الصدقة بذلك تقربا إلى صاحب القبر صار ذلك شركا أكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تكفير من يصلي في الضريح من أجل التبرك بذلك الولي إن كان وليا؟ جواب: تحرم الصلاة في مكان به قبر، فإن قصد بصلاته التقرب لذلك الولي فهذا شرك أكبر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: توجد وسط مدينتنا مقبرة قديمة أزالت البلدية أنقاضها وأقامت مكانها حيا سكنيا ومباني لذوي الدخل المحدود، وبقيت منها مساحة كبيرة أقام عليها أهل البر والإحسان مسجدا ليصلي فيه سكان الحي، وبعد بناء المسجد وقع خلاف بين أهل البلد حول جواز الصلاة في هذا المسجد أو عدم جوازها، وانقسموا بين مؤيد ومعارض. ما حكم هذا المسجد، وهل يجب هدمه أم الإبقاء عليه؟ هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم لا؟ جواب:
الأرض التي بني عليها مسجد إذا كانت خالية من القبور صحت الصلاة فيها، وإلا فيجب هدم المسجد الذي بني عليها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن مسجدنا ببلدة بايانج بمنطقة لانا وودل صور ثم تم إنشاؤه بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة عام 1955 ميلادية، حيث تحطمت جدرانه وأساساته، وقد قرر المسؤولون وزعماء البلدة تعميره، واتفقوا على تسوية الأرض الواقعة على الجانب الشرقي من المسجد المذكور، علما بأن هذه المساحة من الأرض كانت تستخدم في السابق مقبرة لدفن الموتى. وعند تسوية هذه الأرض بواسطة الآليات الحديثة البلدوزرات تم العثور على عدد كبير من عظام رفات الأموات، حيث تمت إعادة دفنها ونقل بعض منها إلى الجزء الغربي من المسجد، ولكن بداخل سور نفس المسجد الحالي. واحد: هل من الجائز إقامة صلاة الجمعة والجماعة بداخل هذا المسجد؟ اثنان: إذا كان الجواب بالنفي، فهل من الممكن معالجة الأمر بإقامة حاجز أو حائط فأصلي داخل الجانب الغربي لهذا المسجد حيث تم نقل عظام رفات الموتى كما هو الحال في المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالسعودية؟ ثلاثة: وإذا كانت الإجابة على السؤال الأخير بالنفي، فهل من الممكن معالجة هذا الأمر بإقامة طابق ثان لأداء الصلوات المفروضة مع ترك الطابق الأرضي مفتوحا للأغراض الأخرى غير الصلوات؟ أربعة: هل بالإمكان الاستمرار في أداء الصلوات اليومية المفروضة داخل هذا المسجد بينما يستمر البحث للحصول على موقع آخر مناسب لإقامة مسجد جديد؟ جواب: إذا كان المسجد الحالي لم يعمر على أرض فوقها قبور، فالواجب نبش القبور التي وضعت في جهتها الغربية ونخل رفاتها إلى أرض المقابر، وإن كانت من المسلمين فتنتقل إلى قبور المسلمين، وإن كانت قبور كفار نقلت إلى مقابر الكفار، على أن يوضع رفات كل مسلم في حفرة واحدة يسوى ظاهرها كبقية القبور حتى لا يمتهن. فإن تعذر نقل الرفات من غربي المسجد فلا مانع من فصلها بجدار يفصلها عن بقية المسجد. أما إن كانت أصل أرض المسجد فيها قبور فالواجب التماس أرض أخرى سليمة يقع عليها المسجد، وتبقى أرض المسجد الأولى مقبرة كأصلها. وأما المسجد النبوي فلم يبنى على قبور، بل كانت القبور الثلاثة خارج المسجد، وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، وكانت هذه القبور في بيت عائشة رضي الله عنها. فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد وأدخل الحجرة في المسجد وفصلت عنه بالجدار المحيط بها من جميع الجهات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بلدنا مسجد جامع هناك نصلي صلاة الجمعة، ولكن فيه قبور أو أمامه قبور، وفعلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهناك حديث كما تعرفون يحذر وينهى عن ودع الجمعات، وعلى هذه الحال ماذا أفعل؟ هل أترك الجمعة بسبب هذه القبور أو أصلي على هذه القبور ومع هذا لا يوجد مسجد جامع في بلدنا غير ذلك؟ جواب: لا يجوز لك أن تصلي الجمعة في المسجد الذي فيه قبور، بل عليك أن تجتهد في الحصول على مسجد تقام فيه الجمعة فتصلي فيه، وعليك أن تجتهد في نقل القبور إلى المقبرة العامة، فإن لم يمكن ذلك فعليك التماس من يساهم من المحسنين في شراء أرض تكون مسجدا ويبنى عليها مسجد تقام فيه الجمعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدا قد ضاعت معالمها بحيث لا نعرف أنها مقبرة إلا قبرا واحدا بجوار المسجد، وأراد أهل القرية توسيع هذا المسجد بحيث يدخل في المسجد القبر الظاهر وغيره، علما أن المكان المذكور أنسب مكان لبناء المسجد، فهل يجوز لهم ذلك؟ جواب: يحرم إدخال القبر المذكور أو شيء من المقبرة في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: شخص بنى جامعا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع، وتوفي بالفعل ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر وبين الجامع فرق متر واحد، فأرجو إرشادنا عن ذلك. جواب: يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد، لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك، وإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله، وذلك بعبادة صاحب القبر. والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،
وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقوم بعض المحسنين ببناء مساجد على نفقتهم الخاصة ويخصصون في جانب من ساحات المسجد أو من أمامه مكانا ليدفن فيه المحسن أو بعض أفراد عائلته، وظن منهم أن ذلك من وسائل القرب إلى الله، ويستفتون بعض العلماء فيجيزون لهم الدفن حول المسجد أو من أمامه شريطة أن يكون هناك سور حائل بين المسجد والمقبرة، أفتون في ذلك؟ جواب: لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد وغيره لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور. والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إني أتحدث إلى أبي وأمي وبعض الناس المحيطين بي عن بعض البدع كأمثال الصلاة في المساجد التي بها قبور أو دعاء الأموات وما كان من هذا القبيل، ولكن معظم هؤلاء يقولون لي إن العلماء يصلون في هذه المساجد ويرون الناس ولا يتحدثون، فهل تفهم أنت أكثر منهم؟ ولا فائدة معهم بأي شكل، وإن استطعت يقولون إنا وجدنا آباءنا على هذا، فهل أنت الذي سوف يصلح الكون؟ ويعدون أن العلماء الكبار الذين يصلون في الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهم وأرضاهم، فأقول لهم إن هؤلاء ليسوا بمصر، وإن كانوا بمصر فلا يصح دعاؤهم دون الله عز وجل أو النذر لهم، ولكن هيهات، كأنني أتحدث إلى أحجار. ويقولون لي يا كافر وأشياء أخرى، ولا أدري ماذا أفعل مع أبي وأمي، وأنت تعلم حقهم، وفي كل مرة تنهرني أمي فأقول لها إن السيد البدوي وأمثاله ناس لا يملكون شيئا في ملك الله عز وجل، ولكن هيهات، تقول لي إنهم أهل الله وأشياء لا أستطيع قولها لكم من الشرك الأكبر، فماذا أفعل؟ أكرمكم الله، أفيدوني أفادكم الله. جواب: أولا، لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على قبر أو قبور، ولا يجوز أن يدعو الإنسان الأموات لجلب منفعة أو دفع مضرة، بل دعاؤهم والاستغاثة بهم شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. ثانيا، ليست الحجة في عمل العلماء وأقوالهم، لأنهم يخطئون ويصيبون، وكثير منهم مبتدع، وإنما الحجة في كلام الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة. ثالثا، عليك أن تستمر في دعوة والديك ومن حولكم إلى الحق، وأن تثبت عليه، وأن تصبر على الأذى فيه، عسى أن يهدي الله على يديك إلى الحق والصواب الكثير، ويكون عونا لك بعد أن كانوا أعداء مناوئين يسخرون منك ويحقرونك. وترفق بالوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله لك التوفيق والثبات على الحق، وأن يهدي الله بك والديك وغيرهما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أعمل في الحرم النبوي الشريف أعمالا مؤقتة، ويكون عملي أمام المواجهة لمنع الزوار من لمس الحجر أو المواجهة والتبرك بها،
وقد دأبت عندما أدخل المسجد أن أصلي تحية المسجد ثم أتوجه إلى عملي أمام المواجهة، وقبل البدء في العمل أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عنهما. فأخبرني أحد الزملاء أن عملي هذا لا يجوز، وأن رسول الله نهى أن يكون قبره عيدا، فلا يجوز أن نسلم على الرسول وصاحبيه يوميا. السؤال: ما حكم ما أقوم به؟ وفقكم الله وأحسن إليكم وبارك فيكم. جواب: لا يجوز اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يعتاد مجيئه يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. وقد أخرج أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقد وردت أدلة أخرى تعضد ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن الكثير من النساء بعد أدائهن لفريضة الحج يسافرن إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يلزم المرأة زيارة المسجد النبوي وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يلزمها أحدهما أو لا يلزمها الاثنان؟ أفيدونا عن ذلك. جواب: ليست زيارة المسجد النبوي واجبة على النساء ولا على الرجال، بل سنة للصلاة فيه فقط، ويجوز شد الرحال لذلك. وليست زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة أيضا، بل هي سنة بالنسبة لمن لم يتوقف ذلك منه على سفر كزيارة سائر قبور المسلمين، وذلك للعبرة والاتعاظ وتذكر الآخرة بزيارتها. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور وحث على زيارتها، لذلك لا للتبرك بها ولا لسؤال من فيها من الموتى قضاء الحاجات وتفريج الكربات كما يفعل ذلك كثير من المبتدع رجالا ونساء. أما إذا توقفت زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره على سفر فلا يجوز ذلك من أجلها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. مع العلم أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يريد أن يزور المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وهو بمكة، ويسأل: هل ذلك جائز أم لا؟ جواب: يجوز للمسلم أن يسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، بل يستحب، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا كان بمكة فصلاته في المسجد الحرام أفضل من سفره للصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. ولا يجوز له أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور أخرى، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز نية السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ جواب: لا يجوز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، بل هو بدعة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما زيارتهم دون شد رحال فسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لي من العمر 80 عاما، من مواليد 13 من إبريل سنة 1903 ميلادية، ولم يشأ الله لي في هذا العمر زيارة الكعبة المكرمة ولا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي عليه آناء الليل والنهار، فأراه كثيرا في منامي، وآخر رؤيا اليوم، واليوم لم أرى إلا أن أبوح بهذا. لي منزل بسيط، ولم أرزق إلا ببنت واحدة، ولها ولد يتيم، وسكن معي وفاء بخدمتي، ودخلي محدود، وشوقي كثير لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أبيع هذا المنزل وأتمتع بزيارتي إلى الحبيب؟ جواب: أولا، نرجو أن تكون رؤياك خيرا. ثانيا،
السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز، والمشروع زيارة مسجده والصلاة فيه وليست بواجبة، ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم شرع له أن يسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. وطاعته صلى الله عليه وسلم وملازمة سنته وهديه ابتغاء ثواب الله في أي زمان أو مكان من أسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يلزم الحجاج من رجال ونساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء أم الرجال فقط؟ جواب: لا يلزم الحجاج رجالا ونساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور المطلقة، ويحرم ذلك على النساء ولو بلا شد رحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ويكفي النساء أن يصلين في المسجد النبوي ويكثرن من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الثاني من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط التاسع. الوجه الأول يبدأ حالا. وهذا هو الشريط التاسع من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نتابع القراءة في فتاوى بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة في المساجد التي بها قبور. سؤال: ما هو حكم الشريعة الإسلامية في زيارة المقابر أي مقابر الصالحين، حيث يذهب الرجل إلى قبر رجل صالح ويصحبه في هذه الرحلة أهله وأقاربه بما فيهم النساء، ويأخذون معهم شاة ليذبحوها بجوار القبر، ثم يضعون الطعام ويأكلون ويشربون ويقيمون عند هذا القبر يوما أو بعض يوم، وأحيانا إلى الصباح الباكر. وإن هذا القبر يبعد عن البيت بما لا يقل عن 20 كيلا أو أكثر أو أقل، ثم ينقلون بعضا من اللحم إلى أصدقائهم وأقاربهم في مكان آخر بقصد أن هذا اللحم هدية أو صدقة، ومعلوم أن هذه الذبيحة ذكر عليها اسم الله عند ذبحها. وسمعنا من بعض الناس من يقولون إن هذا اللحم مثل لحم الخنزير تماما، أي أنه حرام شرعيا، والله سبحانه وتعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، مع أن هذه الرحلة من أولها إلى آخرها لم يقصد بها إلا التقرب إلى الله بزيارة قبر هذا الصالح والدعاء عنده والتبرك به والتوسل إلى الله به. وإذا اختلف اثنان يحلفان على قبر هذا الصالح عندهم الموالد سنوية. ومن عادتنا إذا مرض منا أحد يذهب إلى قبور الصالحين، وإذا أصيب أحدنا بجنون أو مرض شديد يذهب به أقرباؤه إلى قبر الصالح، وأحيانا يبرأ من مرضه أو جنونه بسبب زيارته لذلك الصالح. فما رأي الإسلام في ذلك؟ أفيدونا يرحمكم الله. جواب: أولا، لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ثانيا، تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء إذا كانت في البلد، أي بدون شد رحل، للعبرة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه في زيارته لأهل البقيع والشهداء بأحد والسلام عليهم والدعاء لهم. ثالثا، دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو طلب المدد منهم أو الذبح لهم والاعتقاد فيهم أنهم يملكون جلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب، كل ذلك وأشباهه شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام. رابعا، الذبح لله عند القبور تبركا بأهلها وتحري الدعاء عندها وإطالة المكث عندها رجاء بركة أهلها والتوسل بجاههم أو حقهم ونحو ذلك بدع محدثة، بل ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فيحرم فعلها ويجب نصح من يعمله. خامسا، أما الذبيحة عند القبور تحريا لبركات أهلها فهو منكر وبدعة، لا يجوز أكلها
حسما لمادة الشرك ووسائله وسدا لذرائعه، وإن قصد بالذبيحة التقرب إلى صاحب القبر صار شركا بالله أكبر ولو ذكر اسم الله عليها، لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس في العبادات. سادسا، أما ما قد يحصل لبعض المرضى الذين يتصلون أو يجيئون إلى القبور فلا حجة فيه لجواز هذا العمل، لأن البرء فقد يصادف ذلك الوقت بتقدير الله عز وجل، فيظن الجاهلون أنه بسبب الرجل الصالح الذي في القبور، ولأن عباد الأصنام والجن قد تقضى بعض حوائجهم من جهة الشيطان، ولم يكن ذلك دليلا على جواز فعلهم، بل فعلهم شرك بالله وإن قضيت حوائجهم، لأن الشياطين قد تغررهم بذلك على الثبات على الشرك، ولأن ذلك قد يصادف قدر الله من البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صح عن الإمام ابن القيم أنه أنكر شد الرحال إلى قبر الخليل؟ وأين هذا القول؟ وهل يجوز شد الرحال إلى قبر الخليل؟ وإن كان يجوز فما الدليل عليه؟ وهل قال ابن القيم بفناء النار؟ وأين هذا القول؟ جواب: أولا، شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا قول ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل العلم عملا بالحديث المذكور، وبذلك تعلم أنه لا يجوز في أصح قولي العلماء شد الرحال لقبر الخليل ولا غيره من القبور للحديث المذكور. ثانيا، إن رأي ابن القيم في فناء النار يمكنك أن ترجع إليه في كتابه الوابل الصيب، فقد صرح فيه بأن النار لا تفنى كما هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن في وطننا هذا يعقد حفل حول قبر رجل صالح في كل سنة، ويذكر هذا باسم عرس ينسب ذلك إلى رجل من أولياء الله تعالى، والغرض إيصال ثواب على روح المتوفى، يذبح البقر والغنم في هذا التقريب، ويطعم الزائرون المساهمون، ويرجى بذلك التقرب إلى الله تعالى بالتوسل بالمتوفى، وليس هذا العرس عزوما فقط. ومن الأعمال بهذا التقريب إنارة القبور المنسوبة وتزيينها وتجميلها باللمبات الملونة، والحجاب على القبور المسطحة بالرخام أو الأسمنت وحولها، ويدعى الناس ووسائل الإعلام والنشر للحضور إليها، ويحرق العود، ويعقد حفل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلى عليه قائما وقاعدا بصوت عال، ويغنى أغنية الحمد والثناء بالآلات الموسيقية وبدونها، ويسمى هذا ذكر جليل، ويستلم جدر القبور ويزعم أنه عمل فيه بركة، يقرأ القرآن حول القبر ويصلى بجنبه، يقبل هديات ونقودا، ويصرف المبلغ لبناء ساحات أو البيوت ليسكن الزائرون، أو لبناء بيت مثل المسجد على القبر أو مسجد بجنبه، ومن الزائرين رجال ونساء وأطفال، وهم يرجون رحمة الله والتوسل إليه ليرزقهم أولادا ومالا، ويكشف عنهم الكرب والآفات والمرض وكذا وكذا، ويدعون ورثة المتوفى أو من يناب أو المنظم أو الخادم، الزائرين يبايع على أيديهم متبعين لسنة المتوفى، وهذا هو هدفهم، لأن البيعة تهدي إلى طريق الرشد، وبكل ذلك يتوقع التوسل إلى الله الكبير ورضاه، وأن الناس يشد الرحال لزيارة القبر من مسافة بعيدة، ويسافر الزائرون إلى أطراف البلاد وخارجا عبر الحدود ليطبعوا صورهم في الجرائد، ويفيد الناس ببيان قدومهم مثلا: وصل خادم أجميز الشريف بالهند فلان بدكة أو كراتشي، ويدعو الناس أن يستعجلوا بإعطاء الهديات والنقود، ويبتدروا بقبول هديات من جهة النائبين قبل أن يغادروا، والهديات التي يعطون الناس زهور من بستان المتوفى أو قبره أو الأرض المتصلة بقبره، وهم يرسلون خطابات مطبوعة إلى الناس حول العالم حتى إلى العواصم المقدسة مكة والمدينة، وعاينت بعضها، وكتبت هذه المراسلات إلى المسلمين البنغلاديش والباكستانيين بلغاتهم، وهم مقيمون في السعودية للعمل، والمراسلات التي رأيتها كانت من نائب أجميز الشريف بالهند يكتب في معنى مواعد المناسك
يعني كيف ومتى يفعل طواف حول القبر، كيف ومتى يفتح باب الجنة وهو آخر دار القبر، وكذا وكذا، ولا يعوذ بالله عز وجل. المهم أنهم يشجعون الناس ويحذرون بهذه المكتوبات ليبعثوا بهديات، وأن يرسلوا عناوين أصدقائهم مهما يكون ويعاقبوا، فيفعلون ما يؤمرون خشية العقاب ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. سيدي، عندنا غدير كبير جنب قبر رجل صالح وقد توفي قبل 700 سنة، وكان داعيا إلى الإسلام معروفا في التاريخ، واسمه شاه جلال اليماني رحمه الله بمنطقة سلمت. وفي هذا الغدير المذكور أسماك يزعمونها مقدسة،

وفي عامنا هذا وفي هذا الأسبوع حدث أمر عجيب وحذرنا هذا جدا. قد أعلم شخص وهو يتبع رجل لا نعلم عنه أي شيء أنه يريد عرس شيخه، فاستورد 25 من الجمال من باكستان. الجمل حيوان غريب نادر في أرضنا، ونقرأ عنه في قصص الصحارى والعرب، وابتاع آلافا من البقر والغنم، وسكن البهائم بالمعارض في العاصمة ليراها الناس. وكل هذه الأنعام هدي بشعار وقلاد محلي، فجنت قلوب الناس بها حتى ساقوا بالجمل إلى محلها والدبابات أبو كفرتين، والسيارات تجري أمامها وخلفها في الصفوف بكامل الاحتياط العسكري. فمئات آلاف من عوام الناس وخواصهم قد ساهموا العرس، حتى عدد كبير من زعماء البلاد والمسؤولين الكبار من المدنيين والعسكريين في الحكومة وخارجها كانوا في من سافروا إلى محفل العرس الذي استغرق 3 أيام ولا يليها بالسيارات وبهليكوبتر. بايع الناس على يد النائب المرشد. ورد هذا الفعل والله موبق ما رأينا قبل، فنخاف وإيماننا ضعيف، وأن الناس على دين ملوكهم أو كما تكون يولى عليكم، وأستغفر الله إن الله غفور رحيم. تستمر الأذهان والجوع باختراع قبور جديدة في أقصى الأرض وأدناها، وتدعو الناس إلى هذه الحفلات الضالة، وتحضهم على إنفاق المال، وترغب وترهب بقصص مفترى عن جلاله وعظمة المتوفى وولي الله المفروض، حتى تقف القطارات والحافلات بجانب القبور ويرمي الناس نقودهم أو يسلم على المتوفى. وصارت هذه القبور مصادر في الاكتساب والمعيشة والعياذ بالله. فأفتونا في هذه الأمور كلها في ضوء كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة بالبسط حتى تزول الشبهات عن الأذهان، والله ولي التوفيق وعليه الاتكال. وأدعو الله أن يحفظنا من الأعمال السيئة والشرك والبدعة، وينظف صدورنا عن العقيدة الباطلة، ويوفقنا أن نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، ويهدينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وطننا هذا بنجلاديش خصوصا وسائر بلاد المسلمين عموما. نحن ضعفاء في الدين والإيمان وعرض الأدنى، فشاورنا عن الواجبات في أزمتنا الدينية المذكورة، وأن فتواكم ضرورية ومهمة وعاجلة نظرا على استعجال الكفار والشياطين تجاه الكفر والشرك والبدعة، وحتى الآن كنا من الغافلين، فيغفر الله لنا ولكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذه الأمور التي ذكرت أمور منكرة بلا شك، وبدع وضلالات أوحى الشيطان بها إلى ضعفاء العقول وقليل البصائر ليصدهم بها بواسطة أتباعهم المتكلين بها عن صراط الله المستقيم الذي هدى الله له الفرقة الناجية من بين فرق هذه الأمة. فليس في الإسلام إقامة احتفال بمولد شيخ ولا نبي ولا غيره، وليس في الإسلام ذبح لغير الله، بل هذا شرك أكبر يخلد من مات عليه في النار، لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآلة. وليس في الإسلام أيضا تبرك بأحجار وتراب القبور، فهذا من أنواع العبادة وأهلها وإشراكهم مع الله سبحانه وتعالى، وهو شرك أكبر. وليس في الإسلام بناء على القبور أو تجصيص أو ترخيم لها، بل ذلك مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وليس في الإسلام عمل أي عبادة عند القبور، لا صلاة ولا تلاوة ولا ذبح ولا توزيع طعام ولا طواف بها أو غير ذلك، إنما المشروع أن تزار للعظة وأن يدعى لأهلها. وليس في الإسلام توسل بالأموات مطلقة، لا بجاههم ولا بحقهم ولا بذواتهم، بل ذلك من البدع ومن وسائل الشرك. وإنما التوسل يكون بأسماء الله سبحانه وصفاته وتوحيده والإيمان به وسائر الأعمال الصالحات. ومن الأدلة على ما ذكرنا من تحريم التبرك بأرض القبور وأهلها وأن ذلك من الشرك الأكبر ما رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها سنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل كان نور محمد من نور الله أو من غيره؟ جواب: للنبي صلى الله عليه وسلم نور، هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده، ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. من آخر سورة الشورى. وليس هذا النور مكتسبا من خاتم الأنبياء كما يزعمه بعض الملاحدة. أما جسمه صلى الله عليه وسلم فهو دم ولحم وعظم إلى آخره، خلق من أب وأم، ولم يسبق له خلق قبل ولادته. وما يروى من أن أول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه، وأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر إليها فتقاطرت منها قطرات، فخلق من كل قطرة نبيا، أو خلق الخلق كلهم من نوره صلى الله عليه وسلم، فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. راجع الصفحة 66 بعد 300 ولا بعدها من مجموع الفتاوى لابن تيمية في الجزء 18. سؤال: هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عند الميت أو تحضر صورته؟ جواب: حضور النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن أفضى إلى ربه من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا بتوقيف الشرع وتعريفه لعباده بها، فليس لأحد أن يخوض في هذا إلا بنص شرعي، ولم يثبت في آية ولا حديث أنه صلى الله عليه وسلم حضر عند ميت ما بنفسه ولا بصورته، وإنما يجتمع به الناس يوم القيامة ويسألونه أن يشفع لهم عند ربهم ليصرفهم من الموقف إلى غير هذا مما سيكون له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من خصائصه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الأمر الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا مثلنا؟ جواب: هذه الكلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا، فإن أريد بها إثبات البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مماثلا للبشر من كل وجه، بل يشاركهم في جنس صفاتهم، فيأكل ويشرب ويصح ويمرض ويذكر وينسى ويحيى ويموت ويتزوج النساء ونحو ذلك، ويختص بما حباه الله به من الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهذا حق، وهو الذي شهد به الواقع وأخبر به القرآن. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمره أن يخبر أمته بأنه بشر مثلهم، إلا أن الله اصطفاه لتحمل أعباء الرسالة وأوحى إليه بشريعة التوحيد والهداية. وقال تعالى في بيان ما جرى من الحوار بين الرسل وأممهم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
فأقر الرسل بأنهم بشر مثلنا، ولكن الله من عليهم بالرسالة، فإن الله سبحانه يمن على من يشاء من عباده بما شاء، ويصطفي منهم من أراد ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومثل هذا في القرآن كثير. وإن أريد به أن الرسول ليس بشرا أصلا، أو أنه بشر لكنه لا يماثل البشر في جنس صفاتهم بوجه ما من الوجوه، بل يختلف عنهم اختلافا كليا في كل صفة من صفاتهم، فهذا باطل يكذبه الواقع وكفر صريح لمناقضته لما صرح به القرآن من إثبات بشريته ومماثلته للبشر فيما عدا ما اختصه الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات، وكفر صريح لمناقضته لما صرح به القرآن من إثبات بشريته ومماثلته للبشر فيما عدا ما اختصه الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات. وإن أريد أنه ليس مثل البشر من جهة أنه يعلم الغيب أو كامل القدرة، فيجيء الكلام عليه في الجواب عن الأمر الثاني والثالث. وإن أريد غير ذلك، فعلى من يتكلم بمثل هذه الكلمات أن يعرب عن مراده ويبين قصده ليبحث معه فيه. وعلى كل حال لا يصح إطلاق هذه الكلمة نفيا ولا إثباتا إلا مع التفصيل والبيان لما فيها من اللبس والإجمال، ولذا لم يطلقها القرآن إثباتا إلا مع بيان ما خص به رسله كما في الآيات المتقدمة، وكما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وكما يخشى من التعبير بمماثلتهم للبشر بإطلاق انتقاص الرسل والتذرع إلى إنكار رسالتهم، يخشى من نفي المماثلة بإطلاق الغلو في الرسل وتجاوز الحد بهم إلى ما ليس من شأنهم بل من شؤون الله سبحانه. فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان ليتميز الحق من الباطل والهدى من الضلال. الأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. الجواب، علم الغيب مما استأثر الله تعالى به نفسه، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. إلى غير هذا من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه استأثر بعلم الغيب، لكن يطلع الله بعض عباده كالرسل والملائكة على بعض الغيبيات فيعلمون منها بقدر ما أعلمهم الله فقط، قال تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى في بيان ما يصيب الملائكة من الغش عند سماع كلامه تعالى وما يكون من أمرهم بعد أن يزال عنهم الفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وروى البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض

0: الله عليم خبير. وذكر مسلم الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه إن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية. وفي الحديث الصحيح أن أما على الأنصارية وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان رضي الله عنه عندنا فمرضته حتى إذا توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك، لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، ما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. وفي رواية: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. الحديث. وفي البخاري ومسلم من طريق ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا به عاملين. والنصوص من الكتاب والسنة في هذا المعنى كثيرة، وهي صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أوحى الله به إليه وعلمه إياه. الأمر الثالث: الرسول صلى الله عليه وسلم كامل القدرة. الجواب: إن أريد بكمال قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم الكمال النسبي بالنظر إلى بني جنسه من البشر فهو مسلم به، وإن أريد به الكمال المطلق فهو باطل وغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبيه للمخلوق بالخالق، لأن الكمال المطلق في القدرة ونحوها من اختصاص الله جل شأنه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقدرته محدودة مستمدة من الله وليست له من ذاته، ولذا تفاوتت قوة وضعف في صحته ومرضه. وأمره الله أن يقول للكفار حين طلبوا منه الآيات: إنما الآيات عند الله. وأمره الله أن يقول لهم حينما استعجلوا العذاب: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له الكمال المطلق قوة واقتدارا، وإنما ذلك إلى الله وحده. ومن ذلك الحديث الصحيح الذي فيه إنه سقط عن فرسه وجحش شقه حتى صلى بالناس جالسا، وحديث إصابته في غزوة أحد وفي ذهابه للطائف قبل الهجرة للدعوة إلى التوحيد. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عن سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال: كانت فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم، وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. فلو كان له صلى الله عليه وسلم كمال القدرة لما قدر أحد من أعدائه على إيذائه بجرح وجهه وكسر رباعيته وكسر البيضة على رأسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب معالي وزير العدل المحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم 37,400,000 وتاريخ 17 من الشهر الثامن سنة 92,300,000 هجرية، والمشتمل على ما تضمنه خطاب رئيس المؤسسة الثقافية في سيلان من الاستفتاء عما يفعله بعض المسلمين في جامع الحنفي في كولومبو من أنهم يقفون في الجانب الأيمن من المسجد وأمامهم صورة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتلون الصلاة عليه، ويطلب رئيس المؤسسة الثقافية هناك بيان الفتوى الشرعية في هذه المسألة ومعرفة حكمها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إن إدخال صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ما أو إحداثها فيه بدعة منكرة، والمثول عندها والوقوف أمامها بدعة أخرى منكرة أيضا، حدا الناس إليها بغلوهم في الصالحين وأوقعهم فيها تجاوزهم الحد في تعظيم الأنبياء والمرسلين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم. ولم يعهد هذا العمل عن الصحابة ومن بعدهم من خير القرون رضي الله عنهم مع تفرقهم في البلاد وبعدهم عن المدينة المنورة، وقد كانوا أعظم منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر تقديرا وأحرص على الخير وأتبع للدين. فلو كان هذا العمل مشروعا لما تركوه ولا أهملوه، بل هو ذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، لذلك حذروهم وصانوا أنفسهم عن الوقوع فيه. فعلينا معشر المسلمين أن نقفو آثارهم ونسلك سبيلهم، فإن الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، وذلك ببنائها عليها أو الصلاة عندها أو دفن الأموات فيها، خشية من الغلو في الصالحين وتجاوز الحد في تقديرهم، فيفضي بهم ذلك إلى دعائهم من دون الله والاستعانة بهم في الشدائد. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للمسلمين من أن يصنعوا مثل صنيعهم فيقعوا في مثل ما وقعوا فيه من البدع والوثنية هذا. وإن تصوير قبور الصالحين في المساجد أو تعليقها على جدرانها أو اتخاذ الصالحين فيها في حكم دفنهم في المساجد أو بنائها على قبورهم، فإنها جميعها ذريعة إلى الوثنية الجاهلية ومدعاة إلى عبادة غير الله، وذرائع الشر مما يجب على المسلمين سد بابها حماية لعقيدة التوحيد وصيانة لهم من الوقوع في مهاوي الضلال. روى البخاري ومسلم أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولهما عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيثما كنا، وأخبر أن صلاتنا تبلغه أينما كنا حين صلاتنا عليه دون أن يكون أمامنا قبره أو صورة قبره. فإحداث تلك الصور ووضعها في المساجد من البدع المنكرة التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله، فيجب على علماء المسلمين أن ينكروا ذلك على فاعليه، وعلى أولي الأمر والشأن أن يزيلوا صور القبور من المساجد قضاء على الفتنة وحماية لحمى التوحيد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول رجل إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو برزخ بين بحري الإمكان والوجوب، فله درجة فوق درجة الإمكان والحدوث ودون درجة الوجوب، فأفيدوني. جواب: الله تعالى وحده هو الواجب الوجود، لم يكسب وجوده من غيره، وما سواه من الموجودات ممكن في نفسه، قد كسب وجوده من الله تعالى، ثم هو في وجوده خاضع لمشيئة الله وقدرته، إن شاء سبحانه أبقاه وإن شاء أفناه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كسائر بني آدم، خلقه الله من ذكر وأنثى بالنص من الكتاب والسنة وبشهادة الواقع الحسي، ثم توفاه عند انتهاء أجله، فوجوده ممكن كسائر المخلوقات، إلا أن الله تعالى ميزه بالرسالة فاصطفاه رسولا إلى الناس كافة وخاتما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا برزخ بين الوجوب والإمكان باتفاق العقلاء حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا البرزخ أو فيه، فإن الأحكام العقلية ثلاثة باتفاق العلماء النظار: الوجوب والاستحالة والإمكان، أي الجواز العقلي، وهو احتمال الوجوب والعدم، لا رابع لها ولا برزخ ولا واسطة بينها، فمن زعم رابعا لها أو برزخا وواسطة بينها فهو مخالف لمقتضى العقل، كما أنه مخالف لمقتضى النقل الصحيح. سؤال: ويقول لا يمكن أن نسميه صلى الله عليه وسلم إلها، ولا يمكن أن نقول إنه غيره، فنفوض الأمر إليه تعالى وهو أعلم بحقيقته صلى الله عليه وسلم، فأفيدونا. جواب: لقد صدق في قوله لا يمكن أن نسمي محمدا صلى الله عليه وسلم إلها، ولكن سرعان ما تناقض في كلامه فقال ولا يمكن أن نقول إنه غيره، وذلك أن الله تعالى قد ثبتت له الألوهية وحده بأدلة العقل والنقل وبإجماع أهل العلم، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلها بدلالة العقل والنقل، وجب أن يكون غير الله تعالى، ضرورة استحالة أن يكون إلها، وضرورة وجوب الربوبية والألوهية لله تعالى وحده عقلا ونقلا. ثم قوله فنفوض الأمر إليه تعالى إلى آخره شك صريح في التمييز بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مع تناقضه كفر صريح مخالف للواقع والعقل الصريح والنقل الصحيح، لأن الله سبحانه بين في كتابه الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، وقد أجمع المسلمون أنه ولد من أب وأم، وأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية. سؤال: ويقول إن لقوس الإمكان حدين أو نقطتين، نقطة الابتداء ونقطة الانتهاء، ولكن قد انتفت هاتان النقطتان في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد امتزج الأول والآخر بحيث لم يبقى الفرق بينهما، ولم يكن إسراؤه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إلا من نفسه إلى نفسه، فأفيدونا. جواب: الإمكان أحد أقسام الحكم العقلي الثلاثة، ومدلوله أمر كلي ذهني، وإمكان أي شيء جواز وجوده وعدمه على السواء بالنسبة لقدرة الله تعالى، لا فرق في ذلك بين رسل الله عليهم الصلاة والسلام وبين سائر المخلوقات، فليس للإمكان حدان أو نقطتان، نقطة ابتداء ونقطة انتهاء باتفاق العقلاء حتى يقال إنهما انتفتا بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحكم بامتزاجه صلى الله عليه وسلم بالأول والآخر حتى لم يبق بينه وبين الله فرق، وحتى لم يكن إسراؤه ليلة الإسراء إلا من نفسه إلى نفسه، قول باتحاده صلى الله عليه وسلم بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو كفر صريح يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى، ثم هو مع ذلك متناقض كما تقدم في السؤال الثاني من أنه لا يمكن أن يسميه إلها، ولا يمكن أن يقول إنه غيره إلى آخره، ثم هو مكابرة للنقل والعقل والواقع. سؤال: ويقول إن حقيقة قوله تعالى ثم دنا فتدلى هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مغير الله تعالى، فلا تزعم أنه كان هناك وجودان، فما رأى صلى الله عليه وسلم إلا نفسه، فأفيدونا عن ذلك. جواب: الصواب أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه الصلاة والسلام حتى رأه رسول صلى الله عليه وسلم، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن الذي دنا فتدلى هو الله تعالى فقد أخطأ خطأ فاحشا. ثم القول بأنه ليس هناك وجودان وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما رأى في ذلك الوقت إلا نفسه قول بوحدة الوجود، وذلك كفر صريح كما تقدم. وأخيرا، فإنه يتبين من الأجوبة المتقدمة أن من قال بما تقدم في الأسئلة ليس على الحق بل على الباطل، وأنه ليس بمؤمن فضلا عن أن يكون من أهل السنة والجماعة، بل كافر مرتد عن ملة الإسلام إن كان قد زعم أنه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خلق الله أم سيدنا آدم؟ جواب: أول خلق الله من البشر آدم عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين وبصريح القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام بشر من سلالة آدم. وأما قول بعض الجهلة إن نبينا أول خلق الله أو أنه مخلوق من نور الله أو من نور العرش فقوله باطل لا أساس له من الصحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم نور من نور الله كما يقول بعض الناس، وهل هو نور عرش الله سبحانه وتعالى؟ جواب: النبي صلى الله عليه وسلم نور هدى ورشاد، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الأحزاب: وليس بدنه نورا، وليس هو من نور الله الذي هو وصفه، بل هو لحم وعظم وما خالطهما، خلق من أب وأم كغيره، كما مضت بذلك سنة الله تعالى في البشر. كان يأكل ويشرب ويقضي من شأنه، وله ظل إذا مشى في شمس أو نحوها. وأما قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام الآية، فالمراد بالنور في ذلك ما يبعثه الله به من الوحي، من عطف الخاص على العام. ولم يثبت في القرآن ولا في السنة الصحيحة أنه نور عرش الله، فمن زعم ذلك فهو كاذب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هنا في الباكستان علماء فرقة البريلوية يعتقدون أنه لا ظل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على عدم بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا هو الحديث الصحيح؟ ليس الظل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: هذا القول باطل مناف لنصوص القرآن والسنة الصريحة الدالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه بشر لا يختلف في تكوينه البشري عن الناس، وأن له ظل كما لأي إنسان، وما أكرمه الله به من الرسالة لا يخرجه عن وصفه البشري الذي خلقه الله عليه من أم وأب. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم الآية من سورة إبراهيم. أما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله فهو حديث موضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا حديث موضوع أو ضعيف؟ جواب: ذكره العجلوني في كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، وقال: قال الصاغاني إنه موضوع، ثم قال: وأقول لكنه معناه صحيح وإن لم يكن حديثا. نقول: بل هو باطل لفظا ومعنى، فإن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخلق خلقوا من أجله لا الأفلاك ولا غيرها من المخلوقات. وذكره محمد بن علي الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وقال: قال الصغاني موضوع. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت أستاذا يقول إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله، فهل هذا صحيح؟ جواب: قول هذا الأستاذ خطأ، لأنه مخالف للنصوص وللواقع، فإن الأدلة والحس والمشاهدة كلها تدل على أنه خلق من أب وأم هما عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، ونسبه معروف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله تعالى؟ وهل يتناسب القول بذلك مع كمال الله تعالى؟ نرجو الإفتاء بذلك مع تزويدنا بما تيسر من الأدلة من الكتاب والسنة. جواب: لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله، بل ثبت بالأدلة وبالحس والواقع أنه خلق من أب وأم كسائر البشر، ونسبه معروف، وهذا مما يكذب دعوى أنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله تعالى، ثم ذلك يتنافى مع كمال الله سبحانه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن جل الناس يعتقدون أن الأشياء خلقت من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نوره خلق من نور الله، ويروون أنا نور الله وكل شيء من نوري، ويروون أيضا أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، فهل لذلك من أصل؟ ويروون أنا عرب بلا عين، أي رب، أنا أحمد بلا ميم، أي أحد، فهل لذلك من أصل؟ جواب: سبق منا جواب مفصل بالفتوى رقم 71 و800 و2000، هذا نصها: وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نور من نور الله إن أريد به أنه نور ذاتي من نور الله فهو مخالف للقرآن الدال على بشريته، وإن أريد بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سببا لهداية من شاء من الخلق فهذا صحيح، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك، هذا نصها: للنبي صلى الله عليه وسلم نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده، ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله، قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، آخر سورة الشورى. وليس هذا النور مكتسبا من خاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة، أما جسمه صلى الله عليه وسلم فهو دم ولحم وعظم إلى آخره، خلق من أب وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته، وما يروى أن أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه وسلم ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من كل قطرة النبي أو خلق الخلق كلهم من نوره صلى الله عليه وسلم، فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الفتوى السابقة يظهر أنه اعتقاد باطل. وأما ما يروى أنا عرب بلا عين فلا أساس له من الصحة، وهكذا أنا أحمد بلا ميم، وصفة الربوبية والانفراد من الصفات المختصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يوصف أحد من الخلق بأنه الرب ولا أنه أحد على الإطلاق، فهذه الصفات من اختصاص الله سبحانه ولا يوصف بها الرسل ولا غيرهم من البشر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يقال إن الله خلق السماوات والأرض لأجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى لولاك لولاك لما خلق الأفلاك؟ هل هذا حديث أصلا؟ هل صحيح أم لا؟ بين لنا حقيقته. جواب: لم تخلق السماوات والأرض من أجله صلى الله عليه وسلم، بل خلق لما ذكره الله سبحانه من قوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما الحديث المذكور فهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس له من الصحة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبره الشريف بإعادة الروح في الجسد والبدن العنصرية بحياة دنيوية حسية، أو حيا في أعلى عليين بحياة أخروية برزخية بلا تكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: اللهم بالرفيق الأعلى، وجسده المنور الآن كما وضع في قبر بلا روح والروح في أعلى عليين، واتصال الروح بالبدن والجسد المعطر عند يوم القيامة كما قال تعالى: وإذا النفوس زوجت. جواب: إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل له بها التنعم في قبره بما أعده الله له من النعيم جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنيا عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، ولم تعد إليه روحه ليصير حيا كما كان في دنياه، ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا يجعله حيا كحياته يوم القيامة، بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة، وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، إلى أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، ولو كان حيا حياته الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات، ولأن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم لاعتقادها بموته، ولم يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة، بل أجابها أبو بكر رضي الله عنه بأن الأنبياء لا يورثون، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه، وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، ولو كان حيا كحياته في دنياه لما فعلوا ذلك، فهو إجماع منهم على موته، ولأن الفتن والمشكلات لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله في المخرج من تلك الفتن والمشكلات وطريقة حلها، ولو كان حيا كحياته في دنيا لما أهملوا ذلك وهم في ضرورة إلى من ينقذهم مما أحاط بهم من البلاء. أما روحه فهي في أعلى عليين لكونه أفضل الخلق وأعطاه الله الوسيلة، وهي أعلى منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام. سؤال: هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء ونداء عند قبره الشريف، أو صلوات خاصة حين يصلى عليه كما في الحديث: من صلى علي عند قبري سمعته، إلى آخر الحديث؟ هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الأصل أن الأموات عموما لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم، كما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط، سواء كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيدا عنه، كلاهما سواء في ذلك، لما ثبت عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. أما حديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي بعيدا بلغته، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فليس بصريح أنه يسمع سلام المسلم، بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك. ولو فرضنا سماعه سلام المسلم لم يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء. سؤال: نداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة والاستعانة به في المصائب والنوائب من قريب، أعني عند قبره الشريف، أو من بعيد، أشرك قبيح أم لا؟ جواب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه والاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات وكشف الكربات شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان ذلك عند قبره أم بعيدا عنه، كأن يقول يا رسول الله اشفني أو رد غائبي أو نحو ذلك، لعموم قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سؤال: أي صلوات أفضل عند قبره الشريف؟ أعني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بصيغة الطلب. وهل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي يصلي عليه عند قبره الشريف؟ وهل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره الشريف لأحد من الصحابة العظام أو للأولياء الكرام لجواب السلام؟ جواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم صيغة معينة في الصلاة والسلام عليه عند قبره، فيجوز أن يقال عند زيارته: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فإن معناها الطلب والإنشاء، وإن كان اللفظ خبرا. ويجوز أن يصلى عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول: اللهم صل على محمد، والأفضل أن يسلم عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا زاره يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. باء: لم يثبت في كتاب ولا في سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من زار قبره، والأصل عدم الرؤية حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة. جواب: الأصل في الميت نبيا أو غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يده أو غيرها، فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سلم عليه غير صحيح، بل هو وهم خيال لا أساس له من الصحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الشريط التاسع من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط العاشر.
0: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نتابع القراءة في الأسئلة المتعلقة بطبيعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبشر من بين البشر، وكذلك عن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهذه البدعة الشنيعة. سؤال: ماذا يكون ردي إذا سألني سائل عن المكان الذي يوجد فيه الله؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. جواب: تقول فوق عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. سؤال: هل صحيح أن السماء والأرض ما خلقت إلا لأجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب: ليس ذلك بصحيح، بل خلق الله سبحانه الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسخر تعالى ما في السماوات وما في الأرض لعباده، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الآية. وخلق السماوات والأرض ليعلم عباده كمال علمه وكمال قدرته، كما قال تعالى:
2: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما الحديث الذي أشرت إليه فهو موضوع لا أساس له من الصحة كما نبه على ذلك أهل العلم ومنهم الذهبي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سؤال: هل يرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من وراء الحجاب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: خلق محمد عليه الصلاة والسلام بشرا كغيره من البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى باجتبائه له وإرساله إلى الناس كافة قد أطلعه وخصه في حياته بما لم يطلع عليه أحدا من خلقه، فقد قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، إني أراكم من وراء ظهري. والأصل أنه كسائر البشر لا يرى من وراء الحجاب الذي لا تخترقه الأبصار إلا ما خصه الدليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يسمع الموتى؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: سماع الأصوات من خواص الأحياء، فإذا مات الإنسان ذهب سمعه، فلا يدرك أصوات من في الدنيا ولا يسمع حديثهم. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فأكد تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عدم سماع من يدعوهم إلى الإسلام لتشبيههم بالموتى. والأصل في المشبه به أنه أقوى من المشبه في الاتصاف بوجه الشبه، وإذن فالموتى أدخل في عدم السماع وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذانهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنها وقالوا قلوبنا غلف. وفي هذا يقول تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأما سماع قتل الكفار الذين قبروا في القليب يوم بدر نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم وقوله لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وقوله لأصحابه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، حينما استنكروا نداءه أهل القليب، فذلك من خصوصياته التي خصه الله بها فاستثنيت من الأصل العام بالدليل. وهكذا سماع الميت قرع نعال مشيع جنازته مستثنى من هذا الأصل. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، مستثنى من هذا الأصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن رجلا يؤمن بضروريات الإيمان، يعني عقيدته مطابقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فهو يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع صوته بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حينما يصلي ويسلم عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم. فهل هو بهذه العقيدة مسلم من أهل السنة والجماعة أم هو مبتدع من أهل الهوى؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، لا يشرع للمسلم كلما دخل المسجد النبوي التردد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه والدعاء عنده، ولا اتخاذه عيدا يعود إليه المرة بعد المرة، لما رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولما رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد ابن عبد الواحد المقدسي في المختارة عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أين كنتم؟ وإسناده جيد، وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص على الخير منا وأحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف بحقه على الأمة وبآداب زيارته منا. ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يتردد على قبره صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام عليه والدعاء عنده، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حضر إلى المدينة من سفر فقط جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. ولهذا كره مالك بن أنس رحمه الله لأهل المدينة أن يأتي أحدهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الحياة البرزخية التي يتهيأ له معها أن يتنعم بما يفيض الله تعالى عليه من أنواع التنعيم والكرامة، وليس حيا الحياة التي كانت له في الدنيا، لقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقد صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم صلاة الجنازة ووضعوه في لحده عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك وهو حي الحياة الدنيوية، وقد نزلت بهم أحداث ومشكلات ولم يستفتوه في أحداثهم ولا استشاروه في حل مشكلاتهم وهم في أشد الحاجة إلى ذلك، فدل على أن أجله قد انتهى وأن الموت قد نزل به كغيره من البشر. وقد علم الصحابة رضي الله عنهم ذلك فأقاموا الخلفاء عنه تباعا واجتهدوا في شؤون دينهم ودنياهم على ضوء كتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم دون رجوع إليه واستشارة الله وهو في قبره. والأصل في الأموات أنهم لا يسمعون كلام الناس، لكن روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وبذلك تعلم أن الرجل الذي سألت عنه لا حرج عليه فيما ذهب إليه عملا بهذا الحديث الشريف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معنى الحديث على هذه الرواية أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي كان عليها في الدنيا فسيرى تأويل رؤياه ووقوع ما أشارت إليه من الخبر في دنياه، لأن رؤياه على صورته حق، لما دل عليه قوله آخر الحديث: فإن الشيطان لا يتمثل.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي الحديث. ومعناه: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي كان عليها في الدنيا فرؤياه حق، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. وروى مسلم في صحيحه هذا الحديث بلفظ: من رآني في المنام فسيراني، أو فكأنما رآني، على الشك، ولم يذكر كلمة اليقظة، ومعناه صدق الرؤيا وأن تأويلها سيتحقق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، فهل معنى ذلك أن الإنسان يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ حيث إنه حصل نقاش كبير حول هذا الموضوع، وادعى ناس أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة واستدلوا بهذا الحديث. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: مضت سنة الله أن جعل الناس أحياء في الدنيا بعد أن كانوا أمواتا ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم يميتهم فيها عند انتهاء آجالهم، ثم يبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال سبحانه في سورة المؤمنون: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وجعل سبحانه تلك السنة الكونية عامة للأنبياء والمرسلين حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ الرسالة وأكمل الله به دينه وأقام به الحجة على خلقه، وصلى عليه أصحابه رضي الله عنهم صلاة الجنازة، ودفنوه حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، وقام من بعده الخلفاء الراشدون، وقد جرى في أيامهم أحداث ووقائع فعالجوا ذلك باجتهادهم، ولم يرجعوا في شيء منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم بعد ذلك أنه رآه في اليقظة حية وكلمه أو سمع منه شيئا قبل يوم البعث والنشور فزعمه باطل لمخالفته النصوص والمشاهدة وسنة الله في خلقه. وليس في هذا الحديث دلالة على أنه سيرى ذاته في اليقظة في الحياة الدنيا، لأنه يحتمل أن المراد فإنه فسيراني يوم القيامة، ويحتمل أن المراد فسيرى تأويل رؤياه، لأن هذه الرؤيا صادقة بدليل ما جاء في الروايات الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم: فقد رآني الحديث. وقد يراه المؤمن في منامه رؤيا صادقة على صفته التي كان صلى الله عليه وسلم عليها أيام حياته الدنيوية. وإذا أردت زيادة الفائدة فارجع إلى ما كتبه العلامة أحمد بن حجر شرحا لهذا الحديث في كتابه فتح الباري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: وردت أحاديث في البخاري ومسلم أن أبا طالب أخف الناس عذابا يوم القيامة، وأحاديث أخرى عن أن أهل النبي في النار من لم يؤمن منهم، وأحاديث أخرى أن أباه في النار، فأرجو أن توضحوا لي هل هذا يدل على خلودهم في النار أبدا؟ جواب: أولا، ليس أبو طالب أخف أهل النار عذابا يوم القيامة، وإنما يخفف الله عنه ما هو فيه من العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه مسلم وغيره عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله،

هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية عن العباس: قلت يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. ثانيا: كل من مات كافرا فهو مخلد في النار، سواء كان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أم من غيرهم، لعموم قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، وأمثالها من آيات القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل مات أبو طالب كافرا أو مؤمنا؟ جواب: مات أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم كافرا، لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. ولتحذير الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه أبي طالب لمن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التوسل. سؤال: يوجد في بلادي قبر ميت يقال إنه من الصالحين، وقد بني عليه بيت مزخرف ومزين الزينة الكاملة، وله رجلان مناصيب كما يقولون، قد توارثوا هذه المنصبة أبا عن جد، فتجدهم يدعون الناس بقولهم: إن صاحب القبر قال الليلة كذا وكذا وطلب كذا، وقد اجتذب قلوب الناس الذين هم يسكنون حول هذا القبر، فصاروا يعتقدون كل ما يقول هذا المنصوب، فتراهم يتقربون ويطوفون ويذبحون وإلى آخره. فما هو حكم من اعتقد بضر ونفع هذا الولي؟ وهل يجوز النذر والذبح للولي؟ ثم ما هو الواجب على الفرد الواحد إذا كان يعلم أن هذا ينافي الشرع، علما أن هذا الفرد المذكور يسكن مع هؤلاء؟ جواب: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن بريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للمقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط، وأسأل الله لنا ولكم العافية. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل

القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وقد درج على ذلك الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهؤلاء الذين يقصدون صاحب القبر إن كانوا يفعلون ذلك من أجل دعاء الله عنده، ويظن قاصده أن هذا أجدى للدعاء ويريد التوسل به والاستشفاع به، فهذا لم تأتي به الشريعة، والوسائل لها حكم الغايات في المنع. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير. فدلت الآية على أن هذا المدعو إما أن يكون مالك أو لا، وإذا لم يكن مالك فإما أن يكون شريكا أو لا، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معينا أو لا، وإذا لم يكن معينا فإما أن يكون شافعا بغير إذن الله أو لا. والأقسام الأربعة باطلة، فتعين الأخير وهو أن الشافع لا يشفع إلا بإذنه، وقد دل قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، على أن رضاه عن المشفوع شرط، فهذان شرطان للشفاعة. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتوسلون بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم فالاستعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه جائزة، ولا يجوز أن يطلب منه ما هو من حق الله جل وعلا، هذا في الحي. فأما الميت فلا يجوز التوسل به والاستشفاع به مطلقا، بل هو وسيلة من وسائل الشرك كما سبق. وأما من يعكف عند هذا القبر فلا يخلو من أمرين: أحدهما أن يكون الغرض منه عبادة الله، فهذا لا يجوز لما فيه من الجمع بين معصية العكوف ومعصية عبادة الله عند القبر، وذلك من وسائل الشرك التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لتحريم العكوف فروى الترمذي في جامعه وصححه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه، وهو اتخاذه شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا، كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام، فكذا العكوف عند القبور. وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجة في سننهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأما بالنسبة لعبادة الله عندها فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل اتخاذها لعبادة الله أو لعبادة غير الله، سواء كانت في مسجد مبني أو لا. وأما المجيء إلى صاحب هذا القبر ودعائه واعتقاد أنه يملك النفع والضر فهذا شرك أكبر، ومن فعل ذلك فإما أن يكون جاهلا أو عالما، فإن كان عالما فهو مشرك شركا أكبر يخرجه عن الإسلام، وإن كان جاهلا فإنه يبين له، فإن رجع إلى الحق فالحمد لله، وإن لم يرجع إلى الحق فإنه كالعالم في الحكم. والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما ما ذكره السائل من بناء بيت مزين ومزخرف على هذا القبر فهذا لا يجوز، فإنه من تعظيم صاحب القبر تعظيما مبتدعا.
ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفة إلا سويته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وأما الواجب على الفرد في ذلك فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب إزالة هذا البناء بقدر الإمكان. وأما ما ذكره السائل من السكنى مع هؤلاء فالسكنى معهم لا تجوز ما دام يمكنه أن يسكن مع غيرهم ممن لم يعمل مثل عملهم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الذبح والنذر للولي فهو شرك أكبر، لأن كل منهما عبادة لله وحده وحق من حقوقه التي اختص بها جل وعلا، فلا يجوز صرفها لغيره. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولما نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذه الأدلة تدل على أن الذبح والنذر لله تعالى عبادة ولغيره شرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين؟ فقد وقفت على قول بعض العلماء أن التوسل بالأولياء لا بأس به، لأن الدعاء فيه موجه إلى الله، ورأيت لبعضهم خلاف ما قال هذا، فما حكم الشريعة في هذه المسألة؟ جواب: الولي كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتوسل إلى الله بأوليائه أنواع: الأول أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية وتوفيق ونحو ذلك، فهذا جائز. ومنه طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم، فسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل المطر فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطر. ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر رضي الله عنهم، وطلبهم منه أن يدعو الله بنزول المطر، فدعا العباس ربه وأمن الصحابة على دعائه، إلى غير هذا مما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر. الثاني أن ينادي الله متوسلا إليه بحب نبيه وأتباعه، وكذلك بحبه لأولياء الله، بأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك واتباعي له وبحبي لأوليائك أن تعطيني كذا. فهذا جائز، لأنه توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح. ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة. ثالثا أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه، بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين مثلا. فهذا لا يجوز، لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، غير أنه ليس سببا شرعيا ولا عادية لاستجابة الدعاء. ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس، مع أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه،
ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له. الرابع أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه، بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا لوليك فلان أو بحق نبيك فلان. فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منع. ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول في دعائه: اللهم أعطني كذا وكذا من خير الدنيا والآخرة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ببركة الرسول، أو بحرمة المصطفى، أو بجاه الشيخ التيجاني، أو ببركة الشيخ عبد القادر، أو بحرمة الشيخ السنوسي، فما الحكم؟ جواب: من توسل إلى الله في دعائه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمته أو بركته، أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته، فقال: اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا، أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار مثلا، فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام، لكنه ممنوع سدا لذريعة الشرك وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك. ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة. من ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا. ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، لأن ذلك وسيلة لعبادتها من دون الله. ومنها تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن، لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولأن التوسل بالجاه والحق ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء؟ جواب: التوسل بالأنبياء والأولياء قول مجمل يحتمل أنواع يختلف الحكم باختلافها. وبيان ذلك: أولا، أن يطلب من النبي أو الولي في حياته وعلى مسمع منه أن يدعو له، وهذا جائز، ومنه طلب أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب خطبة الجمعة أن يدعو الله تعالى لينزل الغيث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه فأنزل الغيث، ثم طلب منه الجمعة التي بعدها أن يدعو الله تعالى
أن يرفع الغيث عنهم لما أصاب الناس من ضر، فدعا صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أن يجعله على الآكام والضراب إلى آخره، لما ثبت عن أنس بن مالك أنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب مثل الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا لا علينا. فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. رواه البخاري ومسلم. وثبت عن أنس أيضا رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أقحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. رواه البخاري. وهذا ليس توسلا بالجاه والحرمة والحق ونحو ذلك، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حياته أن ينزل المطر أو يدفع الضر، وكذا التوسل بدعاء العباس ربه، وعلى هذا يكون هذا التوسل من النوع الأول. ويدل على ذلك عدول عمر والصحابة رضي الله عنهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى التوسل بعمه العباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، وجاهه عند ربه وعند المؤمنين عظيم حيا وميتا. ثانيا، أن يتوسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو بركته، أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو حقه أو بركته، فيقول: اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا، أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار مثلا. فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام، لكنه ممنوع سدا لذريعة الشرك وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك. ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة. من ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا. ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، لأن ذلك وسيلة لعبادتها من دون الله. ومنها تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن، لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولأن التوسل بالجاه والحق ونحوهما في الدعاء
عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا، أن يدعو الأنبياء أو الأولياء ويستغيث بهم في قضاء حاجاتهم، كقول أحدهم: يا رسول الله فرج كربتي أو اشفني، أو يقول: مدد مدد يا رسول الله أو يا حسين. فهذا ونحوه شرك أكبر يخرج قائله من الإسلام. وقد أنزل الله كتبه وأرسل رسله لإبطال ذلك والتحذير منه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد وجدت في كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام للشيخ تقي الدين السبكي الشافعي من باب التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفحة 60 بعد 100 إلى 78 بعد 100 خلافة وأحاديث تدعو إلى الاستفهام، أفيدونا أفادكم الله عن هذا الكتاب وبالأخص باب التوسل؟ جواب: زيارة قبور الأموات سنة لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولإكثاره من زيارتها، وذلك للعظة والعبرة وتذكر الموت والدعاء للأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة، مثل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونحو ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، وليست زيارتهم لدعائهم والاستعانة بهم والاستشفاع بهم، فإن ذلك شرك ولا يجوز شد الرحال لزيارتهم ولا السفر لذلك وإن لم يكن فيه شد الرحال، ولكن الناس غلوا في زيارة القبور فسافروا إليها ودعوا الأموات لجلب النفع وكشف الضر إلى غير ذلك من البدع التي تفعل عندها. وممن غلا في ذلك الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه شفاء السقام، وقد رد عليه الشيخ محمد ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي. فإذا أردت التوسع في ذلك فقرأ كتاب الصارم المنكي وكتاب التوسل والوسيلة لابن تيمية رحمهما الله، ففيهما قوة في إثبات الحق وقوة الرد على الباطل مع الأدلة ووضوح العبارة. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جعل الولي وسيلة للشفاء من الأمراض كزيارة المقابر بالذبائح وجعلها نذرا لعمل موالد سنوية للأولياء، أفتونا. جواب: جعل الولي وسيلة للشفاء من الأمراض بأن يقول الإنسان: اللهم اشف مريضي بجاه الولي فلان، ممنوع، لأنه وسيلة إلى الشرك وتوسل مبتدع لا أصل له في الشرع المطهر. وإن كان بدعائه مثل أن يقول: يا إمام يا شافعي اشف مريضي، فهو شرك أكبر. وزيارة القبور للتذكر والاتعاظ والعبرة وللدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة سنة، وزيارتها لطلب التبرك من أهلها والاستغاثة بهم ورجائهم في قضاء الحاجات وكشف الكربات شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله، ونذر الذبائح لها شرك أكبر، وذبحها لها ولو بلا نذر شرك أكبر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: التوسل بأحد من خلق الله. يقول: إن هذه المسألة اضطربت فيها الأمة، وإن أكثر العلماء قالوا بها، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة
وابن قدامة والنووي والشوكاني وابن حجر العسقلاني وخلق كثير من العلماء، ومنهم أيضا محمد بن عبد الوهاب. فهل الشيخ محمد قال بها أم لا؟ وأين الحق في هذه المسألة بأدلة شافية ترد على من يقول إنه لم يخالف فيها إلا ابن تيمية والألباني، يعني أنهما فقط اللذان منعا التوسل بأحد من خلقه؟ جواب: التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. وسئلت اللجنة سؤالا مماثلة، أي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فأجابت بالجواب التالي: الولي كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه. وعلى مماثلة، أي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فأجابت بالجواب التالي: الولي كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه. إما للبحوث العلمية والإفتاء، فأجابت بالجواب التالي: الولي كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه. وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتوسل إلى الله بأوليائه أنواع: الأول أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية وتوفيق ونحو ذلك، فهذا جائز. ومنه طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم، فسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل المطر فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطر. ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر رضي الله عنهم، وطلبهم منه أن يدعو الله بنزول المطر، فدعا العباس ربه وأمن الصحابة على دعائه، إلى غير هذا مما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر. الثاني أن ينادي الله متوسلا إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء الله، بأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك واتباعي له وبحبي لأوليائك أن تعطيني كذا، فهذا جائز لأنه توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح. ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة. ثالثا أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين مثلا، فهذا لا يجوز، لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، غير أنه ليس سببا شرعيا ولا عادية لاستجابة الدعاء. ولهذا عدل الصحابة حينما أجلبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم فوق كل جاه، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولكنهم حينما أجلبوا توسلوا إلى الله بدعاء عمه العباس مع أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل جاه، ولم يعرف عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له. الرابع أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان، فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منعا، ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك. وصلى الله على نبينا محمد و
وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض العامة إذا أراد أن يقوم من مجلسه

0: عمد على يديه وقال آجاه النبي أو آجاه رسول الله أو يا رضا الوالدين. وهؤلاء العلماء أنفسهم يقولون من قال يا رضا الوالدين أو آجاه النبي فهو مشرك، لأنه جعل الواسطة مع الله، ويحتجون بالحديث الذي فيه يا غلام إذا استعنت فاستعن بالله إلى ما في الحديث. جواب: نداء جاه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عند النهوض من المجلس أو نداء رضاء الوالدين نوع من الاستعانة به، وهو شرك أكبر والعياذ بالله. سؤال: وقع جدال بيني وبين رجل حامل لكتاب الله تعالى وحاج لبيت الله الحرام كما يلي: أما قلت التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبجاه أولياء الله الصالحين جائز كما طالعته في الفوز والنجاة في الهجرة إلى الله، وهو قال لا يجوز التوسل بأي مخلوق لأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والله لا يحتاج إلى واسطة أحد، ومن توسل بالأنبياء أو الأولياء فهو مشرك، إلى أن قال وطول والعياذ بالله قال بالدارجة المغربية: إيش عند محمد ما يعطيك، نحن نعاونه بصلاتنا عليه. فهل قائل هذه اللفظة ارتد أم لا شيء عليه؟ وهل يجوز التوسل كما ذكرت أعلاه بالرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم لا؟ جواب: ما ذكرت من قول من ينكر على من نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أو وفاته أي توسل بجاهه بعد وفاته، إيش عند محمد ما يعطيك، نحن نعاونه بالصلاة عليه، فهو تبدح منقوت وسوء أدب في التعبير لا يليق بالمسلم أن يقوله، ثم هو منفر يصد الناس عن سماع نصحه والانتفاع بعلمه، لكن مع ذلك ليس بمرتد عن الإسلام، لأنه لم يقصد بذلك إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحط من قدره فيما يظهر، إنما قصد تفهيم من استعان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو توسل به أنه لا يملك بعد وفاته أن يجلب لمن سأله أو سأل به نفعا ولا ضرا، لكنه أساء التعبير، ولا يقصد الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، إنما يريد بيان أنه عبد الله ورسوله، فيجب أن نعرف له رسالته ودرجته الرفيعة دون أن نرفعه إلى مقام الربوبية أو الإلهية بدعائه أو الاستعانة به، فإن ذلك من اختصاص الله سبحانه. لكنه لم يحسن القول والدعوة والإرشاد إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مع العلم بأن دعاءه صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به أو بغيره من الأنبياء والصالحين شرك أكبر، أما التوسل بجاهه أو بحقه فليس بشرك، ولكنه من البدع ومن وسائل الشرك، فالواجب تركه، والمشروع للمسلم أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى ربه، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط العاشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والتي هي من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ولازلنا في المجلد الأول في العقيدة، وهي المجموعة الثانية في تسجيل هذا الكتاب، وله بقية على الشريط الحادي عشر، حيث سنبدأه إن شاء الله بسؤال عن رجل من أهل الطرق الصوفية إمام مسجد فعل فعلا يوم.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. سؤال: رجل من أهل الطرق الصوفية إمام مسجد وقف يوما يوم الجمعة خطيبا وقال لا نقول الله فوق ولا تحت ولا شمالا ولا يمينا، ويدعو الناس للتوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء، ويقرأ على أناس كانوا لا يؤدون فرائض الله، وكانوا يخربون بيوت الناس، ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس، ويقول عنهم إنهم أولياء الله، هل هذه هي وحدة الوجود والحلول وغير ذلك من البدع الكثيرة؟ فهل هذا يصلى خلفه؟ وهل تجوز الصلاة وراء مؤذنه؟ وهل تجوز صلاة الأوقات الخمسة اليومية في البيت أن نصلي وراء هذا الرجل؟ أما الجمعة فيمكننا أن نصلي في مسجد آخر. جواب: أولا، ثبت بالأدلة القطعية أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات، وقد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وننصحك بقراءة كتاب العلو للعلي الغفار لمحمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز الذهبي. فمن قال: لا نقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فهو بهذا مخالف لما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم من أهل العلم والإيمان، فيجب أن يبين له الحق، فإن أصر فهو كافر مرتد عن الإسلام لا تصح الصلاة خلفه. ثانيا، دعوته الناس إلى التوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء دعوة باطلة، يجب أن ينصح في ذلك، وقد صدر منا جواب مفصل في حكم التوسل، هذا نصه: من توسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو بركته، أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته، فقال: اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته، أعطني مالا وولدا، أو أدخلني الجنة وقيني عذاب النار مثلا، فليس بمشرك شركا يخرج عن الإسلام، لكنه ممنوع سدا لذريعة الشرك وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك. ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة. من ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا. ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، لأن ذلك وسيلة لعبادتها من دون الله. ومنها تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن، لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم الآية. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولأن التوسل بالجاه والحق ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا، الذين لا يؤدون فرائض الله ويخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس، هؤلاء من أولياء الشيطان لا من أولياء الله، فمن ادعى أنهم من أولياء الله فقد كذب وهو منهم، ويجب البيان له ولهم بأن هذا العمل مخالف لشرع الله، ويجب عليهم الرجوع إلى شرع الله، وإذا كانوا لا يصلون فهم كفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رابعا، إن هذا الرجل لا يصلى خلفه لا جمعة ولا جماعة، بل عليك أن تصلي صلاة الجمعة والجماعة في أقرب مسجد ممكن خلف إمام ترضاه في دينه وأمانته. خامسا، أما المؤذن فلم تذكر لنا عنه شيئا من الأمور المخالفة لدين الله حتى نجيبك عن حكم الصلاة خلفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن التوسل بالقرآن والأيام كأن يقول العبد أدعوك ربي بحق يوم عرفة وما شابهه؟ جواب: يجوز التوسل بالقرآن لأنه كلام الله لفظا ومعنى، وكلامه تعالى صفة من صفاته، فالتوسل به توسل إلى الله بصفة من صفاته، وهذا لا ينافي التوحيد وليس ذريعة من ذرائع الشرك. وأما التوسل بيوم من الأيام كالمثال الذي ذكرته فلا يجوز، لأنه توسل بمخلوق فهو ذريعة إلى الشرك، ولأن ذلك مخالف للأدلة الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم وصححه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول بعض العلماء إن التوسل قضية فقهية لا قضية عقيدة، كيف ذلك؟ جواب: التوسل إلى الله في الدعاء بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو منزلته غير مشروع، لأنه ذريعة إلى الشرك، فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة. وأما التوسل إلى الله بأسمائه جل شأنه وبصفاته وباتباع رسوله والعمل بما جاء به من عقيدة وأحكام فهذا مشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من قال ببركة النبي أو ببركة الشيخ أو ببركة القرآن، هل هو مشرك أم لا؟ جواب: أولا، التوسل إلى الله ببركة القرآن مشروع وليس شركا. ثانيا، التوسل ببركة بعض المخلوقين مثل النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المنكرة، لأن التوسل من العبادات التوقيفية، ولم يثبت في الشرع المطهر ما يدل على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو جاههم أو بركتهم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم القراءة في كتاب دلائل الخيرات للإمام محمد بن سليمان الجزولي والمشتمل على أحزاب وأوراد يومية تتضمن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه، مثل: يا حبيبنا يا محمد، إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم، وأيضا اللهم إنا نستشفع بك إليه إذ هو أوجه الشفعاء إليك. عزيز المستمع، جاءت اللفظة نستشفع بك إليك، وربما كان تصحيفا، فربما كان الصحيح اللهم إنا نستشفع به، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إليك، يقصد الله عز وجل. أستكمل قراءة السؤال: وأيضا اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك، ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك، ونتوسل إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك وأشرفهم جرثومة. جواب: إذا كان الواقع ما ذكرت من اشتمال أوراد وأحزاب هذا الكتاب على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به إلى الله تعالى في قضاء حاجته، فلا تجوز لك القراءة فيه، لقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الآية. وفي التمسك بكتاب الله وتلاوته وبالأذكار النبوية الصحيحة غنية لك عن قراءة الأوراد والأحزاب التي بكتاب دلائل الخيرات وأشباهها وهي كثيرة، أي التمسك بالأذكار النبوية الصحيحة كثيرة، تجدها في كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار النووية كلاهما للإمام النووي، وكتاب الكلمة الطيب لابن تيمية، والوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع، وغيرها من كتب أهل السنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو منكم أن توضحوا لنا الفرق بين المؤمن والمشرك، مع العلم أن هناك أناسا يصلون ويصومون ويحجون ويعملون كل أعمال الخير ولكن يتوسلون بالأنبياء والصالحين، فهل هذا جائز؟ جواب: إذا أتى المسلم بمكفر يخرجه عن الإسلام كالاستغاثة بالأموات في شفاء المرضى أو في سعة الرزق أو إعطاء الذرية، خرج بذلك من ملة الإسلام وحبط ما عمله من صلاة وصيام ونحوهما من العبادات إذا مات على ذلك. وإن أتى بمعصية لا تبلغ درجة الكفر كالسرقة والتعامل بالربا فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وبهذا تعلم أن السؤال فيه إجمال، فإن أريد بالتوسل ما ذكرنا فقد عرفت حكمه، وإن أريد بذلك التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وحقهم من دون سؤالهم والاستغاثة بهم فذلك بدعة ومن وسائل الشرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية بين معقوفتين شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد، وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هذا. وقوله أيضا في مجموع الفتاوى: وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. جواب: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة. وبيانه أن أئمة الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا: إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء أكان المحلوف به نبيا أم غيره، ولا ينعقد ذلك يمينا، وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه هو الصواب. والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء، وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذ، وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك. وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، والله ولي التوفيق. سؤال: ما قولكم في رسالة الشيخ سليمان بن سحمان إلى الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى وفيها قوله في إبطال دعوى من ادعى على أنه يجوز التوسل بحق الأنبياء والأولياء والسؤال بهم، فإن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يعرف قائلا بذلك، ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة الحديث. جواب: ما نقله الشيخ سليمان ابن سحمان عن شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه قال لا أعرف قائلا بذلك ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة الحديث نقل صحيح، يعرف ذلك بالرجوع إلى الصفحة 37 بعد 300 و47 بعد 300 من الجزء الأول من مجموع الفتاوى. والمراد بالحديث هنا حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفاعه به أن يرد الله تعالى بصره، فقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ابن تيمية رحمه الله أنه على تقدير صحته فليس فيه دليل على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه التوسل إلى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم ربه أن يرد إلى هذا الأعمى بصره. وفيما يلي ما ذكره ابن تيمية من روايات الحديث وكلامه عليها لزيادة الإيضاح. وقد روى الترمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد

نبيك محمد النبي الرحمة: يا رسول الله، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة: يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه فيا. قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا روح، حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال: سمعت عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: لا، بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة: يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا. قال: ففعل الرجل فبرئ. فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء. فمن الناس من يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا أو ميتا، وهذا يحتج به عند من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه. ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم، ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا أن يطيعوه، فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعوا، الجميع عندهم توسل به، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه. ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل به عندهم. ويظنون أن كل من يسأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به، كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم، وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله. ومن الناس من يقولون: هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها. والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر. وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعائه: اللهم فشفعه فيا، فعلم أنه شفيع فيه. ولفظه: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال ادع لي، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو أيضا لنفسه ويقول في دعائه: اللهم شفعه فيا. فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا. فالحديثان معناهما واحد، فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه. فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له الرسول، لم يعدلوا عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكذلك لو كان الأعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى، لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا، مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع، وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت الضرورة ومخمصة

0: جدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. نقول: وهم في وقت الضرورة والمخمصة والجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، في هذا دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حي هو الطلب لدعائه وشفاعته، وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع. فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره، كما يفعل كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك. سؤال: كاتب هذا السؤال يعتقد عدم جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إلا ما كان واردا عن السلف كطلب الدعاء منهم أو التوسل بالأعمال الصالحة لنفس الداعي أو بالأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى والصفات العليا. ما تعليقكم؟ جواب: نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد والثبات على العقيدة الإسلامية الصحيحة حتى نلقاه على ما يحب منا ويرضى. سؤال: أرجو توضيح قول شيخ الإسلام السابق، وهل يقوله على أنه صح عن الإمام أحمد رضي الله عنه أم هو بصيغة التمريض كما هو ظاهر من اللفظ؟ جواب: قد وضح معناه في الجواب عن السؤال الثالث. أما ما نقل عن الإمام أحمد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض فلا نعلم له طريقا صحيحا عن الإمام أحمد رحمه الله، ولو صح عنه لم يكن به حجة، بل الصواب ما قال غيره في ذلك وهم جمهور أهل السنة، لأن الأدلة الشرعية في ذلك معهم، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إنما الطاعة بالمعروف. سؤال: هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله؟ جواب: لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها لأنها معاصي لله ورسوله، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه، ونرجو أن يجعل الله له فرجا ومخرجا، فهو القائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والقائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن القوانين المعمولة بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك بل يريدون الاستزادة، فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، فيعمد الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أي صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول كل شهر أو سنوية، فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق؟ وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإفادة. لا يجوز الاتفاق المذكور لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم رعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعيا. ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريا أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كنت موظفا حكوميا فإن النظام الحكومي لا يجيز لي فتح محل تجاري باسمي، فإذا فتحت هذا المحل باسم شخص آخر غير موظف وأدير هذا المحل بموجب وكالة شرعية تخولني البيع والشراء وكل ما يقوم به صاحب الاسم، وأتحمل مكسبه وخسارته، فهل يجوز هذا؟ جواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجوز لك ذلك لما فيه من الكذب والمخادعة لولي الأمر والاحتيال عليه في مخالفة ما وضعه محافظة على إدارة العمل الحكومي والذي أسند إليك خدمة للأمة ومراعاة للمصلحة العامة ومنعا للأثرة، فإن الشأن فيما ذكرت أن يغلب الإنسان طبعه وحب نفسه وأن يؤثر مصلحته الشخصية فيؤثر مصلحته الخاصة فيعمل لها أكثر ويبذل فيها جهده ويقصر في عمله ويقصر للمصلحة العامة وهو يظن أنه لم يحصل منه ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التقوى بالرياض تقدم
2: نور على الدرب.
3: لقاؤنا هذا أيها السادة يتم مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وإمام وخطيب الجامع بمدينة عنيزة.
4: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة إسراء محمد من العراق محافظة أربيل، تقول: أنا فتاة متزوجة حديثا ومشكلتي هي زوجي، فهو إنسان بعيد عن الإسلام بتصرفاته وأفعاله، فهو لا يصلي ولا يصوم بل ويمنعني من الصيام حتى رمضان ويمنعني من فعل كل خير، علما أنني أعمل مدرسة لأساهم معه في تكاليف المعيشة، ولكنه يلح علي أن أترك العمل مع حاجتنا الماسة إلى ما أحصل منه من رواتب، وسبب إلحاحه علي هو الشك الذي يراوده في، فهو يشك في تصرفاتي رغم أنني متمسكة بالدين إلى أبعد حد، فلا أخرج إلا محجبة رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندنا، ولكنه مع ذلك لا يثق بي، وقد ترك هو عمله أيضا ليبقى إلى جانبي بالبيت يراقبني في كل حركة أقوم بها، علما أنه يصرف على إخوة له يتامى، ومع ذلك ترك العمل وجلس في البيت، فما هو الحل الذي ترونه يرضي الله عني؟ فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن ماذا يمكن لي أن أفعله كي أغير من سلوك هذا الرجل الذي لا يعرف الله ولا دينه؟ أرشدوني أثابكم الله.
5: بالنسبة إليك لا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج، لأنه بتركه الصلاة كان كافرا، والكافر لا يحل للمسلمة أن تبقى معه. قال الله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالنكاح بينك وبينه منفسخ، لا نكاح بينكما إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع إلى الإسلام، فحينئذ تبقى الزوجية. وأما بالنسبة للزوج فإن تصرفه في الحقيقة تصرف خاطئ، وعندي أن فيه نوعا من المرض، وهو مرض الشك والوسواس الذي قد يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم، وهذا المرض لا شيء أحسن من إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه والتوكل عليه والاعتماد عليه في القضاء على هذا الوسواس الذي حصل لزوجك. والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارق هذا الزوج وأن لا تبقي معه، لأنه كافر وأنت مؤمنة. وأما بالنسبة للزوج فإننا ننصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه الوساوس من قلبه، ونسأل الله له الهداية والتوفيق.
4: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عثمان علي العميرين من الثانوية التجارية بالرياض، يقول: هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟
5: القرآن الكريم مبارك، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفا بالعمل به بدون أن يفهم معناه. فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلا ودرس كتب الطب، فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له، بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها. فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس، أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعناه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالإنسان مثاب ومأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معناه وأن يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. فإن لم يتيسر له عالم يفهمه المعنى فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفاسير التي تعتني بالتفسير الأثري المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
4: سؤاله الثاني يقول: سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من الزواج من الأقارب لمستقبل الأولاد من حيث الذكاء وحسن الخلقة ونحو ذلك، فهل هذه القاعدة صحيحة؟
5: هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. يعرض بعرض هذه المرأة كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق. فدل هذا على أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب في هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أدين وكلما كانت أجمل فإنها أولى سواء كانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الدينة تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد.
4: له سؤال أخير يقول: هل صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقيه أثناء الولادة من آلام ومتاعب ففيها تمحيص لذنوبها؟
5: هذا ليس بصحيح، ولكن المرأة كغيرها من بني آدم إذا أصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بما دون ذلك، مثل بالشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه. واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب الأجر من الله كان مثابا على ما حصل منه من صبر واحتساب، وكان أصل المصيبة تكفيرا لذنوبه، فالمصائب مكفرة على كل حال. فإن قارنها الصبر كان مثابا عليها الإنسان من أجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها. فالمرأة عند الولادة لا شك أنها تتألم وأنها تتأذى، وهذا الألم يكفر به عنها، فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله كان مع التكفير زيادة في ثوابها وحسناتها.
4: جزاكم الله خير الجزاء. سائل ميم حاء من خميس مشيط يقول: ما الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك، وفي اليوم التالي صالحها وقال أمامها 3 مرات: أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق، فقالت قبلت ولم يعمل سوى ذلك شيئا، فما حكم من فعل هذا الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من أجل الغضب طلقتين ثم راجعها، أن نقول: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه ويقف شعره ويحمر وجهه وربما يفقد وعيه، ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، وأن يغير الحال التي كان عليها، إن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع، وكذلك أيضا من أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يحدث شيئا. وعلى المرء في تصرفاته أن يغلب جانب العقل، جانب العقل على جانب العاطفة، لأن العاطفة تجرف بالإنسان وتلقيه في الهاوية. وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيلوا آثار غضبهم من طلاق وغيره، فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب، والحديث صحيح في البخاري. هذه نصيحتنا لهذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب. أما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا يخلو الغضبان من 3 أحوال: إما أن يكون الغضب يسيرا يتحكم الإنسان في نفسه وتصرفه حالته، فهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه ويترتب عليه آثاره، لأن مثل هذا الغضب لم يفقده شيئا من وعيه وتصرفه. والحالة الثانية أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول، ولا يدري أهو في بر أم بحر، أم في أرض أم في سماء، ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره 100 مرة، لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله، أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. الحال الثالثة أن يكون الغضب وسطا بين هذين، فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه، هو يعي ما يقول ويدري ما يقول، لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرضاه ولا يحبه، بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحدا أكرهه على أن يطلق وهو يدري أنه طلق ويدري ما يقول لكن كالمرغم على ذلك. ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، فمنهم من يقول إنه لا يقع ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، قالوا وهذا مغلق عليه حيث إن الغضب أجبره على أن ينطق بالطلاق. وبعض العلماء يقول إن الطلاق يقع لأنه يعي ما يقول ويدري ما يقول، وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق، لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغيير حاله والوضوء. فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم. فأنت أيها السائل انظر إلى حالك، هل أنت من أهل الحال الأولى التي في ابتداء الغضب، أو من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته، أم من أهل الحال الثالثة الوسطى، حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أو لا يقع. وعلى كل حال فإن الطلقتين في مجلس واحد يعتبران طلقة واحدة، فلا يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق، أي من أهل الغضب الذين في الدرجة الأولى أو في الوسطى على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيها، فإن الطلاق هذا الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة إن لم يسبقه طلقتان، فإن لك أن تراجع زوجتك في هذا الطلاق. أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان، بمعنى أن كل طلقة بينها وبين الأخرى رجعة، فإنه يعتبر هذا الطلاق آخر تطليقات ثلاث، ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك.
4: نعم. استرجاعه لزوجته حسب ما ذكر هو، هل يكفي هذا أم لابد من إشهاد شهود على الرجعة؟
5: الإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة،
4: نعم،
5: ولكن الرجعة تحصل بدون الإشهاد، فالإشهاد عليها ليس بشرط عند أكثر أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن يشهد أن يرجع إلا بإشهاد.
4: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل جابر بن جابر أبو هادي، يمني الجنسية، مقيم بالرياض. يقول لقد ورثت بيتا من المرحومة والدتي، وقد انهدم هذا البيت وجددت عمارته، ويوجد بجانبه قبور كثيرة، وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة، فأخذت هذه العظام ودفنتها في مكان آخر بعيدا عن البيت، وقد أكملت عمارته، مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور، وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا، ولا نملك بيوتا غيرها ولا أرضا لنبني فيها بعيدا عن هذه المقابر، فهل يحق لنا السكن في هذا البيت، وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس علي فيه إثم أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
5: إذا كانت هذه القبور قبور مسلمين فإن أصحابها أحق بالأرض منكم، لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها، ولا يحل لكم أن تبنوا بيوتكم على ما قبور المسلمين، ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور يجب عليكم أن ترفعوا البناء وأن تدعوا القبور لا بناء عليها. وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي أن تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين، فإن القبور بيوت الأموات، ولا يحل لكم أن تسكنوها ما دمتم عالمين بأن فيها أمواتا. وبقي علينا تنبيه وهو قولك المرحومة، والدتي المرحومة، فإن بعض الناس ينكر هذا اللفظ، يقولون إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين أو ليس من المرحومين، وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا عن أن هذا الميت قد رحم، لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم أو عذب بدون علم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعا، فالإنسان الذي يقول المرحوم الوالد أو المرحومة الوالدة أو المرحومة الأخت أو الأخ أو ما أشبه ذلك، لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار أنهم مرحومون، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجاء. وفرق بين الدعاء والخبر. ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله، لأن جملة رحمه الله جملة خبرية، والمرحوم بمعنى الذي رحم فهي أيضا خبرية، فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية. فمن منع المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله. على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة، أي في قولنا فلان المرحوم وفلان المغفور له وما أشبه ذلك، لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه وإن الله قد غفر له، ولكننا نسأل الله ونرجو، فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار. وفرق بين هذا وهذا.
4: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة هائية من العراق محافظة نينوى، تقول: توفي شخص وترك 5 أولاد و3 بنات، منهم ابن وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثا وترك لهذين الابن والبنت قدرا باسمهم يعادل 3 المال، علما أن عمرهما لا يتجاوز 5 سنين، وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه. فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا وصية لوارث. وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال: يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال: يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة. فما هو الحكم الشرعي في هذا، وماذا يفهم من الحديث الشريف لا وصية لوارث؟
5: هذه الوصية غير صحيحة وهي باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروع، ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل. فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرمة. نعم، إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق آخر غير طريق الأب، كما لو كان قد ورثاه أو وهب لهما بالذات، إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما. لكن إذا كان وصية من قبل الأب لا يستحقانه من مال الأب المتروك، فإنها وصية باطلة، ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى. أحسن. ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهما، لا سيما أن إخوتهما هذا أن أخويهما هذين صغيران، فهما محل الرحمة، لأنهما إذا كان صغيرين فهما يتيمان، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا. فرأيي أنهما أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يمضوا هذه الوصية ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافق مراده حيث وافق مراده، ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى. نعم.
4: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدة، يقول: إذا كان الرجل يشتغل في شركة وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية، وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغا من المال غير محدد ولم يطلب العامل ذلك، بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على إعطائه إضافة إلى راتبه من الشركة، فهل هذا يعد حلالا أم لا يجوز له تناوله؟
5: الورع أن لا يقبل هذا الشيء وأن يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله بن لتبية، فلما رجع للصدقة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك وقال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟ فدل ذلك وهو قوله هل لا جلس في بيت أبيه وأمه على السبب الذي من أجله حذر أصحاب الأعمال العامة من قبول ما يهدى إليهم. فهذا العامل لو أنه جلس في بيته ما أهدى إليه صاحب البستان شيئا، فلولا أنه عمل ما أهدي إليه، وعمله هذا له أجر مستحق على الشركة، فلهذا ينبغي له أن لا يقبل منه شيئا، فإن هذا أسلم وأورع.
4: هذه رسالة من السائل محمد العوضي العفيفي، مصري يعمل بالعراق، يقول: تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين، وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي، وأنا رضعت من أمها مع أخيها، ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاع، ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي: ما دام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرم هذا، ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت طفلين آخرين، فما حكم الشرع في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
5: أولا ينبغي أن يعلم أن الرضاع المحرم الذي تثبت به أمومة المرضعة هو ما كان 5 رضاعات فأكثر قبل الفطام، فإذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها إذا كانت قد رضعت من أمك 5 رضاعات قبل أن تفطم، أو كنت أنت قد رضعت من أمها 5 رضاعات قبل أن تفطم أنت، فإن الأخوة ثابتة، فإن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد، أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها، لأن الأم واحدة، فهي لما أرضعتها أمك صارت بنتا لها، وإذا كانت بنتا لأمك فهي أخت لك، وأنت لما أرضعتك أمها صرت ابنا لأمها فأنت أخوها سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعدها. ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها، إن كنت رضعت من أمها 5 رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك، وإن كانت قد رضعت من أمك 5 رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك، سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك، أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها، أو رضعت من لبن سابق أو لاحق، وكذلك هي. فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاع 5 مرات منها لأمك أو منك لأمها، إن كان الأمر كذلك فالنكاح باطل ويجب عليك أن تفارقها، ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك، لأنهم خلقوا من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال، وهذا وطء بشبهة، فيكون الأولاد لك.
4: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل ميم من العراق محافظة صلاح الدين، وبقي له سؤال واحد وعدناه بأن نعرضه في هذه الحلقة، فها نحن نفي بوعدنا ونعرض هذا السؤال. سؤاله يقول فيه: يقول الله عز وجل في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فمن هم يأجوج ومأجوج وأين يوجدون؟ نعم.
6: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يأجوج ومأجوج ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، وفي قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وهاتان قبيلتان من بني آدم كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فقال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ يعنون الذي ينجو من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإنكم في أمتين، أو قال: بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرته. يأجوج ومأجوج وهم موجودون الآن، وظاهر الآية الكريمة أنهم في شرق آسيا، لأن الله قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فظاهر سياق الآيات الكريمات أنهم كانوا في الشرق، ولكن هؤلاء الأمة أو هؤلاء الأمتان سيكون في آخر الزمان لهم دور كبير في الخروج على الناس، لما جاء في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه أن الله تعالى يوحي إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد لقتالهم، يأجوج ومأجوج، فحرز عبادي إلى الطور. فخروجهم الكبير المنتشر الذي يظهر به فسادهم أكثر مما هم عليه الآن سيكون في آخر الزمان، وذلك في وقت نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة هاء ميم من الدمام، تقول في سؤالها: في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب، ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها، وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه، يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء، بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها. وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده، فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟ نعم.
6: نقول إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي، أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية. فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء، وليس هذا من باب التعذيب بالنار، لأن موت الحشرة
5: بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق، بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق، نعم. ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها، فليس هذا من باب التعذيب بالنار. ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرما في كل حال، بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب، إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار، هذا هو المحرم. وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيبا بالنار، بل إنما هو قتل بالنار. ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة، وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار،
4: التخلص من أذاه.
5: ولهذا في قصة النبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها، فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة، يعني هلا أحرقت نملة واحدة. وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به. وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف، ولا ريب أنه أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار. والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل. فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار، أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شيء الجراد وغمسه بالماء الحار، وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان. فالمحرم إنما هو التعذيب بالحيوان بالنار، تعذيب الحيوان بالنار، لا الوصول إلى الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها. نعم.
4: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل عبد الرحمن عبادي، مصري الجنسية، مقيم في مدينة بريدة. يقول: أنا متزوج من بنت خالي وتزوجتها باسم غير اسمها في عقد الزواج، فتزوجتها على اسم أختها المتوفاة لأن زوجتي غير مكتوبة في سجل المواليد ولا نعرف سنها بالتحديد، فما حكم هذا العقد؟
5: لأن زوجتي، يعني اللي هو تزوج الآن ولا زوجة قديمة؟
4: لا، نفس الزوجة التي تزوجها. يقول: سنها غير معروف وليست مسجلة في سجل المواليد، فلذلك استعار اسم أختها وعقد عليه.
5: هذا العمل عمل لا ينبغي لما فيه من الكذب، فإنه سمى هذه المرأة باسم لأختها فهو كاذب في ذلك. أما من جهة العقد فإنه صحيح لأنه وقع على معينة معلومة بين الولي وبين الزوج والمعقود عليها، ولكننا ننصح إخواننا هؤلاء وغيرهم، ننصحهم ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع، فإن ذلك من علامات المنافقين، فإن المنافقين هم الذين إذا حدثوا كذبوا وإذا عهدوا غدروا، نسأل الله السلامة. ونوصي الأخ المصري، نوصيه بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويعدل الاسم باسم المرأة الحقيقي.
4: هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع مرغني محمد أحمد، سوداني يعمل بالجمهورية العربية اليمنية. يقول: لي أب شيخ ضعيف وكفيف وأم مسنة وأخوات وزوجة، أصلي بهم في رمضان صلاتي المغرب والعشاء ومن بعدها صلاة التراويح في ساحة الدار التي تجمعنا، لأني أعلم أنهم لن يؤدونها إذا تركتهم وذهبت للصلاة في المسجد والذي تقام فيه صلاة التراويح، فهل الأفضل أن أنجو بنفسي وأصلي مع الجماعة في المسجد أم أن أؤم أفراد أسرتي الذين لا يتمكنون من وصول المسجد خاصة في ساعات الليل؟
5: نقول أما صلاة الفريضة وهي صلاة العشاء فيجب عليك أن تصليها في المسجد، ولا يجوز لك ترك الجماعة من أجل مراعاة أهل البيت. وأما التراويح فإن كان هؤلاء يمكنهم الانتظار حتى تصلي التراويح في المسجد ثم ترجع فهو أولى، وإذا كان لا يمكنهم فإنهم إن كان يمكنهم أن يصلوها بأنفسهم فصلاتك في المسجد وهم يصلونها لأنفسهم أولى أيضا، وإذا لم يمكن هذا ولا هذا فإنه لا بأس، بل إنه من الأولى أن تذهب إلى أهلك وتصلي بهم صلاة التراويح بما في ذلك من المعونة على البر والتقوى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم من نيتك، بل وإذا كان من نيتك أنك لولا هذا العذر لصليت مع المسلمين في المسجد، فإننا نرجو أن يكتب الله لك أجر من صلى في المسجد.
4: سؤاله الآخر يقول فيه: أعيش في ناحية من نواحي،
5: بل وإذا كان من نيتك أنك لولا هذا العذر لصليت مع المسلمين في المسجد، فإننا نرجو أن يكتب الله لك أجر من صلى في المسجد.
4: سؤاله الآخر يقول فيه: أعيش في ناحية من نواحي اليمن وسط جماعة يتبعون المذهب الزيدي كما يسمونه، ويزعمون بأن المصلي له الخيار في أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب أو أن يستبدلها بقوله بسم الله وبالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وكذلك يفعل في الركعات الأخيرة من الظهر والعصر والعشاء، ولما كانت القراءة في كل هذه الركعات سرا فلا أعلم ما إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ هذه الأدعية، كما أني وجدت حرجا في أن أسأله في كل حالة عما قرأه في سره، وقد علمت بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهل أبني على الظن بأنه قرأ بالفاتحة وأصلي خلفه حتى لا أحرم من أجر الجماعة، أو أصلي منفردا، أم أن صلاتي خلفه صحيحة سواء قرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ بها؟ نعم،
5: نقول إن صلاتك خلف هذا الرجل الذي لا تدري هل هو يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ، مع أنك تعلم أن من مذهبهم أنهم يرون أن آخر ركعة من الصلاة لا تجب فيها قراءة الفاتحة. أقول إن صلاتك خلف هؤلاء صحيحة، لأن الصلاة خلف من يخالفك في أمر من الفروع صحيحة، ولو كان يرتكب ما تراه خطأ فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم تخالف نصا صريحا لا يحتمل التأويل. أما إن وجدت شخصا تعرف منه أنه يصلي يقرأ الفاتحة في كل ركعة فإن الأولى أن تصلي معه ولا تصلي مع هذا الذي لا يقرأ الفاتحة في آخر ركعة. وأما ما ذهبوا إليه من أن آخر ركعة يجزء فيها التسبيح فإنني لا أعلم له أصلا في السنة، والسنة تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي قال له: وافعل ذلك في صلاتك كلها ومن بينها قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة كما تجب في الركعة الأولى تجب فيما بعدها من الركعات إلى آخر الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وافعل ذلك في صلاتك كلها. وخلاصة الجواب أن صلاتك خلف من يخالفك في أمر من فروع الدين في صلاته لا بأس به، أي لا بأس بأن تصلي خلفه، لأن المسلمين ما زالوا على ذلك. نعم.
4: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقنا من أنه سيكون راضيا تمام الرضا لو كان موجودا أو علم بذلك فيما بعد؟
5: الأولى

0: أن تحترم مال إخوانك حتى ولو وثقت من أنهم راضون بما تتصرف به في أموالهم، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة. ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تتصرف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق منه، مثل لو نزل بك ضيف وعند صديقك غنم تريد أن تأخذ منها شاة لتكرم بها الضيف وأنت واثق من رضا صاحبك، فإن هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه. وأما مع عدم الحاجة فالأولى بك الكف عن مال أخيك، لأنه مهما كان ولو رضي بذلك فإنه قد يجد في نفسه حرجا مما صنعت.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل مرغني محمد أحمد، سوداني الجنسية، معار بالجمهورية العربية اليمنية، لواء صعدة، وبقي له سؤالان في حلقتنا اليوم سوف نعرضهما على فضيلة شيخنا. السؤال الأول يقول: عملت معلما بمدرستين في السودان، فأسندت لي في كل مرة الشؤون المالية للمدرسة، وكان ذلك بتفويض من لجنة المدرسة المكونة من الآباء والمعلمين، وبرغم مراعاتي للأمانة وحرصي إلا أنني أحسست أني تسببت في إتلاف جزء من هذه الأموال دون قصد، فصار في ذمتي إلا أنني لا أعرف له قيمة محدودة، كما أن لجان المدرسة تبدلت عدة مرات وتلاميذ تلك الفترة انتقلوا إلى مراحل أخرى، فهل يجوز تقدير ذلك المبلغ وإعادته للمدرسة في شكل مكتبة مثلا، تحاشيا للحرج وضمانا لعودته لأصحابه بطريق غير مباشر، أم ماذا ترون؟ أرشدوني أثابكم الله.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال الأخ الذي ذكر أنه كان أمينا ماليا على مدرسة، وأنه تصرف تصرفا بغير قصد، وهو الآن يسأل عن طريق الخلاص منه. الحقيقة أن هذا السؤال مجمل، ولا ندري كيف هذا التصرف الذي تصرف، فنقول لا يخلو هذا التصرف من حالين: إحداهما أن يكون تصرفه لمصلحة نفسه، فهذا قد أخطأ خطأ عظيما، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعيد ما أتلفه على المدرسة في مصلحتها الآن حسب ما تبرع به المتبرعون سابقا، بمعنى إذا كانوا تبرعوا لمعاش الطلاب فليصرف في معاش الطلاب، إذا كانوا تبرعوا للمصلحة العامة للمدرسة فيصرف في المصلحة العامة للمدرسة، وهكذا. وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الحالة الثانية، إذا كان هذا التصرف لمصلحة المدرسة ولكنه اجتهد ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده، فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه، لأنه غير متعد ولا مفرط، وإنما هو اجتهد وظن أن المصلحة في هذا العمل، ثم تبين له بعد ذلك أن المصلحة في عدمه، فهذا ليس عليه إثم وليس عليه ضمان، لأن الأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا إثم عليه ولا ضمان عليه. فنرجو من الأخ السائل أن يحقق في الموضوع، هل هذا التصرف الذي ذكر خاص لنفسه أو عام لمصلحة المدرسة؟
1: نعم، لو فرضنا أنه كما تفضلتم خاص بالحالة الأولى، بمعنى أنه يخص الأعيان من الطلبة وغيرهم، وكما يذكر بأنهم قد تفرقوا عن هذا البلد وربما بعضهم بعيد عنه، فهل يحق له أن يصرف هذا المال في مشروع يعود على المدرسة بالنفع؟
0: لا، هو من يصرفه لما يعود لمصلحة الطلاب، ما دام أنه صرف في الأول لمصلحة الطلاب كأرزاقهم ومعاشهم فليصرف في مصلحة الطلاب الحاضرين.
1: الموجودين.
0: لأن الموجودين
1: نعم.
0: لأن المقصود هو جنس الطلاب وليس أعيانهم، حتى الذين تبرعوا فيما سبق ليسوا يقصدون أنهم
1: يعطى
0: فلان بفلان وفلان بفلان، إنما يقصدون مصلحة الطلاب في هذه المدرسة، فالمقصود الجنس.
1: بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول فيه: تطالب زوجتي بأن أقول لها باللفظ عفوت لك عن نصف أو ربع أو خمس ما أناله من ثواب بسبب ما تصدقت به من مالي.

0: التحديد بإعطاء كل ذي حق حقه، وإن كان ذلك التحديد يصح فأنا لا أمانع من إعفاء جزء لها، لأن رحمة الله وثوابه أوسع مما نتصور، وما عنده لا ينفد. نعم،
1: الحقيقة أن آخر السؤال هو الجواب. نعم. بمعنى أن فضل الله واسع، والمرأة التي تتصرف حسب ما يقول زوجها بالمعروف وبقصد الثواب يكتب لها من الثواب كما يكتب لزوجها من غير أن ينقص من أجل زوجها شيئا، وعلى هذا ما حاجة إلى أن يتناصف الأجر، بل نقول إن الأجر لكل واحد منكما على وجه الكمال، وفضل الله واسع، والمعين على الشيء كفاعل الشيء.
0: هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الحليم عبد الهادي محمد حسين من إدارة الاتصالات الإدارية بمنطقة جدة، يقول: أهدى إلي أحد الإخوان قصاصة تحمل وصية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي رضي الله عنه، ما نصه؟ يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن كله، التصدق ب4000 درهم، زيارة الكعبة، حفظ مكانك بالجنة، إرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة 4 مرات فقد تصدقت ب4000 درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 10 مرات حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، 10 مرات فقد أرضيت الخصوم. السؤال هو: ما مدى صحة هذه الأقوال؟ والذي أعلمه هو أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل 1/3 القرآن، فما هو رأيكم في هذا؟
1: هذا الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الوصايا كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إلا إذا ذكره ليبين أنه موضوع ويحذر الناس منه، فهذا مأجور عليه. والمهم أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهنا نقطة عبر بها السائل، وهو قوله الإمام علي بن أبي طالب، ولا ريب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام من الأئمة كغيره من الخلفاء الراشدين، فأبو بكر رضي الله عنه إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، وعلي إمام، لأنه من الخلفاء الراشدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا الوصف ينطبق على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هي وصف لكل من يقتدى به. ولهذا يقال لإمام الصلاة إمام الجماعة في الصلاة إنه إمام، ويقال لمن يتولى أمور المسلمين إنه إمام، لأنه محل قدوة يقتدى به. وإن بعض الناس قد يقصد من كلمة إمام أنه معصوم من الخطأ، وهذا خطأ منهم، وذلك أنه ليس أحد من الخلق معصوما إلا من عصمه الله عز وجل، والأولياء كغيرهم يخطئون ويتوبون إلى الله عز وجل من خطئهم، فإن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نعم،
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل صبار.

0: صالح أحمد من العراق محافظة صلاح الدين، يقول: ما هو الدعاء الذي يستحب ذكره عند النوم وما هي فائدته؟
1: الدعاء الذي يستحب عند النوم منه قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. ومنه قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومنه باسمك اللهم أحيا وأموت: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنها أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 أو 34 نسيت. وعلى كل حال فهناك أيضا أذكار معروفة، وننصح الأخ أن يرجع إلى الكلم الطيب وتصحيحه، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتصحيحه للشيخ ناصر الدين الألباني، وكذلك إلى كتاب الأذكار للنووي وإلى الوابل الصيب لابن القيم، والكتب في هذا معروفة فليرجع إليها. ولكن ينبغي أن يعتمد على ما كتبه الأئمة الموثوقون، العلماء الموثوقون، لأن الأذكار كثر بين أيدي الناس تداول كتب فيها. هذه الكتب التي يتداولها الناس منها ما هو كذب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأذكار كثر بين أيدي الناس تداول كتب فيها. هذه الكتب التي يتداولها الناس منها ما هو كذب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الحذر منه. والمهم أنني أنصح هذا الأخ السائل وغيره أن لا يتورطوا فيما كتب من الأذكار، فإنه كتب فيها أشياء لا حقيقة لها، بل أشياء موضوعة مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعتمدوا في ذلك على ما كتبه العلماء الموثوقون في علمهم ودينهم.
0: ما هي الفائدة التي، أو هل هناك فوائد مصرح بها في بعض الأحاديث؟
1: نعم. من الفوائد أن هذا ذكر لله عز وجل، وأن الإنسان إذا نام على ذكر الله كان ذلك أطيب لنومه وأهدأ وأبعد أن يرى في منامه ما يكره مما يعرضه الشيطان عليه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومنها أن التسبيح والتحميد والتكبير سبب لنشاط الإنسان وقوته والسيطرة على عمله. ولهذا لما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال: ألا أدلكما على خير من ذلك؟ ثم أمرهما بأن يسبح ويحمد ويكبر 33.
0: سؤاله الآخر يقول فيه: ما حكم استعمال الكحل في العيون بالنسبة للرجال بدون حاجة إليه؟
1: الاكتحال نوعان: أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولا سيما إذا كان بالأثمد الأصلي. ومنها ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها. وأما للرجال فأنا الآن لا أدري ما حكمه.
0: هذا سؤال من المستمع أبو أحمد من الدمام، يقول فيه: رجل يعمل عند آخر ولكن صاحب العمل أنكر عمل هذا العامل بقصد حرمانه من

0: أجرته. نعم.
1: رجل.
0: يقول رجل يعمل عند شخص آخر، ولكن صاحب العمل أنكر عمل هذا العامل بقصد حرمانه من أجرته، فتقدم العامل بشكوى إلى الجهة المسؤولة، فطلبوا منه إحضار شهود على عمله، ولكن الأشخاص الذين يعرفون عمله هم إما جيران له أو عمال عنده، والجميع يجاملون صاحب العمل، فرفضوا الإدلاء بشهاداتهم، فما الحكم في صاحب العمل الذي يريد حرمان هذا العامل من أجرة تعبه، وما الحكم في هؤلاء الأشخاص الذين كتموا شهادة الحق؟
1: أما الذين كتموا شهادة الحق سواء في هذا السؤال الذي سأل عنه مقدمه أو في غيره، كل من كتم شهادة يعلم بها فإن الله يقول في حقه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإثم القلب والعياذ بالله مؤد إلى انحراف البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما بالنسبة لصاحب العمل الذي أنكر الأجير حقه، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فهذا الذي جحده سيكون الله تعالى خصمه يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فإنه مخصوم مغلوب. فأنا أنصح صاحب العمل إن كان ما يقوله العامل صدقا، أنصحه بأن يتقي الله تعالى في هذا العامل، وأن يؤديه حقه قبل أن يأخذه يوم القيامة من حسناته.
2: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: هل المؤمن يعمل المخالفات إرضاء للإمام وللناس أفضل، أم لاتباع الكتاب والسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: يجب على المؤمن ترك هذه المخالفات، ويجب عليه أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم، وليس له طاعة الإمام ولا غيره في معاصي الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك طريقة تسمى بالشاذلية، أصحابها لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون، وهناك شخص يقولون عنه سيدنا، يقولون إنه بمثابة ربهم، وهو كفيلهم يوم الآخرة، وهو غافر لهم كل شيء يعطونه في حياتهم الدنيا. وهؤلاء الناس يجتمعون صباح الاثنين والجمعة وليلة الاثنين والجمعة من كل أسبوع، وأبي يجبرني على هذه الطريقة، ويغضب عندما يراني صائما أو أصلي، ويقول لي هذه العبارة: إن سيدنا غافر لنا عن كل شيء ومؤمننا من عذاب النار، أي نحن من أصحاب الجنة حتما. وطبعا كلام خاطئ، لأنه هو شخص مثلهم، فما أعمل؟ أرشدني. أعلم بأن الله ربي ومحمدا نبي الله ورسوله، والإسلام ديني، وأقوم بأركانه الخمسة. إن أطعت أبي أكون بذلك قد خالفت أوامر خالقي، وقد قال سبحانه في كتابه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وإن لم أطعه بقي دائما غاضبا علي ومشاجري لكي أذهب معه على هذه الطريقة، علما بأنني لا أقدر على كسب المعاش لنفسي، وليس في العائلة أحد مناصر لي سوى والدتي. ما العمل؟ أرشدني لكي أرضى به ربي وأتخلص من غضب والدي الذي لا يقتنع بالصلاة والصيام، أو بالأصح بالدين الإسلامي المشروع بكافة الوسائل. جواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدك ومن معه في تلك الطريقة لا يصلون، وأنهم يعتقدون أن سيدهم أو شيخهم بمثابة ربهم يكفل لهم الجنة ويغفر لهم كل ما عملوه من الشر، فهم كفار. وإذا أمرك أبوك أن تكون معهم ونهاك عن الصلاة والصيام فلا تطع، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وامتثل ما أمرك الله به، واجتنب ما نهاك عنه، وصاحب والديك في الدنيا بالمعروف، عملا بقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فكن مع المؤمنين الصادقين في اعتقاد ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحمل ما ينالك من الأذى في سبيل الله، والتزام طريق من أناب إلى الله، فإنه خير وأحسن تأويلا. وينبغي أن تفارقهم خشية أن يضلوك، ونرجو أن يهيئ الله لك طريق الكسب الحلال الذي تعيش به، فإن الأرزاق بيد الله لا بيد والدك ولا غيره من العباد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟ جواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها، بل لا يجوز له ذلك، لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل هداه الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا أرادت فتاة أن ترتدي النقاب وهي قرأت أنه فرض، ولكن والدها وأمها رفضا وقال لها إن طاعتهما فرض أكثر من النقاب، فهل هذا حق؟ وهل معنى ذلك أن نتركها؟ وكيف الرسول يقول: من رغب عن سنتي فليس مني؟ وأيضا إن كان واجبا فالواجب كالفرض في المذاهب الأربعة عدا مذهب الإمام مالك، فهو يراه بين الفرض والنفل، فنرجو الإجابة. فإذا كان فرضا فكيف أرتدي وأبي يهددني بأنني لو ارتديت هذا النقاب لخلع عني الحجاب على الملأ، لأن هذا النقاب سيثير الشبهة على إخوة الرجال؟ جواب: طاعة الوالدين واجبة في المعروف، وأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لهما، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فالتزمي بالحجاب، وحاولي إقناعهما وتبيين الحكم لهما، ولا تلقي بالا لتهديداتهما، واستعيني بالله سبحانه على ذلك، ثم بالطيبين من أقاربك ينصحونهما لعل الله أن ينفعهما بذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السحر. سؤال: هل السحر حرام؟ هذا مع العلم لأن الأكثرية من سكان جزيرة كواد لوب حيث أقيم يعتقد بالسحر. وعلى سبيل المثال، تأتي الفتاة بقطعة من ثياب شاب تحبه وتعطيها للساحر الذي يجعل الشاب يقع في حب هذه الفتاة، أو بإمكان الساحر الماهر أن يمنعك عن لعب القمار أو التدخين، فهل هذا صحيح؟ وهل يستطيع الساحر القيام بهذه الأعمال؟ جواب: السحر هو كل ما دق ولطف وخفي سببه، وهو أنواع مختلفة، وحكم الإقدام عليه يختلف باختلاف هذه الأنواع، كما يختلف الحكم بوجود حقيقة له في الواقع وعدم وجودها باختلاف أنواعه. فيطلق السحر على الفصاحة وقوة البيان، فإن استعمل ذلك في إظهار الحق وإبطال الباطل فهو مشروع محمود وله تأثير في نفوس كل من ألقى السمع وهو شهيد. وإن استعمل السحر في التنويه على الناس وقلب الحقائق فهو ممنوع وقد يبلغ درجة الكفر وله تأثير في كل من أعرض عن دينه واستكبر عن سماع الحق وقبوله. ويطلق على النميمة وهي من كبائر الذنوب إلا إذا نمى خيرا ليصلح بين الناس ولها واقع وتأثير في نفس من أصغى إليه. ويطلق السحر أيضا على التخييل وإيهام الناظر إلى الشيء أنه يتحرك مثلا مع أنه لا يتحرك حتى يراه الحاضر رؤية وهمية تختلف عن حقيقته ويعتقد على خلاف واقعه. مثال ذلك ما فعله السحرة بمشهد من موسى عليه السلام وفرعون لعنه الله ورميهم بالحبال والعصي حتى خيل للحاضرين أنها تسعى مع أنها ثابتة لم تتحرك. فهذا لا حقيقة له بل هو إيهام وتدجيل، فالحبال والعصي لم تتحول عن حقيقتها وإن رآها الناظرون في مرأى العين حيات تسعى. قال الله تعالى في ذلك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال سحروا أعين الناس واسترهبوهم. وهذا النوع من السحر حرام لما فيه من التمويه والتلبيس واللعب بالعقول. وقد يتخذ مهنة يكسب منها لمن يشتغل بها ويبتز أموال الناس بالباطل، وهو من أنواع الكفر الأكبر، وهو سحر سحرة فرعون. ويطلق السحر أيضا على التعوذ بالجن والاستعانة بهم على نفع إنسان أو إصابته بضر من مرض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر ونحو ذلك، وما ذكره السائل من هذا النوع. وحكمه أنه كفر أكبر لما فيه من اللجوء والاستعانة بغير الله والتقرب إلى الجن ليحقق الرغبة، ومن ذهب إلى من يفعل ذلك من الكهان وصدقه فهو كافر. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولا تأثير لهذا النوع إلا بإذن الله الكوني القدري، لقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الفرق بين السحر والعين؟ وهل العين تقع في الدين ولها حكم؟ وما هو العلاج للطرفين العاين والمعيون إن كان ذلك صحيحا؟ جواب: السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح السحر عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما العين فهي مأخوذة من عانى يعين إذا أصابه بعينه، والعين حق كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. وحكمها أنه محرمة كالسحر. وأما العلاج للعائن فإذا رأى ما يعجبه فليذكر الله وليبرك كما جاء في الحديث هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويدعو للشخص بالبركة. وأما المعيون فيحصن نفسه بالإيمان بالله والتوكل عليه وقراءة ورد من القرآن والأدعية المأثورة. وإذا علم المعيون من أصابه بعينه فإنه يشرع له أن يطلب منه أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء ثم يغتسل المعين بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد عندنا في بعض القبائل اليمنية أنه إذا كبرت سن المرأة وأصبحت امرأة طاعنة في السن، يعتقدون أنها إذا نظرت إلى الشاب أو الشابة أو الغلام ذكرا كان أو أنثى فإنها تقبض روحه وإذا شاءت أحيته من جديد. هل يوجد لهذا المعتقد سند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابة رسول الله، علما بأن المرأة المتهمة بهذا يخرجها ولدها أو من يعولها من منزلها وترمى في الشموس المحرقة، علما بأن لديهم رجلا يأتون إليه بالنساء الطاعنات في السن فيحكم على من يشاء بالبراءة ويحكم على من يشاء بأخذ الأرواح؟ جواب: لا نعلم لما ذكرت من فعل المرأة والرجل المذكورين أي أصل في الشرع المطهر، ولا يجوز أن يعتقد وقوعه أصلا، لأن الموت والحياة بيدي الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الغيب سواه لقوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإن حصل شيء من ذلك فهو نوع من أنواع السحر الذي يخيل به على عين الإنسان فيرى الأشباح والأجسام على خلاف ما هي عليه في واقع الأمر، وهو محرم بإجماع المسلمين ولا يجوز الإقرار عليه، بل يجب إنكاره والتحذير منه، لأنه من المحرمات الكفرية، وهو سحر سحرة فرعون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما المقصود بقوله تعلموا السحر ولا تعملوا به، لأن بعض الناس يقول إنه حديث ضعيف؟ جواب: يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه، وقد نص الله سبحانه في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر، فقال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. وفي السنن عند النسائي: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وأما ما ذكرت من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به فليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت إنسانا يقول قال صلى الله عليه وسلم تعلموا السحر ولا تعملوا به، فهل هذا حديث صحيح؟ جواب: لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، بل هو خبر موضوع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: امرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزواجها، فالمسحورة أخذها الجنون والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه، فما الحد المستحق عليه؟ جواب: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف، والصحيح أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله لكفره بسحره مطلقا، لدلالة آية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية، على كفر الساحر مطلقا. ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أم قتلوا كل ساحر وساحرة؟ فقتلنا 3 سواحر. ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك في الموطأ. ولما ثبت عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني متزوج من امرأة ولي مدة 3 سنين ولم تنجب أطفالا، وأرغب في عرضها على الطبيب، ولا يوجد عندنا طبيبة إلا طبيب الرجل، فهل يجوز له الكشف عليها؟ وهي رفضت الكشف، إن أهل زوجتي منعوا من إعطائي إياها أبدا أبدا إلا بغير الحياء، وإنهم أناس لا يخافون الله إلا قليلا، ويرغبون الفراق بيني وبين زوجتي ونحن كارهون، وإذا اشتكيت هم للشرع يجبرون زوجتي بعدم قبول زوجة وهي مجبورة على أمرها، أرشدوني للحل الصحيح. وأن بعض الناس يقول لي اسحرهم، وأنا أعرف أن من أتى ساحرا فصدقه فقد أشرك بالله، إنني محتار في هذا الأمر، هل أروح لبعض السحرة أم ماذا أفعل؟ أرشدوني وفقكم الله للحل. جواب: يجوز أن تعرض نفسها على الطبيب المختص لمعرفة موانع الحمل إن لم يتيسر وجود طبيبة مختصة، بشرط أن لا يخلو بها. ثانيا: ما بينك وبين أهلها من خلاف على نقلك لها منهم إلى مقر عملك فهذه من مسائل الخصومات التي يرجع فيها إلى المحاكم. ثالثا: قولك إن بعض الناس يقول لي اسحرهم إلى آخره، فهذا القول منكر فظيع، لأن السحر حرام تعاطيه وحرام طلبه وحرام تصديق أهله، بل هو من أنواع الكفر الأكبر لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية المبينة والتي تبين أن فعله وتعلمه كفر. ومن ذلك قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الآية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا جعل أحد عدوه مجنونا، فهذا المجنون إذا عمل عمل الشر وقتل نفسا أو غير ذلك من الأذى، فهذه الذنوب على من؟ أو هذا يسأل من في يوم القيامة، على المجنون أو على عدوه الذي جعله مجنونا؟ أو على من سحره الذنوب؟ على من من هؤلاء 3؟ علم بأن عدو المجنون لم يجعله مجنونا بنفسه، بل هو استأجر أحد السحرة ليجعله مجنونا. جواب: يحرم التسبب بإيذاء الغير وإيصال المضرة له، ومن تسبب في ذلك فعليه من الإثم بقدر ما اكتسب، كما أنه يحرم الذهاب إلى الساحر لاستئجاره لإصابة شخص، وفعل الساحر هذا يعتبر كفرا لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعليك التوبة والاستغفار وعدم الذهاب إلى الساحر مرة أخرى وتجنب إيذاء الناس، وكلاهما آثم إثما عظيما، الساحر والمستأجر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل تزوج امرأة وهي في غاية المودة وصادق المحبة، وبعد مدة أبغضته بغضة شديدة بلا سبب، وقد قيل إن هذا من فعل السحرة، وجاءه بعض الناس وأمره أن يذهب إلى شخص أرضي يعمل هذا العمل لكي يتغلب على ما مكروا فيه، وقال إن هذا يعتبر دفاعا ولحفظ زوجته، ومع الضرورة تباح المحظورات. وتوقف الرجل لأنه يعتقد ذلك كفرا، فهل لرجل أن يدافع بالسحر لفك السحر إذا ابتلي به، أم يسلم الأمر ويصبر؟ وهل يعد الدفاع رد كيد للاعتداء أم يعد كفرا؟ جواب: لا يجوز لك أن تذهب إلى ساحر من أجل أن يحل السحر الذي تجده في نفسك بسحر مثله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. رواه الطبراني عن عمران بن حسين، وقال المناوي إسناده جيد، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة: هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد، والنشرة هي حل السحر عن المسحور بالسحر. ويوجد من الأدعية والأدوية المشروعة ما فيه كفاية لإزالة هذا الداء، فعلى المسلم أن يعالج نفسه بما شرع الله من الأذكار والأدعية والأدوية الجائزة، وعليه أن يتقي الله في نفسه باتباع أمره واجتناب نهيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من كان به سحر هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر عنه؟ جواب: لا يجوز ذلك، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي ونهى عن التداوي بالمحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 11 من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، المجلد الأول في العقيدة. وكنا مع الأسئلة المتعلقة بالسحر والرد عليها في حكم الساحر، وحكم من يذهب إلى السحرة، وحكم كذلك من يذهب إليهم لفك سحر بالاستعانة بسحر غيره. ولازلنا مع هذا الموضوع وله بقية على الشريط الثاني عشر.
4: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نتابع القراءة في الأسئلة المتعلقة بموضوع السحر. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرضه فيخبره الآخر بأنه مسحور، ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه، فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء، ثم يخبره بأن فلانا قد سحره؟ وهل يجوز أن تسأل امرأة عن ابنها من سيتزوج، أو تسأل عن ابنها المتزوج هل تحبنا زوجته أو تكن لنا العداوة؟ جواب: يجوز للمسلم أن يذهب إلى طبيب أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية غير المحرمة شرعا حسب ما يعلمه في علم الطب، لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية، وقد أنزل الله تعالى الداء وأنزل الدواء، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. ولا يجوز أن يذهب إلى الكهنة الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه، ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكذب، والاستعانة بالجن شرك أكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم.
3: وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمونه علاجا من صب رصاص ونحوه على رأسه، فإن هذا من الكهانة، ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن، كما لا يجوز لأحد أن يذهب إلى من يسأله من الكهان من سيتزوجه ابنه، أو عما يكون من الزوجين أو أسرتيهما من المحبة والعداوة والوفاق والفراق، فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وبالله التوفيق. سؤال: ما هو علاج السحر الذي يبيحه الشرع؟ وهل يجوز أن تستعمل الأدوية المهدئة للأعصاب؟ علما أن فيها مادة مخدرة وهي شائعة في علاج الأمراض النفسية، وما موقفنا منها بعد نصحنا لها بأن ما تفعله شرك بالله، وبعد أن نقرأ عليها جوابكم إن شاء الله؟ وهل تعتبر مشركة علما بأنها في حالتها هذه تصاب بنوع من الوسواس، ولو رأيت حالتها لقلت إنها مجنونة حال اشتداد المرض عليها، ولكن إذا خفت عنها الحالة النفسية المرضية تكون من علما بأنها في حالتها هذه تصاب بنوع من الوسواس، ولو رأيت حالتها لقلت إنها مجنونة حال اشتداد المرض عليها، ولكن إذا خفت عنها الحالة النفسية المرضية تكون من أعقل النساء. جواب: أولا، لا يجوز أن يعالج السحر بالسحر، ولكن يعالج بالرقية بقراءة القرآن والأذكار النبوية الواردة في الرقية وبالدعاء وطلب الشفاء من الله، وفي الكلم الطيب لابن تيمية والوابل الصيب لابن القيم ورياض الصالحين والأذكار النووية للنووي رحمهم الله كثير من الأذكار والأدعية النافعة في ذلك، فاقرأ في هذه الكتب وأمثالها لتسترشد بها في نفسك وأهلك ومن تحب. ثانيا، استمر في نصح والدتك والإنكار عليها مع مراعاة الأدب، وصاحبها في الدنيا بالمعروف لعموم قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، إلى قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي الآية. ثالثا، إذا كانت حالتها حين اشتداد المرض كما ذكرت من أنها كالمجنونة فقد يعتبر ذلك عذر، فيرجى أن يعفو الله عما وقع منها في تلك الحالة، والله الشافي والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في بعض المناطق من بلادنا بعض الأفراد الذين يعالجون مرضاهم بلحوم السباع والطير والدواب، سواء منها حلال اللحم أو حرامه، فما حكم هذا الصنيع؟ سواء كان ذلك مجربا عدة مرات أو غير ذلك، أفتونا مأجورين. ثانيا، ما حكم الذهاب إلى السحرة والكهان والمنجمين؟ جواب: أولا، كل ما كان مفترسا بنابه كالأسد والذئب والنمر من السباع، وكل ذي مخلب يفترس به كالحدأة والصقر من الطيور وكالحمر الأهلية والبغال من الدواب، أكله حرام، لما ثبت عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذه الأحاديث مخصصة لعموم الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.

أو فسقا أهل لغير الله به. أو يقال إن الأحاديث جاءت لتحريم ما ذكر فيها زيادة على ما كان قد حرمه الله من قبل في الآيات المكية، ولما كانت هذه محرمة لم يجز التداوي بها ولا بغيرها من المحرمات. أما ما كان حلالا أكله فيجوز التداوي به. ثانيا، لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان والمنجمين ولا تصديقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، خرجه مسلم في صحيحه. والعراف يعم الكاهن والمنجم والساحر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أخرجه أهل السنن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا مسلم كنت مريضا وذهبت عند رجل ساحر وشرح لي أسباب المرض وقال لي: أنا أداوي من هذه العلة بشرط أن تذبح أو تخلط الخمر بغصن شجرة وإلا تموت، وأنا مريض قد اشتد علي، فماذا أفعل؟ أولا، إذا كان الأمر كما ذكر فيحرم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين ممن يدعي معرفة الأمراض وأسبابها بطرق غير عادية، لأن ما أمرك به من الذبح لغير الله شرك أكبر، والعلاج بالخمر محرم لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. ثانيا، يشرع لك العلاج بالأدوات الشرعية والأدوية المباحة التي لا محظور فيها، شفاك الله من مرضك ووقاك كل مكروه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا اتضح لنا أن إنسانا سحر لإنسان آخر كيف نبطل مفعوله في الشرع؟ جواب: تعاطي السحر حرام بل كفر أكبر، فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر، ولكن يعالج المبتلى بالسحر بالرقى والأدعية الشرعية الواردة في القرآن والثابتة في السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرسلت إحدى الأخوات إلى زوجتي بسؤال أنه لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفك السحر عنه إلا عندما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بما كان، كما هو ثابت وصحيح. إذن لما أحد يعمل له عمل يجوز أن يفكه بين معقفتين؟ هذا كلام الأخت السائلة، وتقول إن هذا هو الذي فهمته عند قراءتها لتفسير سورة الفلق في ابن كثير. أرجو توضيح الصواب. جواب: لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وينبغي لمن أصيب بسحر أن يتعالج بالأدوية الشرعية من الرقية بالقرآن واستعمال الأدوية والعقاقير المباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وكذلك له أن يفكه باستخراج ما سحر فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف مكانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول كثير من الناس إن أحد الرجال معمول له سحر ويذهبون إلى شخص ما لفك السحر فيعمل حجابا وغيره، ونجد هذا قد فك السحر فعلا، فما رأي سعادتكم؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فعلا؟ جواب: فك السحر بالسحر لا يجوز، وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز، وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يجوز، ولو ترتب على ما ذكر فك السحر أحيانا، ولكن يرقى المسحور بتلاوة القرآن عليه كسورة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها من سور القرآن وآياته. وكذلك يرقى بالأدعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: اللهم رب الناس، أزل الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك،
شفاء لا يغادر سقما، ومثل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. ويكرر ذلك 3 مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونوصيك بالرجوع إلى كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وكتاب الوابل الصيب لابن قيم الجوزية، وباب ما جاء بالنشرة في كتاب التوحيد وفتح المجيد. وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سحر ثم شفاه الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حجت أخت لي مع أبي ومعهم بعض الجماعة من بلدتنا، وفي يوم عرفة أتتهم امرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حجت أخت لي مع أبي ومعهم بعض الجماعة من بلدتنا، وفي يوم عرفة أتتهم امرأة جنسيتها إيرانية ومعها خيط من حرير، وقالت لها وللنسوة اللواتي معها: من حج من كنا أول حجة هذه فليعقد لي عقدة بهذا الخيط. فقالت أكبرهن، وهي قد حجت قبل ذلك: أعقده أو اعقدنه فعقدنه. والسؤال: هل تصح حجة من عقد هذا الخيط والمرأة؟ فقالت أكبرهن، وهي قد حجت قبل ذلك: أعقده أو اعقدنه فعقدنه. والسؤال: هل تصح حجة من عقد هذا الخيط والمرأة الإيرانية تقول إن عندها رجلا مريضا ويشفى من هذا المرض، وأختي ومن معها لم تبلغ أبي كي يمنعها أو لا يمنعها لأنها خجلت ومن معها؟ جواب: هذا العمل لا يجوز، والتي فعلته إذا كانت جاهلة فهي معذورة بجهلها، وإذا كانت عالمة أنه لا يجوز فإنها تكون آثمة وعليها التوبة والاستغفار ولا تعود إلى مثله. وأما حجها فصحيح إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نفذ فيه السحر؟ جواب: الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر، فيجوز أن يصيبه ما يصيب البشر من الأوجاع والأمراض وتعدي الخلق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إلى أمثال ذلك مما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فغير بعيد أن يصاب بمرض أو اعتداء أحد عليه بسحر ونحوه يخيل إليه بسببه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له، كأن يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وهو لم يطأهن، أو أنه يقوى على وطئهن حتى إذا جاء إحداهن فتر ولم يقوى على ذلك. لكن الإصابة أو المرض أو السحر لا يتجاوز ذلك إلى تلقي الوحي عن الله تعالى، ولا إلى البلاغ عن ربه إلى العالمين، لقيام الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي وبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين. والسحر نوع من الأمراض التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته، فقد جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجف طلعة ذكر

قال أين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمر بها فدفنت. رواه البخاري ومسلم. ومن أنكر وقوع ذلك فقد خالف الأدلة وإجماع الصحابة وسلف الأمة، متشبثا بشبه وأوهام لا أساس لها من الصحة فلا يعول عليها. وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في كتاب زاد المعاد، والحافظ ابن حجر في فتح الباري. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عنوان: خوارق العادات وما يظن أنه منها. سؤال: صدر منذ عام في تايلاند كتاب باسم تنبؤات الرسول، وهذا الكتاب ترجمة عن كتاب بالإنجليزية عنوانه إسرائيل والنبوات في القرآن لمؤلف اسمه علي أكبر. ولقد أتى المؤلف على جميع أحاديث الملاحم والفتن وأشراط الساعة، فأولها تأويلا يخشى منه على عقيدة الشباب المسلم. فمثلا الدجال عبارة عن الحضارة الغربية أو الخرافات، يأجوج ومأجوج هي الدول العظمى، وعيسى عليه السلام مات وانتهى أمره، والدابة كناية عن أراذل الناس أو المخترعات الحديثة، إلى غير ذلك من التأويلات. وقد أجاب ناشر النسخة التايلندية بأن هذه المسائل ليست من العقيدة في شيء، ولا فرق بين من يعتقد بها أو ينكرها، ولا تؤثر بحال من الأحوال على إيمان المسلم. فهل هذا الكلام صحيح؟ وما الجواب على هؤلاء؟ جواب: وجب المسلم الإيمان بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وغيرها. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المتقين في أول سورة البقرة بأنهم يؤمنون بالغيب، وأثنى عليهم وبين أنهم على هدى من ربهم وأنهم مفلحون. وهذه الأمور قد ثبت الإخبار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها دل عليه القرآن الكريم، فيجب اعتقادها ويحرم إنكار شيء منها أو تأويل نصوصها عن ظواهرها، ومن أنكرها أو تأولها فقد ضل عن سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اثنان: كرامات الأولياء. سؤال: هل للأولياء كرامة؟ وهل لهم أن يتصرفوا في عالم الملكوت في السماوات والأرض؟ وهل يشفعون وهم في البرزخ لأهل الدنيا أم لا؟ جواب: الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حيا أو ميتا إكراما له، فيدفع به عنه ضرة أو يحقق له نفعا أو ينصر به حقا. وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد، كما أن النبي لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه، بل كل ذلك إلى الله وحده. قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولا يملك الصالحون أن يتصرفوا في ملكوت السماوات والأرض إلا بقدر ما آتاهم الله من الأسباب كسائر البشر من زرع وبناء وتجارة ونحو ذلك مما هو من جنس أعمال البشر بإذن الله. ولا يملك الصالحون أن يتصرفوا في ملكوت السماوات والأرض إلا بقدر ما آتاهم الله من الأسباب كسائر البشر من زرع وبناء وتجارة ونحو ذلك مما هو من جنس أعمال البشر بإذن الله تعالى. ولا يملكون أن يشفعوا وهم في البرزخ لأحد من الخلق أحياء وأمواتا. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن اعتقد في أنهم يتصرفون

في الكون أو يعلمون الغيب فهو كافر، لقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير، وقوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله سبحانه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بما يزيل اللبس ويوضح الحق: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح قول بعض المسلمين إن أمراء المسلمين من أولياء الله ولو كانوا من أفسق الفساق؟ جواب: هذا القول ليس بصحيح، بل الفاسق فاسق سواء كان من الأولين أم الآخرين من الأمراء أو من غيرهم، والولي تقدم زمنه أو تأخر ولي، فالزمن لا يغير من صفة الشخص ولا من ولايته ولا من فسقه، وأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى كما قال تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سؤال: لقد أخذت كتاب المغني لابن قدامة واندهشت لما رأيت فيه من

أقرأ الصفحة السابعة من كتاب المغني بعنوان ذكر شيء من كرامته. حينما أقرأ هذه القطعة أشعر كأني أقرأ قصة أسطورية هندية أو قصة علاء الدين من كتاب ألف ليلة وليلة. هذا الشيخ فعل شيئا ما فعله الصحابة الكبار ويمشي على الماء. إن هذا من أساطير الأولين. كيف يسمح بانتشار هذا الكتاب تحت رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؟ والقصة مثل هذا يهدي الإنسان إلى الشرك بالله. أرجو منك أن تحذف هذه القطعة من هذا الكتاب. جواب: أولا، ما ذكرته في سؤالك من وقوع خلاف في المسائل الفقهية ليس غريبا، فإن من سنة الله في الناس أنه جعلهم مختلفين في مداركهم وعقولهم وفي اطلاعهم على الأدلة السمعية وإدراكهم لأسرار الكون وما أودعه الله فيه من سننه، فلا عجب أن يختلفوا في مسائل العلوم الشرعية والكونية عقلا وسمعا، بل ذلك هو مقتضى الحكمة واختلاف الخلق والمواهب، فليس لك أن تستنكر ذلك. لكن المنكر أن يتكلم الإنسان بجهل أو لكن المنكر أن يتكلم الإنسان بجهل أو اتباعا للهوى أو بمعصية لرأي من تقلد مذهبه. أما من نظر في الأدلة الكونية والسمعية الاجتهادية بإنصاف مبتغيا الحق فهو محمود، أصاب أم أخطأ. فإن أصاب فله أجران: أجر عن اجتهاده وأجر عن إصابة الحق، وإن أخطأ فهو معذور وله أجر واحد عن اجتهاده. ثانيا، ما ذكرته في سؤالك من كرامة المشي على الماء ليس في المغني ولا من كلام ابن قدامة، وإنما هو من كلام من كتب ترجمة ابن قدامة وجعلها مقدمة للكتاب للتعريف بالشيخ. ثم إنك لم تقرأ نقد أبي طاهر في تعليقه على قصة الكرامة لتستفيد منه، ولا تعيب على من نشر الكتاب. ثم ذلك ليس بمستنكر وليس من الأساطير، فقد وقع مثل ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم إكراما لهم وإظهارا لفضلهم لاستقامتهم على شريعة الله سبحانه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثلاثة، الكهانة. سؤال: إننا نعيش في مدينة أهلها لا يتعوذون ولا يسمون ولا يقرؤون دعاء الاستفتاح ولا يسكتون في المواضع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت فيها، وكثير منهم يحلقون اللحى خصوصا خطباء الجمعة زيادة على بدع أخرى معادية للإسلام، وقد يعملون أشياء أخرى كالكهانة والفتاوى الباطلة من أجل الإرضاء، مع العلم أننا أبلغناهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص قضية الصلاة، لكنهم رفضوا بكل قوة وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وهؤلاء الأئمة لا يراعون طاعة الله في تربية أبنائهم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فمنهم من تخرج فتياتهم سافرات عاريات دون أن يبالين بأن أفعالهن منافية للإسلام. وأما الخطباء فهم راضون عن المنكر الذي يعملونه يوم الجمعة من رواية الحديث قبل الخطبة وقراءة القرآن جماعة قبل أن يدخل الخطيب المسجد، ويؤذنون ثلاث مرات يوم الجمعة، وهذه ظاهرة شائعة في بلادنا، وكلهم قد نبهوا من طرق الإخوان السنيين الذين تمسكوا وما زالوا متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض النقط القليلة التي ذكرناها من البدع التي وجدناها على خلاف ما جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل يجوز للمسلم أن يصلي وراء هؤلاء الأئمة المبتدعة؟ هل المنكر للسنة؟ هل المنكر للسنة تجوز الصلاة وراءه؟ وبعض هؤلاء يعملون الفاتحة أي الدعاء جماعة دبر كل صلاة بصوت مرتفع، كما يقرؤون الحزب بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب جماعة، ودوما يقرؤون القرآن في المكارم والحفلات والأعراس مقابل الدراهم، كما يقرؤون القرآن في المقابر وفي الجنائز مقابل الدراهم، ويشيعون الجنازة بالذكر. نريد منكم أن تبينوا لنا بيانا شافيا واضحا حتى نكون على بينة من ديننا. جواب: أولا، الحق مع من يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة، سواء كانت القراءة في الصلاة أم لا، لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكنها يسر بها في الصلاة كالتسمية، والحق أيضا

0: مع من يقرأ البسملة سرا قبل الحمد لله رب العالمين في الصلاة. وكذا السكوت سكتة خفيفة بين تكبيرة الإحرام والقراءة وقراءة دعاء الاستفتاح فيها، وكذا السكوت بين نهاية القراءة والركوع، ومن قال بذلك فهو مصيب مأجور أجرين، ومن خالف فهو معذور مأجور أجرا واحدا إذا كان مجتهدا متحريا للصواب فأخطأ. ويجوز صلاة كل من الفريقين وراء الآخر، والأمر في ذلك واسع، والمشادة أو الخصام فيه لا تجوز. ثانيا، حلق اللحية حرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإحفاء الشارب ولمخالفته للفطرة. ثالثا، الكاهل من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث، أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف، ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب، وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وبقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسول.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأه بالإجابة المطولة عن السؤال عن الكهانة من هؤلاء الخطباء الذين يخطبون الناس يوم الجمعة. الكاهن من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث، أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف، ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب، وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وبقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومن أتاه وصدقه بما يقول من الكهانة فهو كافر أيضا، لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث في كفر العرافين والكهان ومن صدقهم. وهؤلاء لا تجوز الصلاة وراءهم ولا تصح، وعلى من صلى وراءهم وهو يعلم أن يستغفر الله ويعيدها. رابعا، على ولي أمر الأسرة أن يرشدها إلى ما فيه الخير والسعادة لها في دينها ودنياها، وأن يؤدبها بآداب الإسلام، فإنها رعيته، وكل راع مسؤول عن رعيته. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الحديث. وخاصة أئمة المساجد وسائر العلماء، فإنهم قدوة الناس، وإهمالهم في أنفسهم وفي شؤون أسرهم يجرئ غيرهم على الإهمال في الدين وتجاوز حدوده وآدابه. فمن فرط في إرشاد أهله وتأديبهم حتى خرجت امرأته وبناته وأخواته مثلا سافرات متكشفات، فحكم الصلاة وراءه كحكم الصلاة وراء الفساق كحالق اللحية، والصحيح من قولي العلماء صحتها. خامسا، قراءة آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقراءة حديث التحذير من الكلام وقت الخطبة، والأمر بالإنصات بين يدي خطيب الجمعة قبل بدء الخطبة من البدع، وكذا قراءة القرآن جماعة يوم الجمعة قبل مجيء الخطيب إلى المسجد، والأذان الأول والثاني بالأدعية والأذكار قبل الأذان الشرعي الذي يؤذن به عند دخول وقت الجمعة من البدع التي انتشرت في البلاد الإسلامية وسكت عنها كثير من العلماء. كل هذا من الابتداع في الدين، وشرع ما لم يأذن به الله، فنسأل الله العافية ونرجوه أن يعين أهل السنة على إنكار ذلك وإزالته حتى يعود المسلمون إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. ونسأله تعالى الأجر والمثوبة لكم على ما قمتم به من إنكار هذه البدع وغيرها من المحدثات في الدين، وأن يثبتكم على الحق ويعينكم على نصر السنة وقمع البدعة، فإنه سبحانه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس الذين لم يأتي لهم أولاد يرشدهم بعض الناس إلى شراء تيس مثلا، ويقولون لون التيس كذا، كأن يقول أسود مثلا، ويقول اربطه في البيت عندك لمدة كذا، ويقولون السبب في عدم وجود أولاد هي جنية يسمونها بالتابعة، فيزعمون أنه عند حالة وجود التيس في البيت يمنعها من دخول البيت، وعند ذلك يحصل الحمل، فما حكم هذا؟ جواب: لا يجوز ذلك، وهو نوع من الكهانة ولا أساس لصحة ما ذكر، بل هو كذب وافتراء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يقتدى بالشيخ الذي يدعي علم الغيب على سبيل الخط في الرمل أم لا؟ وهل يجوز أيضا أن يؤكل ما ذبحه ذلك العالم أو مصافحته؟ جواب: من يدعي علم الغيب بالخط في الرمل أو فتح الكتاب أو النظر في النجوم أو باستحضار الجن أو نحو ذلك كاهن. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك لا يجوز الأكل من ذبيحته، ولا الإتيان إليه، ولا مجالسته، ولا مصافحته، لكن يجب أن ترشدوه، عسى الله أن يتوب عليه، وتنصحوه وتخبروه أن دعوى علم الغيب كفر يخرجه من دين الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هناك شيخ في الباكستان ظاهره الصلاح والله أعلم، وهو يقول إنه يعرف الجن الصالحين ويكلمهم عن طريق أحد الأشخاص ممن كان بهم مرض الصرع وعولجوا، وهم يساعدون في إخراج الجن من المصروعين، ويقول إنه يملك سجنا ليعاقب الجن المذنبين طبعا عن طريق الجن الصالحين، وهم لا يساعدونه في الأعمال الدنيوية الملموسة للإنسان. وقال إنه يملك إجازة لتعليم العرب، فمن أراد أن يتعلم يعطيه الأذكار التالية: آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا بعد كل صلاة 7 مرات قبل أن يتحرك من مكانه، وقبل النوم ينفث بيده الصلاة الإبراهيمية مع سورة الكافرون، مع سورة الصمد، مع الفلق، مع الناس، مع أول 5 آيات من سورة البقرة، مع الصلاة الإبراهيمية 3 مرات، ويمسح جسمه، وذلك لمدة 41 يوما. وإذا أخطأ يعيد من البداية، ثم بعد أن ينتهي يرجع إلى الشيخ فيطلب له جماعة من الجن مكونة من 10 نساء و10 رجال يبقون في صحبته، وهذه الجماعة يطلبها من مكة المكرمة، وطبعا هذه الجماعة هو لا يراها ولا يسمع صوتها، ولكنهم يأتمرون بأمره ولا يطيعونه في أعمال الإنسان الدنيوية مثل إحضار شيء أو رفعه أو ما شابه ذلك، فقط يحرسونه من الجن. وإذا صادف مريضا بالصرع من الجن يقبضون على الجني الذي يقلبه، ويقول أيضا إنه إذا أسلم أحد السجناء عنده يبعثه مع جماعة من الجن إلى مكة المكرمة، فإذا كان صادقا يدخل مكة، وإن كان كاذبا لا يدخلها، لأن هناك ملائكة تقف عند أبواب مكة تمنع الجن من الكفار من الدخول. فما هو رأي سماحتكم بهذا التفصيل؟ وما هو رأي الدين بالزواج من الجنية؟ وهل الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء خاصة بنساء الإنس، لأن الله سمى رجال الجن رجالا فهم داخلون في المعنى، فهل تكون كلمة نساء أيضا للجن والإنس معه؟ وجزاكم الله خيرا. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا الرجل الذي ذكرتم يعتبر من الكهان والعرافين الذين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم، وإن أظهر الصلاح والعبادة فالواجب نصيحته وتحذيره من عمله، وأمره بالتوبة إلى الله من ذلك، وتحذير الناس من المجيء إليه وسؤاله وتصديقه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حاشية: انظر باب الرقية، انتهى. روى الحديث 4 والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد عندنا رجل يعالج المرضى بطريقة الطب العربي، وسأروي لكم ما جرى لي أنا معه. كنت مريضة فأدخلني غرفة مظلمة وأخذ يقرأ القرآن وعدة آيات وينادي عن أسماء بعض أولياء الله الصالحين. بعد ذلك سمعت كأن طيرا كبيرا دخل الغرفة تسمع صوت جناحيه ولا ترى شيئا، نطق بعدها صوتا رفيعا وسلم علي باسمي ولم أشاهد جسما، وأحسست بلمس في ظهري أثناء الفحص، وكنت أتألم من شدة المرض. فقال لي ذلك الصوت: أذكر الله وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد تمام الفحص قال لي: إن مرضك كذا وكذا وعلاجه ليس عندي، اذهب إلى طبيب الصحة العامة ويجب أن تنام في المستشفى. فذهبت ونمت في المستشفى وشفيت بإذن الله. وهذا الرجل له خبرة في نوع السحر، حيث هناك أزواج بعد دخولهم لا يستطيعون مباشرة أزواجهم، وبعد الذهاب إلى هذا الشخص يخرج لهم بعض الكتب وبها السحر، وترمى بذلك بين يدي المسحور ويشفى من بعد استخراج هذا السحر بإذن الله. السؤال في هذا الموضوع: هل الذهاب إلى هذا الشخص يعتبر شركة مع العلم أنه لا يطلب أجرا؟ جواب: هذا من العرافين والكهنة الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عند الوضع يتصل المولود له بأحد المشايخ لينظر في طالعه واسمه، أي كذلك ينظر في اسم المولود الجديد، فإن كان يناسبه سكت وإلا أمر بتغييره. وكثيرا ما نجد عندنا أشخاصا مزدوجي الاسم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغيير بعض الأسماء القبيحة، فإذا كان الاسم غير قبيح فهل يجوز تغييره؟ جواب: أولا، لا يجوز النظر في الطالع، بل هو ضرب من ضروب الكهانة، ولا يجوز تغيير الأسماء من أجل عدم مناسبتها للطالع، لما في ذلك من تصديق الكاهن والعمل بمقتضى الكهانة. ثانيا، يجوز تغيير الأسماء القبيحة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا حرج في تغييره إذا كان غير قبيح، إذا لم يكن ذلك من أجل عدم مناسبته للطالع أو نحو ذلك، ولا يترتب عليه ضياع حقوق أحد من الناس، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المنذل؟ السؤال الثاني: ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرمة أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟ ما حكم الإسلام في قول فلان بحق فلان؟ أهو حلف أم لا؟ أفيدونا. وقد أجابت اللجنة بما يلي: أولا، علم المغيبات من اختصاص الله تعالى، فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه السلام: ومن سخره له من الجن، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بالملائكة، كلما مر بسماء قال ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيره من المخلوقات في معرفة المغيبات، لا بدعائهم والتزلف إليهم، ولا بضرب مندل أو غيره، بل ذلك شرك، لأنه نوع من العبادة، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. ثانيا، التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه، ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم. وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم. ثالثا، قول الإنسان بحق فلان يحتمل أن يكون قسم حلف، بمعنى أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول. أما الأول فلأن القسم بالمخلوق على الخالق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك، فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا في مماته، وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده، وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته لجأوا إلى الله ودعوه لكشفها. ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولا علموا به رضوان الله عليهم حرصا على العمل بما شرع لهم، وخاصة وقت الشدة. فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز. والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرج للاستسقاء: اللهم ربنا إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته. فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من توسلهم بالعباس، لكنهم لم يفعلوا. ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة، كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب، فكان ذلك ممنوعا سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا فتاة مسلمة والحمد لله يتيمة من الأب والأم، أبلغ من العمر 31 سنة. عزيزي المستمع، جاءت اللفظة هنا يتيمة من الأب وأم، ربما تقصد أنها متزوجة، والله أعلم. وأعمل كما أمرني به الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع إن شاء الله. نعيش مع جدتي أم لأم من اليوم الأول من ولادتي حتى الآن، ومشكلتي جدتي فهي تعمل عرافة أو كهانة وتذبح لغير الله وتأخذ الدم من هذه الذبيحة والله أعلم ماذا تعمل به، وتطلب من الناس الدجاج وتأخذ منه الريش، وكذلك تعمل البخور وتضع فيه قشر السمك وأنواعا من الزواحف، وتعتقد في أصحاب القبور، وهي تعيش على هذه المهنة. وأنا بعدما عرفت الحلال والحرام حاولت أن نحسن إليها وفي نفس الوقت نبتعد عن الحرام ولا نأكل الحرام ولا نساعدها في هذا العمل حتى في استقبال الناس، ولكن بدون جدوى، لأني أسمع ما قاله الله في كتابه العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى الناس يدخلون ويتعاملون معها حتى رجال، وجميع الأهل يصدقونها ويخافون أن يتكلموا معها لأنها تغضب عليهم، ويقولوا لي: هذه عوض أمك ولها حقوق الوالدين وإطاعتها لأنها كبيرة وعبارة عن سنوات وتموت. لقد تركت الأكل معها وتركت خدمة البيت خوفا من أنني أساعدها على عملها، وفي الفترة الأخيرة لا أستطيع أن أتكلم معها حتى السلام، لأن حسب ما قرأت لا يطلق السلام على الكافر، وقرأت في كتاب لبعض العلماء حتى الورقة أو كوب الماء لا يقدم إلى صاحب هذا العمل. وبعض الأهل والأخوات في الله قالوا لي: إذا أعطتك شيئا خذيه وضعيه في القمامة، وإذا أعطتك مالا خذيه وتصدقي به، وهذا البيت بيتها ولها الحق أن تدخل من تشاء حتى الرجال الأجانب، وهي غضبانة علي وتقول لي لا أسامحك وأحاسبك أمام الله يوم القيامة، وليس عندي بيت أذهب إليه لعدم وجود محارم يخافون الله، ولا يوجد رجل مسلم يتقدم لي لأني كبيرة وسمراء، انصحني بماذا أفعل. 1- ما حكم عملي هذا مع جدتي في عدم خدمة البيت وكلامي لها والأكل معها؟ 2- هل لها حقوق الوالدين أم لا لأني أخاف عقاب الله؟ 3- هل نقطع خالاتي وأقاربي لأنهم يصدقون كل عمل وهم يعرفون أنه حرام وأنا أقول لهم هذا مع أنهم يصلون ولكنهم مشركون يذهبون إلى قبور الأولياء والمشعوذين؟ 4- الرجال الذين يصلون ويذبحون لهذه المرأة هل يجوز أكل ذبيحتهم حتى ولو كانت حلالا؟ 5- هل يجوز أكل ذبيحة صاحب البدع والمشرك الذي يعتقد في الأولياء وغيرهم؟ 6- ما حكم الدين إذا ذهبت إليهم وأكلت من طعامهم وهم يأخذون منها الطعام وبعض المال؟ 7- إذا قدمت لي هدية هل أقبلها لحديث أسماء التي قبلت هدية أمها وهي مشركة؟ 8- هل يجوز لي الزواج من رجل يصلي ولكن مشرك للأسباب السابقة؟ 9- أولياء أمري لا يصلون، هل لهم الحق في العقد لي على الزواج أم لا؟ وإذا كان لا يوجد قضاء مسلم ماذا أفعل؟ أولا، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يحرم العمل في الكهنة والعرافة للأحاديث الواردة في ذلك. 2- لا يجوز لك مساعدة جدتك في الأعمال المحرمة ولا مانع من خدمتها في غير معصية الله تعالى، لقول الله سبحانه وتعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، الآية من سورة لقمان. 3- يحرم الذبح لغير الله وهو من الأعمال الشركية، ولا يجوز الأكل من ذبيحة المشرك. 4- يجوز لك الذهاب لأقاربك لمناصحتهم مما وقع فيه من دعاء الأولياء ونحوه من الأعمال المحرمة. 5- لا يجوز الأكل من طعام كسبه محرم ولا قبول هدية من يكسب هذا الطعام. 6- لا يجوز للمسلمة قبول الزواج من رجل مشرك أو الذي لا يصلي ولا يصح العقد. 7- يتولى عقد النكاح للمرأة وليها المسلم، وإذا تعذر فمرجعها القاضي الشرعي. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن يؤم العراف والكاهن الناس؟ وما حكم الصلاة خلف الكاهن الفاسق الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل؟ فإنه يوجد طائفة من العلماء في جنوب إفريقيا كهان يلبسون على ملايين من ضعفاء المسلمين ويأكلون أموالهم بالسحر والكهانة وكتابة الطلاسم واستخدام الجن. وهنا بعض الهنود والباكستانيين عندهم شعر يزعمون أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويدجلون به على الناس، ومن زارهم في حي الأصل الذي يعرضون فيه ذلك الشعر يدفع 30 جنيها أو 100 جنيه، فهل يجوز ذلك؟ فإننا ننكره عليهم فأفتونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، من يدعي علم الغيب من العرافين والكهان بنظره في النجوم أو في كتاب أو بخط في الرمل أو استخدام جنين أو نحو ذلك مما ليس من الأسباب العادية فهو كافر بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الآية، وقوله سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيحه. وقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وقوله: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وقوله: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، الحديث. رواه البزار بإسناد جيد. وعلى هذا لا يجوز لمن يعلم حال هؤلاء أن يصلي وراءهم ولا تصح صلاته خلفهم، وصلى الله على نبينا محمد. انتهى الشريط الثاني عشر من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط الثالث عشر.
0: الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة. ولازلنا مع الأسئلة حول الكهانة وما حولها. سؤال: هل الكاهن أو العراف إذا مات يصلى عليه إذا كان يصلي أم لا؟ جواب: الكاهن والعراف إذا مات وهما على حالتهما المعروفة من دعواهما علم الغيب فإنه لا يصلى عليهما ولو كان يصليان، لأن دعواهما علم الغيب كفر أكبر يبطل الصلاة وغيرها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم التنذير وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعمل به عملا مكروها، كأن يقال خذوه، اذهبوا به، انفروا به، بقصد أو بغير قصد؟ وما حكم من دعا بهذا القول، حيث قد سمعت قول أحدهم إنه من دعا الجن لم تقبل له صلاة ولا صيام ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا تتبع جنازته ولا يصلى عليه إذا مات؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد، الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة، لأنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه، في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاستعانة الإنسي بالجني في إنزال ضرر بغيره واستعانته به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك، ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات ولا تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفيدكم علما بأنه في زامبيا رجل مسلم يدعي أن عنده جنة، والناس يأتون إليه ويسألون الدواء لأمراضهم، وهذا الجن يحدد الدواء لهم، هل يجوز هذا؟ وأنا قلت للناس: هذا ما يجوز، والناس يغضبون علي، فأرجو من سماحتكم التكرم بإرسال الفتوى في أقرب وقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: لا يجوز لذلك الرجل أن يستخدم الجن، ولا يجوز للناس أن يذهبوا إليه طلبا لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه من الجن، ولا لقضاء المصالح عن ذلك الطريق. وفي العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية المباحة مندوحة وغنية عن ذلك، مع السلامة من كهانة الكهان. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم في صحيحه. وخرج أهل السنة الأربعة والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الرجل وأصحابه من الجن يعتبرون من العرافين والكهنة، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. وبالله التوفيق،
1: وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حصل بين اثنين مفاهمة في مسألة دينية، وهي أن أحدهما يقول: إنني سمعت أنه إذا كان أحد عنده مريض ووصل إلى طبيب كي يصف له علاجا، سواء كان مروخا أو شرابا أو كيا أو حجامة، فلا بأس بأخذه والعمل به، وإن كان المأتي إليه ساحرا إذا كان الدواء مباحا، وإنما الأعمال بالنيات. فقال الآخر: إنني لا أعتقد الوصول إلى مثل هذا المعروف بالسحر والشعوذة إلا كفرا أو إحباط عمل، وإن كان الدواء مباحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إن أتاه وسأله وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي أحبط عمل 40 يوما. وحيث نحن في حاجة ماسة إلى حل المشكلة أفتونا. جواب: الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم لا يجوز، وإن صدقهم كان أعظم إثما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضا من حديث معاوية ابن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان، ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولأحاديث أخرى في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس يزعمون أنهم يعالجون المجانين بجعل الألفة أو الفرقة بين الزوجين، وقد قيل إنهم يدعون للعقيم فيرزقه الله ذرية، وعندهم من الخرافات ما الله به عليم، وأعمالهم واعتقاداتهم وادعاءاتهم ما تخلو من الشرك، فما الحكم فيهم وفي من يذهب إليهم؟ أرجو الجواب وفقكم الله ونفعنا بعلمكم. جواب: لا يجوز إتيان الكهان والعرافين والسحرة ولا سؤالهم عن شيء من أمور الغيب ولا تصديقهم فيما يقولون ولا العمل بآرائهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم في الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أحيانا نفقد بعض المال أو الذهب من المنزل ونعتقد أنه سرق، ونذهب لأحد الأشخاص ويعرف بالمخبر، نشرح له ذلك ويوعدنا خيرا، وأحيانا تسترجع المفقود وأحيانا لا، فما حكم ذهابنا لهؤلاء الأشخاص؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز ذهابكم إليه لأنه كاهن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قلتم في سؤال سابق لي وجوابه برقم 30 في الفتوى رقم كذا وتاريخ كذا في الصفحة 4، إن الذهاب إلى المخبر لا يجوز لأنه كاهن. أود أن أشير هنا أن الأشخاص الذين نذهب إليهم معروفون بتمسكهم بتعاليم الدين الحنيف، ولا يقرؤون غير القرآن والأحاديث الشريفة في مثل تلك المسائل التي ذكرتها في سؤالي، فما حكم ذهابنا لهم؟ جواب: مجرد قراءة القرآن والأحاديث لا يعرف به مكان المفقود ولا يسترجع به، ومن ذهب إلى من يدعي معرفة مكان المفقود بمجرد قراءة القرآن والأحاديث فهو ملتجئ إلى كاهن دجال، ولو ادعى أنه صالح متمسك بالدين. وقد يتظاهر بقراءة القرآن والحديث الشريف للتضليل والتلبيس، وهم في الباطن من الكهنة والعرافين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني أسكن في قرية، ومعظم أهالي هذه القرية يطلبون الشفاء من الكهنة الذين يقومون بالمعالجة بالطلاسم والحروف المقطعة وبعض الوصفات النباتية التي إن مزجت صارت لها رائحة منتنة جدا، ويعالجون أيضا بالحجبة وهي إخفاء المريض مدة معينة تصل أحيانا إلى أكثر من 40 يوما في غرفة مظلمة ويمنع عنه الزائرون، كما إنهم يطلبون ذبح ذبائح ذات صفات معينة مثل عنز سوداء أو ثور أسود. ومعظم سكان هذه القرية إن لم يكن كلهم يعتقدون أن الكهنة يعلمون بمن يذكرهم بسوء ويعاقبونه بالمرض وفقدان العقل، كما أنهم يرجعون أسباب بعض الأمراض إلى انتقام الكاهن. وأفيد سماحتكم أن موضوع تعلقهم بالكهنة غير قابل للنقاش، ولم يصل من يجادلهم إلى نتيجة إلا مجرد التعلق الأعمى. والآن هل يجوز لي إجابة دعوات سكان هذه القرية وأكل لحم ما يذبحونه من ذبائح في المناسبات مثل الأعياد والأفراح؟ وهل يجوز لي مخالطتهم والأكل معهم والتعامل معهم؟ وهل ما ذكرته عنهم يخرجهم من الملة أم أنهم معذورون بجهلهم بأمور دينهم؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إذا كان حال هؤلاء كما ذكرت فهم كفار، ومن يأتيهم للشفاء ويصدقهم في كهانتهم فهو كافر. ثانيا، لا يجوز إجابة دعوة هؤلاء ولا الأكل من ذبائحهم في الأعياد والأفراح وغير ذلك، لأنهم كفار، فلا تؤكل ذبائحهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه توبة صادقة. ثالثا، لا تجوز مخالطتهم إلا لإرشادهم وبذل النصح لهم وبيان حكم الكهانة وتحذيرهم من إتيان الكهان وتصديقهم. وأخيرا، يتبين مما ذكر أن هؤلاء الكهنة ومن يأتيهم ويصدقهم خارج من ملة الإسلام بارتكابه ما ذكرته عنهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: السؤال هذا عن إتيان الكهان وحكمه. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. يحرم إتيان الكهان للعلاج ونحوه حتى ولو اعتقد الشخص أن الشفاء بيد الله وأن ما يعملونه سبب للأدلة الصريحة الصحيحة الواردة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا امرأة تؤدي العبادات جميعها وتتطوع، فهي تصلي في آخر الليل وتصلي الضحى وتصوم 3 أيام من كل شهر، ولكنها تأتي هذه المرأة بصفة أنها طبيبة عربية تعالج مرضها من الأمراض النفسية، فهل يجوز لها إتيان هذه المرأة وبماذا تنصحونها؟ سؤال الثاني: إذا توفيت المرأة المؤدية للعبادات وهي على هذه الحال، فكيف يكون تأثير إتيان هذه الحرمة على أعمالها؟ السؤال الذي بعده: المرأة المسماة بالغائبة، كثير من الناس يأتونها يسألونها عن أشياء لم تكن قريبة منها، مثل أن يأتيها إنسان وهي في قريتها ويسألها عن ابنة له حامل في بلد ما ويقول هل وضعت أم لا، وهذه المرأة لا تجيب بقول الله أعلم، فهي لازم تحدد الإجابة بنعم أو لا، فهل يجوز سؤالها مثل هذا السؤال؟ أفيدونا. جواب: يحرم إتيان الكهان وتصديقهم وعليه، فلا يجوز إتيان هذه المرأة التي تدعي علم الغيب لأنها كاهنة كافرة، ولا يجوز إتيانها ولا سؤالها ولا تصديقها هي وأمثالها ممن يدعي علم الغيب، سواء تعاطوا الطب أم لم يتعاطوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا تعالج أحد المرضى عند هذه المرأة أو أحد الذين يدعون الطب العربي، فإنهم يرون أن هذا المريض سواء شفي أو لم يشف لا مخرج له من عندهم إلا بإذنهم، فقد يقولون اذهب إلى كذا أو إلى كذا، يحددون له الاتجاه الذي يذهب للعلاج منه، وقد يمنعونه من الذهاب إلى أحد غيرهم، ولو ذهب من غير استشارتهم فإنهم يرون أنهم قادرون على التأثير عليه بأي حال، ويخوفونه بإصابته بالمرض أو الجنون، ومن الممكن أنه يمتثل لأمرهم مخافة ضررهم عليه، فهل لهم تأثير كما يدعون؟ أرشدونا جزيتم خيرا. جواب: لا تأثير لأحد بنفع أو ضر إلا بشيء قد كتبه الله، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد تقدم فيما سبق أنه لا يجوز إتيان هذه المرأة وأمثالها، ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم، بل يجب الإنكار عليهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقبوا بما يستحقون، ولا يجوز التستر عليهم ولا الدفاع عنهم لعظم ضررهم على المسلمين وتلبيسهم عليهم. سؤال: لو أراد إنسان الخروج من عندهم فقد يمنعونه، فهل يجوز له إعطاؤهم فلوسا ويبعد عنهم؟ وإذا قدر له البعد عن استعمال أدويتهم وأعمالهم هذه، فهل يجوز له السلام لسبب معرفته بهم أم يهجرهم مرة واحدة؟ جواب: أولا، يحرم إعطاؤهم شيئا من المال مقابل أعمالهم السيئة التي قصدهم من أجلها، أما إذا أعطاهم شيئا من المال ليتخلص من شرهم فلا حرج في ذلك. ثانيا، لا يجوز السلام عليهم ما دامت هذه أعمالهم إلا إذا تابوا منها وأقلعوا عنها، بل يجب هجرهم حتى يتوبوا، كما يجب الرفع عنهم إلى المحكمة والإمارة والهيئة حتى يعاقبوا بما يستحقون من قتل أو غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: شاء الله عز وجل أن أخط لك هذه الرسالة، والتي أردت فيها أن أطلب منكم بعض الإرشادات والتوضيحات فيما يخص مرضا يسمى الصرع، أصيبت به والدتي في أول الأمر، أصيبت بالجنون، فأتيناها بإمام مسجد فاستطاع هذا الأخير أن يخرج ما بداخلها، فبقيت تصاب بنفس الشيء لمدة أسبوع، وكلما أتيناها بالإمام شفيت بإذن الله، ولكن إذا ذهب عادت على ما كانت عليه، فشفيت بعد ذلك، وبقيت مدة من الزمن ولم تلبث كثيرة فتسكنها جنية أي أنثى الجن، وبقيت تقريبا نفس المدة أو أكثر وهي تعاني، فأتينا بالإمام مرة أخرى فأخرجها، وعادت، ثم أتينا بآخر فأخرجها، ثم بقيت على هذه الحالة، وكلما أصابها شيء من هذا أتينا بمن يخرجه منها. وأشير إلى أن في المرة ما قبل الأخيرة طلبت مني والدتي وهي مصابة بالجنون أن آتيها بالإمام الذي أخرج ذلك منها لأول مرة، فأتيتها به فأخرجها منها. وهنا أشار إلي إلى أن الجنية أخبرته أن تلك الحجرة مليئة بالجنون أي الجن، فحولناها إلى حجرة أخرى، ولكن بقيت وللأسف على نفس الحالة. حينئذ طلبت مني أن أحملها إلى أحد الأضرحة، فاستجبت لطلبها، فلم تجد على ذلك شفاء، فأخذناها إلى أحد تجار مهنة فأعطاها بعض التمائم والعقاقير. أما التمائم فأمرها بتعليق البعض وغسل جسمها بالبعض الآخر بعد أن تضعهم في الماء، وأما العقاقير فطلب منها أن تأكلها. وأشير إلى حضرتكم أن البيت الحجرة ما زال فيها جنون. والآن أريد منكم: 1- معرفة إذا كان فعلي صحيحا أو مخالفا للشرع. 2- الطلب منكم إرشادي إلى ما فيه الخير. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. أولا، يحرم الذهاب إلى العرافين والكهنة لسؤالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ثانيا، الصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم. ثالثا، الذهاب إلى الأضرحة طلبا لبركة أهلها محرم، واعتقاد أن أهلها يملكون نفعا أو دفع ضر أو شفاء مريض أو مجنون أو نحو ذلك كفر أكبر. وننصحك بمعالجة والدتك بالرقى الشرعية والأدوية المباحة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من يستخرج السحرة بطريقة الأرقام مثل 21، 31، 37 و100، 21 و100، 25؟ وينظر في هذه الأرقام بطريقة يدعي أنها طريقة سيدنا يونس عليه السلام وأنه كان يستعملها، علما بأن هذا الرجل لا يعرف كيف يخرج السحر، ويدعي أنه يجلب الأرواح، ويستدل بهذه الطريقة على نجم الشخص، وإن كان غير مسحور يقول نجمك صفر بعد أن يأخذ اسم والدة المسحور واسم المسحور. فهل هذا العمل مشروع ومأثور عن سيدنا يونس عليه السلام، أم أنه غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله ولم يؤثر عن السلف والخلف؟ وما حكم من يذهب إلى هؤلاء الذين يخرجون السحر بهذه الطريقة ويعتقد صحة هذا العمل مع الدليل؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا كان الواقع من حال ذلك الشخص ما ذكر فهو كاهن، وليس هناك دليل على أن هذه الطريقة طريقة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك العمل مشروعا ولا يجوز الإتيان إليه، بل يجب الإنكار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه الإمام أحمد والأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، رواه أبو داود من حديث ابن عباس بإسناد صحيح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم ما يفعله بعض الناس بإرسال ثوب أو قميص لبعض الناس الذين يدعون المعرفة، وذلك لتحديد الداء ووصف الدواء بعد ذلك؟ جواب: يحرم الذهاب لمن يدعون علم المغيبات، ولا يجوز أن يرسل لهم ثوب ولا قميص ولا غيره، ويحرم تصديقهم بما يقولون للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد عندنا بقريتنا بعض الناس يأخذون علاجا من عند طبيب ويسألونه عن سبب هذا المرض الذي أصيب الشخص به، ويقول لهم سببه كذا وكذا، فهل ذلك شرك بالله أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، مراجعة الطبيب الذي يعالج بالأدوية العربية جائز، إلا إذا كان كاهنا فلا يجوز الذهاب إليه ولا العلاج عنده، وهو الذي يدعي علم الغيب أو الاستعانة بالجن، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كنت قد تزوجت في 8 ذي الحجة سنة 43 هجرية، والتي تزوجتها ابنة خالتي، وفي أول يوم من شهر ربيع من شهر رمضان المبارك سنة 45 هجرية رزقني الله بمولود سميته موسى، وفي شهر شعبان سنة 46 هجرية أسقطت زوجتي جنينا بعد شهره الثالث، وفي ربيع الأول عام 47 هجرية توفى الله ولدي موسى، وكما قلت لكم إن زوجتي ابنة خالتي، وبعد وفاة ابن موسى جاءتني خالتي والتي هي أم زوجتي، وقالت لي إنها ذهبت إلى رجل عالم بالكتاب، وقالت إن هذا الرجل قال لها إن مع زوجتي تابعة أو تبيعة من الجن تقتل أولادها حسدا وحقدا من عندها، وأن هذا الرجل يمكنه أن يقطع دابر تلك التبيعة أو التابعة من الجن، فرفضت ذلك. وفي ثالث يوم من شهر شعبان الماضي سنة 47 هجرية رزقني الله بطفلة سميتها مستورة، ولكن توفاها الله ثاني يوم من ولادتها، وأصرت أن نذهب إليه، وكذلك أصر معها والدي على أن نذهب إلى ذلك الرجل الذي يقوم بإنهاء تلك التابعة أو التبيعة، فطلبت منه المهنة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يلهمني، والحمد لله الذي هداني إلى أن أقوم بكتابة هذه الرسالة إليكم، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في إفتائنا في هذا الموضوع، علما بأن هذا الموضوع يسبب لي أرقا دائما. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لقد أحسنت بامتناعك من الذهاب مع خالتك أم زوجتك إلى الرجل الذي يدعي علم الكتاب لأنه كاهن، وأحسنت أيضا بسؤالك أهل العلم للتحقق من الصواب، وعليك أن ترقي نفسك وزوجتك ومن ترزق من الأولاد بالرقية الشرعية، فتقرأ على كل منهم فاتحة الكتاب والمعوذات الثلاث، قل هو الله أحد وسورة الفلق وسورة الناس. تكرر المعوذات ثلاث مرات وتنفث عقب كل مرة في كفيك، وتمسح بهما الوجه وما أقبل من البدن، وتدعو بهذا الدعاء: وأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وننصحك بشراء كتاب الأذكار النبوية للإمام النووي وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية.

0: سأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم في صحيحه. 2. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. الحديث الأول لا يدل على الكفر في حين الآخر يدل على الكفر. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا تعارض بين الحديثين، فحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يراد منه أن من سأل الكاهن معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، لأنه خالف القرآن في قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم وليس فيه فصدقه، فبهذا يعلم أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن صدقه فقد كفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عنوان التنجيم. سؤال: ما حكم الذين يتوقتون بالنجوم؟ مثل يقول شخص: إذا كان هذا النجم في هذا المكان فإنه سوف تأتي أمطار غزيرة. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. بناء الأحكام على مواقيت النجوم كما في السؤال لا يجوز، وهذا القائل إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر، وإما أن يعتقد أن المؤثر هو الله وحده ولكنه أجرى العادة بوجودها عند سقوط ذلك النجم فهذا محرم، فلا يجوز للعبد أن يثبت ما هو من خصائص الله إلى كائن مسخر لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز. والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صباح يوم مطير: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق على صحته من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كلام المنجمين صادق؟ وهل هم يقدرون على أن يعرفوا أي شيء من الغيبيات؟ وهل السحر يؤثر على الإنسان أم لا؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المنجمون لا يعرفون الغيبيات، وكلامهم فيها مبني على الظن والتخمين والكذب، فهو محرم لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. أما السحر فقد يكون تخييلا لا حقيقة له، كما قال سبحانه في قصة موسى وفرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقد يؤثر في المسحور ويضره بإذن الله الكوني القدري، لقوله سبحانه في السحرة في سورة البقرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الآية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
1: الله إليكم. هذه رسالة من السائل له عدة أسئلة في رسالته. سؤاله الأول يقول فيه: هل يجوز ذكر السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه سواء في التشهد أو خلافه، وما هو الأفضل ذكرها أم تركها، وهل يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم أم لا؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب عن السؤال الذي عرض علينا في هذه الحلقة، وهو تسويد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصلاة عليه، فإننا نقول: لا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأنه له السيادة المطلقة عليهم، لكنها السيادة البشرية، سيادة بشر على

0: نعم.
1: أما السيادة المطلقة فإنها لله عز وجل، فرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، ويجب على المؤمن أن يعتقد ذلك في رسوله صلى الله عليه وسلم. أما زيادة سيدنا في الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها إن في الألفاظ التي ورد بها النص لا ينبغي ذكرها، إذا كانت لم تذكر، لأن الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه هي أحسن الصيغ وأولاها بالاتباع. أما إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مطلقة فإنه لا بأس أن يقول صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مثلا، لا بأس أن يقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة على البشر. ولكننا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لا نزيدها، لأنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا نقول السلام عليك سيدنا أيها النبي، ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، بل ولا نقول اللهم صل على نبينا محمد، بل نقول اللهم صل على محمد كما جاء به النص، هذا هو الأولى والأفضل. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن التوسل به أقسام، أحدها أن يتوسل بالإيمان به، فهذا التوسل صحيح، مثل أن يقول اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي، هذا لا بأس به وهو صحيح، وقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعا. ثانيا أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، أي بأن يدعو للمشفوع له، وهذا أيضا جائز وثابت، لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا. فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته، فهذا توسل بدعي لا يجوز، وذلك لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنت بالنسبة إليك فإنك لا تنتفع به، لأنه ليس من عملك، وشيء ليس من عملك لا ينفعك. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يقول اللهم أني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو أن ترزقني الشيء الفلاني، لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة، والوسيلة مأخوذة من الوصل بمعنى الوصول إلى الشيء، فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء، وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد ولا نافع. وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: أن يتوسل بالإيمان به واتباعه، وهذا جائز في حياته وبعد مماته، أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته، لأنه بعد مماته متعذر. القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، لأنه ليس وسيلة، إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده، لأنه ليس من عمله. فإذا قال قائل لو جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله، هل يجوز ذلك أو لا؟ قلنا لا يجوز. فإذا قال أليس الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قلنا بلى إن الله يقول ذلك، ولكنه يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وإذ هذه ظرف لما مضى وليس ظرفا للمستقبل. لم يقل الله تعالى ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، بل قال إذ ظلموا، فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل من بعض القوم مخالفة وظلم لأنفسهم، فقال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول.
0: يعني هذه ربما تتحدث عن طائفة معينة أو عن
1: واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر، لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة جارية أو علم ينتفع به أو من بعده أو ولد صالح يدعو له، فلا يمكن للإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد، بل ولا يستغفر لنفسه أيضا لأن العمل انقطع.
0: أثابكم الله. إذن على هذا لا يكون التوسل إلا مثلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقيس عليه التوسل بأي عبادة من العبادات كالتوسل مثلا بصلاة الإنسان أو بصومه أو بعمل من أعماله الصالحة؟
1: يتوسل به الله، نعم لا بأس به،
0: نعم.
1: يقول اللهم مثلا اللهم لك صليت لك صمت لك حججت وما أشبه ذلك فاغفر لي، هذا لا بأس به لأن هذه الأعمال من أسباب المغفرة.
0: نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول هل تجوز زيارة الأضرحة إذا كنت معتقدا أنها لا تضر ولا تنفع، ولكن اعتقادي في ذلك في الله وحده، ولكن لما سمعناه من أن هذه الأمكنة طاهرة ويستجيب الله لمن دعا فيها؟
1: زيارة الأضرحة يعني القبور سنة، لكنها ليست لدفع حاجة الزائر، وإنما هي لمصلحة المزور أو لاتعاظ الزائر بهؤلاء، وليست لدفع حاجاته أو حصول مطلوباته. فزيارة القبور اتعاظا وتذكرا بالآخرة، وأن هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس على ظهر الأرض يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب ويلبسون كما نلبس ويسكنون كما نسكن، الآن هم رهن أعمالهم في قبورهم، فإذا زار الإنسان المقبرة لهذا الغرض للاتعاظ والتذكر، وكذلك للدعاء لهم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لهم إذا زارهم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه زيارة شرعية مطلوبة، ينبغي للرجال أن يقوموا بها سواء كان ذلك في النهار أو في الليل. وأما زيارة القبور للتبرك بها واعتقاد أن الدعاء عندها مجاب، فإن هذا بدعة وحرام ولا يجوز، لأن ذلك لن يثبت لا في القرآن ولا في السنة أن محل القبور أطيب وأعظم بركة وأقرب لدعاء الإجابة ولإجابة الدعاء. وعلى هذا فلا يجوز قصد القبور لهذا الغرض. ولا ريب أن المساجد خير من المقبرة وأقرب لدعاء الإجابة ولإجابة الدعاء. وعلى هذا فلا يجوز قصد القبور لهذا الغرض. ولا ريب أن المساجد

0: خير من المقبرة وأقرب إلى إجابة الدعاء وإلى حضور القلب وخشوعه. نعم.
1: سؤاله الثالث يقول: هل يجوز لي أن أعطي نصيبا من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي، مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟
0: لا يجوز أن تعطي هؤلاء شيئا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة، بل ولا يجوز أن تعطي غيرهم أيضا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة، ولكن ينبغي لك أن تعطي قرابتك من مالك صلة وبرا، فإن الله تعالى بيّن في القرآن فضيلة صلة الرحم وبيّن عقوبة من قطع رحمه، فصلة أرحامك بما جرت به العادة من مال أو خدمة أو جاه أمر مطلوب شرعا، وأما أن تعطيهم حقا لا يستحقونه من الزكاة فإن هذا حرام عليك ولا يجزئك.
1: نعم. له سؤال أخير يقول فيه: يوجد في بلدتنا بعض الناس يسجدون سجدتين عقب كل صلاة مباشرة بعد أن يسلموا تسليم الصلاة، وعند سؤالهم عن ذلك أجابوا أنهم يسجدون السجدة الأولى شكرا لله على توفيقه لهم أن أدوا الصلاة المكتوبة في جماعة، وأما السجدة الثانية فهي شكر على الشكر، فهم يزعمون أن هذا العمل أصل في السنة، فهل صحيح قولهم هذا أم لا؟
0: على قياس قولهم أنهم إذا سجدوا السجدة الثانية يجب أن يسجدوا سجدة ثالثة شكرا لله على شكرهم، ثم يسجدوا سجدة الرابعة وهكذا، ويبقون دائما في سجود
1: إلى ما لا نهاية.
0: نعم. ولكنني أقول إن هاتين السجدتين بدعتان، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بما لم يشرعه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهاتان السجدتان لا شك أنهما غير مشروعتين، والواجب عليهم الانتهاء عن ذلك والكف عنه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منهم سابقا، والله تعالى يتوب على من تاب.
1: جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع ألف حاء الحارثي، يقول: أنا رجل متزوج من امرأتين، أحداهما وهي الأولى حصل بينها وبين والدتي سوء تفاهم، فسمعتها وهي تتكلم عليها بكلام قبيح، فقلت لها: جعلتك مثل أمي أو أختي، وذهبت إلى بيتها، وقد حاولت استرجاعها ولكنها تشترط علي فصلها عن أمي في السكن، فما الحكم أولا في قولي لها، وهل يجوز استرجاعها وألبي طلبها بفصلها عن والدتي، وما العمل إن كنت لا أستطيع ذلك ماديا؟
0: أما قولك جعلتها مثل أمي فهذا حرام ولا يجوز لك،
1: لا،
0: فإن الله تعالى قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الكلام. وإذا أردت أن ترجع إلى زوجك فإنك لا تقربها حتى تقوم بما أوجب الله عليك من الكفارة، تعتق رقبة إن أمكن ذلك، وإلا تصوم شهرين متتابعين قبل أن تمسها، فإن لم تستطع الصيام تطعم 60 مسكينا كما قال الله تعالى في سورة المجادلة. وأما بالنسبة لرجوعها إليك وفصلها عن أمك فإنه إذا لم تستقم الحال بينها وبين أمك وصار بينهما نكد وتعب فلا حرج عليك أن تفصلها عن أمك، وفي هذه الحال تؤدي ما أوجب الله عليك من بر أمك وتؤدي ما أوجب الله عليك من معاشرة زوجتك بالمعروف، ولكن العاقل ينظر هل الخطأ من الأم أو الخطأ من الزوجة ويحاول الإصلاح بقدر المستطاع قبل أن

0: منفصل. فإذا لم يمكن الإصلاح فإن لك الحق في أن تفصل زوجك من أمك، وأقول زوجك لأن هذه هي اللغة الفصحى التي جاء بها القرآن والتي جاءت بها السنة، وهي مقتضى اللغة العربية، وإن كان اللغة المعروفة عند الناس أن الأنثى يقال لها زوجة بالتاء. نعم،
1: بارك الله فيكم. سؤال ثاني يقول: ما الفرق بين الغيبة والبهتان، وما حكمهما، وماذا يفعل من عزم على التوبة منهما؟
0: الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره.
1: نعم،
0: مما يتصف به من العيوب الخلقية أو الخلقية، فهذه هي الغيبة
1: في غيبته،
0: أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته، ولهذا قيل لها غيبة. وأما إذا ذكرته بما يكره في مقابلته فإنه يسمى سبا وشتما، وهذا إذا كان المذكور متصفا بما قلت فيه. أما إذا كان غير متصف فإنه يكون بهتانا أي كذبا، ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن فالفرق بين الغيبة والبهتان أن الغيبة أن يكون الرجل الذي وقعت عليه الغيبة متصفا بما ذكر فيه.
1: نعم.
0: وأما البهتان فأن يكون غير متصف بما فيه، بل يبهت به ويكذب عليه فيه، فتكون إذن مركبة من غيبة وبهتان. نعم.
1: ماذا يعمل من أراد التوبة منهما؟
0: أما من أراد التوبة منهما فإنه يستغفر لأخيه الذي اغتابه، ويكثر من الثناء عليه بما يستحق في الأماكن التي اغتابه فيها، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وهل يجب عليه أن يتحلله فيذهب إليه ويخبره بما جرى منه في حقه أو لا؟
1: نعم.
0: قال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، لأنه يخشى أن يصل إليه العلم فيما بعد،
1: يعني يطلب منه السماح.
0: نعم، يطلب منه السماح. وقال بعض أهل العلم إنه إن كان أخاه قد علم باغتيابه فإنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، أي يطلب منه السماح. وإن كان لم يعلم فإن الأولى أن لا يخبره، لأنه ربما لو أخبره لركب رأسه ولم يسمح له، وحصل بينهما عداوة وبغضاء، فيكون هو السبب في إثارة هذه العداوة والبغضاء. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يخبره بل يستغفر له ويثني عليه بما يستحق في المجالس التي اغتابه فيها. اللهم إلا إذا كان يخشى أن يصل إليه العلم أو نحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى استحلال، فإنه لا بد أن يستحله.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع سين صاد كاف، مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية. يقول في سؤاله الأول: بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي: تكون امرأتي طالقا إذا عدت إليها، ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة، فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها؟ وعند البداية للحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة، وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع، راجيا زيادة الإطمئنان والإفادة منكم، أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء.
0: هذا السؤال أقدم له مقدمة، وهي أنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق.
1: نعم.
0: فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أتفه الأمور، وربما يجعله طلاقا بائنا بالثلاث، وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عنه، لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى، فقل: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو باسم آخر من أسماء الله تعالى، أو بصفة من صفاته. أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لإخواننا أن لا يوصلوا ألسنتهم بمثل هذا اليمين. ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله فأقول: غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف بالطلاق، فهل لا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضي وقت؟ فالطلاق ليس أمرا هينا يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور. ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر، والذين يطلقون طلاقا منجزا غير معلق ولا مقصود به اليمين، نجدهم دائما يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر. أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصدا الامتناع من هذا العمل السيء، فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين، إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع، أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع، لا فرق.
1: لا.
0: وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يمينا، هذه الفتوى فيها نظر، لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة، أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد، أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.
1: هذا الحكم فيما إذا كان كلامه لنفسه مع نفسه كلاما منطوقا نطق به.
0: نعم نعم نطق به، وأما ما حدث به نفسه فإنه لا يؤاخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
1: نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلا وهو يؤكد لها بأنه سوف يرسل لها ورقتها، ومفهوم لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق، فهل يعد هذا طلاقا أم لا؟
0: إذا قال الزوج سأرسل ورقة طلاق أو سأطلقك،
1: نعم، أو الورقة إجمالا، نعم،
0: أو الورقة التي يفهم منها ورقة الطلاق،
1: نعم،
0: فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعا له، ولا يقع عليه بذلك طلاق. فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه. أما إذا قال لزوجته قد طلقتك وتأتيك ورقة الطلاق فيما بعد فإن الطلاق يقع. وإذا كتب الطلاق عند المأذون أو غيره ممن تعتمد كتابته وقال له أكتب بأني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان، فإن هذا الأمر بكتابة الطلاق لا يعد طلقة ثانية، لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى، فهو خبر عن أمر قد وقع، فلا تكون طلقة واحدة، إذ أنه يفرق بين الإخبار عن الطلاق وبين إنشاء الطلاق.
1: سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء، يقول: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى به أم يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟
0: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها.
1: نعم.
0: يعني لا يشترط أن ينويها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه، كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة. لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه.
1: نعم.
0: ولا حاجة إلى تعيين الصلاة. كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء.
1: ولو سمى لا يتقيد بالتسمية؟
0: نعم، ولو سمى لا يتقيد بالتسمية.
1: مثلا لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلا يجوز له أن يصلي العصر والمغرب.
0: نعم
1: نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت سين ميم من جدة. في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب 35 سنة، وقد أنجبت له الأولاد والبنات، ولكنه بعد هذه العشرة الطويلة تنكر لها وأصبح يعاملها معاملة سيئة وهجرها من الكلام والمجالسة ومن كل شيء، وقد حاولت أن تكسب رضاه ولكنه يرفض كل تودد منها وتقرب إليه، ويصر على رفضه لها وعدم تلبيته لطلباتها. فهي تسأل عن الحكم فيما لو تركته وذهبت إلى أهلها علما أنه تزوجها وهي يتيمة وبدون رضاها أيضا، ولكنها صبرت عليه وعاشت معه رغم كل ذلك السنين الطويلة، وترجو أيضا إسداء نصيحة إلى هذا الزوج وأمثاله لعل الله أن يهديه.
0: النصيحة لهذا الزوج أن يتذكر قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وعليه إذا كان قد هجرها لسبب يظنه مبيحا للهجر أن يحاول إصلاح الأمر ببيان السبب لها من أجل معالجته، وأما أن يكف عنها هكذا فليس هذا من العشرة بالمعروف. أما بالنسبة لها فإنه يجب عليها أن تصبر على ما حصل من زوجها، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادها، والذي أرى لها أن تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للأجر حتى لا يتفرق الأولاد وتتشتت العائلة، ولكل شيء غاية ونهاية، ودوام الحال كما قيل من المحال. نعم.
1: هذه رسالة من السائلة فاطمة الغدير من المحمل، تقول: لديها مشكلة هي أنها امرأة متزوجة منذ 9 سنوات، ومشكلتها أن زوجها حرمها من رؤية أهلها وزيارتهم نظرا لبعد المكان الذي يقيمون فيه، وقد طلبت من زوجها أن تزورهم قبل أن تنجب أطفالا، فوعدها بعد أن تنجب أول مرة، ولكنه لم يفي بوعده إلى أن صار عندها 4 أولاد، ومع ذلك هو يعدها ثم يخلف. فتقول: على من يقع إثم قطيعة الرحم هنا؟ فقد سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه: لا يدخل الجنة قاطع رحم؟
0: هذا الحديث الذي أشارت إليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، هذا صحيح. ولكن هذه المرأة، ولكن السائلة أطمئنها أنها ليست بقاطعة رحم، وذلك لأن أمرها بيد زوجها، وزوجها إذا كان يمنعها أو يماطلها بزيارة أهلها فإنه ليس عليها إثم في هذه الحال، وهي مأمورة بطاعة زوجها لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة عند زوجها كالأسير، فهي ليس عليها إثم في عدم زيارة أهلها ما دام أن المنع من زوجها، ولكني أنصح زوجها في أن يحسن معها العشرة
2: وأن لا يحرمها من زيارة أهلها، وأن يحرص على أن تزورهم ولو بين مدة وأخرى يتطاول ما بينهما ما دام أن المسافة بينه وبين أهلها بعيدة، وهذا هو الأولى والأحرى به إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عبد الرحمن محمد الشهري من بيشة، يقول: لدينا مسجد ويوجد له أوقاف سابقة من عدة أشخاص، وهذه الأوقاف عبارة عن أرض زراعية تزرع بمختلف أنواع الحبوب، وكانت تصرف قيمتها بعد بيعها على المحتاجين الذين يسألون في شهر رمضان فقط، وحيث أن هذه الأيام ولله الحمد لم يعد هناك من يتجول في الشوارع بحثا عن هذه المادة إلا نادرا، أرجو إفادتي وتوجيهي بما ترونه في موضوع هذه الأوقاف، هل يجوز تحويلها في مصالح أخرى للمسجد أو لمن كان محتاجا من المواطنين ولو في غير شهر رمضان؟ نعم،
2: الذي فهمت من السؤال في أوله أن هذه الأوقاف للمسجد كذا؟
1: نعم نعم،
2: أقول للمسجد.
1: للمسجد نعم،
2: فما دامت للمسجد فإنها تصرف في مصالح المسجد من أول مرة، ولا يصرف للمساكين لا في رمضان ولا في غيره إلا ما فضل عن حاجة المسجد، وذلك لأن الواجب بالأوقاف أن تصرف حيث شرطه الواقف، إلا إذا كان هذا الشرط يشتمل على أمر محرم فإنها لا تصرف إليه، أو إذا كان الناظر ناظر الوقف يرى أن صرفها في غير هذه الجهة أفضل وأنفع للمسلمين وأكثر ثوابا لصاحبها فلا حرج عليه، لأن القول الراجح أن صرف الوقف إلى ما هو أنفع وأفضل لا بأس به ولو خالف شرط الواقف، ودليلنا على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل استفتاه فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا، فأعاد عليه فقال: صلها هنا، فأعاد عليه فقال: صلها هنا، فأعاد عليه فقال: شأنك إذن. فإذا كان النذر والنذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة، يجوز أن يغير إلى ما هو أفضل منه، فكذلك الوقف يجوز أن يغير إلى ما هو أفضل منه وأنفع، ولكن مع هذا نرى أنه إذا أراد الناظر أن يغيره فإنه يستأذن المحكمة لأجل أن يكون على بصيرة من أمره. فهذا الرجل الذي عنده هذه الأوقاف إذا كان المسجد يحتاجها فإنه يصرفها في المسجد، ثم إن فضل شيء بعد المسجد يصرفه في الفقراء سواء في رمضان أو في غيره، وسواء كان الفقراء من حي هذا المسجد أو من أحياء أخرى من البلد.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من المستمع وليد عيسى سوري مقيم بالدمام، له سؤالان. يقول في سؤاله الأول: جرت العادة كما شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينذرون بإضاءة المقامات بالشمع، مثل مقام قبور الأنبياء مثل النبي صالح عليه السلام والنبي موسى، ومقامات بعض الأولياء في بعض المناسبات، أو عندما ينذرون نذورهم كأن يقول إنسان أو شخص: إذا رزقت بولد إن شاء الله سوف أضيء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلا، أو أذبح لوجه الله ذبيحة عند المقام الفلاني، فهل تجوز مثل هذه النذور؟ وهل إنارة المقام بالشمع أو بالزيت جائزة؟ وعادة ما تكون هذه الأيام التي يضيئون بها هي أيام الاثنين والخميس ليلة الجمعة، فهل هذا ورد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه بدعة؟
2: إضاءة المقامات يعني مقامات الأولياء والأنبياء التي يريد بها السائل قبورهم، هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليها، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور لا في ليالي الاثنين ولا في غيرها، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر في أي ليلة أو في أي يوم فإن نذره محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر. ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟ محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر. وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء مثل قبر صالح وموسى وما أشبه ذلك، فإنه لا يصح أي قبر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لا تعلم قبورهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قبر موسى إنه كان عند الكثيب الأحمر قريبا من البلاد المقدسة، قال ولو كنت ثم لأرأيتكم إياه، وليس معلوما مكانه الآن. وكذلك قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس معلوما مكانه، وكذلك بقية الأنبياء لا يعلم مكان قبورهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مكان قبره معلوم، دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فنقول الأخ لا يجوز لك أن تضيء هذه القبور لا بنذر ولا بغير نذر. وأقبح من ذلك وأشد الذبح عندها، فإن الذبح عندها أعظم من إسراجها، لا سيما إن قصد بالذبح التقرب إلى صاحب هذا القبر، فإنه إذا قصد ذلك صار مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة، لأن الذبح من عبادة الله عز وجل، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر مخرج عن الملة.
1: بقي من وقت الحلقة دقيقتان لعلها تكفي للإجابة على سؤاله الآخر، يقول فيه التلقين متى يكون وقته، عند الاحتضار أم بعد الموت أو عند إدخاله اللحد، عندما يدخل الميت القبر ثم يضعون عليه التراب ويجتمع الناس حول القبر ويأتي الشيخ ويقرأ آيات من القرآن ثم يلقنه في هذه اللحظة، فهل هذا جائز؟
2: التلقين إنما يكون عند الموت، عند الاحتضار يلقن لا إله إلا الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند موت عمه أبي طالب، حيث حضر فقال قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن عمه أبا طالب والعياذ بالله لم يقل هذا ومات على الشرك. وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما رواه أبو داود، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما القراءة عنده أو تلقينه فهذا بدعة ولا أصل له.
1: جزاكم الله خير الجزاء.
2: عند القبر قصدي، أما عند الموت فإنه يلقن كما قلت.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل، قول توضأت أمام شخص فغسلت يدي إلى منتصف العضدين ورجلي إلى منتصف الساقين، فأنكر علي فعلي هذا بقوله من زاد في غسل الأعضاء في الوضوء فقد تعدى حد الله ورسوله، فقلت له إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أنه قال تدعى أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقال هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو إفادتنا عن ذلك ولكم جزيل الشكر.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ما ذكره من الحديث فهو صحيح، ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء.
1: نعم.
2: وهذا ثابت لا شك فيه. فأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فقد اختلف فيه أهل العلم بالحديث، فمنهم من قال إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه من كلام أبي هريرة، ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية، حيث قال وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وعلى هذا فإن صدر الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أما من الناحية العملية وهي كون هذا الرجل الذي توضأ زاد حتى بلغ نصف العضد ونصف الساق، فإن هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم بناء على صحة آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى أنه من قوله قال إنه ينبغي مجاوزة محل الفرض، ومن رأى أنه ليس من قوله قال إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فلا نتعدى ما حده الله تعالى. وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين، وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد. وهذا الذي فعله أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو المرفقين قليلا، وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين.
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
3: نور على الدرب.
4: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: ما هي الفدية التي على المسلم أن يقدمها في حالة ما إذا كان وهو صغير ولا يدري بعد الصواب من الخطأ أخذ حجرا وتكلم إليه، فهل يسمعه الحجر؟ وماذا عليه أن يفعل بعد أن كبر وعلم بحجم الخطأ راجيا من الله العفو والغفران، بدلا من أن يذهب إلى المنجمين وقارئ المستقبل أو أن يطبخ وجبه لحجر ليس له فم ليأكل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث إلى الحجر ودعاؤه ومناجاته شرك، والذبح له وتقديم الطعام إليه شرك، والذهاب إلى المنجمين والكهان وتصديقهم فيما يخبرون به من شؤون الغيب شرك أكبر، وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله سبحانه ويخلص له التوحيد، فلا يدعو ولا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله، ويعتقد أنه لا ملاذ ولا ملجأ إلا إليه، ويأسف على ما حصل منه من الذنوب كلها، فبذلك يغفر الله ذنبه كبيره وصغيره حتى الكفر، ويبدل سيئاته حسنات إذا أتبع توبته بالإيمان والعمل الصالح، لقوله تعالى في آخر سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. علم الحساب والنظر في النجوم. سؤال: كيف نوفق بين الدين والعلم في أمور ظاهرها التعارض بينهما؟ فمثلا عرفنا في الدين أن النجوم خلقت لثلاثة أشياء: خلقت زينة السماء ورجوما للشياطين، وجعلت علامات يهتدى بها، وقرأنا في الجغرافيا أنها مجموعة أجرام لها نظام معين في الدوران، وأن ما نشاهده ليلا يحترق ويسقط إنما هو نيازك وشهب تخرج من جاذبية إلى جاذبية الأرض فتحترق وتسقط بسرعة 45 ميلا في الثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. إن الذي أنزل القرآن المجيد وأوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام هو الله العليم الحكيم الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء وسخره لما خلق له وعلم ما أودعه فيه من الخصائص والأسرار، فلا يمكن أن يتناقض ما أخبر به أو شرعه مع ما خلقه وسخره لعباده، بل كل ذلك متسق اتفق فيه خبره وشرعه مع كونه وقدره، فخبره يطابق الواقع وتكوينه وتسخيره، وكذلك كل ذلك يصدق مقتضى خبره. فإن ظن إنسان التعارض بين خبر الله في كتابه أو خبر نبيه صلى الله عليه وسلم الثابت بالنقول الصحيحة فإنما أتي من قبل قصور عقله أو سوء فهمه وقلة اطلاعه أو تحصيله للعلوم الكونية والنصوص الشرعية. مثال ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى من قوله سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقوله: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وجاء في السنة الصحيحة شيء من ذلك يتفق مع نصوص القرآن في المعنى، ومن نظر في هذه الأخبار وجدها واضحة في بيان بعض خواص النجوم وفوائدها، وليس فيها ما يدل على حصر فوائد النجوم ومزاياها في الأمور الثلاثة التي ذكرت فيها، كما أنه ليس فيها ما يدل على حصر الشهب التي نراها فيما ترجم به الشياطين من شهب النجوم ويرمى به مسترق السمع منهم، كما أنه ليس فيها تعرض لشهب أخرى نفيا أو إثباتا. يعرف ذلك من درس لغة العرب وعرف ما في أساليبها من أدوات القصر التي يضمنونها كلامهم لإفادة الحصر والدلالة عليه. فإذا ثبت في العلوم الكونية أن هناك أحجارا وأجراما منتثرة في الجو وأنها مجموعات تقع كل مجموعة منها في دائرة جاذبية كوكب أكبر منها، وأنها إذا انحرفت عن دائرة جاذبية هذا الكوكب فبعدت منه وقربت من دائرة جاذبية كوكب آخر سقطت بسرعة وتولد عن احتكاك سطحها بسطوح أخرى شعلة نارية هي الظاهرة الكونية التي تسمى الشهب، إذا ثبت هذا فإنه لا يتنافى مع ما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية من النصوص التي فيها مجرد الإخبار برجم الشياطين بشهب من النجوم، إذ من الممكن أن تحدث ظاهرة الشهب من الأمرين، إذ ليس في العلوم الكونية ما يدل على حصر الشهب فيما يتساقط من غير الكواكب، كما أنه ليس في النصوص حصر الشهب فيما يتساقط من الكواكب لرجم الشياطين. أما النيازك التي ذكرها السائل فهي عند علماء الجغرافيا رجوم إذا سقطت إلى سطح الأرض لا تحترق ولا تتحول إلى رماد، فليست نوعا من الشهب بل نوع من الرجوم مقابل للشهب، فعلى السائل أن يتثبت في معلوماته وأن يتبصر في شؤون دينه ودنياه، ورحم الله امرأ عرف قدره ووقف فيما يستشكل عند حدود مستوى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم يومية المنار بنسبة رمضان؟ سؤال ثاني: إذا وافقت يومية المنار على أن شعبان 29 يوما ثم غام علينا الهلال بواسطة المطر فلم يرى أحد الهلال ولم يسمع الناس أي خبر، هل الناس يصومون أم لا؟ ثلاثة: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر، فما المراد بهذا الحديث؟ أربعة: الرسول قال: من صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفسر أبو الجزائري بأن الكاهن من يخبر عن الغد، فما الحكم عن يومية المنار التي لا تزال تخبر من أول السنة إلى آخرها يوما بعد يوم؟ خمسة: الرسول قال: أكملوا عدة شعبان 30 عند الغمام، أهذا مقبول أم المنار؟ ستة: ما الفرق بين النجوم ويومية المنار في حكم التوحيد؟ سبعة: القرآن الكريم نهى عن اتباع الطواغيت، فما حكم من يصنع يومية المنار؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد. جواب: أولا، سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب، وأصدر فيها قرارا جاء فيه: نظر مجلس الهيئة في ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه الحديث، وما في ذلك من الأدلة. ثانيا، إذا كان ليلة 30 من شعبان باعتبار الرؤية الشرعية ولم يرى الهلال لم يجز صيام يوم 30، سواء وجد غيم عند غروب شمس اليوم 29 أم لم يوجد، للحديثين المذكورين آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثالثا، المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أوضحه صلوات الله وسلامه عليه في آخر هذا الحديث بقوله: الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، رواه البخاري. رابعا، علم الحساب ومعرفة الطالع لمطالع النجوم ليس من الكهانة ولا يحرم تعاطيه، لكنه لا يجوز أن يؤخذ به في أمر شرعي كالصيام والحج ونحو ذلك، وليس هو من تعلم علم النجوم المرسوم المنهي عنه الذي عرفه شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله بقوله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والخطابي رحمه الله بقوله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وطاعات لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. خامسا، تقدم أن علم الحساب ليس من الكهانة ولا يحرم تعاطيه، وبالتالي فلا يكون أهله بتعلمه طواغيت، لكنهم مخطئون إذا قالوا لشهر ثبت رؤيته شرعا إنه لم يولد، أو لشهر لم تثبت رؤيته ولد، ولا يجوز الأخذ بقولهم كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اطلعنا على ما نشرته جريدة المدينة في عددها برقم 5402 في الرابع من ربيع الأول سنة 2400 هجرية، بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم السبت القادم، وأنه يبدأ من الساعة 8:30 ليلا، وينتهي الخسوف الجزئي يوم الأحد.

لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب، ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو جزئيا، ولا غرابة في ذلك، لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم الحساب، حساب سير الكواكب، وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العام، لكونه يستطيع أن يعرف بسبب عادي وهو هذا العلم. ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم ويستقيموا على طاعته. سؤال آخر: مراصد الأحوال الجوية يقولون إن الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة صحو عام، أو يكون سحاب على معظم البلاد مصحوبا بعواصف رعدية، وقد تهطل أمطار هنا أو هناك، وتكون الرياح شمالية أو جنوبية أو بالعكس إلى آخره. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معرفة الطقس أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عادية عامة، فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم فيصيب تارة ويخطئ أخرى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشعوذة. سؤال: عندنا طريقة الدراويش، ويوجد معهم رجل من أقربائنا شرب شربة ماء من السيد صاحب الطريقة، وهو رجل أمي وليس لديه معرفة ولا خفة ليتسنى له إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس، ومع هذا يضرب بطنه بكل آلة جارحة من خنجر وسيف وخشبة وطلقة رصاص إلى آخره، علما بأنه لا يتمسك بالإسلام ولا يؤدي الفرائض التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى من صلاة وصوم وغيرها. نرجو تفضلكم ببيان رأي الإسلام في ذلك، وما هو السر في الضرب؟ نرجو الجواب كتابة لوجوده في بلادنا وبلاد عربية وإسلامية أخرى. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة أنه خاتم النبيين، وأجمع المسلمون على ذلك. والأولياء قسمان: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو فقد آذنته بالحرب. الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. وذكر الله سبحانه أولياء الشيطان فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، إلى قوله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال الخليل عليه السلام: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الآيات، إلى قوله: إنك أنت العزيز الحكيم. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، يعني طائفة من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأولياء الشيطان هم المعادون لله التاركون للعمل بشرعه. وأفضل أولياء الله هم رسله، والله جل وعلا يجعل على يد رسله المعجزات والكرامات، أو يجعل على يد أوليائه الكرامات، وما يقع على يد أولياء الشيطان فهو من الأحوال الشيطانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة. وعرف الأئمة المتقدمون كالإمام أحمد ابن حنبل وغيره ذلك يسمونها الآيات، لكن كثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ. نقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات، لكن كثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما، فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة. انتهى. إذا علم هذا فالشخص المذكور هو من أولياء الشيطان، والأعمال المذكورة من الأحوال الشيطانية ومن الخداع والتلبيس على أعين الناس، ولا شيء في الحقيقة، وإنما هو التلبيس على أعين الناس بواسطة الشياطين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: طبيب عربي مسلم يعتاده كثير من الناس للعلاج، وعندما يقابله بعض الناس يقول: اعلموا بأن الشافي هو الله وإنما أنا متسبب، ويصف بعض العلاجات المباحة وبعض الأوراق بصفة محو تشرب بالماء أو ملاسة، إلا أنني استنكرت عليه أمرا، وهو أنه وصف لرجل ورقة يضعها بباطن جلد حمار ويعلقها منعا من مرض أم الصبيان، فما رأيكم في هذا الأمر، علما أن تعليقها لمدة الحمل فقط ثم تنزع. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. أولا، لا يجوز الإتيان إلى هذا الرجل الذي ذكرته لأنه مشعوذ. ثانيا، لا تجوز طاعته فيما ذكره من وصفه لرجل أن يأخذ ورقة ويضعها بباطن جلد حمار وغيره ويصفها بأنها تمنع من مرض أم الصبيان، ولا فرق بين طول المدة وقصرها، لأن هذا شرك بالله، حيث جعل مجرد وضع الورقة داخل جلد حمار مانعا لما ذكر من المرض، فالذي يزيل المرض هو الله جل وعلا، وهذا من جنس تعليق التمائم ونحوه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال فيها عليه الصلاة والسلام: حمار مانعا لما ذكر من المرض، فالذي يزيل المرض هو الله جل وعلا، وهذا من جنس تعليق التمائم ونحوه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:

0: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال فيها عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كثر في زمننا هذا أصحاب الطرق الصوفية وهم يقومون بأعمال مشكوك فيها، منها الضرب بالشيش، أكل الزجاج، الضرب بالخنجر، ما حكم الشرع في هذه الأعمال حيث إنهم يدعون بأنهم أولياء لله ويعدون هذه الأعمال كرامات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذه الأعمال شعوذة أو سحر وتلبيس على الناس، وهي محرمة، فيجب على ولاة الأمور من العلماء والحكام إنكارها والقضاء عليها. وليست تلك الظواهر الغريبة من الكرامات التي يظهرها الله تعالى على يد أوليائه المؤمنين تكريما لهم، ولا علامة على صلاح من ظهرت على يده، لأن أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى المعروفون بطاعة الله ورسوله، كما قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن والدي قد لازمه مرض مزمن، وقد حاولنا بكل ما لدينا من إمكانات معالجته ولم يشف من مرضه، وعندما تعذر أهل المستشفيات لجأ أهلي إلى بعض المشعوذين يسألونهم عن علاج يمكن أن يعالجوا به والدي، ولكني رفضت هذه الطريقة ولم أسمح أن يتبعوا هؤلاء المشعوذين، لأني على يقين أن هذا حرام ولا يجوز، وقد حذرتهم وقلت إن هذا لا يجوز، ولما يأبهوا بما أقول وقالوا إني لا أعرف شيئا عن ذلك، ويقولون إن هؤلاء معهم صلاح، ظنا أن الدين لا ينهى عن ذلك الأمر. والذي جعلني أعادي عملهم فعلا أنني لما سمعت كيفية الطريقة التي يعالجون المريض بها عرفت أنهم ليسوا على بينة. ومن ضمن الطرق التي عرفتها عنهم أن أحدهم يطلب من أهلي إحضار شماغ والدي الذي يلبس، وعندما أحضروه له وصف لهم المرض الذي يعاني منه والدي تماما دون أن يراه. ومشعوذ آخر يقول إذا رأى المريض: إن نجمك يا فلان زين، بهذه اللهجة. وآخر يقول لأهل المريض: اذبحوا شاة سوداء واجمعوا الزوائد منها وضعوها في جلد الشاة المذبوحة واجعلوها في مكان معزول حتى لا يصلها أو يراها أحد. ويقول الذي يصف تلك الوصفة بأنه يجب على الذي يذبح الذبيحة، المراد معالجة المريض منها، أن تخفى عن أنظار الناس، لأنهم يعتقدون أن مفعول الدواء يبطل بمجرد رؤية أحد الناس الشاة المذبوحة المعدة للعلاج عند أهل المريض، وغير ذلك كثير من تلك الأعمال التي يصدقها بعض الناس. وإني أبعث إليكم بخطابي هذا أرجو أن توضحوا لي حكم الدين في هذا الأمر، وأرجو من الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله الموفق. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. يحرم الذهاب إلى المشعوذين للعلاج، وما ذكرته من طرقهم في العلاج كل ذلك من الكهانة والشعوذة، والقصد منها أكل أموال الناس بالباطل. وقد أحسنت في إنكارك على من أراد علاج والدك بطريق الشعوذة، وأديت ما عليك من واجب الإرشاد والنصح. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 13 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش، المجلد الأول، العقيدة، ولها بقية على الشريط الرابع.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولا زلنا مع المجلد الأول في العقيدة والأسئلة عن الشعوذة وتحضير الأرواح وغيرها. سؤال: ما هي ظاهرة تحضير الأرواح؟ المبدأ القائل بإمكان استدعاء أو تحضير روح من العالم الآخر بواسطة وسيط أو عالم روحاني، ما موقف الدين من هذه

الظاهرة وما مدى صحتها، وأرجو تدعيم القول بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو قصص. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إن ذلك هو المعروف باستخدام الجني واستحضاره بأدعية وتعويذات يقوم بها مستحضره، وذلك نوع من الشعوذة والكهانة، وهو ممنوع شرعا لما فيه غالبا من الشرك والكذب ودعوى علم الغيب ونحو ذلك. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد قرأت في بعض كتب شيخ الإسلام حول تكليم الموتى، فذكر أن ذلك يكون من الشيطان، حيث يخرج من القبر ويكلم القادم إليه وغير ذلك، فهل قصة مطرف التي ذكرها ابن القيم من هذا النوع؟ أو مطرف؟ وما هو الحد الفاصل بين تكليم الموتى إن كان من شيطان أو لا؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، دنو أرواح الأموات من قبورهم يوم الجمعة أو ليلتها، ومعرفتهم من زارهم أو مر بهم وسلم عليهم أكثر من معرفتهم بهم في غير يوم الجمعة أو ليلتها، والتقاء الأحياء والأموات ذلك اليوم، كل هذا من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها، فلا تعلم إلا بوحي من الله لنبي من أنبيائه، ولم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ولا يكفي في معرفة ذلك الأحلام، فإنها تخطئ وتصيب، فالقول بها والاعتماد عليها رجم بالغيب. ثانيا: ما قرأته في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع مبني على ما رواه أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبيد بن أبي الدنيا في كتاب القبور باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء، من أحاديث غير ثابتة وآثار وأحلام، وفيما يلي ذكر ذلك مع نقده. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عون، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا عبد الله بن سمعان عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. في سنده يحيى بن يمان. قال ابن حجر: في التقريب يحيى بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير. وفي سنده أيضا عبد الله بن زياد ابن سليمان بن سمعان المخزومي المدني. قال ابن حجر: في التقريب متروك اتهمه أبو داود وغيره بالكذب. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن قدامة الجوهري، حدثنا معن بن عيسى القزاز، أخبرنا هشام بن سعد، حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه
رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. في سنده محمد بن قدامة الجوهري الأنصاري أبو جعفر البغدادي. قال ابن حجر في التقريب فيه لين. وفي سنده أيضا هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعد القرشي، ضعفه يحيى بن معين والنسائي. وقال حرب لم يرضه أحمد، وذكره ابن عبد البر في باب من نسب إلى الضعف ممن يكتب حديثه. وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف وكان متشيعا. وقال ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن الحسين حدثني يحيى بن بسطام الأصغر حدثني مسمع حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال رأيت عاصما الجحدري في مناني بعد موته بسنتين، فقلت أليس قد مت؟ قال بلى. قلت فأين أنت؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم. قال قلت أجسادكم أم أرواحكم؟ قال هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال نعم، نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طلوع الشمس. قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال لفضل يوم الجمعة وعظمته. في سنده رجل مبهم، وفي سنده يحيى بن بسطام. قال ابن حجر في لسان الميزان قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه لأنه داعية إلى القدر ولأن في روايته مناكير، وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال أبو داود ترك حديثه. قاله معتمر بن سليمان وقال له أنت قدري؟ قال نعم. هذا ولو صح سنده لم يصح مستنده لأنه رؤية من غير معصوم فلا تقوم بها حجة. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خداش حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي التياح قال كان مطرف يغدو فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال وسمعت أبا التياح يقول بلغنا أنه كان ينور له في صوته فأقبل ليلة حتى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسا على قبره فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة. قلت وتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا نعم ونعلم ما تقول الطير. قلت وما يقولون؟ قالوا يقولون سلام سلام. خالد بن خداش وأبو الهيثم المهبلي مولاهم البصري. قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ، ثم هذه رواية منام فلا تقوم به حجة، تعارض الأصل المحقق وسنة الله الكونية الثابتة في أن الأموات لا يكلمون الأحياء وأن الأحياء لا يسمعون كلام الأموات إلا معجزة لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك لا يخرجون من قبورهم إلا يوم القيامة كما قال سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أما رد السلام فقد ورد فيه حديث ضعيف وذكره الشيخ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، ولو فرضنا صدق المنام لم يدل على صحة ما ذكره ابن القيم فيما تقدم نقله عنه لأنه بلاغ من غير معصوم عن مجهول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المخترعات الحديثة. سؤال: نظرا لتأصل وانتشار ظاهرة التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار بطرق بدائية وذلك بالاعتماد على ما يسمونه بالمرزم أو المسمع، أي الذي يكشف عن وجود بئر في مكان معين، وهذا المرزم أو المسمع إذا وجد بيئة واعية لم يصرح بادعاء العلم بمجاري الماء في باطن الأرض وإنما يخبر بأن ذلك من علم الله عز وجل، أما إذا وجد بيئة جاهلة فإنه يخبر بما في باطن الأرض من مجاري المياه واتجاهاتها وألوان طبقات الأرض التي سوف يصادفها حافر البئر إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي لا يمكن إسنادها إلى الخبرة والتجربة. وكثيرا ما يفتن الناس بأقوال هؤلاء
فيقع ما يخبرون به في أكثر الأحوال، بل إني لا أعلم في عامة الناس من لا يعتمد على أقوال أولئك المرزمين أو المسمعين ونحوهم. وحيث إن هذا المعتقد راسخ في نفوس عامة الناس بل في نفوس كثير من مثقفيهم، وحيث تم إنكار هذه الأفعال بما ورد في كتب العقيدة وعن الكهانة والعرافة، إلا أن الكثير يعتقد أن النهي لا يشمل مثل هؤلاء المرزمين أو المسمعين كما يسمونهم. لذا فإن نأمل من فضيلتكم بذل النصح والإرشاد وبيان الحكم في مثل هذه الأمور، والحكم على من مات على هذا المعتقد، والطرق التي يستغنى بها عن هؤلاء المسمعين أو المرزمين ونحوهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان اختبار الأرض لمعرفة ما في جوفها بأجهزة وآلات حديثة بناء على تجارب أجريت على طبقات الأرض وخبرة مكتسبة من هذه التجارب، فليس هذا من الكهانة ولا دعوى علم الغيب، بل هو من معرفة المسببات بأسبابها، كمعرفة الطبيب لنوع المرض بالأجهزة الطبية الحديثة. ومثل هذا لا ينكر، لأنه جار على سنن الله الكونية من ربط الله المسببات بأسبابها وبواطن الأمور بظواهرها. وعلى هذا فلا خطر على العقيدة منه. وأما إذا كان الإخبار عما في باطن الأرض تخمينا غير مبني على أسباب كونية وتجارب علمية، فهو خرس وتدجيل وقد يصادف الواقع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت في بعض الكتب أن علم الكيمياء وهو نوع من أنواع السحر، فهل هذا صحيح؟ علما بأني سمعت عن كتاب لابن القيم اسمه بطلان الكيمياء من 40 وجها، فهل إن التجارب الكيميائية التي تجرى في المدارس والجامعات لدراسة المواد والعناصر هي حرام باعتبار كونها سحرا أم لا، مع أني قد مارست بعضا منها في المدرسة ولم أرى أي أثر لوجود السحر كتدخل الجن أو وجود طلاسم وما إلى ذلك، أفيدوني أفادكم الله. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ليس علم الكيمياء الذي يدرس لطلاب المدارس من جنس الكيمياء التي منعها العلماء وقالوا إنها سحر وحذروا الناس منها، وذكروا أدلة على بطلانها، وبينوا أنها أيضا خداع وتمويه، يزعم أصحابها أنهم يجعلون الحديد مثلا ذهبا والنحاس فضة ويغشون بذلك الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. أما التي تدرس في المدارس في هذا الزمن فهي تحليل المادة إلى عناصرها التي تركبت منها، أو تحويل العناصر إلى مادة تركب منها تخالف صفاتها تلك العناصر بواسطة صناعة وعمليات تجرى عليها، فإنها حقيقة واقعية بخلاف الكيمياء المزعومة، فإنها تمويه وخداع وليست من أنواع السحر الذي جاءت النصوص في الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التطير. سؤال: أرجو تلطف سماحتكم بإفادتي بمدى صحة أو ضعف الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هذا الحديث جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخرج الحديث البخاري بسنده في كتابه الصحيح في كتاب الطب باب الجذام، ورواه ابن حبان بزيادة ولا نوء، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الطب في حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد. وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوكل عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: لا عدوى، وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد. وأخرج معناه مسلم في الصحيح في آخر أبواب الطب من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقدوه أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لعدوى ذلك. ولهذا قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح،
وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد سمعنا أن هناك اعتقادات تفيد أن شهر صفر لا يجوز فيه الزواج والختان وما أشبه ذلك، نرجو إفادتنا في ذلك حسب الشرع الإسلامي، والله يحفظكم. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ما ذكر من عدم التزوج أو الختان ونحو ذلك في شهر صفر نوع من التشاؤم من هذا الشهر، والتشاؤم من الشهور أو الأيام أو الطيور ونحوها من الحيوانات لا يجوز، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والتشاؤم بشهر صفر هو من جنس الطيرة المنهية عنها، وهو من عمل الجاهلية وقد أبطله الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التصوير. سؤال: ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة، كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة لجأوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لا بد منه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران، مكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة، وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة، وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة ما دامت الصورة في البيت، وأنا في هذا العمل مكلف، وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي، ولا أصور أنا بنفسي، فعلى من يقع الإثم؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل من الكبائر، لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة، ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء، ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال. والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به، وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه، لأنهم متعاونون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية، ولم ينتهي النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم التصوير في الإسلام؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها، أم كانت صورا شمسية، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم، ولأنها عهد جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهات خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك. ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقران فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. رواه البخاري ومسلم. القرآن الستر، والسهوة الطاق النافذة في الحائط. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. رواه البخاري ومسلم. وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقة، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد أحيوا ما خلقتم وقوله فيها كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كنت مغتربا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى زوجتي، فهل هذا جائز للإنسان أم لا؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز التصوير بالكاميرا آلة التصوير؟ وهل يجوز التصوير بالتلفزيون؟ وهل يجوز مشاهدة التلفزيون وخاصة في الأخبار؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح، ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة، كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها. وأما التلفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم، وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام. وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك فذلك جائز. وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فمن هم المصورون؟ هل هم الذين يصنعون التماثيل أو الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي أي الصور المسطحة؟ وهل تصوير المناظر الطبيعية تصويرا فوتوغرافيا حرام؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة، لعموم أدلة تحريم التصوير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، متفق على صحته. وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه: لعن الله آكل الربا ومؤكله ولعن المصور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم، هل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه؟ وقد احتج علي بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويرا يدويا، وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال. وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك، فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أو أن هذا الشيء حصل من غير علمكم؟ وإذا كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز، فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين؟ أفيدونا في هذا. وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه، أم يجب إتلافها بعد قراءتها؟ وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز، وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى؟ أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد. وظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازة التصوير ولا على رضاي به، فإني لم أعلم بتصويرهم لي. ثانيا: المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة، لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار، والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها. ثالثا: لا يجوز وضع التلفاز في المصلى لما فيه من اللهو الباطل، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العالية أو الخليعة لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل التصوير بالكاميرا حرام أم لا شيء على فاعله؟ جواب: نعم، تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تثار شبهات نحو تحريم التصوير الفوتوغرافي الشمسي، نرجو من فضيلتكم ردا مفصلا عليها. ألف: يقولون التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدا لخلق الله، بل هو انطباع ظل الشخص على الفيلم وليس للإنسان دخل في تشكيل الصورة. ب: يقولون إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها، فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟ جيم: يقولون إن الذي يبيح التلفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لا بد أن يبيح الصور، لأن التلفاز عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك. دال: يقولون إنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلا، لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج، وكذلك لا يتصور لكي يحج، ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. فضلا اقلب الشريط لنبدأ معك الجواب المطول على هذه المجموعة من الأسئلة حول التصوير. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: تثار شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرافي الشمسي، نرجو من فضيلتكم ردا مفصلا عليها، وهي كالتالي: ألف: يقولون التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدا لخلق الله، بل هو انطباع ظل الشخص على الفيلم وليس للإنسان دخل في تشكيل الصورة. ب: يقولون إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها، فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟ جيم:
يقولون إن الذي يبيح التلفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لابد أن يبيح الصور، لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك. دال يقولون إنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلا، لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج، وكذلك لا يتصور لكي يحج، ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة عامة في من اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالاستوديو أو غيرهما من الآلات. نعم، إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه، فإنه يجوز. وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محظور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة. وإذا كان المحتفظ بالصورة من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها. وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز، لأن الأصل هو منعها ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية. وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذا لا يجوز، فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى إن كانت هناك مصلحة، وإلا فالأمر أعظم تحريما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة، والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير، يفتتن بها في العقيدة وبجمالها في الأخلاق، وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا. وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع، فهو مضاهات لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام لما فيه من مضاهات خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير. أما التلفزيون فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات، ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه، وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد، فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير، وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية، حيث تكون صورة شخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، حكم التصوير يعم ما ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل رسم ذوات الأرواح جائز إذا كانت على شرشف أو صحن أو سجاد أو ما شابه ذلك من الأشياء؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يحرم تصوير ذوات الأرواح سواء على شرشف أو صحن أو سجاد أو غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال:
هل تصوير ذوات الأرواح كفر أكبر أو كفر أصغر أو معصية؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ليس ذلك كفرا أكبر، ولكنه من كبائر المعاصي لما ورد فيه من الوعيد الشديد ولعن المصورين، ومع ذلك فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين باسم أروى، فنرفق لكم نسخة منها، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص، علما بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه، راجين الرد السريع على رسالتنا. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام، ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو حكم الصيني الموجود عليه تصوير مع العلم أنه يترك ولا يستخدم إلا للضرورة؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح للأدلة الواردة في ذلك، لكن إذا كانت الصور مهانة أو مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه كالبساط ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد لعن المصورين بالكسر، فهل يشمل المصورين بالفتح، وهل ورد فيهم دليل خاص؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة، فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى في قصة ثمود: كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال عبد الواحد بن زيد: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه. قال: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قال: فقلت: يد واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ رواه الإمام أحمد في الزهد. فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن تؤخذ صورة له، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد وجدت الوعيد الشديد للمصورين لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون أصحاب الاستديوهات؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه، وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها، أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكره السائل، وهذه الأدلة عامة في من اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيد أو عكسا بالاستوديو أو غيرهما من الآلات، لكن
إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز. وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محظور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز متابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة. وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها. وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز، لأن الأصل هو منعها ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية. وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى إن كانت هناك مصلحة، وإلا فالأمر أعظم تحريما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عشق الصور وما يؤدي إليه من الضرر العظيم على عقيدة التوحيد في نفس المؤمن، والسؤال: ما هو المقصود بعشق الصور؟ فهل هذه الصور الجميلة للنساء وغيرها المعلقة على الجدران والمنصوبة في الطرقات من مجسمة وغير مجسمة، وذلك بأن يقف الإنسان أمامها فيحبها كمحبة الله ويعشقها عشقا يصل إلى شغف قلبه، أو أن المقصود من هذه الصور هو ما يدور في ذهن الإنسان من تصور الصور الجميلة ومحبتها وعشقها؟ وإذا كان الأمر كذلك فما حكم من انطرح على فراشه وأغلق عينيه وأخذ يتصور النساء عاريات ويفعل معهن ما يفعله الرجل بامرأته لكي يطفئ ما في نفسه من غريزة وشهوة؟ وهل هذا النوع من أنواع عشق الصور الذي يؤدي والعياذ بالله إلى الشرك الذي لا يغفر؟ وإذا كان كذلك فهل يصح أن نقول إنه ليس للزوج أن يتصور امرأته عارية في ذهنه لأن هذا نوع من أنواع عشق الصور، مع أنه يحق له في نفس الوقت أن يرى منها كل شيء خارج ذهنه ويحب منها كل شيء؟ هذه هي قضيتي التي أردت أن أعرضها على سماحتكم، راجيا الله سبحانه وتعالى ألا تبطئوا علي بالرد لأنني في حيرة من أمري، خصوصا وأن هذا الأمر يمس العقيدة التي هي رأس مال المسلم، سائلا الله أن يجزيكم عني وعن المسلمين كل خير. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، المراد بعشق الصور هنا محبتها مثل محبة الله أو أكثر، بدليل قوله بعد: وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقته أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يرتشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. وكما قال الخبيث الآخر بأن وصل معشوقته أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان. ومن هذه الحال قول الشاعر: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، ويلحق بذلك في التحريم ما يجر إلى الفواحش من زنا ولواط،
وسواء كانت تلك الصور معلقة بالجدران أم في الطرقات أم كانت في الصحف والمجلات، وسواء كانت حية أم رسوما محاكية لها، بل يدخل في ذلك ما يتخيله الإنسان من صور النساء الأجنبيات الجميلات ليقضي فيها وطره ويطفئ شهوته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنه لابد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقة لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك، وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح. وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح، وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا، ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها. وعلى هذا لا

مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي الأحياء، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم، وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز، ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نظرا لما يخطئ فيه المسلمون الحجاج وغيرهم من الهند والباكستان، قد أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج في اللغة الأردية، ولأنني أحتاج لمزيد من الإيضاح في تصوير بعض الأماكن في الكعبة المشرفة أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو غير ذلك من الأمور إلى وضع خطوط وأشكال. الاستفتاء: هل يجوز شرعا في ضوء الكتاب والسنة التمثيل بمثل هذه الخطوط والأشكال المذكورة أدنى؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال لذوات الأرواح من إنسان ونحوه، ولو كان ذلك لإيضاح بعض أماكن في الكعبة المشرفة لعدم الحاجة إلى ذلك ولعموم أدلة المنع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بمناسبة قرب موسم الحج رأيت أن أطبع على الساعات صورة الكعبة المشرفة والحرم النبوي لتوزيعها على الحجاج للتذكير بمشاعرهم المقدسة أثناء كل نسك يؤدونه، وذلك بمشاهدتهم الساعة لأوقات الصلوات، ولعلي بذلك يا صاحب الفضيلة أحظى بالتشجيع منك لإعطاء الفتوى اللازمة بإجازة طبع صورة الكعبة المشرفة والمسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط، وذلك لتقديمها إلى الجمارك أثناء استيرادها، لا حرمنا الله منكم موجها دينيا، والله يرعاكم. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، الأصل في تصوير ما لا روح فيه من الجبال والزروع والأشجار والبحار وسائر الجمادات الجواز، لكن قد يطرأ على ذلك أو يتصل به ما يجب منعه. وطبع صورة الكعبة المشرفة وصورة المسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط من ذلك، فإن كسوة الكعبة مكتوب عليها آيات من القرآن، وجدار المسجد النبوي مكتوب عليه آيات من القرآن وأسماء الله، وطبع صورها على ساعات اليد أو ساعات الحائط يستلزم طبع صور الآيات معهما على هذه الساعات، وفي ذلك تعريض آيات القرآن وأسماء الله تعالى للإهانة بجماع الإنسان زوجته والساعة بيده، وبدخوله بيت الخلاء وهي بيده، وقيامه ببعض الأعمال اليدوية القذرة وهي بيده، واصطحابه إياها وهو جنب، إلى غير ذلك مما لا يليق من الإهانات. أما ساعات الجدار التي طبع عليها صورة المسجد النبوي مع ما على جدرانه من آيات القرآن وأسماء الله تعالى فمعرضة لأنواع من الإهانات السابقة عند إصلاحها إذا حصل فيها خلل، وعند الانتقال من منزل لآخر ونحو ذلك. ثم في طبع ما ذكر عليهما عذور بالقرآن عما نزل من أجله من التفقه في الدين والتعبد بتلاوته والاعتبار والاتعاظ به إلى استعماله في الدعاية لترويج التجارة واتخاذه وسيلة للكسب ونماء المال، وقد يفضي إلى اتخاذ بعضها حجابا وحمل بعضها أو تعليقه للتبرك وللحفظ من الآفات وما يخشى منه من اللصوص وأنواع البلاء. وعلى هذا لا يجوز طبع صور الكعبة والمسجد النبوي على الساعات مطلقة، ويجب المنع من دخولها المملكة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو التكرم بإعلامي عن حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما في ذلك الكعبة المشرفة بغرض بيعها على الحجاج وغيرهم من المسلمين الذين يرغبون في اقتنائها على سبيل التذكار. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، لا يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين، ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم، ولخروج صورة القبة الخضراء

صورة المسجد النبوي، مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها، وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد؟ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان؟ وهل يصح تزيين حجرات الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، ويجب أن تزال من المسجد التي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه ألا يجعل الصورة أمامه، والإثم على من وضعها، ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها. وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم. ولا يجوز أن تزين حجرات الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح، فهل تبطل الصلاة فيها؟ وما حكم الإسلام في هذا؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن لعموم أدلة تحريم الصور. خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وللترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفة إلا سويته. وأما الصلاة في المسجد الذي فيه صور فصحيحة، ومن الواجب مناصحة المسؤولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه من الصور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور؟ هل هي من الصور المنهي عنها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي هي من الصور المنهي عنها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم اصطحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور؟ وما الحكم في اصطحابها إلى المسجد وقراءتها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجوز اصطحابها إذا طمست رؤوسها، وخير لك في المسجد أن تقرأ القرآن فتنتفع وتكون قدوة لغيرك في الخير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب، فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب، مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا طالب في الصف الأول الثانوي، وكنت أحب الرسم منذ طفولتي، وعشقت الرسم بصورة لم يتخيلها أحد، والآن قد علمت أن الرسم يغضب الله، ولكني متعلق بالرسم جدا، وليس الرسم فقط بل أحب النحت، فإني أنحت الوجوه، وكم حاولت كثيرا أن أترك الرسم والنحت، ولكن الشيطان كان يزين إلي الرسم، وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلني على الطريق الذي أسلكه كيما أترك الرسم والنحت. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: التصوير والنحت لذوات الأرواح محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة.

0: أنصحك أن تملأ وقت فراغك بما يعود عليك بالفائدة من القراءة أو التجارة ونحوهما من الأعمال النافعة التي تحول بينك وبين الاشتغال بالأعمال المحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟ السؤال الثاني: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟ السؤال الثالث: ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول؟ السؤال الرابع: ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟ السؤال الخامس: ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات إلا ما دعت إليه ضرورة، كصورة لجواز السفر أو لحفيظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم، أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن، فيرخص فيه بقدر الضرورة. نقول: ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات إلا ما دعت إليه ضرورة، كصورة لجواز سفر أو لحفيظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم، أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن، فيرخص فيه بقدر الضرورة. انتهى الشريط الرابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط الخامس عشر حيث نستكمل إجابة هذا السؤال المتبقى.
1: الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة. ولازلنا مع الأسئلة المتعلقة بموضوع التصوير. سؤال: هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟ اثنان: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟ ثلاثة: ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول؟ أربعة: ما موقف الإسلام من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟ خمسة: ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات إلا ما دعت إليه ضرورة، كصورة لجواز سفر أو لحفيظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم، أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن، فيرخص فيه بقدر الضرورة. اثنان: إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة، سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين، أم كان رمزا للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول، أم لغير ذلك من الأغراض لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنأ من ذلك، ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح. ثلاثة: إقامة الأنصاب لمعروفين من الوجهاء أو من لهم شأن في بناء الدولة علميا أو اقتصاديا أو سياسيا، وإقامة نصب لما يسمى بالجندي المجهول هو من أعمال الجاهلية وضرب من الغلو فيه، ولذلك نجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الأنصاب عند المناسبات ويضعون عليها الزهور تكريما لها، وهذا شبيه بالوثنية الأولى وذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، فيجب القضاء على هذه التقاليد محافظة على عقيدة التوحيد ومنعا للإسراف دون جدوى وبعدا عن مجاراد الكفار ومشابهتهم في عاداتهم وتقاليدهم التي لا خير فيها بل تفضي إلى شر مستطير. أربعة: مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح، سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز، وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي، ف فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس إلى آخره، وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهاة ولكونها ذريعة إلى الشرك. 5. قد ينكرونها، أي الفنانون، أحاديث التحريم، ولكنها ثابتة في دواوين السنة ثبوتا لا ريبة فيه، وقد يتأولونها أو يدعون تخصيصها بزمن أو بنوع منها، ولا سبيل إلى ذلك لعمومها وصراحتها، وقد يرون أنه حدث من الدواعي ما يقتضي الترخيص فيها، والواقع يشهد أن الفنانين ليس لديهم من الدواعي سوى فن الجمال وإشباع الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال، والقصد إلى اتخاذ هذا الفن طريقا إلى كسب المال، إلى أمثال ذلك مما لا ينهض سببا للترخيص فيها مع قيام موجب المنع منها من النص وكونها ذريعة لأكبر الكبائر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصور التي أخذها لنفسي ومع أصدقائي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من مضاهاة خلق الله، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان المصور نقشا أم رسما بالقلم ونحوه، أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات، أم نحتا لأحجار ونحوها إلى آخره، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها، للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إليكم كلمتي التالية مما اصطلح عليه الناس: عادة عهدناها من قريب، ومنذ عام 1390 للهجرة تقريبا كان هناك حفل للزفاف، ويترتب على من زف الزوج مع الزوجة أنه يلتقط لهم صورا عديدة، ويصور أهل الزوج والزوجة، وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم، وهذه العادة لا يصح الزفاف عندنا إلا بها، ونادرا ما تجد في المئة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة، فما هو رأي الدين؟ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة؟ وإذا كان على صفحات المجلة يوضح أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل، والله يحفظكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة، وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أم قماش أو جدران ونحوها، أم كانت صورا شمسية، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم، ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها أحيانا والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهات خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين بملكات الجمال وأشبه ذلك. ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، رواه البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، رواه البخاري ومسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، رواه البخاري ومسلم. القرآن الستر، السهوة الطاق النافذة في الحائط. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، رواه البخاري ومسلم. وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلة فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، رواه الإمام البخاري في صحيحه. فدلت عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقة، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه. ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد أحيوا ما خلقتم وقوله فيهما كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية غير المعلقة في الحائط، هل يجوز اقتناؤها والاحتفاظ بها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز اقتناء الصور التذكارية بل يجب إتلافها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه الإمام مسلم في صحيحه. لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى اقتنائه فاطمس الصور ولو بوجهها وأبقه عندك للحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري برقم 98500 تقسيم سين تقسيم 2 والمؤرخ في 14 من ذي الحجة سنة 98300 هجرية، المرفق صورته، والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري برقم 34800 تقسيم ميم تقسيم كاف تقسيم 23 في 10 من ذي الحجة سنة 98300 هجرية، المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء، وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف، حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها، وطلبه تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب، ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهن. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه، ولا سيما تصوير النساء لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ للقرآن أم غيرهما، لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة. ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين، أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه، لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام. ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة، فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله. والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك، فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك أمور تقلقني كثيرا، ومنها مسألة الصور التي على النقود، فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا، فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هروب الملائكة عنها فيحرم إدخالها؟ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة ولا تمنع الصور الممتهنة في ذلك لأنها تدخل الملائكة إلى البيوت؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. صور النقود ليست متسببا فيها، وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة، فلا حرج عليك، وليست ممتهنة بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مستورة بصور الحيوانات الإنسانية وغيرها؟ السؤال الثاني: هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك، والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم وصححه. جواب السؤال الثاني: حكم تصوير ذوات الأرواح تقدم، وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تعليق الصور في الحيطان، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين، لأن النفوس تميل إلى تعظيمها؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسمة، وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم في صحيحه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام، وتعليقها على جدران المنازل حرام، لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، متفق عليه. وقوله لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير أي إطار، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة؟ وأنا قد تأثرت منها جدا، وتقول إنها تعتبره كأخ لها، فما حكمكم عليها بارك الله فيكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور، فكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، بل هو أجنبي منها، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم للاحتفاظ في اليوم فقط، وليس الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل؟ أفيدونا بذلك. عزيزي المستمع، وردت اللفظة في السؤال للاحتفاظ في اليوم فقط، وربما كان ذلك تصحيفا، فهو قد يقصد للاحتفاظ في الألبوم أي محفظة حفظ الصور، والله أعلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقة والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها. وإذا كان ذلك محرما، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى، عسى أن يتوب عليه. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: والدي هداه الله يرتزق من الصور الفوتوغرافية، فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أم حرام، وما المقصود بالحديث الشريف لعن الله المصورين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام، والكسب به حرام، فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع به، وإن اختلط بغيره ولم يتميز جاز الأكل منه، على الراجح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل مسلم عنده آلة تصوير كاميرا، وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع، حيث إنها ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا إلا لضرورة، كصورة لجواز سفر مثلا، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام، وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تمثيل الصحابة؟ لأننا نقدم تمثيليات وقد وقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة، فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أعلم أن وقت سماحتكم ثمين، إلا أنني سأسرد على سماحتكم مشكلتي بالتفصيل حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع، لأني على حد علمي أن الواقع نصف الفتوى. باختصار، أنا خريج كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة، كنت أعمل رساما كعمل أكتسب منه قوتي، وكنت أرسم على ورق البردي، وهذا الورق غالي الثمن بدون رسم وأغلى بالرسم. كنت أرسم عليه رسوما فرعونية لرجال ونساء وطيور، وكنت أعيش كأي مسلم لا يعلم من الإسلام إلا اسمه، ولا أعمل أي عمل من أعمال المسلمين كالصلاة وخلافه، ولكن الحق تبارك وتعالى من علي بالهدى والالتزام بشرع الله والعمل به، لعلي أنال عفو الله عز وجل من النار ورحمته بالدخول في زمرة أهل الجنة. أخذت في تغيير منهج حياتي طبقا لشرع الله عز وجل، ولم أكن أدري ما حكم الإسلام في التصوير، ولكن في موجة الاعتقالات التي كانت في مصر، إذ كان يقبض على أي شاب ملتحن، فقبض علي في الرابع من الشهر التاسع سنة 1981 ميلادية من مسجد ببلدتي في صلاة الجمعة، وأوديات السجن حتى 20 من شهر يناير سنة 83 ميلادية. وعموما الحمد لله على كل حال، المهم وأنا في السجن عرفت من الإخوة الذين هم على علم أن التصوير حرام، وعليه يكون ما اكتسبته من التصوير أي رسم هذه الصور حرام، وكان لابد من تغيير عملي بعد خروجي من السجن، وتم ذلك والحمد لله، وأنا أعمل الآن خططا أكتب اللافتات وما شاكل ذلك. إلا أن ما أطلب الفتوى بشأنه هو أنني كنت قد اشتريت مجموعة من أوراق البردي يصل ثمنها إلى حوالي 800 جنيه مصري، بالإضافة إلى رسمها وتكاليف الألوان، ورسمت عليها هذه الصور، وذلك قبل علمي بحكم الإسلام في التصوير، وذلك قبل القبض علي. وأنا كنت أبيع هذه الصور إلى سياح أوروبيين على غير الإسلام، ولكن هذه الصور ما زالت في حوزتي، إذ قبض علي قبل بيعها، وأنا الآن بعد خروجي من السجن في مسيس الحاجة إلى مال لتسديد النقود التي اقترضها أهلي للإنفاق علي وأنا في السجن، وأيضا تسديد ثمن الورق الأصلي وهو ثمن الورق. وأنا أعول أسرة مكونة من 4 إخوة، أي لا أستطيع أن أدخر مبلغا من عملي وأنوي الزواج من العمل، هل أبيعها وأتصرف في المبلغ كما قلت لسماحتكم، أم أن هذا المبلغ حرام لأنه ثمن بيع الصور المحرم بيعها، علما بأن هذه الصور تباع للأجانب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يجب عليك أن تطمس صور ذوات الأرواح الموجودة لديك وألا تنتفع منها بشيء، أما الألواح نفسها فانتفع بها بيعا أو برسم غير ذوات الأرواح عليها. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتك وأن يخلف عليك. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع افتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة، سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا، فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله